0: وهي خطأ بعض أهل العلم رحمهم الله، حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل، فيقول مثلا في قوله تعالى الله أعلم، حيث يجعل رسالته يقولون الله عالم، حيث يجعل رسالته. ولم يتفطن أنهم إذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة، لكن إذا قالوا الله أعلم إيش امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو أعلم به من غيره. نعم. نعم، والله خير الماكرين. ثم قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى آخره. في هذه الآية الكريمة التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين. وجه ذلك أننا قدرنا إذ قال الله بإيش؟ اذكر إذ قال الله، فينبغي أن يذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله، وأنه بحروف وبأصوات مسموعة، لقوله يا عيسى إني متوفيك، وهذا خطاب من يسمع. ثم هو كلمات، من حروف ولا من غير حروف؟ من حروف. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاما مسموعا بحرف وصوت. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي، المعنى القائم بنفسه، فإن هذا لا يسمى قولا، وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد، كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، فلما أراد القول النفسي إيش قيده، يقولون في أنفسهم. أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع، ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه، وأنه أزلي لا يحدث ولا يسبق بعضه بعضا، لأنه معنى قائم بالنفس. والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله، إنكار كلام الله. ولهذا قال بعض منصفيهم ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، لأننا نقول جميعا إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق، لأن الأشاعرة يقولون إن الله تعالى لا يتكلم بما يسمع، لكن يخلق كلاما يعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق، فيتفق المعتزلة والأشاعرة، بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وأولئك يقولون هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على من؟ على الأشاعرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه، فإن من خاطبه الله فذلك فخر له بلا شك، خصوصا وأنه قال له إني متوفيك ورافعك إلي إلى آخره. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بجسمه لقوله ورافعك، والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح، فيكون رفعه ايش؟ بجسمه ببدنه. ومن فوائدها إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقضع. وعيسى لم يرفع إلا وهو نائم، لأن قوله إني متوفيك أي منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها. ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقطان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم، واضح؟ ولهذا تجد بعض الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، ويقول ليتني نمت قبل هذا. نعم. والإنسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تجد ما يهم، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة بروحه وبدنه، وعيسى عندما أراد الله أن يرفعه نعم أنام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة منقبة لعيسى أخرى، حيث قال رافعك إلي، إلي، فأضاف رفعه إلى نفسه عز وجل، وهذا لا شك أنه منقبة، أن الله ضمه إليه ورفعه إليه ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه بالكفار، حيث قال مطهرك من الذين كفروا، وذلك بالدفاع عنه، فإن الذين كفروا قالوا إنه ولد زنا قاتلهم الله، فطهره الله، طهره الله لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، منين جاء الزنا؟ من أين جاءك الزنا؟ لأن هذا تعريض، هذا تعريض، يقول أبوك ما كان امرأ سوء بل هو نزيه وأمك كذلك، فمن أين جاءك الزنا؟ شفاء أعوذ بالله، ما لم تجاوبه، أشارت إليه، اسألوا الطفل، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، فأجابهم قبل أن يسألوا، وش قال؟ قال إني عبد الله إلى آخر، آتينا الكتاب إلى آخر، هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر، لأنه لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك، قال من الذين كفروا، فيستفاد من هذا أولا كفر هؤلاء، وثانيا أن كل من رماه بذلك فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، من أين؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، لولا أنه يفرح بذلك ويسر ما بشره الله به، لكن من المعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه، من المعلوم أنه سيفرح، لأنه كلما انتصر أتباعه قوي الهدى الذي قاد الناس إليه فعظم أجره، فإن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة لقوله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وسبق لنا من أتباعه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة محمد، ومن كفر بمحمد فإنه لم يتبع عيسى. وذكرنا وجها آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل الكفر، لكن الإسلام فوق الجميع. ولكن متى يكون الإسلام فوق الجميع؟ إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة حقيقة. أما إذا لم يرجع الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم، يخشى أن يكون النصارى فوقهم. نعم. والواقع الواقع الآن مع الأسف يشهد لهذا. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة لقوله إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس للجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسمي يوم قيامة محمد الفاضلي الذكريم الذكريم. لماذا سمي يوم القيامة؟ هذا واحد. كمل. نعم. يقوم فيه الأشهاد. كمل. إيش؟ يقام فيه العدل، يقام فيه العدل. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية. يعني معناه أنهم يكونوا على سقف فوق رؤوسهم. لا، حسية. فوقية معنوية، صح. إذن إثبات الفوقية المعنوية كالفوقية الحسية. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى ربهم عز وجل، الذي ابتدأ خلقهم ستكون النهاية إليه لقوله ثم إلي مرجعكم. ولا بد. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. الإنسان مخاطب كل إنسان، مو بس المؤمن، كل إنسان. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، كادح إليه، إلى للغاية، النهاية إلى الله. ثم أكد هذه النهاية بقوله فملاقيه، يعني فاستعد لهذا اللقاء. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة. سأحكم بينكم، هذا في الآخرة، في الدنيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم كله راجع إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بشارة المؤمنين بأن خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقد أخبرنا الله عز وجل أن الخاصم هم المؤمنون، الخاصم الغالب هم المؤمنون. قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، مش بعده، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله. شف سبيلا نكرة في سياق إيش؟ آدم. وش يقول نكرة في إيش؟ في سياق النفي. كل ما جاءت نكرة فهي في سياق النفي. ها؟ خطأ، خطأ، مو صحيح، ليس كذلك. المهم هذه نكرة في سياق النفي، فتشمل كل سبيل، أي سبيل، لا قليل ولا كثير. وهذه بشرى، يعني أي خصم يقال له، أي خصم في الدنيا يقال له أنت فالج على كل حال. يعني القاضي يقول للخصم شف تخاصموا عندي وأنت الغالب على كل حال. هل جرى مثل هذه الخصومة؟ أبداً. لكن خصومتنا مع الكافرين والحمد لله الحكم لنا فيها مقدم، والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم الحمد لله. طيب و... نعم اي صحيح. نعم، من فوائد الآية الكريمة ثبوت علو الله تعالى بذاته لقوله ورافعك إلي، لأن الرفع معروف أنه الصعود إلى أعلى، فإذا قال إلي علم يقينا أن الله فوق عز وجل، وهو كذلك، هو فوق كل شيء بذاته. ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هو نازل وهو عالم. ولا ينافي هذا أيضا أنه مع الخلق كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فهو مع الخلق وهو عال عليه، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية قريب علي في دنوه قريب في علوه. ولا ينافي هذا أيضا أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء. ولا ينافي هذا أنه يدعو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. إذا قال قائل كيف لا ينافي هذا؟ أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا. قلنا تبا لك، أنت لا تتصور هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق، حق لا يتناقض، وليس فيه لا يمكن أبدا. إذا قلت لا يمكن معناها أنك لن تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك، وإلا فلا. ولهذا ضل من ضل من الناس في مثل هذه الأمور، حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن. نعم، وبنوا عقيدتهم على أهوائهم. إذا كان تريد أن تبني عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل؟ لا فائدة من الرسل. إذا كان أنت تريد أن تبني العقيدة على ما تهوى أنت، وإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه، إذن لا فائدة من الرسل. ولهذا أنا أنصحكم دائما وأبدا وأكرر أن تقبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل ومن صفات اليوم الآخر أيضا، لأن في اليوم الآخر أشياء ما ما ما, ما تكون في الدنيا. دنو الشمس من الناس قد ارميه يوم القيامة، لو كان في الدنيا احترقت الأرض ومن عليها، لكن في الآخرة شيء آخر. كون الناس هذا في نور وهذا في ظلمة والموقف واحد في الدنيا لا يمكن، لو جيب أدنى سراج معك انتفع به من إلى جنبك، في الآخرة ممكن. في الدنيا في الآخرة الناس يعرقون على قدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق ومنهم من إلى كعبيه، والمقام واحد. في الدنيا يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. فأمور الآخرة أمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهد في الدنيا، لأن القياس هنا ممتنع، فهو قياس مع الفارق، لا سيما في صفات الخالق عز وجل، فإن الفارق فارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولذلك حذاري أن تقيس ما أثبت الله لنفسه من الصفات بما تعرفه من صفات المخلوقين، فإنك ستضل.
1: سمع.
2: بسم الله من الشيطان الرجيم.

0: أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
1: بس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن هذا ما وصلنا إليه
2: فوائد.
1: نعم، من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكما. فإن الناس يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكما يحكم بينهم. ومن فوائدها إثبات الجزاء لقوله تعالى فأحكم بينكم، وهذا حكم جزائي. ومن فوائدها أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في يوم القيامة لقوله فأحكم بينكم. ويحتمل أن يقال إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا، حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون، ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهري يحكم الله به بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة. وأما الاختلاف بين المسلمين فيما مصدره الاجتهاد فإنه لا يحكم بينهم، لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة، لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له، وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة. كل واحد منهم يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله فأحكم بينكم، إذ لا حكم إلا بعد علم، لا حكم إلا بعد علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. ثم قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. من فوائد هاتين الآيتين أولا إثبات العذاب للكافرين لقوله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. ومن فوائدها أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار، أو نقول أن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار لقول فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. ولهذا يعذب الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون وتسبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم، وهذا عذاب عظيم، ومع ذلك لا ينجون من عذاب النار.

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا مثل درس مبتدأ الفوائد. نعم. قال الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات الجزاء لقوله: فأما الذين كفروا فأعذبهم، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد، ولهذا قال: فأعذبهم عذابا شديدا. ومنها أن العذاب عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فأما عذاب الدنيا فهو فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهذا بماذا؟ بالقتل والأسر. وأما العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله تعالى: يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا عذاب من الله عز وجل، والأول عذاب بأيدي المؤمنين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله، لا أحد يمنعهم، لقوله: وما لهم من ناصرين. أما في الآخرة فظاهر، لأن الشفاعة لا تنفع فيهم، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما في الآخرة وأما في الدنيا فكذلك، لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون، والنساء والذرية يسبون، والأموال والأراضي تغنم، وهذا لا ناصر لهم فيه. فإن قال قائل: أليس الإمام يخير في الأسرى بين أمور أربعة: بين القتل والفداء بمال أو بنفس مؤمنة والاسترقاق والمن، بين أمور أربعة: إما القتل أو الفداء بمال أو بأسير مسلم أو الاسترقاق يجعله رقيقا يباع ويشترى أو المن مجانا. لا إشكال في الأشياء الثلاثة الأولى، الإشكال في الأخير وهو المن، وهذا ليس بعذاب. فالجواب عن ذلك أن نقول: إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة، فالتخير هنا تخير مصلحة وليس تخير تشهي واختيار. وإذا كان للمسلمين مصلحة فلا بد أن يكون هذا عذابا على الكافرين، لأن كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين. طيب، وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يستفاد من هذه الآية بلاغة القرآن وحكمة القرآن، بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة، لأن الإتيان بالمعاني متقابلة توجب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله،
فيزداد نشاطا وشغفا. وأما من جهة كمال البلاغة فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا، وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم إيش؟ علم البديع. وفيه أيضا تربية للنفس، لأن النفس إذا جاء إذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت، وربما يستولي عليها اليأس، فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت وغل ورجت، فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته. أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي، على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. شوف يا محمد اللي يقرأ خلوه يخفض صوته. على وهي القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها، لقوله: فيوفيهم أجورهم. والفرق بين التعبيرين، هناك قال: فأعذبهم عذابا شديدا، وهنا قال: فيوفيهم أجورهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله، لقوله: والله لا يحب الظالمين. فإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة؟ لأنه قال: لا يحب الظالمين. فالجواب أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم، ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال في وجه الاستدلال: ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا. وهذا واضح. ومن فوائد الآية الكريمة شؤم الظلم، شؤم الظلم على الإنسان، وأنه سبب لانتفاء محبة الله له، وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك. ومن فوائدها أن الظلم من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى. ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة، لأن جميع المعاصي ظلم، ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير. ومن فوائد الآية ما التي قبلها
التنوع في الأسلوب، وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة، فأعذبهم، وهنا قال فيوفيهم. فهل هناك فرق من حيث المعنى؟ الجواب نعم، فرق من حيث المعنى. أما اللفظ ظاهر ففيه التفات من ضمير الخطأ التكلم إلى ضمير الغيبة، لكن نريد الفرق في المعنى. الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقهرا وعزة، فكان الأنسب التعبير بماذا؟ بأعذب، الدالة على قوة السلطان. أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجورهم، ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم. لأن فرق بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم، أو أن تعبر بضمير الغيبة، لأن المواجهة أشد من الغيبة. وتأمل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، فقال عبس ولم يقل عبست، وقال وما يدريك ولم يقل وما أدراه أو وما يدريه. فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه في الجزاء. ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه ويحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله، فإن التوفيق للعمل الصالح من إحسان الله إلى العبد، لكن هذا من كمال رحمة الله عز وجل وثوابه وجزائه. وقال تعالى في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب سعيهم مشكورا، من الذي وفقهم للسعي؟ الله، ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورا. فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين صار فيه فائدتان لفظية ومعنوية. اللفظية هو الالتفات الذي يوجب الانتباه، والثاني المعنوية هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب التعذيب، وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة. نعم. ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، فقال ذلك نتلوه عليك. إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون التلاوة لجبريل، لكن لما كان جبريل رسولا لله نسب فعله إلى من؟ إلى الله. فهو كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ومعلوم أن الذي يقرأه جبريل. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم آية، بل آيات
كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات عظيمة. فآياته كثيرة، كل آية فيها عدة آيات، ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله قلبه بالإيمان والعلم واعتقاد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات، آيات بينات. أما الذي تمر عليه مثل هذه الجملة من الآيات مر الكرام ولا يتحرك بها قلبه ولا يتأمل هذه الآيات، فإنه لن ينتفع بما في القرآن من الآيات. لا بد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر. والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن ذكر، لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذا، فهو ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف 10 حسنات، وهو ذكر يتذكر به الإنسان، يتذكر به الإنسان. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قيل وهو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وكقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي شأنك أعلوناه. فيكون وعلى هذا فيكون للذكر كم؟ 3 معاني: ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته، وذكر يتذكر به الإنسان، وذكر يعني شرفا لمن تمسك به. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بهذا الوصف العظيم، وهي الحكمة والذكر الحكيم. والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم، لأن القرآن حكم بين الناس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتابه فهو حكم. وهو أيضا محكم، محكم متقن، ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض. ومن فوائده، من فوائد الآية أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به. من أين يخرج؟ من الحكيم، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه. فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه، لا يقول العقل ليته لم يحكم به أبدا، سواء كان ثبوتيا أم سلبيا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله نتلوه عليك، فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملا به، فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه نتلوه عليك. ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله، ما فسرنا؟ طيب، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا نصارى، وكان قدومهم في 9 من الهجرة،
لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسمى سنة الوفود. وهذا أحد الأسباب الذي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام التاسع مع أن مكة قد فتحت. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني شأنه، إن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه. فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، حتى النصارى يؤمنون بهذا، فما بال النصارى يقولون كيف خلق الله عيسى بلا أب، ما هو إلا ابنه، نعوذ بالله. فقالوا إنه ابن الله جزء منه، ولم يقولوا إن آدم ابن الله، مع أنه لو كان أحد يدعي النبوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم. البنوة لله، لكان الأحق آدم لأنه ما له أم ولا أب. أما عيسى فله أم، والأم أحد الوالدين. فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم، من أم بلا أب، فلنقل ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب. فأنتم أيها النصارى أقررتم بأن آدم ليس ابنا لله، فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابنا لله، لأن مثل عيسى كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب، وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه هو المخلوق من التراب. خلقه أي خلق آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. نحن قلنا ابتدأ خلقه ثم قال كن، والأمر هذا لتمام الخلق، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق، لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق، كن فكان. فنقول إن معنى خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا، ثم قال له كن فيكون. وهذا القول كن قول قدري أو شرعي؟ قول قدري، والقول القدري لا يتخلف عنه المقول لأنه أمر حتمي، بخلاف القول الشرعي فإن من الناس من

آية الحال، يعني لما قال كن فعلا شرع للكينونة حتى تمت. طيب في هذه الآية، في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج الخصم به، لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به، فقال إذا قلتم إن عيسى ابن لله لأنه خلق بلا أب فقولوا إن آدم ابن الله وإلا فأنتم متناقضون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب. وهناك أيضا صنفان، أن الله خلق من أب بلا أم، وخلق بين أب وأم. من الذي خلق من أب بلا أم؟ حواء. وسائر البشر من بين أم وأب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس من أين يؤخذ؟ كمثل آدم، كمثل. وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس، لأنه إلحاق المورد بالمضرب، يعني أنك ألحقت الممثل بإيش؟ بالممثل به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول للرب عز وجل لقوله ثم قال له. ومنها من فوائدها أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة، لقوله قال له كن فسيسمع ما هذا القول، وحرف مرتب ولا لا؟ الكاف قبل النون. ومنها من فوائد الآية إثبات صفة الخلق لله، خلق، والخلق صفة ذاتية أو فعلية؟ فعلية، من الصفات الفعلية. لكن قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية إيش؟ ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، الحق خبر مبتدا محذوف، والتقدير ذلك الحق، أي هذا الذي قص عليك هو الحق. وعلى هذا فتكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق. ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره، وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب فائدته أنك لا تطلب الحق من غير الله، فكأنه يقول مصدر الحق من الله فلا تطلبه من غيره. طيب، الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر، فإن وصف به الحكم صار معناه العدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق. فإن وصف به الحكم صار معناه العدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق.

0: والصدق والعقل كلاهما ثابت، ولهذا وصفا بالحق. وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت، كما قال الله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت يعني ثبتت. إذن في إعرابها وجهان يا عبد المنان، الحق من ربك في إعرابها وجهان. هم لا يؤمنون حقت يعني ثبتت. إذن في إعرابها وجهان يا عبد المنان، الحق من ربك في إعرابها وجهان. خبر مبتدأه محذوف. مبتدأ وخبر محذوف. خبر لمبتدأ محذوف، صح؟ نعم. طيب الحق من ربك، من ربك هنا أضاف الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام لتكون ربوبية خاصة، لأن الربوبية كما مر علينا كثيرا عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وآدمي وبهيم وحيوان وجماد، والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين وتستلزم تربية أخص من التربية العامة. من ربك فلا تكن من الممترين، لا هذه ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها. وهل مثلها الآية الأخرى فلا تكونن؟ لكن فيه إشكال، لأن الآية الأخرى ما جزمت. فلا تكونن من الممترين. عليان إيش؟ وين الجزم؟ وين حذف النون؟ فلا تكون هذه إيش؟ هذا سكون. ولا تكون النا النون محذوفة. يا جمال
1: النون ثابتة وحولت لإدخال السكنين
0: في لا تكونن. خطأ. أحمد، أحسنت. الفعل هنا ما يهمه معرب حتى يجزم، مبني على الفتح لاتصاله بإيش؟ بنون التوكيد، فلا تكونن. ولهذا بقي الفعل بجميع حروفه. طيب، قول فلا تكن من الممترين أي فلا تكن من الشاكين. وقد أشكل هذا التعبير على كثير من الناس، وقال: أفيشك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفيشك؟ والجواب عن هذا أن نقول: هذه الآية أو هذا التعبير لا يدل على وقوع الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا على إمكانه، وإنما يراد به التعريض بالممترين، التعريض بالممترين وذمهم. فلو قلت لرجل صالح لا تكن من الفاسقين، هل معنى ذلك أن الرجل فاسق؟ لا، ولكن معناها التعريض الفاسقين، وأنهم على خلق ينبغي أن يفر منه كل عاقل. فكذلك لا تكون من الممترين ليس معناها أن الرسول يمكن أن يكون منهم أو أنه منهم، لكن المعنى التعريض بالممترين الشاكين. ومنهم في هذه المسألة منهم النصارى، لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن الله، فهم ممترون في خبر الله، شاكون فيه. وإلا فليس في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا غيرها

0: الكتب المنزلة أن عيسى ابن الله، وليس فيها أيضا ما يفيد ظاهرا ولا احتمالا أن عيسى ابن الله، ومع ذلك شكك هؤلاء النصارى وصاروا يبثون عقيدتهم الفاسدة بأن عيسى ابن الله. طيب إذن لا تكونن من الممترين، ينهاه الله تعالى أن يكون من الممترين لا لأنه منهم ولا لأنه يمكن أن يكون منهم، ولكن تعريضا بهؤلاء الممترين، تعريضا لهم بالذم. ونظير ذلك كما قلت لكم أن تقول لشخص مستقيم تقول لا تكن من الفاسقين، سيقول لك أنا فاسق الله يهديك، أقول ما قلت أنك فاسق، لكنني أعرض بالذم أو أعرض بذم هؤلاء الفاسقين. نعم. وقال بعض أهل العلم حلا لهذا الإشكال المتوهم، قال إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الخطاب صريح بأنه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك المحادثة مع الرسول الحق من ربك، كيف نقول المراد الحق من ربك فلا تكونوا يا أمة محمد من الممترين؟ هذا مؤدى هذا المعنى أو هذا القول، وهو بعيد من الأسلوب القرآني، ولكن المعنى الذي ذكرته هو الصواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتري ولن يمتري، ولكن هذا من باب التعريض، كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من اليقين وما أقبح حال هؤلاء الممترين. لا في الخلق، بس في الخلق، يعني النصارى اشتبه عليهم الأمر لما خلق بدون أب، اشتبه عليهم الأمر فقالوا هو ابن الله. نعم نص ها أي إذا قلنا إنه فعل محذوف ترتب عليه حذف ثلاثة أشياء، أولى يا نصر، إذا قلنا فاعل لفعل محذوف ترتب على هذا حذف ثلاثة أشياء، ما هي؟ ها؟ الفعل والفاعل والمفعول، أول فاعل موجود ترتب حذف شيئين الفعل والمفعول، وإذا قلنا إنه خبر متر محذوف ترتب على ذلك حذف واحد، وأيضا واحد يحذف كثيرا وهو الاسم، لأن حذف الاسم أكثر من حذف الفعل في الغالب. نعم أحمد.
1: بعض الناس يشتبه عليها أمر سيقول، يعني حتى حين يتورع في جعل النصارى من أهل النار، يعني لو سئل لماذا يقول يعني أولا لماذا فرضت عليه الجزية، يعني ما هم مثل غيرهم من الكفار، ثانيا يعني ويسمع يعني بعض الإذاعات حتى ينشر يعني يجتنبوا الزنا، يعني إذاعات نصرانية يقول ها
0: هذا لا ينبغي الاشتباه فيه مع الآيات الكثيرة الصريحة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، ويقول عز وجل في سورة الأعراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون تهتدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به، أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، إذلالا لهم، ولعلهم إذا عاشوا بيننا يرجعون إلى الحق، لأن كتبهم تصرح بأن محمد صلى الله عليه وسلم على حق، مع أن القول الراجح أن الجزية تؤخذ منه ومن غيره، تؤخذ من كل إنسان، لأن المقصود أن يكون الإسلام هو العالم. نعم.
1: شيخ
0: أحمد.
2: لماذا يقال أن الآية تكون من المنكرين تجرى مجرى حديث عائشة؟
0: فلا تكن. نعم. هنا لا تكن. نعم.
2: تجرى مجرى حديث عائشة حين قالت هي مقلب قلب عليه.
0: نعم. يفرق بين الدعاء وبين الخبر، لأن الدعاء كل إنسان عنده إيمان فهو خائف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والإنسان يخشى. لكن خبر الله عن رسوله أنه جائز أن يكون من الممترين أو الآن من الممترين هذا بعيد. لا لا ما هو بعيد هذا. نعم. هو ما مر علينا مثل هذا، كل خلق الله يقول إن القادر أن يقول كن فيكون قبل أن يخلقها من التراب ثم يكونه. كل المخلوقات قادر أن الله يخلقها بكلمة كن، ومع ذلك ما فعل، لأن مخلوقات الله تحتاج إلى حكمة وتدرج، وأشياء يحتاج بعضها إلى بعض. ولهذا ما خلق السماوات والأرض بكن، خلقها في 6 أيام، وهو قادر أن يخلقها بكلمة كن.
3: استدل لنا على قوله سبحانه وتعالى قال له كن فيكون على أن الله سبحانه وتعالى له صوت مسموع وحروف مرتبة.
0: نعم.
3: طيب هل اللغة كانت عربية على كلمة استدلها؟
0: أي يعني ما يتكلم الله به عند إرادة الخلق ما ندري هل هو باللغة العربية أو لا.
3: إذن كيف
0: استدلنا؟ نعم. كلمة كن هذه حرف، حرفين اثنين، واحد قبل الثاني، هذا هو الترتيب. نعم.
4: فلا تكن من المنكرين، استفاد من الفاء يعني الأمر، إذا كان الأمر من ربي الحق من ربك فلا تكن من يعني شرط محذوف في هذا. يعني إذا كان الأمر الحق من ربك فلا تكن.
0: أسمعتم كلام الأخ هداية؟ يقول إن الفاء رابطة لجواب شرط مقدر كذا؟ أي نقول لا حاجة إلى هذا، لأنه ينبغي أن نفهم قاعدة أننا لا نلجأ إلى التقدير إلا عند الضرورة إليه. أما متى استقام الكلام بدون تقدير فهذا هو الواجب، لأنك إذا قلت إن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، إذا قلت إن الكلام فيه شيء مقدر معناه أن الكلام الآن ناقص، ولا يمكن أن نصف الكلام بالنقص إلا عند الضرورة. إذا رأينا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير فنعم، أما هنا فيستقيم، ونجعل الفاء هنا للتفريع، أي فبسبب كونه من ربك لا تكن من المتريين.

خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين

0: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
1: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه. هذا مبتدا درس الليلة. الفوائد أخذت منها الفوائد ذلك نتلوه عليك من الآيات. أخذنا فوائدها واللي بعدها. طيب، إذن الحق من ربك. نعم، قال الله عز وجل: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق. الحق من ربك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه، وذلك لأن الربوبية هذه خاصة، والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. ومن فوائدها النهي عن الشك فيما أخبر الله به لقوله: فلا تكونن من الممترين. فلا تكون من الممترين. ومن فوائدها أن الممترين كثيرون لقوله: من الممترين. وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد، لكن الظاهر الأول. ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون، لأن ذرية بني آدم منهم 999 كلهم من أهل النار. نعم. ومن فوائدها جواز التعريض أو جواز المخاطبة بالتعريض، لأن قوله فلا تكونن من الممترين لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون منهم، بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم، وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل. ثم قال تعالى: فمن حاجك فيه. حاجك أي جادلك. وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه. ومن الحديث: تحاج آدم وموسى، أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر. وأيهما الذي حج؟ آدم. نعم، حاجك إذن جادلك. وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجة ليغلب الآخر. وقول فمن حاجك، من هذه شرطية، وجواب الشرط فقل تعالوا. وقول من حاجك فيه، الضمير يعود على عيسى، والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته، لأن عيسى معلوم أنه بشر، لكن في شأنه وقضيته. وقول فمن حاجك فيه، من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى؟ هم النصارى. وهذه الآيات وما هذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنته، فالذي يحاجك فيه أدعه للمباهلة. أدعه للمباهلة. وفي قوله من بعد ما جاءك أتى بمن الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم، لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاء وبين المحاجة التي وقعت، بخلاف لو قال فمن حاجك فيه بعد ما جاءك فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة. ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به إيش؟ ازداد به علما ويقينا. وقل من بعد ما جاءك من العلم عن أي طريق؟ عن طريق الله عز وجل، فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره. فقل تعالوا، قل تعالوا، قلنا إن قل جواب الشرط، وتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وفيه إشكال لأن تعالوا جمع ومن حاجك إيش؟ مفرد، مفرد، فكيف صح أن يكون الجمع عائدا على مفرد؟ الجواب أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة يعني التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ، وأن يعود إليها باعتبار المعنى، فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار إيه مفردا، وباعتبار المعنى صار جمعا. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين. فمثلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ما الذي روعي في ذلك؟ ها؟ يدخله ها؟ خالدين فيها أبدا، المعنى قد أحسن الله له اللفظ، آية واحدة روعي فيها اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كذا. لو روعي اللفظ كل هذه الجمل لقيل نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له، خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له. ولو روعي المعنى لقيل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله لهم رزقا. طيب، وقوله تعالى هل هي اسم فعل أمر أو فعل أمر؟ نقول هي فعل أمر، لأن اسم فعل الأمر لا تدخله العلامات، يعني ما تتصل به الضمائر. اسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر. قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا، لماذا لم يقل هلموا؟ لأنه اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر لا تدخله لا تتصل به الضمائر. ولهذا تقول الجماعة صح يعني اسكتوا، ولا تقول صهوا، فإن اقترنت به الضمائر صار فعل أمر. ولهذا نقول تعالوا فعل أمر ولا اسم فعل؟ فعل أمر. طيب، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا، لكنها أقبلوا بتعال وارتفاع، وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع إليه فيكلمه بما يريد. وقوله ندعو أبناءنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا، ندعو كيف ندعو؟ وين الواو؟ هذه محذوفة الواو على سبيل الجزم، لأنها جواب جواب الطلب إيه؟ الأمر جواب الطلب وهو الأمر. ومعلوم أن جواب الطلب إذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه. طيب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، كيف قال ندعو ولم يقل أدعو؟ نعم لم يقل ذلك، لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم. هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع أبناءنا، والرسول واحد عليه الصلاة والسلام، أبناءكم هم جماعة لا بأس، ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي، ونساءكم جماعة واضح، وأنفسنا وأنفسكم الرسول واحد ولا عدة أنفس واحد. نعم فما المراد بهذا؟ اختلف المفسرون في ذلك. فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم، المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. فيكون أربعة كذا، أبناءنا حسن والحسين، نساءنا فاطمة، أنفسنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء النفر الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أولاد، كلهم رجال بالغون عاقلون، إما 14 أو 2، المهم أنهم رجال ليس معهم أهل. فقال بعض أهل العلم المراد ندعو نحن المسلمين، نحن المسلمين ندعو أبناءنا يعني أبناء المسلمين، يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها، وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم، نجتمع ونبتهل. وهذا القول لا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية، لأن الآية بصيغة الجمع، والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات، بين جماعات يقول هاتوا ربعكم ونجيب ربعنا. وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد في تفسيره، وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية تماما، لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب، لحديث ورد في ذلك، لحديث ورد في ذلك. والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا أن أبناء جمع ونا جمع، وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد؟ لواحد. أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية إيش؟ الزوجات، المراد الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه. أيهما أقرب؟ الحسن والحسين. حتى إن الحسن والحسن سماه الرسول ابنه، فقال إن ابني هذا سيد. ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة، من تفسير الرافضة، وقال إن الآية لا تنطبق عليه. لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلا. ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لا شك في هذا، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبناؤه زوجاته يحضرون. ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه. لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول، أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا على بني أبي طالب، لحديث ورد في ذلك، لحديث ورد في ذلك. والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا أن أبناء جمع ونا جمع، وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد؟ لواحد. أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية إيش؟ الزوجات، المراد الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه؟ أيهما أقرب؟ الحسن والحسين. حتى إن الحسن والحسن سماه الرسول ابنه، فقال إن ابني هذا سيد. ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة، من تفسير الرافضة، وقال إن الآية لا تنطبق عليه. لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل. ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لا شك في هذا، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبناؤه زوجاته يحضرون. ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه. قال ثم نبتهل، نبتهل أي نتضرع ونبالغ في الدعاء. ثم فسر الابتهال بقوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذا القول في أن نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء أصح من القول بأن معنى نبتهل نلتعن، لأننا إذا فسرنا نبتهل بنلتعن لم نكسب معنى جديدا عند قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تكون الثانية بالنسبة للأولى مكررة، وإذا قلنا نبتهل نتضرع بالدعاء ونلح استفدنا زيادة معنى، وهو المبالغة في التضرع والإلحاح. ولهذا يقال ابتهل إلى الله في الدعاء، ولا يفهم المخاطب إلا أن المعنى تضرع وألح في الدعاء الصالح، في الدعاء الصالح. ولا يمكن أن يكون المراد نبتهل الدعاء السيء إلا إذا قرن بما يدل عليه. واضح يا جماعة؟ تقول هذا الرجل ابتهل إلى الله في الدعاء، يعني دعا بالصالح لكن ألح. فالصواب أن معنى نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نجعل معطوفة على ندعو، لأنه مر علينا قاعدة أنه إذا تكررت المعطوفات فالعطف على الأول، لأن المعطوف فرع والمعطوف عليه هو الأصل والمعطوف عليه هو الأول. فنجعل لعنة الله، لعنة الله أي طرده وإبعاده عن الرحمة، على الكاذبين، الكاذبين منا أو منكم. وهذا عدل وإنصاف، لأن الله يعلم من الكاذب، فإذا جعلنا لعنة الله على الكاذبين فمن كان كاذبا فعليه اللعنة. ولكن ما الشأن أو ما الحكمة في إحضار الأبناء والزوجات؟ الحكمة في ذلك أنه إذا كانت كان الالتعان فاللعنة تشمل الجميع، اللعنة تشمل الجميع. ولهذا لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، دعوا ابن نجار إلى المباهلة، امتنعوا، قالوا ننظر، ثم تشاوروا فيما بينهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقالوا ما نلعن، ما نلتعن. ليش؟ لأنهم قالوا لو أننا التعنا ورجعنا إلى أهلنا ما وجدناهم، فلا نلتعن. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل. نعم. وقول على الكاذبين، الكاذب القائل بغير الصدق، هذا الكاذب، من قال بغير الصدق فهو كاذب. في هذه الآية الكريمة إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وجه ذلك أن الله أمره بأن يلتعن مع هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم، بأن يكون عند الإنسان علم يقيني، أما إذا كان شاك فلا يجوز، فلا بد أن يكون عنده علم، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم، لقوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأبناء، لأن ذلك أشد خوفا بالنسبة للمباهل، يخاف أن يعم الهلاك جميع هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء على اللعنة، جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق، لكن بالوصف لا بالشخص، بالوصف لا بالشخص. كيف قلنا بالوصف؟ لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافر. الشخص لا يجوز أن تلعنه ولو كان كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره من طغاة قريش نهاه الله عن ذلك، وقال ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، في ومن فوائد الآية الكريمة جواز المباهلة، لكن اشترط العلماء للمباهلة شرطين: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني أن تكون في أمر هام، في أمر هام. أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغمار الشخص في العدو في باب المقاتلة؟ أنه ينغمر في العدو ويغرر بنفسه، لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن كأنما دخل في أمر يكون سببا لهلاكه. نعم، فلما كان على الحق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر الذي يخشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنة. نعم، ربما يؤخذ، لكنه ما أخذ بعيد، ما أخذ بعيد. نعم يا آدم.
2: أي واحد من سمع جنيده في القلب أن يبلغ أحمد.
1: نعم، إيش نأخذ من الآية؟ إيه شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله أبناءه ونساءه. ها؟ ما يؤخذ يا آدم؟ ها؟ إيه يعني نجيبهم عند الالتعان. إيه يجون وهم ما عندهم علم. نعم أحمد.
3: ما قاله صاحب القاموس أن الذهب يشمل اللعن والاجتهاد في الدعاء جميعا.
1: نعم، لا، الصواب الأول الثاني فقط،
3: يشمل الاجتهاد في الدعاء فقط.
1: أي نعم. نعم،
4: طيب، بين المسلمين المباهلة جائزة ولا
1: لا؟ جائزة في الأمور المتيقنة، ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم،
5: مثلا
1: الملاعنين مثلا في اهل صاحب الباطل، في من اهلهم اصحاب حق. كيف؟
5: اهل صاحب الباطل
1: الذين
5: هم
1: باهل،
5: هم
1: اصحاب حق،
5: يعني هم
1: يتابعون
5: هذا صاحب الحق. لو
1: باهل
5: نزلت اللعنه، هل
1: تعم اصلا؟ اذا كانوا على حق وقالوا والله احنا ما
5: نجي نباهل
1: لان
5: ذاك
1: على حق، ما يجون
5: يخشون من صاحبه؟
1: لا يخشون، يقولون لا. ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن، بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين. نعم حسين.
6: شيخ، في تعريف الصدق، تعريف الكاذب.
1: نعم،
6: لو أضفنا كلمة حقيقة،
1: إيش
6: أضفنا كلمة حقيقة؟
1: شلون يعني؟
6: طيب، صدق حقيقة في يوم
1: لا، ما حاجة، لأن التورية يطلق عليها كذب، كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. نعم، لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر، مع أنه قد يقال أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. والله الأحسن ترك. نعم،
7: طيب، إذا كان عينت شخص كافر وقلت عليه أن الله ما يستحق،
1: اللهم اهده أخسر وانفع.
7: طيب مات
1: مات يبي ياخذ مسح لو ما دعوت.
8: وما من إله إلا الله فإن الله هو العزيز الحكيم.
1: فإن تولوا
8: فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
1: إيش؟
8: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
1: أشهد ناظر الألف وش عليها؟ عليها همزة مفتوحة ولا إيه؟ عليها
8: همزة
1: مفتوحة؟
8: ما تأخذ
1: ها؟
8: ما تأخذ مفتوحة
1: ها؟ ها؟ وش اللي فيها؟ علامة إيش؟
8: همزة فقط.
1: إيه عليها علامة الوصل.
8: فقول اشهدوا.
1: نعم.
8: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن
1: اشهدوا بأن مسلمين. أحسن بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، هذه الجملة كما ترون مؤكدة. نعم إيش الفوائد؟
9: هذه المباهلة
1: هذه المباهلة هذه سبب الفوائد. طيب آية المباهلة اقرأنا عليه.
9: أولى إثبات أن ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حق، وجه ذلك أن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. ثانيا أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقين، أما إذا كان الإنسان شاكا فلا يجوز له لقوله من بعد ما جاءك من العلم. الثالثة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم لقوله تعالى. الرابعة أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد، لأن ذلك أشد خوفا للنساء للمباهلة.
1: إيش؟
9: لأن ذلك أشد خوفا
1: من إيش؟
9: أشد خوفا بالنسبة للمباهلة.
1: نعم.
9: الخامسة جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق، لكن بالوصف لا بالشخص، لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره من قراء قريش نهاه الله عن ذلك. السادسة جواز المباهلة، لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطين. الشرط الأول العلم، والثاني أن تكون في أمر هام. أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر. السابعة هل يستفاد من الآية الكريمة جواز غمار الشخص في العدو بسبب المقاتلة، لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن في أمر يكون سببا لهلاكه، فلما كان على حق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأنه يخشى أن يكون كاذبا فينطبق عليه
1: اللعنة،
9: ربما يؤخذ لكن
1: ما
9: أخذه
1: بعيد. طيب. ظن أنت ما قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. هذه الجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين. المؤكد الأول إن، لأن إن للتوكيد، والمؤكد الثاني اللام، والمؤكد الثالث هو، لأن هو ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الصفة والخبر. ويتضح ذلك بالمثال، فإذا قلت زيد هو الفاضل فهنا هو ضمير فصل. أفادت هذه الفوائد الثلاثة، أفادت الحصر، حصر الفضل في زيد، زيد هو الفاضل، وأفادت التوكيد لأن قولك زيد الفاضل دون قولك زيد هو الفاضل في توكيد أفضليته. الثالث الفصل بين الصفة والخبر، لأنك لو قلت زيد الفاضل لتشوف المخاطب إلى خبر، طيب زيد الفاضل وش حاله؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل إيش؟ هي الخبر. نعم. هنا لو كان في غير القرآن وقيل هذا القصص الحق استقام الكلام، ولكن يفوت في الكلام إيش؟ هذه المؤكدات الثلاث. وقوله عز وجل إن هذا المشار إليه ما ذكره الله تعالى في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن الله تعالى تحدث عن عيسى بن مريم في هذه الآيات حديثا مسهبا طويلا عنه وعن أمه. وقوله له القصص الحق، القصص مصدر قص، يقص قصا وقصصا، ولكنه هنا يحتمل أن يكون مصدرا، ويحتمل أن يكون أن يكون مصدرا بمعنى الفعل، ويحتمل أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي إن هذا لهو المقصوص الحق. وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمؤدى واحد، فإن هذا القصص الحق، والحق هنا صفة للقصص، والحق إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا قيل لك حكم القاضي على فلان لفلان بكذا، فقلت هذا حكم حق، فالمعنى عدل. وإذا قلت وإذا قيل لك أخبرنا فلان بكذا، فقلت هذا حق، أي صدق. فالحق إن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق. هنا هل هو بمعنى الخبر؟ يعني هل هو في مقابل الخبر أو في مقابل الحكم؟ الخبر، لأن القصص خبر، نحن نقص عليك من أنباء ما قد سبق. طيب إن هذا لهو القصص الحق، أي الصدق الذي لا يخالف الواقع بل يطابقه تمام المطابقة. فما قاله النصارى في عيسى بن مريم مما خرج عن خبر الله عنه فهو كذب باطل. إن هذا لهو القصص الحق. ثم قال تعالى وما من إله إلا الله، هذه الجملة كما ترون أيضا فيها حصر وفيها توكيد. أما الحصر فطريقه النفي والإثبات، النفي في قوله ما، والإثبات في قوله إلا. وأما التوكيد ففي قوله من إله، لأن من حرف جر زائد من حيث الإعراب، لكنه يزيد المعنى، هو زائد من حيث الإعراب لكنه يزيد المعنى. ماذا يزيد المعنى؟ يزيد المعنى توكيدا. ولهذا نقول إن الحروف الزائدة في القرآن الكريم هي زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أنها أي أنها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجودة. وقول ما من إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، ولا يصدق هذا حقا إلا على الله عز وجل. وكلمة إله هنا على وزن فعال، ولكنها بمعنى مفعول. والكلمة هذه يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك. غراس بمعنى

0: وما من إله إلا الله. إلا هذه أداة استثناء، أداة استثناء، والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله. وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله. إن الله يعني خالق السماوات والأرض عز وجل، فعيسى ليس بإله، وأمه ليست بإله، وجبريل ليس بإله، وميكائيل ليس بإله، ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا خالق السماوات والأرض عز وجل. ولهذا قال ما من إله إلا الله. طيب هذه الجملة مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ بماذا؟ بمن الزائدة، وفيها حصر وطريق النفي والإثبات. وما من إله إلا الله، كلمة الله هي علم خاص بالرب عز وجل، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، وهو في الأصل إله، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة وقالوا الله، كما حذفوا الهمزة في قولهم الناس وأصله أناس، وكما حذفوها في كلمة خير وشر، فلان خير من فلان أي أخير منه، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة. وكذلك شر، أولئك شر مكانا أصلها أشر، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذه الجملة كما ترون أيضا مؤكدة بمؤكدات هداية الله.
1: إن ولا وزمير الفصل.
0: أحسنت، إن ولا
1: وزمير الفصل،
0: يعني بمؤكدات ثلاثة، إن واللام وضمير الفصل، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ففيها توكيد بثلاث أدوات، إن واللام والثالث ضمير الفصل. وكما قلنا آنفا إن ضمير الفصل يفيد الحصر، فيكون لهو العزيز الحكيم يعني لا غيره، وإن الله لهو لا غيره العزيز الحكيم. العزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، فله العزة جميعا، قل لله العزة جميعا. والعزة قال العلماء إنها ذات ثلاث معان، عزة بمعنى القدر، وعزة بمعنى القهر والغلبة، والثالث عزة بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع. العزة بمعنى القدر يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم، ذو قدر عظيم لا يقدره إلا الله عز وجل. ومنه قول القائل فلان عزيز علي، يعني ذو قدر عندي، له قدر عندي. فالله تعالى عزيز بمعنى ذو قدر رفيع عظيم. هذه عزة إيش؟ القدر. وعزة القهر أي أنه عز وجل هو الغالب الذي لا يغلب. ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب، فهذه عزة الغلبة. ويقول الشاعر الأول أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. طيب الثالث عزة الامتناع. عزة الامتناع أي أنه ممتنع عن أن يناله سوء. ومنه قولهم أرض عزاز لقوتها وصلابتها، فعلى هذا تكون العزة لها ثلاث معاني،

0: المعنى الأول لآدم
1: عزة
0: الاقتناء. نعم
1: عزة الاقتناء
0: يعني
1: ذو
0: لا عزة الاقتناء من هي ذو عبد الله عزة القدر والثاني والثالث عزة ايش القدر والقهر ها؟ لا القهر والغلبة نعم عزة الامتناع طيب عزة القدر نص لا مش معناها قبل نعم ذو قدر علي ورفيع ومنه قول قائل
2: فلان عزيز علي
0: نعم الثاني عزة القهر وش معنى
2: عزيز
0: ايه وش معنى اي الغالب ومنه قوله تعالى نعم فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني طيب الثالث أي أن الله امتنع أن يناله سوء ومن قولهم أرض عزاز للأرض الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول طيب لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سلم الله لهم ذلك قال نعم يخرج الأعز الأذل لكن من هو الأعز قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب يقول الله عز وجل وإن الله لهو العزيز الحكيم الحكيم تفسر أو مشتقة من الحكم والإحكام الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام وكل عزيز لا بد نعم كل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أداه غلبته إلى الطيش تؤديه غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما طيب أقول الحكيم من الحكم والإحكام فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة إذن الحكيم مشتق منين من الحكم والإحكام طيب ثم نقول الحكم نوعان الحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي فالحكم الكوني ما قضى به الله قدرا والحكم الشرعي ما قضى به شرعا انتبه الحكم الكوني ما قضى به قدرا والشرعي ما قضى به شرعا والفرق بينهما ظاهر الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا فإن نهى عن شيء فهو يحب تركه وإن أمر بشيء فهو يحب فعله ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به هذا الحكم الشرعي الحكم الكوني يتعلق فيما يحبه وما لا يحب ولا يمكن أن يتخلف لا بد أن يكون مثل واضح ولا الفرق بينهما إذن الحكم الكوني لا بد أن يقع، والحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. الثاني أن الشرعي يتعلق فيما يحب، والكوني يتعلق فيما لا يحب وما لا يحب. طيب، يتضح هذا بالمثال. فإذا قال الله تعالى لا تقربوا الزنا، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، هل يمكن أن يقع من الموجه إليهم الخطاب ألا يزنوا؟ أو قد يزنون وقد لا يزنون؟ قد يزنون وقد لا يزنون، قد يزنون ولا وقد لا يزنون. ولهذا قوله تعالى، نقول في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء هنا شرع، لأننا نرى كثيرا من الناس بل أكثر الناس لم يعبدون الله، لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره أو لم يعبدوا أحدا، فالقضاء هنا شرع. طيب، ثانيا، هل يقضي الله بما لا يحب شرعا؟ لا يقضي إلا بما يحب، فإن كان ما يحبه تركا جاء بصيغة النهي، وإن كان ما يحبه فعلا جاء بصيغة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، طاعة الله ورسوله محبوبة إلى الله، عدم إبطال الأعمال إيش؟ محبوب إلى الله، الأول أمر والثاني نهي. طيب، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفس الشيء، اعبدوا أمر لا تشركوا نهي، فالشرك محبوب إلى الله تركه، والعبادة محبوب إلى الله فعلها، عبادة الله. القضاء الكوني قلنا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا القضاء كوني ولا شرعي؟ كوني، لا يمكن أن يكون شرعا، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، لكنه كوني. وقع ولا ما وقع؟ وقع، نعم. فإذا جاء وعد أولاهما إلى آخر الآيات، وعدهم يقول إن المرة الثانية لم تقع، والله أعلم. على كل حال، القضاء الكوني يكون فيما يحب وما لا يحب، ولا بد من وقوع المقضي، لا بد من وقوع المقضي، ما يمكن أحد يتخلف عنه، واضح؟ طيب، قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، كوني ولا شرعي؟ هذا كون، نعم. طيب، الحكم صار، الحكم يكون كونيا ويكون شرعيا. ما هو الكوني؟ ما قضاه الله تعالى قدرا، والشرعي ما قضاه شرعا وجاءت في الرسل. طيب، الحكم الكوني والشرعي كلاهما مقرون بالحكمة، كلاهما مقرون بالحكمة، لأن الله حاكم إيش؟ محكم، فلا يمكن أن يكون حكمه إلا على وفق الحكمة. والحكمة إما في صورة، في الصورة والهيئة، وإما في الغاية، إما في الصورة والهيئة وإما في الغاية، وكلاهما أيضا موجود في الشرع والقدر، يعني شرعا وكونا. فالمخلوقات وجودها على هذا الوصف والهيئة التي هي عليه الآن موافق للحكمة ولا لا؟ موافق، يعني لو تفكر في الكليات والجزئيات، فكر في الإنسان، كونه على هذا الوصف لا شك أنه موافق للحكمة. ثم فكر في أجزائه الصغيرة والكبيرة، تجدها كلها موافقة للحكمة. طيب، الشرع نجده أيضا موافقا للحكمة. إن نظرت إلى الصلاة وإذا أفيغت الحكمة روضة من رياض العبادات، قيام وقعود ركوع سجود قراءة تسبيح تعظيم دعاء، روضة فيها من كل زوج بهيج. وإن نظرت إلى الزكاة فكذلك، الصيام الحج كل العبادات تجد أنها مطابقة ليش؟ للحكمة في الهيئة التي هي عليها. ثم الغاية، الغاية من هذا الخلق أو من هذا الشرع لا شك أنه غاية حميدة يحمد الله عز وجل عليها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالغاية من خلق السماوات والأرض غاية حميدة، والغاية من الشرع غاية حميدة. لا صلاح للعباد إلا بالشرع الذي يشرعه الله لهم. حينئذ نقول بناء على ذلك يتبين أن القول في الحكيم يتضمن أربع حالات: حكم كوني وحكمة صورية وغائية، حكم شرعي وحكمة صورية وغائية. فالأقسام أربعة كلها مأخوذة من قوله: وإن الله لهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى بن مريم هو الحق. ويتفرع على هذه القاعدة أن كل ما خالفه مما تكلمت فيه النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أو أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقا للواقع أو موافقا لمقتضى الحال. من بلاغة الكلام أن يكون موافقا لمقتضى الحال. وجه ذلك أن هذه الجملة إن هذا له القصد الحق أكدت بثلاثة مؤكدات، لأن المقام يقتضي هذا، إذ أن دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد إما باللفظ وإما بالحال، يعني إما بالمقال وإما بالحال. وهكذا ينبغي لكل إنسان يتكلم بكلام أن تقتضي الحال أن يكون مؤكدا، فإن البلاغة أو مقتضى البلاغة أن يؤكده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلا. القصص من حيث هو بقطع النظر عن القاص قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذبا. من أين يؤخذ؟ من وصف القصص بالحق، لأن الأصل في الصفة أن تكون مخرجة لما عدا الموصوف، هذا الأصل. ولهذا لو جاءت صفة غير مخرجة لما سوى الموصوف يسمونها صفة كاشفة لا مانعة، صفة كاشفة لا مانعة. إذن نقول القصص الحق، الأصل أن الحق صفة إيش؟ مانعة ولا كاشفة؟ مانعة، يعني تمنع ما سواه. وعلى هذا تكون أخبار فيها كذب وفيها صدق، نعم، من حيث هي خبر. وإنما قيدنا ذلك بقولنا من حيث هي خبر، ليخرج بذلك خبر من؟ خبر الله ورسوله، فإنه لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إله في الوجود إلا الله، ولكن المراد لا إله حق، لا إله حق. ويتعين أن يكون ذلك هو المراد. لماذا؟ لأن هناك آلهة موجودة تعبد من دون الله وتسمى آلهة، وينكر حصر الآلهة بواحد، قالت قريش في مخاطبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. العجاب أن تكون الآلهة إله واحدا أو أن تكون الآلهة متعددة؟ الثاني هذا العجاب. أما أن يكون إله واحدا فهذا هو الصواب، لكن هم مكابرون. على كل حال، لا يوجد في الكون إله حق، يجب أن نقيد هذا، إله حق سوى من؟ سوى الله عز وجل. أما الآلهة الباطلة فهي آلهة باطلة، وإن سميت آلهة فهي كما قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن سلامة العقيدة فيها الراحة التامة، لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا الله فإنك لن تتجه إلى من سوى الله، ولا شك أن هذا راحة. انحصار الهدف والمقصود من أكبر أسباب راحة الإنسان. إذا تعدت الأهداف والمقاصد تبلبل الإنسان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزم. من بورك له في شيء فليلزم، أي شيء يبارك لك فيه تشوف أنك مطمئن فيه، سجارة، بيت، زوجة، صاحب، أي شيء فالزم، فإنه خير من أن تتنقل. بعض الناس يقول: والله بقرأ اليوم بزاد المستقبل، وباكر فالمنتهى، بعده بالإقناع، بعده بالمهذب، بعده بالمدونة لمالك، كل يوم له كتاب، هذا يروح عليه الوقت ما زي شيء. لماذا؟ لأن الهدف لم يتحد. هؤلاء المشركون أيضا هذا يعبد اللات، إذا لم تنفع راح للعزة، إذا لم تنفع للمنات، إذا لم تنفع مناصب، أحجار ثلاثة نعم يجعلها للقدر، واحد الرابع يجعله إلها يعبده، إذا لم ينفع عجن عبيطا من التمر وجعله إلها، إذا لم ينفع رحل الشمس القمر. على كل حال، إذا كانت العقيدة السليمة بأن لا يتجه الإنسان إلا إلى الله ولا يعبد الله فإنه يجد الراحة التامة. ولهذا قال: وما من إله إلا الله. وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنه قال: ما من إله إلا الله. والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم، يقولون الآلهة ثلاثة لكنها واحد. كيف ثلاثة واحد؟ هل يمكن الثلاثة واحد؟ إذا جعلت الثلاثة واحد صار ثلث، صار إله ثلث، وإله ثاني ثلث، وإله ثالث ثلث. أما أن يكون كل واحد مستقلا ثم تقولهم واحد فهذا مكابرة للمعقول. نعم. إذن في الآية الكريمة: هو من إله الله، رد على من؟ على النصارى الذين يقولون إن المسيح عيسى بن مريم إله. وفي الآية الكريمة من الفوائد إثبات العزة، بل تمام العزة لله، لقوله: وهو العزيز. وأن هنا تفيد الاستغراق، أي جميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات الحكمة لله في قوله الحكيم، وإثبات الحكم أيضا. فيأخذ يتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هي لله وحده. فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله، أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذا الحكم. ومن شرع للناس قوانين مخالفة لشرعه فقد جعل نفسه شريكا مع الله، واتخذ لنفسه منصبا لا يستحقه، لأن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل، وإن الله لا هو لا سواه العزيز الحكيم. ويتفرع على هذا أيضا أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة، وأن لا نطلب سواه، لأن نعلم أنها مبنية على إيش؟ على الحكمة، مبنية على الحكمة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قضى الله، بل كل مؤمن، ما هو السلف الصالح فقط، كل مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لهم الخيارة من أمرهم، حتى إنهم يجيبون إذا سئل عن الحكمة يجيبون بقال الله وقال رسول. عائشة لما سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمؤمن حقا، العابد حقا، هو الذي يقتنع بما لم يعرف، بما لا يعرف حكمته، كما يقتنع بما يعرف حكمته، هذا المؤمن حقا. أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابدا لله على وجه الكمال، بل عابد لهواه، إن تبين ذو الحكمة اقتنع وإن لم تتبين لم يقتنع. ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات وهي الحصى في مكان معين، نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله عز وجل الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ تمام العبودية، تمام العبودية وكمالها. لأن كون الإنسان يحمل حصى يرميها في مكان معين تعبد لله، هذا من كمال العبودية. كون الإنسان مثلا يصلي أو يتجنب الزنا خوفا من الله ورجاء لثوابه في الصلاة، واضح الحكمة فيه. لكن كون يرمي حصيات في مكان معين قد لا تتضح الحكمة، لولا أن الرسول أخبرنا بأنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام العبودية. فالمهم أنك متى آمنت بأن الله له الحكمة في حكمه الكوني والشرعي ازددت قناعة ورضا بما حكم به. أما الحكم الكوني فسترضى أو سينفذ عليك، رضيت أو ما رضيت، لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي، هو الذي باختيارك. أما الكوني فليس باختيارك، سيكون عليك مهما كان. نعم.
1: اليهود ما
0: قصد عليهم
1: أنه قال عزير بن الله،
0: نعم،
1: جعلوا
0: إله إنسان، لا ما هو بصريح، هذا ما هو بصريح بالألوهية، لأن البنوة دون مرتبة الأبوة، لكن النصارى صرحوا بهذا. ولهذا يقول لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم. الهيئة قد تكون في الأفعال والأقوال، والصورة قد تكون في الأجسام، الشكل الجسم مثلا. نعم. لا لا، هذا مستفاد من اللفظ، ما قال تأكيد. إذا قلت هذا حق، هل فيه توكيد؟ الجملة ما فيها تأكيد، الجملة نفسها ما فيها تأكيد، لكن الحق مفهوم من المعنى. نعم.
3: قالوا
0: نحن يعني لا
3: نؤمن
0: بهذا التفاصيل، وإنما نؤمن فقط. طيب تؤمن بما لا حقيقة له؟
3: يقول هذا يعني هو يعني كمان يعني ما نقدر نسأل، نؤمن بما
0: لا. لكن هذا من ضلالك، أن تؤمن بأن ثلاثة صاروا شيئا واحدا، هذا من ضلالك. هو لو قالوا إنه صفات قلنا نعم يمكن يتصل الإنسان بألف صفة، لكنهم يقولون ذوات أعيان، عيسى وأمه والرب عز وجل صاروا واحد، كيف يصير واحد؟ نعم.
2: ينبغي الإنسان أن يبحث عن الحكمة في الشيء الذي يعرف في الشرع حكمتها
0: على كل حال. البحث في الحكمة للاسترشاد هذا لا بأس به، البحث عن الحكمة للاسترشاد لا بأس به. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بأنهن أكثر أهل النار قلنا بما يا رسول الله علمنا وش الحكمة؟ قال لأنك تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فالذي يسأل عن الحكمة للاطمئنان لا شك أنه لا بأس به، لكن يسأل الحكمة يقول إن علمت بالحكمة وإلا فلا قبول، هذا ما نصر مؤمن. نعم.
4: إلا يا شيخ الحكم كوني وشرعي.
0: نعم.
4: والحكم الكوني يكون بما يحبه الله وما لا يحبه.
0: نعم.
4: الشرعي بما يحبه.
0: نعم.
4: ما يصير بما لا يحبه، إذا لا تقرب الزنا.
0: أي. الله يحبه. الحكم ما هو الآن؟
4: لا تقرب الزنا.
0: نهي.
4: لكن الزنا ما هو.
0: إيه مكروه، احنا قلنا المحبوب لله إما فعل وإلا ترك، إن كان تركا فهو منهي عنه، إن كان فعلا فهو مأمور به.
4: يعني الشرعي بس فيما يحب الله،
0: فيما يحب الله، لكن الله قد يحب الترك فينهانا وقد يحب الفعل فيأمرنا. نعم.
5: بالنسبة لله كذلك شيخ القرآن، يعني القرآن يعني يصدق الإنسان القرآن ولو لم تجد يعني مؤكدات
0: الحكمة، إيه وش تقول في هذا؟
4: ردد
0: هذا. نعم.
4: إنها إجابة على القصص.
0: إيه. يقول الخالد يقول إذا كنا نصدق بالقرآن سواء أؤكد أو ما أؤكد، وش الفائدة من التوكيد؟
4: رد على.
0: إيه. الرد. ما كل أحد يصدق بالقرآن. لكن قد يقول إذا كان غير مصدق ما هو مصدق سواء أكد ولا ما أكد. نقول هذا غير صحيح، غير وارد. أولا لأن الكلام للقرآن جرى على أسلوب العرب. والثاني أن الشيء المؤكد لا بد أن تقتنع به النفوس أكثر، حتى لو كان غير مؤمنة لا بد أن تقتنع أكثر. نعم.
6: عندنا أهل لبنان يا شيخ يسمون عبد العزيز عزيز، بعضهم يسميه عزيز.
0: نعم.
7: عزيز.
0: عزيز.
7: عزيز.
0: السؤال شأنه الآن.
7: أنا عزيز.
6: أن صفة العزة يعني
0: للإنسان، المؤمنون لهم عزة والرسول له عزة، والإنسان اللي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي سمى ابنه حكيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة من اسمه حكيم، وحكيم قرينة عزيز، يعني أن كلمة عزيز لا يقصد المسمي بها المعنى الذي اشتقت منه، وإنما يقصد بها مجرد العلم فقط، ولهذا نقول ليس فيها شيء. نعم.
5: ذكرنا الحكم الشرعي والحكم الكوني.
0: نعم.
5: كل واحد منهما مقرون بالحكمة الصورية وحكمة الغاية.
0: نعم.
5: الحكمة الصورية
0: يعني يكون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمة، يعني يكون مثلا الإنسان يمشي على رجليه موافق للحكمة، لكن لو يمشي على رأسه ها غير موافق للحكمة. الغاية أن الله خلق الإنسان للعبادة.

0: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في
1: إبراهيم قل يا أهل الكتاب
2: قطعت
1: عجلة عجلة صواب

0: به علم كلمة تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا مبتدأ الدرس الليلة، وقد أخذنا فوائد الآية السابقة. قال: فإن تولوا، الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة، فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسبق أنهم امتنعوا عن المباهلة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل. يقول الله عز وجل: فإن تولوا، يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد، فإنما هم مفسدون. ولهذا قال: فإن الله عليم بالمفسدين، ولم يقل عليم بهم، بل أظهر في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليهم، يعني أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأنه قال: فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكن وصفهم بالفساد. الفائدة الثانية العموم، الفائدة الثانية العموم، لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله عليم بهم اختص العلم بمن؟ بهم هم. فإذا قال بالمفسدين صار عاما فيهم وفي غيرهم. الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير، يعني أن فعلهم فساد، وهو التولي والإعراض عن دين الله. ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى، من فوائدها تهديد من تولى عن دين الله عز وجل. ووجه ذلك قوله: فإن الله عليم بالمفسدين، لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم، وأنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن التولي عن دين الله فساد، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد؟ الجواب على هذا أن نقول هو فساد وسبب للفساد. ووجه كونه فسادا أنه إذا تولي عن دين الله حل محله ما سواه، ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد. ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح الخلق، لا يصلح الخلق منها إلا ما وافق الشرع، وأما ما خالف الشرع فإنه فساد. مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس، فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال. إذن نفس التولي فساد، ثم هو أيضا سبب للفساد، لأن الجد والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فالتولي عن شريعة عن دين الله إيش؟ فساد، وسبب للفساد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد، كل من تولى عن دين الله فهو مفسد وإن زعم أنه مصلح، لقوله: فإن الله عليم بالمفسدين. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: أي لا تفسدوها بالمعاصي. فكل عاص فهو مفسد شاء أم أبى، وكل مطيع لله فهو مصلح، لأن بضدها تتبين الأشياء. فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلحا، لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره، وقد يكون صالحا بنفسه مصلحا لغيره. فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا، وإذا كان عابدا غير داع لله صار صالحا غير مصلح، لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه، لأن من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قاعدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء بقول الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية به، لأنه أمر بأن يبلغ هذا، لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء إيش بخصوصه. وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله: قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى. وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا لإيش الأخ؟ نعم، ذكرت أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وقلت على هذا يكون الكتاب للجنس ليكون شاملا
2: اليهود والنصارى.
1: لا، نعم، التوراة والإنجيل. فيا أهل الكتاب يعني يا أهل التوراة والإنجيل. وإنما خاطب هؤلاء بأهل الكتاب أو وصفهم بذلك لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية آثارها إلا التوراة والإنجيل، ولهذا سموا أهل الكتاب. وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم يعني مع الرسل الكتاب والميزان. لكن الكتب التي بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيير هي التي عند اليهود وعند النصارى. يا أهل الكتاب، من المراد بهم؟ اليهود والنصارى. طيب، هنا لو قالنا قائل: أهل الكتاب، فسرها بمرادها وبلفظها. نقول نفسرها بلفظها أي يا أصحاب الكتاب، يا من حملتم الكتاب. هذا يسمى تفسير لفظي. التفسير المرادي يعني المراد به من؟ اليهود والنصارى. فالتفسير اللفظي هو الذي تفسر به الكلمة بقطع النظر عن المراد بها، والتفسير المرادي الذي هو مقصود الكلام هو من يراد بالكلام. طيب، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا. وتعالى فعل أمر وليست اسم فعل، خلافا لمن زعم من النحويين أنها اسم فعل. والدليل على أنها فعل لحوق على الفاعل بها، يعني اتصال الضمير بها، واسم الفعل لا يتصل به ضمير. تقول تعالوا للجماعة، تعاليا لمن؟ المثنى. تعالينا لجماعة الإناث، تعالي للواحدة. فإذن هي فعل يعني أقبلوا، بخلاف هلم، هلم هذه اسم فعل. الدليل لأنها لا تتغير ولا يلحقها الضمير. والقائلين لإخوانهم إيش؟ هلم إلينا، ولم يقل هلم إلينا. نعم. طيب، تعالوا أقبلوا إلينا، إلى كلمة، وفسرها في قوله ألا نعبد إلا الله، لكن وصف هذه الكلمة قبل أن نفسرها، سواء سواء يعني عدل، لأن سواء هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية، ليس فيها حيف، مستوية بيننا وبينكم. والمستوية بين الضد وضده يعني أنها عدل، ليس فيها جنف من هؤلاء ولا من هؤلاء، سواء. إذن سواء مصدر إيش؟ بمعنى اسم الفاعل أي مستوية بيننا وبينكم، يعني عدل، لا لا لا فيها ميل لنا ولا ميل لكم. بيننا وبينكم، الضمير في بيننا يعود على المسلمين، وبينكم الضمير على أهل الكتاب. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله. هذه الكلمة سواء، كل الرسل متفقون على هذه الكلمة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أحمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا
2: نوح.
1: كم الآية؟ شرطتها؟ أجب بالصدق، هل شردت أو لا؟ طيب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقين على هذه الكلمة، إذن فإذا دعوناكم إليها فهذا عدل، ليس فيه حيف، سواء بيننا وبينكم، هي ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. وعلى هذا فيكون موضع قوله ألا نعبد إلا الله الجر على أنها عطف بيان لإيش؟ لسواء لكلمة، عطف بيان لكلمة. ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي هي إيش؟ ألا نعبد، هي ألا نعبد. طيب، قول ألا نعبد إلا الله، نعبد أي نذل ونخضع لغير الله عز وجل، لا نخضع ولا نذل الذل المطلق إلا لله وحده عز وجل، لأن العبادة يراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق، ويراد بها المتعبد به، يعني تطلق على معنيين، تطلق على فعل العبد وتطلق على مفعول العبد. انتبه، العبادة تطلق على فعل العبد ومفعول العبد، فإذا كانت على فعله فهي التذلل والخضوع، إذا كانت على مفعوله فهي العبادات التي يقوم بها، والتي فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، وهنا أن لا نعبد إما أن يقال بشمولها للمعنيين، وإما بأن المراد بها الفعل العبد، يعني ذل العبد وخضوعه. إن الله وحده، واستفدنا الوحدانية هنا من إيش؟ من الحصر، لأن لا نافية وإلا مثبتة، وإذا جاء الكلام بهذا الصيغة نفي وإثبات صار دالا على الحصر. طيب، من يخالف في هذا؟ يخالف النصارى، ما يعبدون الله وحده، يعبدون من؟ عيسى وأمه. وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله. طيب، ولا نشرك به شيئا. ولا نشرك، الإشراك معناه التسوية، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، وهذا تحقيق للتوحيد. انتبه، تحقيق. كيف كان تحقيقا؟ لأن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد، فهنا المنفي الإشراك لإثبات كمال ضده وهو التوحيد، أي أن نعبده عز وجل عبادة لا شرك فيها. وذلك أن العبادة قد يكون فيها شرك، قد يكون إنسان عابد لله لكن عبادة مخلوطة بالشرك. فإذا قلت أعبد ربك ولا تشرك به صارت عبادة خالية من إيش؟ من الشرك. ولهذا نعتبر الجملة الثانية ولا نشرك به شيئا، نعتبرها من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله أن لا نعبد إلا الله. وقوله شيئا يشمل أي شيء كان، من بشر أو ملك أو جن أو جماد، أي شيء. واستفدنا هذا العموم منين؟ من أنها نكرة في سياق الشرط، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. طيب، أضرب لكم مثلا يبين لكم هذا. إذا قلت لك افعل شيئا، ففعلت شيئا من الأشياء وتركت أشياء، هل هذا للعموم؟ لا، افعل شيئا، شيئا الأمر للعموم، لأنها نكرة لكنها في سياق إيش؟ الإثبات، في سياق الإثبات. وإذا قلت لا تفعل شيئا صارت للعموم، يعني أي شيء تفعله فأنت مخالف. ولهذا من قواعد الأصول عندهم أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، والنكرة في سياق النفي للعموم. كذا عبد الرحمن داود، النكرة نعم صح. طيب، النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم، كذا. طيب، أنا ذكرت لك قبل قليل إذا قلت افعل شيئا ولنتع افعل شيئا، نجيب مثال أوضح، لأن الأخ عبد الرحمن يقول ما اتضح. أعتق رقبة، هذا ليش؟ الإطلاق، يعني أي رقبة تكون اعتقها ويحصل الامتثال. لا تعتق رقبة، هذا للعموم، لو اعتقت أي رقبة فأنت مخالف. وهذاك لو اعتقت أي رقبة أجزى. فالفرق هو هذا، اشترني ثوبا فاشتريت ثوب، أي ثوب من الثياب، نظيف وسخ جديد أحمر أسود اللي هو. لا تشتري ثوبا، هذا للعموم، أي ثوب تجيبه أقول خطأ، أنا قال لا تشتري. فالنكرة في سياق النفي للعموم، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق. طيب قال ولا تشرك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله هذا العدل، يعني لا تتخذون نحن نحرم ونحلل ونفرض عليكم ما نحلل ونحرم، ولا تفرضوا علينا أنتم ما تحللون وتحرمون، لأن الذي يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا، كما جاء في الحديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. والأمر ظاهر، طاعة الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعة وفي التشريع. فهو يقول نعبد الله لا نشرك به شيئا، هذا باعتبار العبادة. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا باعتبار التشريع، يعني لا نلزمكم بما نقول ولا تلزمونا بما تقولون. إذن من المرجع؟ ولهذا قال من دون الله. أما إذا كان بالله فأنتم تلزموننا ونحن نلزمكم، تلزموننا ونحن نلزمكم. نحن لا قل لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء، أو نجعلكم ربا تفرضون علينا ما تشاءون من دون الله. لكن إذا كان هذا بإذن الله ووحيه وشرعه وجب عليكم. واضح يا جماعة؟ إذن هذا تمام العدل في العبادة وإيش؟ وفي التشريع. نحن لا نلزمكم ولا تلزمونا بشيء دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذا هو تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة، أن تكون الكلمة سواء، لا نجنف ولا يجنف علينا. فإن تولوا أعرضوا ولم يأتوا لهذه الكلمة السواء، فأعلنوها أنتم، أعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا بالإثم. ولهذا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني منقادون لله تمام الانقياد، ولن نعبأ بكم. فصارت هذه الآية تدعو اليهود والنصارى إلى إيش؟ إلى عبادة، إلى التوحيد والإسلام وإلى العدل. العدل، تفضلوا إيتوا احضروا تعالوا، كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو العدل. فإن تولوا فإنهم لا يريدون الخير. أعلنوها أنتم فقولوا اشهدوا، شوف التحدي، اشهدوا بأن مسلمون. وإذا أشهدناهم بأن مسلمون فهو إعلان بأنهم غير مسلمين، بأنهم غير مسلمين. إذ لو كانوا مسلمين لانقادوا لهذه الكلمة السواء بيننا وبينهم، ومعلوم أنهم لو انقادوا إلى هذه الكلمة لازمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد، لأن الذي جاء بالعبادة الصحيح هو محمد، والذي جاء بالشرع الصحيح هو محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية الكريمة بيان أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء، لقوله قل يا أهل الكتاب. وهنا سؤال، هل الرسول قال ذلك؟ نعم قالها، حتى كان يكتب بها إلى الملوك، لما كتب إلى كسرى ما كتب وغيره يكتب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكنه يقول قل يا أهل الكتاب من كمال أدبه. إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر من؟

يصرون معاندون إلا من هدى الله. هدى الله من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن المشركين أقواما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنزل مع الخصم لإلزامه بالحق. كيف ذلك؟ لأنه قال سواء بيننا وبينكم، مع أن الحق مع من؟ ما في شك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه أتنزل معه، أقول انزل كلمة عدل بيننا وبينكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو، لأن الرسول أمر بأن يعلن هذا. وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار، فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأوكد. ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال ما إنما سواه خطأ، وخطأ من وخطأ غيره. هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده، ما ننكر عليه، يعني إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه، لأنه من المعلوم أنه إذا اختار ضده فهو عنده إيش خطأ ولا ينكر عليه. لكن الإنكار أن يخطئ من قال به، أن يخطئ من قال به، وهذا فرق دقيق، فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا أخذ به، وبين أن أخطئ من قال به، لأني إذا خطأته ادعيت العصمة لي والزلل له، وهذا خطأ، هذا الخطأ. ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون بالعدل. ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله. ولكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي، يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ننفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة، وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وإتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النج، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق القلوب

0: ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، ولما قيل أن الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر، بعد العصر، ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس ينظرون، ما قال والله أنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط فبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان، بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة والآن تتم؟ حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4، قال الخلاف شر. هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الشريعة. يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ننفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وإئتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النج، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحدى الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وأتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، ولما قيل للناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر، بعد العصر، ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس ينظرون. ما قال والله أنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط فبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان، بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم؟ حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4؟ قال الخلاف شر. هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الشريعة. أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا يعملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ، فهذا ليس من طريق الشرع، هذا خلاف الشرع. وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع وأنه هو الذي يستعب الحق وأنه هو المعصوم، فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا. من ادعى العصمة فأول زلل زل به إيش؟ ادعاه العصمة وأنه هو الصواب وهو على خطأ. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن مدام كلمة سواء بيننا وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا. وهذا هو الواقع، أن جميع الرسل متفقون على إيش؟ هذه الكلمة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بل إن الله قال في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل خلق اللي خلقوا من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم لعبادة الله؟ ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا لينالوا الشهوات، لا، ولكن لعبادة الله. ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا. الغريب يعني، لكن بناء النظر القاصر، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله، لقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من فوائد الآية الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، لأن الله قرن بينهما، لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنك أنت لن تعبد الله إلا بشريعته. إذن يلزم أن يكون المشرع من؟ الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته، وإذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لأنه سن طريقا أو وضع طريقا قال أسلك هذا لتصل إلي، إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل إلى الله. وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد ولا أتخذ، فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حرم لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تؤخذ منين؟ من قوله من دون الله. انتبهوا، ما قال لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا وبس، قال من دون الله. فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله، أقول هذا شرع الله، فإنني لم أدعك أن تتخذني ربا، وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل. هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذه خطيرة في الواقع، لكن قد لا يلام عليها العاملي لأنه لا تقلق. هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا إن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر، أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن نطلق عليه الكفر، لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله قبلوا، وقالوا هذا خلاص. إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة اتبعوا، لكن لو يصدر القول من غيره ما يقبلونه، ما يثقون به. بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض لآخرين يقول مثلا لأولاده إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل. لكن لو قاله غير هذا الرجل أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم. لا، طلبة العلم ما لهم حق، ولا هم طلبة علم. دول طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم، وذلك مقلدة، دول مقلدة ما هم طلبة علم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. نقول تعال تفضل، أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء، عندك دليل على ما قالوه هاتوا ونجيب الدليل اللي عندنا. كلمة سوا مثل ما قال الله عز وجل هنا، هذا إذا كان طالب علم. أما إذا كان عامي فالعام يجيب على شوي شوي، مثل الإبل النافرة. الإبل النافرة انطقتك وراءها في التنكة زادت ما عاد تمسك أبد، وإن هداتها جاءت.
1: إذا زال مثلا بعض العلماء وصار عنده مقطع يكتبون بالمجلات والصحف دون المناظرة، ما حجة أنهم يبينون
0: الحق؟ هذا غلط، لا هذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنه عندهم. وفي أيضا إضعاف للثاني المردود عليه، إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة. فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي، أو كالغنم التي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع، لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس، قالوا لعل هذه من خطأ فلان أو لعل هذا من خطأ فلان. فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوه. إن كان الصواب معه تبعوه، وإن كان الصواب معهم يتبعوه. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخذ والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس، حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء، والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون، والإنسان غير معصوم، الإنسان يخطئ وربما لا يتبين له الخطأ إلا بالمناقشة، أنه يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له حق أن يتبعه، وإنما تبين وصارت المسألة فيها مسار الاجتهاد، هل واجب؟ الحمد لله، هذا كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذه ضيع أوقات كثيرة. نعم.
2: في برنامج نور على الدرب إذاعة القرآن الكريم يأتي السؤال على شكل ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع في نظره، والمفتي قد يجيب خطأ أو صح، لكن ينسب الخطأ للشرع على حسب السؤال يعني.
0: لا لا، هم إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا. أنا أحد الذين يتكلمون في هذا البرنامج، أنهاهم عن هذا، أقول لا تقول ما رأي الشر، أنا لست أعبر عن الشر، من برسول معصوم من الخطأ، قل ما رأيك أو ما رأي الشرع في نظرك. أنا أرى في الشر أنه يقول كذا وأخطئ وأصيب، وخطأي ليس على الشر، خطأي مني أنا. نعم.
1: يخل من الآية أن الأفضل المناظرة دون الرد بالكتابية.
0: نعم.
1: هل
0: يخل
1: من الآية أن الأفضل
0: المناظرة الشفهية
1: دون الردود بالكتابات وعلى
0: المناظر؟ إيه. نشوف هذه ناخذها. ما فهم من الآية. وعلى كل حال المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه، وقد تكون في المراسلة، تختلف على الأساليب هذه، ترجع المعنى. نعم.

0: الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا الكتاب تعالى إلى كلمة. نعم أخذنا من سبع فوائد. نعم استنهى علينا
2: الأولى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة بقوله قل أهل الكتاب. الثانية التنزل مع الخصم بإلزامه بالحق بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم. الثالثة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى ما العدل. الرابعة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة. الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله. السادسة الحكم بين الناس والعبادة.

0: لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق، تؤخذ من قوله من دون الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون. ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يلينه ويشفره، خلافا من الضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به، حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس، تقول أخشى أن ينسب إلى الدين والعياذ بالله. وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية، وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون، لما في ذلك من الغضاضة عليهم وكسر جبروته وعدم انقياده للحق. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل. يقول يا أهل الكتاب، ويعني بهم اليهود والنصارى، ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قول لما تحاجون في إبراهيم، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وكلنا يعلم أن قوله لما اسم استفهام مجرور باللام، وما الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها. لما ما فيها ألف، عما يتساءلون ما فيها ألف، على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف، وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألفها ياء، لكنها إذا دخلت على اسم على مال استفهامية كتبت ألفها إيش ألفا على ما مثل علام. طيب، قول لما تحاجون أي تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه. وقول لما تحاجون في إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه، وليس المراد في ذاته، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه، لكن محاجة في شأنه وحاله. لما تحاجون فيه، وما كيفية هذه المحاجة؟ كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم. القول الأول ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم، فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم. اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. الوجه الثاني وهو القول الثاني، يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى. وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعونهم أنهم على دين إبراهيم، وهذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه. وننظر الآن سياق الآية ما الذي يؤيد من هذا الوجهين؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولوا إن إبراهيم إننا نحن على دين إبراهيم؟ كيف المحاجة؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟ أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على على على الإنجيل، والإنجيل ليس هو دين إبراهيم، أو على دينه التوراة ليست هي دين إبراهيم؟ إبراهيم له شرعة خاصة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف تحاجون في هذا؟ تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أن أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم، مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده؟ وهذا عقل ولا هوس؟ هذا هوس وسخافة. كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد؟ التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على من؟ على عيسى، وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة، فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال أفلا تعقلون، والهمزة للتوبيخ، استفهام للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا، وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين، وشمامري يبينهما لنا. وشاء فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها، همزة الاستفهام دخلت على نفي. لا وجه قولان، القول الأول
2: أشربت معنى التحدي.
1: لا يا أخي، الإعراب مو المعنى، المعنى للتوبيخ واضح.
2: الهمزة استفهام.
1: طيب
2: أفلا تنبيه،
1: نسيت أو لم يمر عليك؟
2: لم يمر عليك.
1: طيب نعم وليد.
3: أفلا الفاء، الألف تقدمت على الفاء،
1: الهمزة
3: تقدمت على الفاء وأصلها فألا تعقلون،
1: يعني قول الوجه الأول. الوجه الأول أسبر، الوجه الأول هات أطنية، ما فهم شيء الآن.
3: الوجه الأول
1: نعم،
3: إن الهمزة في الاستفهام.
1: نعم،
3: وقدمت لأن الاستفهام له الصداقة.
1: طيب
3: وأصل
1: والفاء،
3: والفاء عاطفة
1: على إيش؟
3: على ما قبلها.
1: على ما قبلها،
3: نعم.
1: وأصله
3: إما عاطف على،
1: لا أصله على هذا الوجه، على هذا القول،
3: فألا تعقل.
1: طيب هذا وش القول الثاني؟
3: أن الهمزة زائدة، وأن معطوفة على فعل محذوف، يعني أجهلتم فلا تعقلون.
1: والهمزة زائدة، هذا قول من؟ قول وليد. طيب هو حل النصف، نعم يا يحيى.
4: داخلك على جملة محذوفة.
1: لكن الهمزة هو يقول زائدة.
4: لا ليش زائدة.
1: إيش هي؟
4: استفهامية.
1: أي نعم. لكنها داخلة على جملة محذوفة. التقدير.
4: أجهلتم أفلا تعقلون. أو أغفلتم.
1: إيش؟
4: أغفلتم.
1: لا، ما هو ضد العقل؟
4: الجنون.
1: أي أو السفه. طيب. ثم أفلا تعقلون. إذن فيها وجهان، الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف، لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير، لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف، وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا، لأن العقل ضد السفه فلا تعقلون. وقول لا تعقلون، المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف. يعني بمعنى أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل. ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب، المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد. يعني أفلا يكون لكم عقل ترشدون به؟ ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. أولا الإعراب في هذه الآية لأن فيها شيء من الإشكال، ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه، وأن ضمير منفصل مبتدأ، وهؤلاء ها للتنبيه وأولاء منادى، والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لما تحاجون من حيث الإعراب. ها أنتم هؤلاء، أولا التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل بما يقتضي تنبيهه، لأنه غافل غافل، تصرف مجنون، فاحتاج إلى أن ينبه، فلذلك أتى بهاء التنبيه. ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ لا لا لا لا، يحتاج إلى اشتباه يا جماعة. الكاف إذا كان البعد يقرن بالكاف، يقرن بالكاف، وهنا لم يقرن بالكاف بل قال هؤلاء، عرفتم يا جماعة؟ إذا كان اسم الإشارة، نرجع اسم إشارة الآن بالنحو، إذا كان اسم الإشارة للبعيد أتي بالكاف، ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا بالكاف حرف دون لام أو معه نعم، واللام إن قدمتها ممتنعة، بذا وذي وتا وتي أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد، هذا الشاهد، وبه الكاف صلة في البعد معناه في القرب لا تصل به الكاف، فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف، وإذا كان أبعد يؤتى باللام أيضا. إذن الإشارة المشار إليه قريب، ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها التنبيه للدلالة على بلادتهم وأنهم مع قربهم، وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى إيش؟ إلى التنبيه. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. يعني أنكم إذا حاججتم في التوراة والإنجيل، وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، فهذه محاجة فيما فيه علم لكم. نعم، لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين؟ وقيل المراد بقوله حاججتم فيما لكم به علم أي في الإسلام، في دين الإسلام، يعني حاجتهم فيه وخاصمتم، تقولون ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم دين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فصار المحاجة الآن في إيش؟ إما في الكتابين، وإما في الإسلام، في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة في الإسلام، في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم، بل هي عن علم أشد ذما. فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال لا تعقلون، وفي الثاني قال لا تعلمون، فجمعوا بين السفه، بين السفه في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى. عرفتم؟ هذا على وجه على قول من يقول إن محجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وعلى القول الثاني، يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان

0: منسوخا بطل بدين الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما بقيتم أنتم. فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، ولا يسير سير النصارى فيتعصب. وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في إيش؟ في التعصب لما هم عليه، وإن تبين أن الحق في خلافه، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف في الأصل الميل، فهو مائل عن الشرك، مثبت للتوحيد. ولهذا قال مسلما، فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا، ولهذا قال مسلما. وهنا إشكال في الإعراب في قول حنيفة مسلمة، كيف نعربها؟
1: كان هو حنيفا
0: مسلما
1: خبر
0: ثاني يجوز عد الخبر عبد الرحمن
1: يكون
0: معطوفا على
1: حرف ليس موجود حرف مقدر، كان حنيفا وكان
0: مسلما.
2: نعم،
0: حال مين؟ طيب صفة ايش؟ الظاهر لو نبتل كل واحد يرفع يده يجينا اقوال. نعم، لا، حنيفا مسلما خبر ثاني، خبر ثاني، وتعدد الخبر جائز. وكان الله غفورا رحيما كثير في القرآن. طيب، وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح، والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا افترق وإذا اقترن صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وعليها يدل كتاب السنة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد قيس بالإسلام، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو يشمل كل الدين بالإيمان وأفعال الجوارح. فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإيمان والإسلام. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقول حنيفا، يعني هذه الجملة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكدة لما سبق، يعني ما كان من الذين يشركون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقي في النار عليه الصلاة والسلام. ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما كان من المشركين، إن أولى الناس، هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم، الخصوم ثلاثة، اليهود والنصارى والمسلمون. شف الحكم من الحكم العدل، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه، الذي يسند إليه الخبر، فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به، لأجل أن يحكم بالأولوية، نعم، لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغيره. أولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم من؟ للذين اتبعوه. وهنا نسأل آدم عن اللام في قوله للذين، وشاربها حرف شر؟ لا، حرف الجر يكسر في مثل هذا للتوكيد. أين؟ للتوكيد. وإما أيضا للتوكيد، فتكون جملة مؤكدة بمؤكدين بإما ولا. قال للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته. وهذا النبي، شف الله المشار، المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين. هذا النبي، هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب. لم يقل وذلك النبي، بل قال وهذا النبي، إشارة إلى قربه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي والذين آمنوا، فيها قراءة النبي كذا، على هذه القراءة النبي مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، صح؟ بمعنى فاعل لأنه مخبر، بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، صح؟ بمعنى فاعل لأنه مخبر، وبمعنى فعيل لأنه مخبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول، وهو الصادق المصدوق. فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى، أنا قلت بمعنى فاعل، ها؟ بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعل. طيب، فعيل بمعنى مفعول كثير، مثل جريح، كثير، قتيل، كثير. طيب، لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟ نقول نعم، هذا ورد، هذا الآن اللي معنا دليل على هذا. الآن من المعلوم أن الرسول منبئ للناس، أليس كذلك؟ فهي جاءت في القرآن، والقرآن حجة. وإذا أردت أن نأتي بحجة، أن نأتي بحجة من كلام العرب، فاسمع إلى قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور، أمن ريحانة الداعي السميع، اسمع إلى قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور، أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسلم،

يؤرقني وأصحابي هجوع. فهذه سميع بمعنى مسمع في لغة العرب، على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن لإثبات أن هذا لغة، بل القرآن يستشهد به ولو استشهد عليه. لكن من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان إيش؟ طمأنينة. طيب، إذن على، لكن من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان إيش؟ طمأنينة. طيب، إذن على قراءة النبي يجوز نقرأ بها؟ ها؟ يجوز، بل يستحب أن نقرأ بها، يستحب أن نقرأ بها أحيانا على هذه القراءة من النبأ. أما على قراءة النبي بدون همز ففيها وجهان. الوجه الأول أنها مسهلة من النبي بالهمز، مسهلة، يعني أن الهمزة جعلت ياء ياء إيش؟ للتسهيل، وهذا موجود في اللغة العربية. أئمة يقال فيها في اللغة العربية أئمة، تسهل الهمزة تجعل ياء. فالنبي، النبي يقول هذه أصلا النبي، ولكن جعلت الهمزة ياء إيش؟ للتخفيف. وعلى هذا الوجه يكون النبي، النبي منين؟ ها؟ من النبأ. طيب، وقيل إن الياء أصلية لا مسهلة، النبي، وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة، من النبوة، وهي أن الشيء المرتفع الناتي، يقال نبى ينبو يعني ارتفع، فيكون مشتق من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع مرتبة النبي، لارتفاع مرتبة النبي، لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند الله، ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم، في صدر من أنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طيب، لو قال قائل اجعلوها من الأمرين، اجعلوها من الأمرين، من النبأ ومن النبوة، ماذا نقول له؟ نقول يمكن، يمكن، يمكن، لأن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين، معنيين بدون تضاد حمل عليهما، لأن ذلك أوسع في المعنى. أما مع التضاد فإنه إيش؟ ينظر للراجح ويحمل عليه، لكن مع الإمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا. فإذا قال قائل هذا استعمال للمشترك في معنيين، تعرفون اللفظ المشترك؟ ها؟ اللفظ المشترك ما تعد، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين. العين تقال للباصرة، عينك اللي في وجهك عين، وتقال للعين الجارية إيش هي؟ عين الماء. وتقال للعين، لا الجاسوس مين حقيقة، وتقال للعين الذهب، عين وورق. نعم، ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده، العين المنقوده الذهب والموروده الماء. ونقول عين مكحوله، ها اين يمكن العين مكحوله هي العين اللي في الوجه. يقول بعض العلماء ان المشترك لا يمكن ان يحمل على معنيين، لان كل معنى منهما يضاد الاخر، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنيه بشرط إيش؟ ها؟ عدم التعارض، فإن تعارض وجب طلب المرجح. نعم.

0: كيف ما تعيد انه يقول نحن على
1: إيه ما كملنا الآيات الحقيقة، ودي نخلي الأربع آيات هذه كلها نكل نتكلم عليها جميعا في فوائد. نعم.
2: أحسن الله عليك. قول الثاني في ما كان إبراهيم يهودي النصارى، ما كان متعصبا كما أنتم متعصبون.
1: أي يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى.
2: كيف يعني ما كان متعصبا؟
1: يعني ما كان على طريقكم، يعني إن كنتم صادقين أنكم على طريق موسى إبراهيم أو أن إبراهيم على طريقكم فاتبعوا محمدا.
2: بس قولهم إنه متعصب.
1: يعني مثلا الآن الذي يتعصب الذي يأخذ بمذهب قوم ما هو بينسب إليهم كذا ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود متعصبون لدينهم والنصارى متعصبون لدينهم. إبراهيم ما نقول إنك يهودي متعصب أو نصراني متعصب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله، ما هو يتعصب ليهودية ولا نصرانية.
2: بس قلنا إنه لو كان

0: وكذلك هذا اللي يقولون إن نحن على طريقة إبراهيم، وإبراهيم يعني يقولون يتعصب ما يذهب عن دينه، هذا معنى قولهم على طريقته.
1: كيف يعني تعبد إبراهيم معهم
0: وهم يعني؟ هم يقولون ما هي عبادتهم الخاصة، يعني طريقتهم، يعني على طريقته. نعم.
1: قال ها أنتم موجودون
0: لكم ببيع
1: لما
0: تحاجون إلى ما ليس لكم. نعم. فمع أنهم
1: في كل المسألتين عندهم علم،
0: ولكن الأولى يعني لا. لا، في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم، لأن اللي يقول عن إبراهيم إنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك، فهو جاهل، سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط. لو علم حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعرف أنه كان حنيفا مسلما. ربما بعضهم، ربما بعضهم يكابر. نعم.
2: لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عايش ترك دينه تبع محمد،
0: نعم،
2: أليس دينه هو نفس دين محمد؟
0: يختلف في المنهاج. أصل دين الأنبياء كلهم واحد، التوحيد وصول الدين كلهم واحد الأنبياء، لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وتولناها في أثناء الدرس. لكن لعلك
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل الكلام على آخر الآية الكريمة. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه، فهو في محل رفع، بل هو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة، واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون. قال والذين آمنوا، آمنوا بمن؟ آمنوا بهذا النبي. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل شريعته، وهذا الإيمان أيضا يستلزم القبول وإيش والإذعان، أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له. ثم قال والله ولي المؤمنين، ولي كل مؤمن، هؤلاء وغيرهم كل مؤمن فالله سبحانه وتعالى وليهم، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن ييسر المؤمن لليسرى ويجنب العسرى، وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد، فالله تعالى ولي كل أحد. ولهذا قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فجعل الله تعالى مولا لهؤلاء وهم كفار، لكن هذا بالولاية العامة. والولاية العامة هي ولاية التصرف، تصرف الكون والتدبير. والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى عليه، إن الله تعالى يعتني به أمهاوش فييسره اليسرى ويجنبه العسرى. في هذه الآيات الكريمة كثير من الفوائد. يا أهل الكتاب لما تحاجون، هذا مبتدأ الفوائد، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أولا توبيخ هؤلاء، أعني أهل الكتاب، اجلس ولد اجلس عليت، توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف، اليهود والنصارى والمسلمين. ومن فوائدها بيان

0: الاحتجاج بالعقل لقوله لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده؟ وهذا خلاف العقل. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص. فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط، طرف غالى فيه حتى قدمه على السمع، وذلك بالنسبة للفقهاء في أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص. وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس براهين ودلالات، ما في دلالة، لكن هم يظنونها أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه، ويقتضي نفي كذا فينفونه، ولا يرجعون في هذا إلى السمع. ومن ذلك من الأشاعرة، من ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، كل من نفى صفة أثبتها الله نفسه بحجة أو بشبهة عقلية على الأصح، ما هي حجة، شبهة عقلية، فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل. ومن الناس الطرف الثاني من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية، وقال ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر، فأنكروا القياس، وذلك مثل أهل الظاهر، أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن نرجع العقل في شيء. ومن الناس من هم وسط، رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع، لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة. نعم، مثل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ومثل هذه الآية وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها دلالة استدلال عقلي حسي، استدلال عقلي حسي، فهو حسي لأنه مشاهد، وهو عقلي لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تماما. فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلا، نعم، ولكن كما قلت بشرط أن لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل، صح؟ هل أصح أن نقول إنه ليس بعقل؟ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدا. طيب، لكن إذا ظن أن العقل يخالفه، فإن يخالف السمع، فإما أن يكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله، مع أن الفعل يا أخ اسمك
1: ناظم،
0: طيب، مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة، يعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله، مع أن الفعل كمل نعم، يعني الفعل مبين المجهول كذا. طيب، ما الجواب على هذا؟ من أين علمت به؟ من أين علمت به؟ نعم.
1: لأن المخاطب هو الله عز وجل يتكلم هو الله.
0: لا أحد يتكلم.
2: والنزول لا يجي من العلو والعلو ما في إلا في الله تبارك وتعالى.
0: ما هو هذا؟ لا مو هذا.
3: يجوز ولا قرآن يفسر بعض الله.
0: نعم.
3: قول تعالى إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ونور.
0: القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح. وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل في نفس السورة. إذن فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله. وحينئذ نقول بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله. فإذا قيل من أين علمت أنه المنزل؟ قلنا من نفس السورة في أولها وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. وهذا نظير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من الخالق؟ الله. لكن حذف للعلم به، للعلم به. ولكن لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول، كما بني للمجهول في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر ما أضفوه إلى الله مباشرة، قال أشر أريد، والرشد أضافوه إلى الله مباشرة أما أراد بهم ربهم رشدا. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأن النزول إذا ثبت الآن أن الإنزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن كلام الله متعلق بمشيئته؟ نعم، كيف؟
4: حدث إنزال التوراة بعد إبراهيم، وهذا بمشيئة الله عز وجل،
0: وهذا بمشيئة الله. نعم، ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله، لكن الله كتب التوراة، كتب التوراة. ولهذا قال بعض أهل العلم لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله، لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عنده. أما الإنجيل فهو كالقرآن، ما فيه أن الله تعالى كتبه، قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه. أما التوراة فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. طيب، من فوائد الآية الكريمة الندى على بني إسرائيل بالسفة، وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول. ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود، والأمة الضالة هم النصارى، ذكر أشياء عجيبة. ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الآية وفي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن السفة عن الرشد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشادة بالعقل، وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب، لقوله أفلا تعقلون. والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير عقل الرشد، يعني عقل التصرف، عقل التصرف الذي به الرشد، لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف. لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف هذا ثابت عند اليهود والنصارى، ولولا ذلك ما كلفوا. ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم، يعني فرضنا أنه قبلت منكم الحاجة فيما لكم به علم، ولكن لا تقبل منكم المحاجة فيما ليس لكم به علم. طيب، ومن فوائدها ذم المحاجة بغير علم لقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا، كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم، بل بما تقضيه عقولهم القاصرة، فيقول مثلا لما صار كذا ولما صار كذا، لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا، لماذا كان هذا واجبا وكان هذا غير واجب، وما أشبه ذلك، فيحاجون فيما ليس لهم به علم. وكثير من العامة الذين عندهم لسن وبيان، ومن البيان السحر والسحر والبيان من السحر، كثير منهم يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هو، بل مجرد مجادلة ومراء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم، ولكن بشرط أن يكون قصده حسن، أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا. طيب، بحيث يريد بالمجادلة إيش؟ الوصول إلى الحق، يكون مقصوده الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل، واضح؟ أما الذي يجادل ولو فيما ليس له بعلم إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج لقوله وأنتم لا تعلمون، بل ليس عنده عقل أيضا، لأن المحاجة فرع عن العلم، فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر، يعلم فعل مضارع، والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل، وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل. يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم، ويتمحض المستقبل مع السين وسوف، يعني هذا على سبيل المثال. وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل، فهنا يقول يعلم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى كذا، لأن ذكرنا أن الآية لها معنى فيها قولها. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده، ولا بدين النصارى لأن دين النصارى من بعده. كذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل، بل كان حنيفا مسلما منقادا لأمر الله، يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبين براءته منه، ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا، لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يبين، لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهودية ولا نصرانية، مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعثة موسى بالنسبة لليهودية وبعثة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قبل أن تنسى. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم لقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجه الثناء عليه أنه وصفه بالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك لقوله وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن التخلية قبل التحلية، يعني البداءة بالنفي قبل الإثبات، البداءة بالنفي قبل الإثبات، لأن النفي تخلية والإثبات تحلية يعني إثبات. فهنا بدأ بالنفي وهو ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية، ثم أثبت بقوله ولكن كان حنيفا مسلما. والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة، لأنك تخلي الشيء مما يشينه أولا ثم تضيف إليه ما يزينه. أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع؟ أزيل الوسخ أولا، أزيل الوسخ أولا ثم أضيف ما يكون به الكمال. وفي الحديث في حديث الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي. فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن تزال، أن يزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف. واضح الترتيب هذا؟ طيب، وأضرب مثلا يتبين به، إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة، فأقول لا تضع، هذه مباعدة، أليس كذلك؟ مباعدة، ما يضع. آخر جاء به فوضعه فقلت انزعه، هذه تنقية. المرتبة الثالثة لما نزعه قد يكون في مكانه أثر، أقول اغسل، أقول اغسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في التوحيد من شيئين، نفي وإثبات. النفي في قوله ولكن كان حنيفا، والإثبات في قوله مسلما، لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام، والإسلام هو إثبات الاستسلام لله عز وجل، وأكد ذلك بقوله وما كان من المشركين. التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، والعلة ظاهرة، تعليل ظاهر جدا، لأن النفي، انتبهوا، النفي تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، الإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. واضح يا جماعة؟ طيب، نضرب مثلا، إذا قلت ليس هنا أحد قائم، هذا نفي، فيه إثبات ولا ما فيه؟ طيب هل في أحد قائم الآن؟ ليس هنا أحد قائم، هذا تعطيل، يعني صفة القيام الآن معطلة، ما لم يتصف بأحد، واضح؟ طيب إذا قلت زيد قائم هذا إثبات أن زيدا قائم، فأثبت القيام الآن لواحد من الناس، لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما؟ ما تمنع، قد يكون فيه واحد آخر غير زيد قائم. ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت وعمر قائم، هل يعتبر قولك هذا ردا على كلامي ها؟ أو إضافة إلى كلامي؟ إضافة إلى كلامي. طيب فإذا قلت لا قائم إلا زيد، هذا فيه نفي وإثبات، حينئذ حصل التوحيد، صار المتفرد بالقيام من هو زيد، فتبين لا توحيد إلا بنفي، إلا بنفي وإثبات. ولهذا هنا قال سبحانه وتعالى عن وصف إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، أو إذا أفرد دخل فيه الإيمان. وجهه أن الله وصف إبراهيم بالإسلام وهو كذلك، فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا افترق، صار الإسلام علانية والإيمان في القلب. واضح يا جماعة؟ طيب في حديث جبريل اجتمع فافترق، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر. طيب في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، اجتمع فافترق، فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله لهم، ولكن قولوا أسلمنا. طيب في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اجتمع فافترق. الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين، لكن البيت بيت مسلمين، البيت بيت مسلمين، كذا هداية الله. كيف هذا؟ الذي أخرج من؟ لوط وأهله، إلا زوجته، إلا امرأته، فصار الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص. البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمانا خالصا، وعلى امرأته التي خانته فهي مسلمة وليست مؤمنة، مسلمة وليست مؤمنة. إذن البيت كله باعتبار الكل مسلم، ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأما من زعم أن الإسلام هو الإيمان واستدل بالآية فقد أبعد النجعة، للفرق بين التعبيرين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من المسلمين، قال من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب إذن الإسلام هنا الذي في الآية الكريمة: ولكن كان حنيفا مسلما، يشمل الإيمان ولا لا؟ لماذا؟ لأنه أفرد. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين، ولهذا قال: لم يكن من المشركين، ولم يقل ولم يكن مشركا، فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا، لا الشرك ولا غيره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف بأي صفة من صفات المشركين. فمثلا من صفات المشركين الشرك، واضح. من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد ولا ها؟ المشركون يكرهون التوحيد، ها؟ نعم، وينكرونه ويقول أجعل الآلهة إله واحدا. فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركا ففيه من صفات المشركين، بل قد يكون كافرا. طيب، ثم قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في هذا دليل، في الآية دليل على أن الأولويات تختلف، أي أن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية، لقوله إن أولى الناس، وأولى اسم تفضيل، والتفضيل يدل على مفضل وإيش ومفضل عليه. ولا شك أن الولاية درجات، الولاية درجات، فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه، من اتبعه يعني القوم الذين اتبعوه في عهده، لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين وفي فروع الدين، يعني في دقيق، في جليل الدين ودقيقه اتبعوه. ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة، بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عز وجل. وإلا فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم بلا شك، بل وأتعب أتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم. طيب، من فوائد الآية الكريمة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بكونهم أولى الناس من بمن بإبراهيم الذي تتنازعه الأمم، كل أمة تقول أنا أولى به. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله. من فوائدها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه من رب العالمين في قوله وهذا النبي. ومن فوائدها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك فيه، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول، كل من وصف بالنبوة فهو رسول. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال في هؤلاء النبيين رسلا مبشرين ومنذرين. إذن فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، بدليل آية النساء رسل مبشرين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله والله ولي المؤمنين، وهذه الولاية كما قلنا آنفا ولاية خاصة تقتضي عناية تامة، وكل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل. طيب، كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل، هذه فائدة من أين أخذناها؟ من قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه. هذه قاعدة مفيدة، كل حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بإيش؟ بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم. فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح ها فهو أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح إيش؟ ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين، علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا. نقول الأمر سهل، حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان، حقق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولايتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة الولاية أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولايتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين أخذ؟ والله ولي المؤمنين. وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي. العسل سبب للشفاء. فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح ها فهو أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح إيش؟ ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين، علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا. نقول الأمر سهل، حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان، حقق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولاتك لله عز وجل.

0: وجل لا للدنيا.
1: ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. من أين أخذ؟ والله هو المؤمن. وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاة الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي. العسل سبب للشفاء، شرعي، شرعي، هو قدري علمنا به من طريق الشرع، يعني من طريق الوحي. طيب كون الماء سببا لنبات الأرض، المطر سبب حس، نعم هو لا أخبر الله به، لكن نحن نشاهد، لو فرض ما في قرآن يدلنا على هذا شاهدنا بأنفسنا، فهو سبب حس، سبب حس. الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية. أما الأسباب العقلية فكثيرة جدا، كل شيء يترتب على شيء عقلا فهو إيش؟ سبب عقلي. والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتها، بذاتها، طيب دقيقة، بذاتها، حيث أودع الله فيها التأثير، حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال إن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما يكون التأثير عندها لا بها، عندها لا بها. فقالوا مثلا إن إحراق الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكن حصل الإحراق عند تماس النار بما يقبل الاحتراق حصل الاحتراق، أما النار ما يفتحر. لو جعلت النار تحرق وتقلب الشيء مما كان عليه من أول لأثبتت مع الله خالقا وصرت مشركا. من اللي يقلب هذا العود إلى رماد؟ يقول ما أقدر على هذا إلا الله. أنت لو قلت أن النار هي اللي قلبت أشرقت بالله، إذا لا تقولنا أحرقت، احترق عندها. أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر، قال لا تقول إن الحجر هو اللي كسره، من يستطيع يفصل بين هذه الأجزاء المتلاصقة إلا الله. فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشركا. فإثبات تأثير الأسباب شرك. تبيك قال لي انكسر عندها لا بها، انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر. سبحان الله، حط حجر ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا؟ اضربه بحجر صغير ينكسر. إذا كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان لحطنا حجر كبير انكسر، ولا ضربناه بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الأسباب مؤثرة، لكن الله أودع فيها هذا التأثير، الله هو اللي أودع في هذا التأثير، لولا أن الله أودع في هذا التأثير ما أثرت. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أثرت ما أثرت. إذا عرفنا الآن أن الأسباب جعل الله مؤثرة بذاتها، ليست هي اللي تخلق أو خلقت بذاتها، ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول. فنحن لا نغالي أيضا في إثبات الأسباب ونقول إن هذا يكون بدون الله، ولا نغالي في التنزيه ونقول إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بها. كلا الأمرين خطأ. نعم. والوسط، الوسط في الغالب يكون هو الحق، لأنك تجد المتطرفين كل واحد أخذ بجانب من الحق وترك جانبا، والوسط يأخذ بالجانبين فيكون وسطا. نعم. نعم. نعم.
0: قلنا إذا مزيد
1: الإيمان
0: والحب في
1: دار
0: الأخلاق.
1: نعم.
0: حديث
1: ذكر الأخلاق
0: في
1: الشيء
0: لا يمكن
1: الإنسان أن يمزج
0: فيه
1: غير قصة. لا. لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوٍ؟
0: لكن أنا ما أستطيع بالنسبة لي أنا كمؤمن شخص مؤمن بهذه الأمور. كيف يزيد فيها؟
1: لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟
0: لا طبعاً لا.
1: حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم آخر.
0: لكن كيف أزيد فيها؟
1: أن تزيد فيها
0: الإيمان بالله.
1: يعني أحيانا يأتي الإنسان مثلا قوة إيمان كأنما يشاهد الأمر رأي العين، وأحيانا مع الغفلة ما يكون هكذا.
0: أنا أقصد الشيخ بالنسبة الآن أجبي قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمور التي يؤمن بها.
1: طيب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان الستة، هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟
0: لا يساوون.
1: إذن كلما قوي إيمانك بهذه زاد ولاية الله لك. نعم، الحب في الله لأن لإيمانك بالله أحببت في الله. نعم محمد.
2: يا شيخ على الأسباب عندما
1: يذهب
2: أحد المرضى إلى
1: المشعوذين
2: نقول إنه حصل الشفاء عنده لا
1: بسبب،
2: ما الفرق بين هذه وبين الأول؟
1: لأن الله لم يجعل كلام المشعوذين سببا. لا نقول لابد أن يشهد الشرع أو الحس أو العقل بأن هذا سبب، أما مجرد مشعوذ يتكلم عندنا ما نقبل. يعني لو أن واحد قال أنا أدعو هذا الولي ويستجاب لي، امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه وأخذ منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل، نقول حصل هذا بتراب هذا الولي؟ ليش؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا، فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا. ولهذا كانت التمائم شركا. ليش؟ لأنها ليس سببا حسيا ولا شرعيا ولا عقليا. نعم فهد.
3: كون الأنبياء اتفقوا في أصل التوحيد واختلفوا في فروع التوحيد في فروع الدين، فاستدل بعض الناس باختلافهم في فروع الدين بجواز تعدد الجماعات الإسلامية إذا لم تختلف.
1: ما إذا اختلف؟ والله ما نعم، أنا أوافقهم على تعدد الجماعات الإسلامية إذا كان كل رئيس لهذه الجماعات يقول إنه نبي، أوافق على هذا. إذا كان يدعي أنه نبي نقول لا بأس، أما أن نبينا واحد وديننا واحد فلا يمكن أن نقر هذا المبدأ تعدد الجماعة الإسلامية أبدا، هؤلاء نبي مستقل. فإذا كان هؤلاء يدعي رؤساؤهم بأنهم أنبياء فهذا عمر الرأس، لكن ما يدعون هذا، هم أبعد الناس عن هذه الدعوة. نعم
4: بإذن الله. في بعض الناس
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يظنون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا فوائد ما سبق إلى قال الله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت أي أحبت، والود خالص المحبة، ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد والمودود، فهو سبحانه وتعالى واد لأوليائه وأصفيائه، وهو أيضا مودود من أوليائه وأصفيائه. فالود إذن خالص المحبة، يعني أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة. وقوله طائفة من أهل الكتاب، الطائفة بمعنى الجماعة، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، ولكن الأغلب هم اليهود لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى، فإن اليهود كانوا في المدينة، قدموا من أذرعات ومن الشام ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراة، يعني قدموا من بلاد الشام لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارة به، فقالوا نذهب إلى هناك لنكون معه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والغالب أنهم اليهود. لو يضلونكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا أن تدهنوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، أي ودوا أن يردوكم، فهي هنا مصدرية. وقد علم أنها تأتي شرطية حرف امتناع لامتناع، مثل لو جاء زيد لأكرمتك، فهنا امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيء زيد. طيب، يقول عز وجل لو يضلونكم، يعني ودوا أن يضلوكم، والإضلال بمعنى الإتاهة عن الحق، يعني ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال. وما نوع هذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين؟ يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم، يعني بمحاولتهم وودهم ماذا؟ لا يضلون إلا أنفسهم، وبماذا يضلون أنفسهم؟ المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى وما يهلكون إلا أنفسهم، وذلك لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك، أثموا على ذلك، فصاروا هم كالضالين. وقيل بل المعنى وما يضلون أنفسهم أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم، كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه، فيكون المعنى ما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة إضلالهم إياكم عن إيش؟ عن طلب هدايتهم. لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه، ينسى نفسه، وهذا واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم. أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ، فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله، وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع غيره، كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه يتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولا. نعم. إذن ما يضلون أنفسهم فيها رأيان. الرأي الأول ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله، والثاني ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة إضلالهم إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين وهذا أولى، وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام، لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا، لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير وارد، يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع، فالآية محتملة للمعنيين. المعنى الأول المشهور عند أكثر المفسرين أنهم يضلون أنفسهم بماذا؟ بهلاكهم، بما يكتسبون من الذنوب والآثام. والمعنى الثاني يضلون أنفسهم بإضاعتها وشغالهم بما يكون سببا لضلالكم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم ونسوا أنفسهم. لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه، فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة إضلالكم. والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتنديما أحيانا أو عكس ذلك تفريحا وتفاؤلا. ففي هذه الآية الكريمة بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين حيث يودون لهم الإضلال، والطائفة من القوم الغالب أن مشرب بقية القوم يشربها، فإذا كان هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. ومن فوائد الآية التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين، وكل من الطائفتين يودون من المشركين الضلال. قال الله تعالى ودوا من نعم يودون من المسلمين الضلال من المسلمين الضلال قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى عن المشركين من قريش وودوا لو تكفرون. فكل المشركين وكل الملحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم. وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم

هؤلاء من الإضلال، فكأن الله قال لا تخافوا منهم، فإن الإضلال إنما يعود عليهم، ولكن هذا في حق المؤمنين حقا الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به، دون الذين يجعلون دينهم أقوالا باللسان أو حروفا على الأوراق، أو وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم، فإن هؤلاء ربما يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له، لقولهم وما لقوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله عز وجل بما في قلوب الخلق، لقوله ود الطائفة، فإن الود محله القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين، لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم، واسمع إلى علام الغيوب عز وجل يقول ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، فأنت لا تعلم، ولا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم. ثم قال عز وجل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ، يا أهل الكتاب اليهود والنصارى وبالأخص اليهود لما تكفرون، ما اسم استفهام، حذفت اللاء، حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، والاستفهام هنا للتوبيخ. لما تكفرون بآيات الله، آيات الله جمع آية، وهي العلامة الدالة على الله عز وجل، وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته، فالانتقام آية يدل على الغضب، تدل على الغضب، وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة، فالآيات تتنوع بحسب متعلقها. هؤلاء كفروا بآيات الله. طيب، الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل، فما الآيات التي كفر بها هؤلاء؟ الآيات التي كفر بها هؤلاء الآيات التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا بآيات الله وهي التوراة، والنصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل، كفروا بذلك. كيف كفروا بهما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، موجود بهذا الوصف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال أولادهم أو بناتهم، لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به، فهو لا يجهل شيئا منه. فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن نعته موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم كفروا بآيات الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن بآيات الله تشمل التوراة والإنجيل والقرآن، كفروا بهذه الثلاثة كلها. وأنتم تشهدون،
لم يقل وأنتم تعلمون.

0: تعلمون لأن الشهادة أقوى، الشهادة أقوى، لأن الشهادة تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه، والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن. فهم يشهدون الآيات ويعلمونها، ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وهم في كفرهم مخادعون؟ يلبسون الحق بالباطل، ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق. ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل، أليس كذلك؟ لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع، لكل مبطل يموه الحق بالباطل. ومن ذلك أن يأتي بعبارة مجملة تحتمل حقا وباطلا، لكن هو يريد بها الباطل، ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق. هذا أيضا من لبس الحق بالباطل، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تكتمون الحق تخفونه. وهنا قد يقول قائل كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، أليس في هذا تناقض؟ الجواب لا، ليس فيه تناقض، لأنهم يكتمون الحق الصريح ويأتون به مخلوطا مموها بالباطل. وليس قصدهم أيضا الحق، إذا جاءوا بالحق مخلوطا بالباطل قصدهم إيش؟ الباطل. وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب تحت الثياب. طيب، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ تعلمون الحق، بل وتعلمون حالكم أنكم لابس الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين، يعلمون الحق الصريح ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل، ولا سيما اليهود، لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوا الله على بصيرة. في هاتين الآيتين من الفوائد توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، على كفرهم بآيات الله. ومن فوائدها الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه، لأنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. ومن فوائد الآية الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر. لما تكفرون بآيات الله؟ ولا يوبخ إلا على أمر واقع. والكفر بآيات الله كفر بالله، وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به، كافرون به كفرا صريحا خالصا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة لقوله وأنتم تشهدون. وفي الآية الثانية من الفوائد أن هؤلاء الكفار من الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون. بماذا؟ بلبس الحق بالباطل، بلبس الحق بالباطل. وما أكثر ما يموهون بالقرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول إن الذين آمنوا المسلمون والذين هادوا والنصارى اليهود والنصارى والصابئين الصابئة من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فجعلنا نحن وأنتم في صف واحد، المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر، ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر. ويقولون عيسى بن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولم يأتي بعد لأن الذي جاء اسمه محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله والذين معه. فنحن ننتظر أحمد، فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون. ولكن من أعطاه الله علما وفهما تبين له أنهم ملبسون. وقد ألف علماء المسلمين ولله الحمد في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا يخفي ضوءه كل ساطع. الآية الأولى مثلا قيد الله عز وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف بإيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فأنتم ما آمنتم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ كفار. أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي قائمة، النبي الذي أرسل إليكم قائمة، أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا مانع من تعدد الأسماء على مسمى واحد، وقد جاءكم أحمد، ولهذا قال الله تعالى في الآية نفسها فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن فأحمد جاءكم، ولا نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرة. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابا في جزئين سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والرد على النصارى من أئمة المسلمين كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل، وأن لا نغتر بهم لأنهم يأتون بزخرف القول غرورا. ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمة، فإنك إذا سمعت كلامهم قلت لا أعدل بذلك شيئا، هذا هو الحق ولن أتجاوزه. ولكنه كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حججهم كلها متهافتة ليس لها ما يقومها على قدميها، فضلا عن أن أجلها مهاجمة، هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن تهاجم غيرها، لكن مع ذلك يموهون. ومر علينا في كتاب العقيدة شيء كثير من هذا، من تمويههم ودجلهم وزخرفهم للقول. فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. ومن فوائد الآية الكريمة التوبيخ، أو توبيخ من سلك هذا المسلك. ووجه ذلك أن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصا بالشخص والعين، ولكنه بالجنس والنوع والوصف. فكل من كان على شكلته فإنه يستحق هذا التوبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بيان الحق لمن علمه أو على من علمه، وجوب بيان الحق على من علمه، لقوله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أما من لم يعلم فعذره ظاهر، لكن من علم وجب عليه بيان الحق. ثم أعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول ما حكم كذا وكذا، السؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبين لهم. لا تقول والله الناس لما لم يأتوا إلي فأنا من الملزوم. أنت ملزوم، لا بد أن تبين لا تكتب. ثم قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إلى آخره. لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية، القول أنهم يلبسون الحق إيش بالباطل. الحيل الفعلية هذه الحيلة الماكرة. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. آمنوا بالذي أنزل علينا آمنوا يعني القرآن، وإن شئت فقل الشريعة كلها. آمنوا به وجه النهار أي أوله. والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله واكفروا آخره، وهذا أحد الطرق الذي يعلم به معنى الكلمات في القرآن الكريم، أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها، كقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك القائل ما معنى ثبات، نشوف قسيمها، أو انفروا جميعا، إذن انفروا ثبات يعني وحدانا متفرقين. هنا وجه النهار، لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن وجه النهار أوله، لماذا لا يكون وجه النهار وسطه؟ قلنا دلنا على ذلك قوله واكفروا آخرة. لعلهم الضمير يعود على المؤمنين، يرجعون أي يرجعون عن دينهم، لأنكم أنتم أهل كتاب، فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس لولا أنهم علموا أن دين باطل لم يرجعوا. شوف كيف المكر، ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا المجالس الذكر، نعم، وإن وجد بكاء فابكوا، كونوا معهم تماما، وإذا كان في آخر النهار اكفروا، قولوا كفرنا بهذا الدين. لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم، لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين حقا ثبت عليه لم يرجع. والدليل على هذا أن هرقل سأل أبا سفيان حينما لقاه في الشام، سأله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا ما أرجع أحد. قال هكذا الإيمان إذا خالط فشاشة القلوب لم يرجع، أو كلمة نحوها. المهم أن هؤلاء يموهون على الناس بفعلهم، فإن الناس يقولون لولا أنهم علموا بطلانه ما رجعوا عنه، لأن الإنسان بطبيعته لا يرجع عن إيش عن دين الحق. لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من قول الطائفة، يعني آمنوا ولا تؤمنوا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم. لأنكم لو أظهرتم المسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا ولا رجعوا. لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر، يعني كأنهم يقولون أخفوا هذه الطريقة إلا على إلا على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخبروا لا مانع، أما غيرهم فلا تخبروهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله، وهذه جملة معترضة لكنها في محل موافق تماما، لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضل الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى والتوفيق بيد من؟ بيد الله. يعني قل لن ينفعكم هذا المكر والخداع، فإن الهدى هدى الله، فإن الهدى هدى الله، حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئا، لأن الهدى هدى الله. وبهذا عرفنا أن هذه الجملة المعترضة لها فائدة كبيرة في هذا المقام. ليش؟ لأن هذا المكر مكر عظيم يخدع، ولكن من علم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لم يهتم بهذا المكر وهذه الخديعة. ثم قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا، لكن لننظر في سياق الآية الكريمة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أظهر ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ذلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخره. يقول لا تؤمن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس إن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينهم. وقيل المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. ثم قال الله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، يعني ولا تؤمنوا أيضا أن يحاجوكم عند الله، لأنكم لو أمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه الحيلة. فصارت الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم متعلقة بإيش؟ بقوله ولا تؤمنوا، يعني لا تؤمنوا لأحد، بل أخفوا عن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طيب لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ لأن من تبع دينهم يعلمون أن الله سيظهر محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون له من الشريعة والفضائل ما كان لهم أو أكثر، ويؤمنون كذلك بأنهم سوف يحاجونهم عند الله كما قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذن هم يؤمنون بأنهم سوف يحاجونهم يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. همن قال لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله. حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله به من الفضائل على هذه الأمة فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد آتى الله هذه الأمة ولله الحمد من الفضائل ما يربو بكثير على من أوتي على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل. والله واسع عليم، واسع في كل صفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، واسع القدرة، في كل الصفات. عليم بمن يستحق الفضل سبحانه وتعالى، فهو يؤتي فضله من يشاء عن علم وحكمة. يختص برحمته من يشاء، يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء، ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال الله قرن بالمشيئة فهو تابع للحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل، يؤتيه من يشاء، نعم، يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعني الواسع الكثير، فلا فضل أعظم من فضل الله عز وجل. وانظر إلى ما أنعم الله به على العباد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل ذلك لم ينقص من عند الله شيئا. قال الله تعالى الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. اغمس المخيط في البحر وأخرجه. هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص البحر شيئا؟ أبدا ولا شيء. فهكذا كل فضل أعطاه الله عز وجل لو فرض أنه خارج عن ملكه، ولا هو في ملكه، هو في ملكه، لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، وهذا لا ينقص المخيط شيئا. اللهم إنا نسألكم
1: من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من أن
0: من أنت منهم؟
1: ومن أهل الكتاب من أنت
0: من إن تأمنه
1: من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار
0: تأمنه شف فيها سكون
1: ومنهم من إن تأمنه
0: بدينار تأمنه

0: ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
1: في الأميين
0: سبيل ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من

0: أحسنت. بس هذا منتدى الدرس وين؟
1: فوائد
0: إيش؟
1: ودّ الطائفة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ودّ الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الآية من الفوائد بيان عداوة أهل الكتاب للمؤمنين، وذلك
1: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين
0: كيف؟
1: أخذنا مكتوب
0: وش أن مكتوب عندك؟ وش آخر مكتوب؟
1: بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين.
0: طيب،
1: حيث يريدون ضلالهم.
0: طيب،
1: التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم.
0: طيب،
1: ثالثا أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه لقوله وما يضلون إلا أنفسهم. رابعا تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال. خامسا أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقوله وما يشعرون. سادسا إحاطة علم الله ما في قلوب الخلق لقوله ودت. سابعا أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين. ثم ذكرنا بعد
0: هذا الفائدة وشي؟
1: أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين بهذه الآية.
0: إيه لازم بهذه الآية.
1: ثم ذكرنا أيضا يا الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، وذكرنا فوائدها أيضا.
0: طيب،
1: وقفنا وقال الطائفة.
0: طيب، قال الله تعالى: وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفوا آخرة لعلهم يرجعون. في هذه الآية بيان كيد الكفار للمسلمين، وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة، لأنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفوا آخرة لعلهم يرجعون. ومن فوائدها أيضا أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون، لقوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فإن المؤمن حقا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة، فيتظاهر عدوه لأنه موافق له ثم يتبرأ به في النهاية، لقوله آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فيريدون أن يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. وقد سبق في تفسيرها ما يبين هذا تماما. ومن فوائد الآية الكريمة تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومن فوائدها أيضا أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله، وأنهم مهما حاولوا أن يصدون عن ديننا وقد أراد الله هدايتنا فإن ذلك لا يضرنا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه، لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بيّنوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد، لقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب، لقوله أو يحاجوكم عند ربكم. ولهذا اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث، لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له. فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يعملوا لهذا البعث، إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن العطاء عطاء الله عز وجل، أن العطاء عطاء الله، وأن الله إذا من على أحد بفضل فلن يستطيع أحد منعه، لقوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل، لقوله بيد الله، وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله عز وجل ويقبض بها ويأخذ بها، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعادل تمرة، أي بما يعادل التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الحديث أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل الشك. قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا، وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار، لقول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فخبر الله أصدق الأخبار. وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به، كما قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه. الوصف الأول نعم لا الوصف الأول في كلامه لا نريد الوصف الأول أنا أريد أن أرتبها زين أنه خبر صادر عن علم كذا، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره، هذا واحد. الوصف الثاني
1: من أحسن من الله حديثا،
0: كيف من أحسن الله شلون زين أن كلام الله أحسن حديث يعني بالفصاحة والبيان والوضوح. طيب أحمد الثالث طيب أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. الرابع نعم طيب أن الله تعالى يريد بما أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربع في كلام لم يبق فيه أدنى شك، ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه، خلافا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه، ولهذا قالوا إنها من المتشابه، وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها، وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ، بل نقرأ آية الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها، لكن لا نسأل عن الكيفية. يعني نسأل ما معنى استوى، نسأل ما في معنى، ما معنى استوى على العرش، لكن كيف استوى ما نقول، ما نسأل. هنا يد الله نسأل ما هذه اليد، هل هي حسية أو معنوية؟ الجواب أنها حسية، يأخذ بها ويقبض عز وجل، ولكن لا نسأل عن كيفيتها. ما نقول كيف هذه اليد، هل كف الرحمن عز وجل ككف الإنسان أو لا، ما نقول هكذا. طيب، فإن قال قائل إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق، فوجهه كوجه المخلوق، ويده كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، وساقه كساق المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق. فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث، لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه على بعضا. فإذا كان كذلك فما معنى الحديث؟ فالجواب أن نقول لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله، فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم من ذلك أن يكون مثل القمر؟ أبدا، لكن من حيث الإجمال على صورة القمر، وإلا فليس للقمر أنف، وليس له عين، وليس له فم، وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه، لكن من حيث العموم. وهذا وجه قوي جدا، ويبقي النص على ظاهره. والوجه الثاني أن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، على صورته، على الصورة التي اختارها. كما لو قلت هذا الباب صنعة فلان، يعني هو الذي صنعه، هو الذي صنعه، فالله هو الذي صور آدم. وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف، تشريف. ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه، لأن آدم خلق على صورة الرحمن، فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له، فإن ذلك الضرب قد يخدشه ويغيره. وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه، فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى إيش؟ إلى خالقه، كقوله ناقة الله، بيت الله، مساجد الله، بيوت الله، وما أشبه ذلك. وحينئذ تبقى النصوص ولله الحمد سليمة، لا تتناقض ولا تتعارض، فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير إيش؟ من غير مماثلة. نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله، أن يعلق الرجاء بالله خوفا وطمعا، لقوله قل إن الفضل بيد الله. فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن أين فمن تسأل الفضل؟ من الله. وإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك؟ الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله. وش الكلام هذا معناه؟ وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته لقوله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، فالإتيان فعل علق بالمشيئة. إذن فنؤمن بأن الله تعالى له أفعال يفعلها يحدثها تتعلق بمشيئته، ففيه رد على المعطلة الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه ما في صفة عندهم، ما في صفة لله تتعلق بمشيئته، كل الصفات أزلية ليس فيه صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليهم. لماذا يقول إن الله ما يفعل؟ يقول إن الله لا يستوى على العرش استواء فعليا، ولا ينزل السماء الدنيا، ولا يأتي للفصل بين عباده. لماذا؟ قال لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحادث. طيب، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص، لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل، لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل. ثانيا، أن نقول هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة، فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل، ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثا بحدوثها. ولذلك نحن نأكل اليوم ونأكل بالأمس وما قبل أمس، هل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟ يعني وجودنا يسبق أفعال، تسبق أفعال، وجودنا يسبق أفعالنا. فكذلك أفعال الله الاختيارية وجود الله سابق عليها، ولا يلزم أن نقول إن الحادث لا، ولا يلزم أن نقول إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدا. فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وملازمة وهي أيضا ملازمة باطلة لمصادمتها ليش؟ للنصوص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله، فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته ولا يكون إلا بمشيئته. لكن اختلفت الأمة في فعل العبد، هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟ فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد. أنتم معنا؟ ها؟ إن فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حر يفعل ما يشاء ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه، فجعلوا للحوادث خالقين، الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضا، فالله خالق لأفعاله والإنسان خالق لأفعاله، والله شائن لأفعاله والإنسان شائن لأفعاله، ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. طائفة أخرى قابلتهم قالت أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها. عرفتم؟ هؤلاء هم الجبرية، قالوا إن أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة له فيها أبدا، إن قام فهو مجبر وإن جلس فهو مجبر، وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر، وإن تدحرج غصبا عنه فهو مجبر، وإن مات فهو مجبر، وإن شرب فهو مجبر، كله إجبار ما له اختيار. وهؤلاء أيضا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس. لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كفا، والله يا أخي هذا غصبا علي، أنا مجبر على أني أضرب كف، وشول إن ما يرضى، إن قال أبدا ليش تعد علي، يقول الآن أبطلت قاعدتك، أبطلت قاعدتك. نعم. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، اقطعوا يده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، يعني غصب عليه. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نعم. فرد عليه بحجته، رد عليه بحجته، مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، والسارق يسرق بإيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الله ينهى عن السرقة. طيب، المهم أن إثبات المشيئة لله في الآيات كثير، وهي شاملة لفعله ولفعل المخلوقين. طيب، وهنا نقول هل مشيئة الله مطلقة، يعني يشاء ما تقتضي الحكمة وما تقتضي الحكمة عدمه، أو مقيدة بالحكمة؟ الجواب مقيدة بالحكمة. كلما مر بك آية فيها إثبات المشيئة فإنها مقيدة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا وقد تخفى علينا، لأن عقولنا قاصرة، قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، قد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر، فنحن نؤمن بأنه ما من شيء يجريه الله سبحانه وتعالى إلا يا خالد ها إلا ها إلا لحكمة، ولكن الحكمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع والثاني عليم. واسع بأي شيء؟ في كل صفاته، كل صفاته سبحانه وتعالى واسعة، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وسلطانه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء واسع بكل معناه، حتى أن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك، إذا كنت في الصلاة فإن الله تعالى يناجيك وهو أمامك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. أي إنسان، الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكة، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا. كل هؤلاء أينما تولوا فإن ثم وجه الله، لأن الله واسع واسع عليم. ولكن لا تظن أنك أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأن تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك، فما بالك بالخالق؟ لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت إيش؟ قبل وجهك، وأين هي؟ في السماء. وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم، علم الله في قوله عليم. فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والأول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فالقائل جاهل، جهلا مركبا. ولو سألنا سائل فقال متى كانت غزوة الفتح، فقيل له الله أعلم، فالقائل جاهل لكن جهله بسيط. أيهما أشد عمى؟ الأول أشد عمى. المشكل جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط. فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه والعياذ بالله لم يعمل بعلمه. طيب، ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له في السنة الثامنة في رمضان، لكان عالما. طيب، إذن الله تعالى عالم مدرك كل الأشياء على ما هو عليه،

قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف، لا يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد خفاء، أحسن أو أبين لكم. المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولهذا إذا علمت الصبي تقول هل عرفت؟ فيقول إيش؟ نعم، يعني بعد أن كان خافيا عليه صار الآن معلوما له. فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله، لأن الله لم يزل ولا يزال عليم. ثانيا، أن المعرفة تطلق على العلم والظن، تطلق على العلم والظن. ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليله، شمل قولنا معرفة الحق معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن، لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية. لهذا لا يصح أن يطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، وهذا فعل، فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف إلى الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية، الدليل أنه قال تعرف إلى الله، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، يعلمك عز وجل، يعلمك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه، فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك بالشدة. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة، قوله يختص برحمته من يشاء. وقد بين الله في آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهلا لها. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. طيب، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمر، لأن الأمر إليه وهو فضل، إن شاء منعه وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص برحمته من يشاء. لو كان أمامك 10 رجال فأعطيت واحدا 10 واحدا 9 واحدا 8 واحدا 7 واحدا 6 واحدا 5 واحدا 4 واحدا 3 واحد 2 واحد واحدا، هل ظلمت من لم تعطه إلا درهما واحدا؟ لا، ما ظلمته،

0: لأن هذا فضل منك، فلا يقال إنك ظلمت من أعطيته درهما واحدا لأنك أعطيت الأول 10 دراهم. ولو استأجرت 10 أجراء على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فأعطيته 11 دراهم لأنه عمل يوم كامل، أو الثاني كلهم عمل على يوم كامل، أعطيت 11 والثاني 9 والثالثة 8 وهكذا تنقص، لعددت ظالما. لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان، مجرد فضل وإحسان، وهذه الثانية عدل. والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقه. طيب، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم، لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه، أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش؟ المعطى، وهو المعطى. فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف به غير الله. وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه من صفة الله. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم، لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه، أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش؟ المعطى، وهو المعطى. فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف به غير الله. وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه من صفة الله، وصفات الله كذاته عظيمة. فإن قال قائل ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه يوصف بالعظم من سوى الله، ما دمنا نقول اعتمدنا أن يكون الفضل هنا صفة الله، وصفة الله عظيمة كذات الله. فالجواب عن هذا أن يقال إذا لم تقتنع بهذا فاقرأ قول الله تعالى ولها عرش عظيم، فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق. إذن يصح أن نقول والله هذا الفعل عظيم، نعم يصح أن نقول هذا رجل عظيم، هذه سيارة عظيمة، هذا بيت عظيم، وما أشبه ذلك، ولا يضر. كما أنه يصح أن نقول فلان عزيز، فلان قوي يصلح، نعم فلان قوي ولا حرج في ذلك. ولكن يجب أن نعلم أن ما نصب به المخلوق من صفات الله لا يماثل صفات الله ولا يدانيها أيضا، لأن صفة كل موصوف تناسبه. وصلنا أظن إلى حد تسميع. طيب نعم عليان،
1: هل فيك مقارنة بين منافقة المسلمين وأهل الكتاب؟
0: كيف؟
1: هل بين المسلمين ومنافقة أهل الكتاب بينما مقارنة في الفعل؟
0: مسلمين ومنافقين.
1: المنافقين، هل المنافقون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني يقارنون بالمنافقين بمنافقين أهل الكتاب؟
0: لا، في الآيات التي مرت فينا ينافقون، مو كل وقت ينافقون خداعا في أول النهار ويكفرون في آخره.
2: عرفت في الشدة الحديث، عرفت ها الحديث، عرفت في الشدة، تعرف العرب والرخاء، عرفت في الشدة.
0: نعم،
2: صفة العرب، هل يعني نثبت الله صفة فعلية؟
0: ها،
2: هل نثبت أن الله عاد صفة فعلية؟
0: إيه نعم، إذا قلنا المراد بها العناية، ما هو المعرفة العلمية، لأن لم ينزل عالما من قبل أن تكون في شدة، لكن إذا قلنا المعرفة التي مقتضاها العناية صارت من هذا النوع. نعم،
3: هل يعني يصح أن يقال أن الذي لم ينتفع بعلمه أن فيه صفة
0: من صفات
3: اليهود،
0: لأنهم
3: كان
0: كيف؟ نعم، كيف؟ ما في شك.
4: بالنسبه
0: لله
4: سبحانه
0: وتعالى،
4: بعض
0: الناس يقولون ان الله قديم، او يعني بعض الناس الفرق، يعني يصفون
4: يقولون ان الله قديم او
0: ازلي
4: او كذا.
0: هذه
4: يعني الفرق من اين اتت؟
0: من المتكلمين؟ ما فيها شك، ما كانت معروفه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، وان كان ورد اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم وصفا للسلطان لا لله، لكن معناها حسب ما يريد بها صحيح، لأن عندهم أن القديم هو الذي ليس له أول، يعني الذي لم يزل ولا يزال موجودا، وليس ولا يريد أن القديم الذي هو القديم لغة، لأن القديم في اللغة يطلق على الشيء الحادث الذي سبق غيره، كقوله حتى عاد كالعرجون القديم. وقد مر علينا أن ما يخبر به عن الله إما أن يكون الله قد أخبر به أو لم يخبر به لكن لا ينافي كماله، أو لم يخبر به وينافي كماله. فالأول معلوم الجواز، والثالث معلوم الامتناع، والرابع جائز. فيجوز أن تخبر عن الله بما لا ينافي كماله، ولكن لا يجوز أن تخبر عن الله بما ينافي كماله. حتى إن بعض العلماء يقول لا يجوز لك أن تفصل في خلق الله، فتقول مثلا إن الله خلق الحمير والكلاب والأقذار والأنتان وما أشبه ذلك، لأن في هذا نوع من الاستخفاف، لكن قل خلق كل شيء. ثم لو أنكر إنسان قال إن الله لم يخلق الحمير، قل لا، بل خلق الحمير في مقابلة النفي. على كل حال، ما يقع خبرا عن الله إما أن يكون قد أخبر الله به عن نفسه فأمره ظاهر، أو لم يخبر به ولكنه ينافي كماله فأمره ظاهر أيضا. الأول واضح الجواز، والثاني واضح الامتناع، أو يكون مما لم يخبر الله به عن نفسه لكن لا ينافي كماله، فهذا لا بأس به. ولهذا نقول إن الله مريد متكلم صانع، مع أنه لم يرد هذا المشتق من أسماء الله ولا أخبر الله عن نفسه بهذا اللفظ.
4: جهم صفان عندما مر مع جماعته من الطلاب فذهب بهم إلى أماكن المصابين من الأمراض، فقال لهم انظروا هل يعني هذه رحمة الله هكذا يصاب الناس؟
0: نعم،
4: نرد على هذا القول،
0: نرد إن هذا من رحمة الله أن يصابوا ليذيقهم بعض الذي عملوا إيش؟ لعلهم يرجعون، فإن لم ينتفعوا انتفع غيرهم، لأنك لا تعرف قدر نعمة الله عليك إلا إذا أصبت بضدها أو رأيت من أصيب بضدها. مراجعة، يلا سمعنا، جزاك الله خير. قوله قال الحواريون، ما معنى الحواريين؟
5: الحور مشتق من الحور، الحور هو البياع.
0: نعم،
5: وقلوبهم سالمة من
0: صافية نقية
5: الكفر والشرك.
0: أحسنت، إذن سموا حواريين لصفاء قلوبهم. لصفاء قلوبهم، طيب أحسنت. قوله تعالى ومكروا ومكر الله. كيف يوصف الله بالمكر؟
5: لأن مكر إذا كان في مقابل الخصم يوصف الله تبارك وتعالى وهو صفة الكمال، وإذا كان ليس في مقابل الغير هو صفة النقص. يعني ما يوصف الله تبارك وتعالى إلا في مقابلة الخصم.
0: أحسنت. وحينئذ
5: يكون في مقابلة المكر المشركين
0: يكون كمالا. إيه
5: نعم.
0: كمالا لأنه يدل على أنه أقوى من ذاك، من عدوه. طيب قوله له القصص وله العزيز فيها قراءتان،
3: له بضم الهاء والسكون،
0: بضم الهاء والسكون، له وله. طيب قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، الضمير في خلقه المفعول يعود على
3: إن مثل عيسى عند الله
0: كمثل آدم خلقه من تراب،
3: أي آدم
0: يعود على آدم. ما الغرض من هذه الآية؟ الرد على من؟
3: الرد على الذين قالوا إن عيسى ابن الله.
0: الرد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله وقالوا كيف يأتي بدون أب، فأبوه هو الله. طيب فقال الله تعالى إن مثل عيسى يعني شأنه كشأن آدم، خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب هذه الآية اختصت بشيء، فما هو الشيء الذي اختصت به؟ قل هذا الكتاب تعالى ولا كلمة لها خصيصة يعني معينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة صلاة الفجر، ويقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله اللي في سورة البقرة. طيب قوله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وش معنى سواء بيننا وبينكم؟ سواء بيننا وبينكم كيف؟ وش معنى فاصل؟
6: يعني نحتكم نحن وإياكم
0: يلكم، مش المراد بسواء يعني بندر
7: عدم.
0: طيب هذه واحدة، معنى آخر
6: مستوية
0: إيه؟ يعني بمعنى أنها كاملة، إلى كلمة كاملة اشتمالها على العدل. طيب قوله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كيف اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ هم يدعون بعضهم بعضا لكن هل حديث عدي بن حاتم أنهم يعبدوا بعضهم بعضا؟ قال لسنا نعبدهم. لا ما قال انهم يدعونهم.
6: يتبعونهم في الحلال في تحريم الحلال وتحليل الحرام.
0: نعم يتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. طيب انتم اظن اخذتم حتى من الجزء هذا من القرآن أنت أي نعم أدركت أوله ولا لا؟ من أين أدركت؟
6: من هذه الآيات.
0: من هذه الآيات يلا سمعنا يا كتاب المتحجر سمعنا عن ظهر قلب مش الفائدة. نعم يا أخ أحمد.
8: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: أحسن. قوله تعالى ها أنتم فيها قراءتان. أحمد
6: بضم الميم.
0: إيش؟ لا ما نسيت ولا ما حفظ. قراءتان
6: ها أنتم وها أنتم تسهيل.
0: ها أنتم بالمد وها أنتم بدون المد. طيب قول لما تحاجون في إبراهيم الاستفهامون ما المراد به؟
6: الإنكار.
0: الإنكار يعني
6: ينكر عليهم كيف تحاجون؟
0: ما في معنى آخر؟
6: التوبيخ والإنكار.
0: التوبيخ
6: والإنكار
0: والتعجب. ها؟ كيف الآية؟ وش معنى الآية؟ القصة ما هي؟
6: القصة أنهم ادعوا أنهم على ملة إبراهيم فالله أنكر عليهم وتعجب منهم كيف تقولوا أنكم على ملة إبراهيم؟
0: يعني ادعوا أن إبراهيم على ملة التوراة مثلا وعلى ملة الإنجيل. طيب وأنهم متبعون له، ما وجه الإنكار عليهم؟
6: لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم.
0: نعم، فكيف يكون؟
6: كيف يكون إبراهيم على
0: ملة؟ على ملة شيء لم ينزل إلا من بعده، كذا؟ طيب، نعم، في معنى آخر، نعم.
6: أنهم هم على ملة إبراهيم.
0: أنهم هم؟
6: دعونا أنهم على ملة إبراهيم.
0: نعم، وأنهم أول الناس به. طيب. هل في قوله تعالى أفلا تعقلون دليل على تحكيم العقل في الأمور الشرعية؟
6: المقصود بالعقل هنا عقل الرشد.
0: يعني عقل الرشد لا بأس، لكن هل في دليل على الرجوع إلى عقل الرشد في الأمور الشرعية؟ أو هنا التوبيخ ينصب على فعلهم هم، يعني كونهم يدعون أن إبراهيم تابع للتوراة أو أنهم على ملة إبراهيم وهم مخالفون له؟ ليس على أمر شرعي. طيب هل له نظير؟ أنكر الله تعالى أو نعى الله على قوم عقولهم لمخالفتهم لما يقتضيه العقل؟ نعم، من يعرف؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ طيب يلا آدم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: أحسنت. قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا، هذا رد على من يا آدم؟ إبراهيم يهوديا، ها رد على من؟
6: اليهود
0: اليهود والنصارى كلهم.
6: النصارى.
0: ما كان إبراهيم يهوديا، بس نقف على هذا، رد على من؟
6: اليهود.
0: اليهود. ولا نصرانيا؟
6: النصارى.
0: رد على النصارى، لأن كل طائفة منهم تدعي أنها على ملته وأنه على ملته. طيب قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، كيف بدأ بالذين اتبعوه قبل ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي أشرف منهم؟ ها؟ يلا يا آدم.
10: إن الاتباع ما يجي إلا يكون أولاً بتصديق كتاب الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا.
11: لأنهم الأول في الخلق.
0: ها؟
11: لأنهم الأول في الخلق.
0: أسبق زمان.
11: أسبق زمان النبي.
0: لأنهم أسبق زمان. هذه واحد. وش ثاني؟
12: الله عز وجل شرف الرسول فقال هذا
0: عطفه أخره أخر. مش مشكلة تأخير، لكن أخي يقول لأن الذين اتبعوه أسبق زمن. شيء آخر
13: عند الله أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يدعون أن إبراهيم من ملتهم وهم لم يتبعوه وليس منهم في شيء، بين الله لهم أن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهؤلاء لم يتبعوه وإنما يدعون
0: أنه
13: فعلناه بالإسم.
0: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف من الذي يتبعه، فلماذا قدمهم؟ نعم
13: لأنه اتبعوه في شريعة
0: وفي إيش؟
13: شريعة الإسلام، ولكن كل نبي شريعة
0: إيه.
13: ولا تبعوه
0: في شريعة إيه. نعم صحيح، لأن الذي يتبعوه اتبعوا اتباعا كاملا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله منهاج يخالف منهاج إبراهيم فيما يتعلق بالمصالح. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلما كان الذين اتبعوا آخذين بأصول شريعته وفروعها ودقيقها وجليلها قدمهم. طيب يا آدم، قوله للذين اتبعوه، اللام هذه وش معناها؟ ها؟ لا، ما كل لام تعليل، ما كل بضاعة شحمة.

0: جر
1: ولا بحرف جر، حرف الجر اسم مكسور مع مع مع اسم موصول. نعم الأخ للتوكيد إن الناس بإبراهيم إلا الذين اتبعوا. طيب قوله تعالى والله ولي المؤمنين، وفي بعض الآيات ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فأثبت ولايته على الكفار، فما الجمع يا آدم؟ لكن الله هنا قال والله ولي المؤمنين، وفي بعض الآيات أثبت الله ولايته لغير المؤمنين.
0: ولي المؤمنين
1: للاتباع الرسول. لا نعم سلام،
2: الولاية الخاصة
1: المراد هنا الولاية الخاصة، وولاية الله لغير المؤمنين بالولاية العامة. طيب نعم
2: بمعنى المحبة
1: الولاية العامة. لا لا الولاية العامة بمعنى التدبير والسلطة تولي الأمور. طيب ناخذ فهد اقرأ
3: عدى المسلمين
1: التحذير
3: من ولاة الكفار.
1: اين التحذير من اليهود والنصارى لانهم يريدون منا ايش؟ ان يضلونا. طيب كيف قال وما يضلون الا انفسهم؟ ما وجه كونهم لا يضلون الا انفسهم؟
3: لانهم في هذا الاغلال هم ضالين في الاصل، وفي هذا الاغلال يزيدون ضلالا فيضلون انفسهم.
1: احسنت تمام. قوله من الايات والذكر الحكيم، لماذا سمي القران ذكرا؟ ترى هداه الله مصوب سهمه الان
4: سمي الذكر يعني فيه ذكر الله، وكذلك الذكر يطلق على ثلاثه معاني.
1: صلاه جماعات
4: ثلاثه معاني
1: إيه؟
4: ورفعنا لك ذكرك
1: إيه؟
4: على وكذلك واذكر ربك قياما وقعودا، وهذا ذكر القرآن فيه ذكر لله تبارك وتعالى، وكذلك التلفظ وذكر يطلق على التلفظ، وكذلك فيه ألفاظ.
1: كفرت علينا يا شيخ. نعم
5: لأن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا.
1: إيش؟
5: لأن فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا من القرون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب وغير
5: الحديث
1: ها؟
5: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملت الحديث.
1: طيب هات
5: لا أحفظ.
2: نعم لذكره في زبور الأولين.
1: نعم
2: لأنه تذكر به.
1: صح لأنه تذكر به. طيب
3: الذكر بمعنى الشرف قل تعالى وإنه
1: نعم
3: وإنه لذكر لك ولقومك
1: زي
3: وإنه يذكر به عز وجل
1: لأنه ذكر لما اتبع وإنه لذكر لك أي شرف ولقومه. طيب يلا خالد الحكيم وصف القرآن، فهل هو من الحكم لأن القرآن حاكم بين الناس، أو هو من الإحكام لأن القرآن محكم؟ من المعنيين جميعا، فالقرآن محكم وحاكم. طيب هذا الوصف لكل القرآن؟
2: اين هو اختلف فيه آياته مختلف فيه اين هو وصف
1: لكل القرآن؟ طيب ألا يرجع على هذا قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فلم يجعل لها القرآن كله حكيم محكما يعني التشابه نسبي. توافقون على هذا؟ وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكما. طيب.
0: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وعيده

0: يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لما ذكر الله سبحانه وتعالى خيانة أهل الكتاب في الأمور الدينية ولبسهم الحق بالباطل وعتوهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم في المؤمنين، ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال، فقسمهم الله تعالى إلى قسمين، فقال: ومن أهل الكتاب، وهذا يشمل اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل على الأنبياء، فاليهود عندهم بقايا من التوراة، والنصارى عندهم بقايا من الإنجيل. من إن تأمنه، هنا يجب الإظهار لأن همزة همزة قطع، فيقال من إن، خلافا لما يصدر من بعض الناس حتى من أئمة المساجد فيقول من إن تأمنه، من إن تأمنه، هذا خطأ، لأنه إذا قال من إن تأمنه جعل الهمزة همزة وصل، وهي همزة قطع لأنها إن الشرطية. من إن تأمنه، الخطاب في قوله إن تأمنه يعود على المخاطب، يعني من إن تأمنه أيها المخاطب بقنطار، يعني على قنطار يؤديه إليك. والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب، حده بعضهم بألف دينار وبعضهم بملء مسك الثور، يعني جلد الثور من الدنانير. وعلى كل حال، يعني من ائتمنه بمال كثير من الذهب يؤديه إليك، أي يرده إليك من غير تغيير ولا نقص. والأداء هو إبلاغ الشيء، ومنه أداء الحديث، ومنه أداء الأمانات، أي إبلاغها إلى مستحقها. فمن يؤديه إليك أن يعطيه إياك سالما من كل نقص، وهذا أمين، هذا أمين. وفي قوله يؤديه إليك قراءتان: قراءة بالكسر، كسر الهاء، يؤديه إليك، وقراءة أخرى بالسكون، يؤديه إليك. ومنهم القسم الثاني الخائن الذي لا يؤتمن، من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لا يؤديه، نقول فيها كما قلنا في يؤديه، لا يؤديه إليك، أي لا يؤديه إليك أو لا يؤديه إليك. من إن تأمنه بدينار، والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي، وهو ما يسمى عندنا بالجنيه، إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، أي لا يرده إليك سالما، بل ينقصه ويخون فيه، إلا ما دمت عليه قائما، يعني إلا إذا بقيت قائما عليه مراقبا له ناظرا في أحواله، فحينئذ تسلم من خيانته. أما إذا غفلت أدنى غفلة فإنه سوف يخونك. فقسم الله عز وجل أهل الكتاب الآن إلى قسمين: قسم أمين إذا أتمنته على المال الكثير لم ينقصه شيئا، وإن أتمنته على المال القليل لم ينقص، من باب أولى، لأنه إذا كان لا ينقص المال الكثير شيئا، مع أن المال الكثير إذا أخذ منه شيء قليل لا يتبين، فأتمانه بالمال الكثير بالمال القليل من باب أولى. والقسم الثاني من هو خائن، لو ائتمنته على أقل القليل على وحده من النقود فإنه لا يؤديها إليك إلا إن كنت قائما عليه مراقبا له، فحينئذ تسلم من شره، وإلا فإنه يمكن أن ينقص الواحد من الدنانير. وإن ائتمنته على أقل من دينار فكذلك لو أدي، وعلى أكثر من باب أولى. طيب، في هذه الآية من جهة من هذا الإعراب، أولا قوله من إن تأمنه بقنطار، من محلها من الإعراب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه مبتدأ مؤخر، ومن أهل الكتاب خبر مقدم، وهو اسم موصول من، ويحتاج إلى صلة. فأين صلته؟ صلته جملة شرطية، إن تأمنه بقنطار يؤده، يعني لا تتم الصلة إلا إذا جاء الشرط وجوابه. فإن شرطية وتمن فعل الشرط ويؤده جواب الشرط، والجملة صلة الموصول، الجملة صلة الموصول. طيب، ونقول أيضا في الجملة الثانية، ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤديه إليك، إلا أن نقول في الجملة الثانية لا نافية، لا يؤدي، ليست ناهية، نافية بالفاء، ويؤدي جواب الشرط. طيب، جواب الشرط يحتاج إلى جزم، وهنا يؤديه الدال مكسورة غير مجزومة، ها؟ نقول هي مجزومة، لا ما فيها تقاسك، نقول إن هذا الفعل آخره حرف علة، والفعل الذي آخره حرف العلة يجزم بحذف حرف العلة، وأصل يؤديه أصلها يؤديه، فحذفت الياء من أجل الجزم. وقوله إلا ما دمت عليه قائما، قائما إعرابها لا إخواننا خبر دام، خبر دام، لأن دام من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فالتاء اسمها، فالتاء اسمها، وخبرها قائما. ثم قال الله عز وجل معللا خيانتهم للأمانة، قال ذلك، أي ما ذكر من خيانتهم، بأنهم قالوا ليس علينا، ألبى هنا للسببية، أي أن عدم ائتمانهم بل عدم أمانتهم بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. انتبه يا ولد، ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين، الأميون هم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم، والإنسان الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمونه إلا قراءة. أما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم القراءة والكتابة. طيب، في الأميين من؟ العرب، وسموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وقال بعض المفسرين المراد بالأميين من سوى أهل الكتاب، فيكون مراد بالأمي من ليس له كتاب، ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل، ليس علينا فيهم سبيل، لنا أن نظلمهم، نأخذ أموالهم، نقتلهم نسبي نساءهم، لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا عبيد لنا، والإنسان يفعل في عبيده ما شاء. ولهذا تقول اليهود إنهم شعب الله المختار، نعم، ولكن الله اختارهم على عالم زمانهم ولكنهم لم يشكروا هذه النعمة. طيب، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. في الأميين في أموالهم ولا في أموالهم ودمائهم وجميع شؤونهم؟ نعم، من نظر إلى سياق الآية وأنها في سياق الائتمان على المال قيد هذا بأنه ليس علينا في الأميين سبيل فيما يتعلق بإيش؟ بالمال. ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنه لا سبيل عليهم في الأميين في أموالهم ودمائهم، وهذا المعنى أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا ينافيه فالاختيار إيش؟ أن تأخذ بالأعم، لأن الأعم يشمل الأخص ولا عكس. إذن ليس علينا في أمي سبيل لا في أموالهم ولا في دمائهم. وقولهم سبيل، السبيل في الأصل الطريق، السبيل في الأصل الطريق، والمراد به هنا اللوم، يعني ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم، أي أننا لا نلام ولا نذم ولا نأثم فيما يتعلق بمن؟ في الأميين. طيب، هذا القول الذي يقولونه ليسوا ينسبونه لأنفسهم وأنهم هم الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأميين، وإنما يجعلون هذا شرعا من عند الله، يقولون إن الله أباح لنا ذلك ولم يجعل علينا سبيلا فيما يتعلق بالأميين. ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي أنهم يكذبون على الله ويفترون على الله ويدعون هذا شرعا من الله وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل ودماء الناس وأعراضهم، يعلمون هذا لكنهم يكذبون على الله. الإعراب ذلك بأنهم، قلنا إن الباء للسببية. طيب، قوله ليس علينا في الأميين سبيل، سبيل مرفوعة على أنها اسم ليس، ويقولون على الله الكذب، الكذب مفعول يقولون، الكذب مفعول يقولون، وقيل إنه صفة لمصدر محذوف تقديره القول الكذب، يقولون على الله القول الكذب. طيب، على الله جار مجرور متعلق بيقولون، يقولون، ولكننا نقول إنه إذا كان متعلقا بيقولون فإن يقولون هنا مضمنة معنى يفترون، مضمنة معنى يفترون، طبعكم يا أخوة، فيقولون أي يفترون على الله الكذب. ويمر علينا كثيرا في القرآن الكريم مثل هذا التعبير، مثل هذا التعبير يفترون على الله الكذب. طيب، التضمين مر علينا أظن، ولا أدري هل تذكرون ذلك أم لا، أنه أن التضمين مختلف فيه، هل نضمن الفعل معنى يناسب المعمول أو أننا نجعل التضمين في الحرف مثلا وسبق لنا أن قول الراجح أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. أحمد البنا معنى من أبرز المثال على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. العين هل هو يشرب بها ولا يشرب بالكأس؟ ها؟ بالكأس ها؟ ولا بالعين؟ بالكأس. الإنسان إذا جلس على النهر يشرب، ما هو بيشيل النهر يشرب به، وإنما يشرب بالكأس من النهر، أليس كذلك؟ طيب، بعض العلماء قال إن الباء في قوله يشرب بها عباد الله بمعنى من، الباء بمعنى من، أي يشرب منها. وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب. وبعضهم قال بل إن يشرب بمعنى يروى، وعلى هذا فالباء للسببية وليست بمعنى من، أي عينا يروى بها عباد الله، وهذا المعنى أصح، لأنه إذا ضمنت يشرب مع يروى فإنه لا ري إلا بعد شرب، إلا بعد شرب. وعلى هذا يكون الفعل يروى دالا على معنى الشرب بعد وزيادة. لكن إذا قلت يشرب على ما هي على ظاهرها والباء بمعنى من، لم نستفد هذه الفائدة وهي الري. نعم. طيب، إذن يقولون على الله، نقول على الله متعلق بإيش؟ بيقولون، على أنها مضمنة معنى يفترون. وقولهم يعلمون، الجملة حال من الواو في قوله يقولون، يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون، فيكون قولهم أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. ثم قال الله عز وجل بلى حرف إبطال في هذا المقام أو في هذا السياق لما قالوه، وهو ليس علينا في الأميين سبيل، أي بلى عليهم سبيل، بلى عليهم سبيل، لأنهم إذا خانوا الأمانة، إذا خانوا الأمانة فإن عليهم السبيل. كل من خان أمانته حسن فعليه السبيل، هم أو غيرهم. فيكون قوله بلى حرف جيء به لإبطال ما ادعوه في قولهم ليس علينا في الأمين السبيل. طيب، ثم قال من أوفى بعهده واتقى. من، الجملة هذه سنفية ويأتي عرابة في آخر الكلام على الآية. من أوفى بعهده واتقى، أوفى بمعنى أتم، فهي فعل ماضي وليست اسم تفضيل. من يعني أتم بعهده، أي بما عاهد عليه غيره، واتق الله في هذا الإيفاء، فإن الله يحب المتقين. طيب، قوله من أوفى بعهده، نحن قلنا بعهده أي بالعقد الذي عاقد عليه. وهل العقد عهد؟ نعم، العقد عهد، فإن المتعاقدين يعاهد كل واحد منهما الآخر على إتمام ما تم العقد عليه. وإن لم يذكر العهد باللفظ، لكن هذا مقتضى العقد، مقتضى العقد أني إذا تعاقدت معك أن أوفي لك بما تم العقد عليه، فيكون كل عقد إيش؟ عهدا. طيب، قال بلى من أوفى بعهده، أي بما عاهد عليه غيره من العقود وغيرها، ومنه الأمانة. إذا أتمنتك على شيء فقد عاهدتك على حفظه. طيب، وقوله واتقى، اتقى من؟ اتقى الله بوفائه بالعهد. ومن اتقاء الله اتقاء الخيانة، ألا يخون. والتقوى مأخوذة من الوقاية، مأخوذة من الوقاية، وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. هذه التقوى اسم جامع لكل ما أمر، لفعل ما أمر الله به أتم واجتناب ما نهى عنه. فإن ذكرت مع البر اختصت بالمناهي، واختص البر بالأوامر، كقول التعاون على البر والتقوى، أي على فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما إذا ذكرت التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن التقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، ولفظها يدل على هذا لأنها مأخوذة من الوقاية، الوقاية، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى. وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فجمع بين العلم والعمل والاحتساب. أن تعمل بطاعة الله هذا إيش؟ العمل على نور من الله العلم، ترجو ثواب الله الاحتساب. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، أيضا جمع بين العلم والعمل والاحتساب. وقال آخرون في تعريف التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا أيضا لا ينافي ما سبق، لكن اختلاف التعبير، الاختلاف في التعبير. طيب، وقول فإن الله يحب المتقين، هنا قال فإن الله يحب المتقين ولم يقل فإن الله يحبه، ومثل هذا التعبير يسمى الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الكلام إذا كان على نسق واحد لم يكن فيه ما يستدعي الانتباه، أليس كذلك؟ ولهذا يمشي المخاطب أو المتكلم ما يكون في كلامه ما يستدعي الانتباه. فإذا تغير الأسلوب وجاء الاسم مظهرا في موضع الإضمار فإن الإنسان ينتبه. ليش؟ ليش ما قال فإن الله يحب؟ ثانيا أن في الإظهار في موضع الإضمار التعليل للحكم الذي جاء فيه الإظهار في موضع الإضمار، وذلك أن قوله فإن الله يحبه ليست في إظهار العلة كقوله فإن الله يحب المتقين، لأنه إذا قال فإن الله يحب المتقين لماذا؟ لتقواهم، فأفاد العلة، فأفاد العلة. ثالثا أنها تفيد التعميم، تفيد التعميم، أي كل من يعمه هذا المظهر، كل من يعمه على هذا المظهر. واقرأ قول الله تعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره بهذه العداوة أو بغيرها، فيكون في هذا تعميم الحكم. طيب، فإن الله يحب المتقين. نأخذ الفوائد من هذه الآيات. طيب، من هذه الآيات بيان أن أهل الكتاب انقسموا في الأمانة إلى قسمين.
2: العرب
1: نعم العرب. طيب، بلى من أوفى بعهده واتقى. من أوفى بعهده؟ من هذه اسم شرط جازم، وأوفى فعل الشرط، واتقى معطوف عليه، وجملة فإن الله يحب المتقين جواب الشرط. ولكن قد تقول لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء، مع أن الشرط في قوله من انتمنه بدينار يؤده ولا يؤده ليس فيها فاء. والجواب على ذلك أن نقول إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء. عرفتم؟ إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، نعم، وجب اقترانه بالفاء. قال ابن مالك: واقرن بفاء حتما جواب

اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس، هذه سبعة مواضع. فإذا جاء جواب الشرط أحد هذه السبعة وجب اقترانه بالفاء. الجملة هنا: فإن الله يحب المتقين، طلبية، اسمية، صحيح، لأن الله يحب المتقين مبتدأ وخبر لكنه منسوخ بإن، فالجملة هنا اسمية. هذه الآيات من فوائدها: أولا بيان انقسام أهل الكتاب إلى قسمين، أمين وخائن، كما انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فمثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، ومن الله عليه بالإسلام فأسلم كذا، وكعب بن أشرف من أشراف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن. فهم كما انقسموا إلى كافر ومؤمن انقسموا أيضا إلى خائن وأمين. طيب، ولقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين، وإلا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرهن الدرع وهو من آلات الحرب عند هذا الرجل اليهودي، لكنه كان أمينا. طيب، من فوائد الآية أنه يجب الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين فإننا لا ندري حين نعاملهم من أي القسمين هؤلاء، فيجب علينا الحذر، لا سيما إذا تبين لنا أنهم خونة أهل غدر وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبدا كما هو الواقع. فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبدا لصالح المسلمين، بل يسعون للإضرار بالمسلمين والإفساد عليهم، حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة للإسلام من دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطها والتضييق عليها من الناحية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم. إذن يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من اليهود والنصارى، وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل واحد منهم ولي للآخر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض مهما طال الأمد، فهم أولياء ضد عدو مشترك وهم المسلمون. نعم. ومن فوائد هذه الآية جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه، لأنه قال قنطار ودينار. طيب، ولو ائتمنته على سيارة أو على لعبة صبي مثلها؟ نعم نعم، من أهل الكتاب من ائتمنه بلعبة الصبي لا يؤديها إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ومنهم من ائتمنه على السيارة نعم ويردها إليك سالما، لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل. ومن فوائد هذه الآيات إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم، لأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وهذا يدل على العجب بالنفس واحتقار الغير. ومن فوائدها أن أهل الكتاب
لا يقتصرون على الظلم.

0: والعدوان، ويجعلون ذلك من تلقاء أنفسهم، بل ينسبونه إلى شريعة الله، ينسبونه إلى شريعة الله. ودليل ذلك قوله تعالى: ويقولون على الله الكذب، فهم يقولون على الكذب في هذا وفي غيره. ومن فوائد هذه الآيات أن من افترى الكذب على الله فيما يفتي به أو يحكم به بين الناس ففيه شبه بمن؟ باليهود والنصارى، فيه شبه باليهود والنصارى. وقد وجد في هذه الأمة من يفتري الكذب على الله، سواء في الحكم بين الناس أو في الفتوى التي ليست بحكم ولكنها إخبار عن الشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثما وعدوانا ممن لا يعلم، وإن كان كل منهم على خطأ، لكن ليس المتعمد كغير المتعمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن فوائد ذلك الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط. ما وجه ذلك؟ لأن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب ولا يعلم. فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه لا يعرف، أنه ليس عنده علم، أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم. ومن فوائد الآيات الثناء على الموفين بالعهد، لقوله: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن فوائدها أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله، لقوله: فإن الله يحب المتقين. ومن فوائدها أيضا أن تقوى الله عموما سبب لمحبته. ومن فوائد الآيات الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله، وقالوا إنه لا يجوز أن تثبت أن الله يحب. إذا أثبتت أن الله يحب فقد وصفت الله بالنقص والعيب، لأن هذا من خصائص المحدثات، ولأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، فكيف تثبت أن الله يحب؟ طيب أثبتها الله لنفسه. قالوا: ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة، المراد بذلك لازمها وهو الإثابة. فمعنى يحب المتقين يعني يثيب المتقين، أما أن يكون يحبهم فكلا وبلا. العلة قالوا: لا تكون المحبة إلا بشيء متناسبين، ولأن المحبة من سمات المحدثين فلا تليق بالله عز وجل. ولكن نقول هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله، وأنه يحب ويحب، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. والمحبة غير الثواب، إذا أحب الله العبد أثابه، فالإثابة من لازم المحبة. وقولهم إنها لا تكون إلا بين متناسبين هذا غير صحيح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد: جبل يحبنا ونحبه، وأين المناسبة بين البشر والجبل؟ وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشر، فالناقة تحب صاحبها وتأتي إليه من بين الناس تبرك عنده، نعم، ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلها أو عضته بفمها، لكن صاحبها تحن إليه وتجلس عنده، وإذا سمع الصوت وإن لم تره حنت. وكذلك بقية الحيوان شيء مشاهد، وهذا محبة. الآن الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعض، إذا جاء أحد أهل البيت الذين لا تحبهم هربت وكشت عليه، نعم، وإذا جاء الذي تحب دنت منه وجعلت تتمسح به، وهذا شيء مشاهد. ما الذي جعلت تتمسح بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه؟ ها؟ المحبة ما في الشك، هذا شيء مشاهد. فدعواهم الآن بأن المحبة لا تكون إلا بشيئين يكذبها السمع والواقع. السمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: جبل يحبنا ونحبه. والواقع ما يحتاج إلى إقامة بينة، لأن كل أحد يعرفه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال: إن الذين يشترون، هل جاء الوقت؟ طيب، لا، هذه التبعيث، بعض منه، نعم، والبعض الآخر من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك. طيب، في الحقيقة في فائدة في الآية، وهو أنه ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه. فإذا أعطيت مالك من ليس بأمين فإنه ليس من الحزم ولا من العزم أن تدعه، بل احترز منه. وإذا كان هذا في الائتمان على الأموال فالائتمان على الأعراض من باب أولى. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، وقال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فكل شيء تخشى منه تضيع الأمانة فاحرص على أن تكون مراقبا عليه وقائما عليه. ولهذا قال: إلا ما دمت عليه قائما. نعم.
1: الآن بعض الدعوات دعوة الأمية يخرجون أولادهم من المدارس وكذا، يحتجون بعموميات هذه اللي ذكرت القرآن.
0: وشلون؟
1: في دعوات ليست يعني منتشرة وليست قوية.
0: نعم.
1: بالاحتجاج بالأمية، ونحن أمية. فهل هذه تزكية الأمية؟
0: لا. ما هي تزكية الأمية؟ عيب. ذكرها الله تعالى بصفة القدح، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأشار إليها أيضا في قوله: لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والضلال لا أحد يرى نمته، لكنها بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تزكية، لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادق، لأن الأمية لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ونحن أمة أمية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن فتح الله علينا وآتانا العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية. ولكن الرسول إذا قال قائل: هذا ينتقض عليك، لأن الرسول قال إنا أمة أمية في المدينة بعد أن نزل على الكتاب. نقول نعم، هو قاله باعتبار الهلال، باعتبار الهلال، ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات أمة أمية لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها. هنا نعم لو وجه، لأن قوله تعالى ومنهم أميون يحكي عن أهل الكتاب، لأنهم لا يعرفون القرآن إلا الكتابة إلا أماني إلا قراءة، وهذه فيها انتبه فيها ذم للذين يعتنون باللفظ القرآني ويغفلون عن المعنى. بعض الناس يعتني بألفاظ القرآن وتجد يصل إلى حد الوسواس في إظهار بعض الحروف بناء على أنه يريد أن يظهرها على حسب التجويد أو قواعد التجويد عندهم، لكنهم في المعنى لا يعرفون، لا يعتنون به إطلاقا، فهم أميون. ولهذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على مثل هؤلاء الذين يبالغون في إظهار الحروف وصفات الحروف وهم غافلون عن معاني القرآن.
2: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمون

0: لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقوم وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أظن أن ما سبق قد أخذنا فوائده. ما انتهينا إلى طيب من فوائد الآيات السابقة وهي قوله تعالى ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما رمت عليه قائما. من فوائدها أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يلبسون به باطلهم في قولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ومن فوائدها بيان ما كان عليه اليهود من إعجابهم بأنفسهم واحتقارهم لعباد الله

0: ومن فوائدها أن هؤلاء اليهود يقولون على الله الكذب فيفترونه وهم كاذبون، وهذا أسوأ ممن يقول الكذب وهو جاهل. ومن فوائدها أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب، وهو يدل على أن الأميين وغيرهم سواء في تحريم الاعتداء عليهم. ومن فوائد الآيتين أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين، سواء اعتدوا على على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، لقوله تعالى بلى، أي عليهم سبيل في الأميين، كما أن عليهم سبيلا فيما لو اعتدى بعضهم على بعض. ومن فوائدها أن الوفاء بالعهد والتقوى من أسباب محبة الله، لقوله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن فوائدها إثبات محبة الله، لقوله فإن الله يحب المتقين. فإذا كان محبة، إذا كان الله تعالى يحب المتقين فيتفرع على ذلك فائدة أخرى، وهي الحث على تقوى الله، لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله. محبة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالعامل، متعلقة بالزمن بالعمل، ومتعلقة بالزمن، ومتعلقة بالمكان. متعلقة بالعامل كما في هذه الآية يحب المتقين، وكما في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكما في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. متعلقة بالعمل، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. متعلقة بالزمن، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وقد يقال إن هذا متعلق بالعمل لا بالزمن. متعلقة بالمكان، كمحبة الله سبحانه وتعالى لمكة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها إنك لأحب البقاع إلى الله. فمحبة الله إذن متعلقة بالعامل والعمل والزمان والمكان. ثم قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذه الآية لها صلة فيما قبلها، وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا نوع من، فهذه الآية فيها أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. قوله يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يقال يشترون ويقال يشرون، فما الفرق بينهما يا بخاري؟ نعم، الفرق بين يشترون ويشرون بمعنى، بمعنى ما بين فرق، لا بينهما فرق. بندر
1: يشرون أي يبيعون،
0: يشرون يعني يبيعون، ويشترون
1: يشترون،
0: نعم، يعني فالبائع معطي والمشتري آخذ. الشاهد لهذا من القرآن قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. وقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. وأما الاشتراء الذي بمعنى الأخذ ففي مثل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يأخذون ثمنا قليلا بعهد الله فينكثون عهد الله من بعد ميثاقه، ويحلفون على الكذب بالأيمان من أجل الدنيا. وقوله بعهد الله يحتمل أن يكون المراد بما عاهد الله عليه، ويحتمل أن يكون المراد بما عاهد الخلق عليه. فأما على الأول أي بما عاهد الله عليه فهو ظاهر من الآية، لأن الله أضاف العهد إليه. ومثاله: أن يكتم العالم علمه من أجل عرض من الدنيا، فإن الله عاهد إلى العلماء أن يبين العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن قال قائل: كيف أخذ الله العهد على العلماء ونحن لم نعلم أن أحدا من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله؟ هل علمتم أن عالم من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله؟ لا، لكن لما أعطى الله العلماء كان إعطاؤه كان إعطاؤهم إياه عهدا بأن إيش؟ يقوموا بنشره وإعلانه بين الخلق. فإذا لم يقوموا بذلك فإنهم لم يفوا بعهد الله. القول الثاني: يشترون بعهد الله، أي بعهدهم مع الناس، وأضافه الله إلى نفسه بعهد الله لأنه أمر بالوفاء به، لأنه أمر بالوفاء به. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فسمى الله معاهدة الناس المؤمنين لغيرهم، سماها إيش؟ عهدا له. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مع أنه ما عهد الله وإنما عهد الخلق، لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به، فصح أن يقال أوفوا بعهد الله. إذن إن الذين يشترون بعهد الله يشمل المعنيين جميعا، أي بما عاهد الله عليه أو بما عاهد الخلق عليه. فعلى الوجه الأول المعنى ظاهر واضح ما في إشكال، وعلى الثاني فيه شيء من الإشكال، حيث سمى عهد المخلوقين عهدا لله، ولكن الجواب عنه أن يقال أضافه الله إلى نفسه لأنه أمر بوفائه طيب. وقوله أيمانهم، يعني ويشترون أيضا بأيمانهم ثمنا قليلا، والأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله عز وجل، فيشترون باليمين ثمنا قليلا، مثل أن يحلف على جحد حق واجب عليه، أو يحلف على دعوى حق ليس له. مفهوم يا آدم؟ يحلف على جحد حق واجب عليه، أو يحلف على دعوى حق ليس له وهو كاذب. وهذه هي اليمين الغموس التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أعوذ بالله، لقي الله وهو عليه غضبان. وقوله وافيها فاجر يعني كاذب. فهذا اشترى باليمين ثمنا قليلا. مثال اليمين في دعوى ما ليس له أن يدعي على شخص أن في ذمته له 100 ريال، فيقول الشخص ليس عندي شيء، فيقول القاضي للمدعي هل عليك بينة؟ فيقول المدعي لا، فيقول القاضي للمنكر احلف، فيقول لا أحلف، حلفه هو وإذا حلف أنا أعطيه، فيحلف المدعي بأن في ذمة فلان له 100 ريال وهو يكذب. هذا حلف على إيش؟ على أي شيء؟ على دعوى ما ليس له. حلف بأن في ذمة فلان 100 ريال لي وحكم له. هذا اشترى باليمين إيش؟ ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. طيب، الحلف على إنكار ما يجب عليه مثل أحمد أن يدعي على شخص بأن في ذمته له 100 درهم فينكر المدعى عليه وهو يعلم أن في ذمته 100 درهم لفلان، ويحلف على أنه ليس في ذمته له شيء. هذا حلف على إيش؟ على إنكار ما يجب عليه. القاضي في مثل هذا الحال يبرئ المدعى عليه، نعم يبرئ ويخلي سبيله لأنه حلف. فكلا الرجلين اشترى بيمينه ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل في المثال يا أخ؟ اسمك عبد الله أظن، ها؟
2: عيسى.
0: يلا عيسى.
2: ما ذكرت؟
0: ها؟
2: ذكرت أنت؟
0: كيف؟
2: ذكرت الثمن القليل أنت؟
0: إيه، المثال اللي ذكرنا ما هو الثمن القليل؟ أين وصلت؟ وين رحت؟ ها؟ كيف؟
2: والموجود ما رحت.
0: والقلب
2: موجود
0: في الصدر. طيب يا أحمد، أنت جاره. نعم، في المثالين اللذين ذكرنا،
3: المثال الأول 100 ريال
0: والثاني عسى الله يسهل لنا، واحد يكمل، واحد لا شيء عنده، واحد عنده النصف، من عنده الكل؟ نعم، أحسنت، تمام. المثال الأول 100 ريال والثاني 100 درهم، واضح؟ كل منهم اشترى بيمينه ثمنا قليلا. طيب، أرأيتم لو قال قائل أرأيتم لو اشتريت بهذا اليمين ثمنا كثيرا، حلف على 1,000,000، نعم، إما أن نقول إنه قليل لأن الله تعالى قال قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا كلها قليل، نعم. وإما أن نقول من اشترى بالقليل ثمنا قليلا فكذلك من اشترى بالكثير، المهم أنه انتهك حرمة اليمين بشيء من الدنيا، بشيء من الدنيا. طيب، قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أولئك المشار إليهم من الذي المشار إليهم؟ الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقوله لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الآخرة، كما قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب. قال أولئك لهم نصيب في مقابل قوله لا خلاق، فدل هذا على أن الخلاق هو النصيب. لا خلاق لهم في الآخرة يعني في الدار الآخرة، وذلك يوم القيامة. وسمي يوم القيامة دارا آخرة لأنه هو آخر مراحل البشر بل الخلق، فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا في بطن الأم وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. كم دارا؟ أربعة دور. وفي الدار الأولى له حالان، حال حياة وحال موت، فهو قبل أن تنفخ فيه الروح ميت، وبعد أن تنفخ فيه الروح حي. آخر مرحلة هي إيش؟ الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب، ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة. وفي الدنيا يمكن أن يكون لهم خلاق، يمكن أن يكون لهم نصيب من هذا الذي اشتروه، هذا الثمن القليل الذي اشتروه لو يكون لهم نصيب. أرأيت لو حلف على دعوة مليون ريال لجاءه إيش؟ مليون ريال، هذا نصيب في الدنيا، لكنه والله بئس النصيب. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح قاصر الطيران. كل الدنيا ليست بشيء. طيب، ولا يكلمهم الله، يعني وأولئك أيضا لا يكلمهم الله تكليم رضا، ولكن قد يكلمهم تكليم إهانة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا كلام من الله لكنه كلام تقريع وتوبيخ وإهانة، والمنفي هو تكليم الرضا. لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم، يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة، وذلك لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة. ولا ننظر إليه يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول
2: لقيام الناس من قبورهم،
0: والثاني
4: يوم
0: يقوم الأشهاد، والثالث يقام فيه العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا، فآثامهم باقية لا تغفر والعياذ بالله، فلا زكاء لهم عند الله لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولا ينظر إليهم، يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة، وذلك لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة. ولا ننظر إليه يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول
2: قيام الناس من قبورهم،
0: لقيام الناس من قبورهم، والثاني
4: يوم يقوم الأشهاد،
0: والثالث
4: قيام الميزان
0: يقام فيه العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا، فآثامهم باقية لا تغفر والعياذ بالله، فلا زكاء لهم عند الله لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهذا ينادى يوم القيامة على الظالمين: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني طرد وإبعادهم عن رحمته. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب، العذاب معناه النكال والعقوبة، أليم بمعنى مؤلم، لأن فعيل في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه، فتأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول، وتأتي بمعنى مفعل، ثلاثة. مثالها بمعنى فاعل: سميع، بصير، رحيم، كلها بمعنى فاعل. مثالها بمعنى مفعول: قتيل، جريح، ذبيح، وما أشبهها. مثالها بمعنى مفعل هنا هذه الآية: أليم بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الشاهد قوله السميع، هم ليس معناها الداعي الذي يسمع، بل معناه الداعي الذي يسمع، يعني الداعي المسمع، نعم، يؤرقني، يعني يطرد النوم عني وأصحابي هجوع. طيب، إذن أليم بمعنى مؤلم، هذا هو معنى الآية في كلماتها. ولنرجع الآن إلى الإعراب. الإعراب لدينا جملة مؤكدة بإن، وإن كما نعلم تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فأين اسمها؟ اسمها الذين، الذين وهو اسم موصول، خبرها جملة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. طيب، أولئك مبتدأ، أين خبر أولئك جملة لا خلاق لهم في الآخرة؟ فصار لدينا الآن مبتدأ خبره جملة، وخبر مخ، وخبر الخبر الذي هو خبره أيضا جملة، صح؟ طيب، وقول لا خلاق لهم، ما الذي نصب خلاق؟ اسم لا، ولا هنا نافية للجنس، لا نافية للجنس، واسمها الذي بعدها إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. خلكم معا، اسمها إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. طيب، لماذا لا نقول ينصب يبنى على الفتح؟ لأنه قد يبنى على غير الفتح، قد يبنى على الياء، قد يبنى على الياء، قد يبنى على الكسر، ولهذا نقول على ما إيش ينصب به. فإذا قلت لا رجلين في البيت، لا رجلين في البيت، هذا مبني على إيش؟ على الياء، مبني على الياء. وإذا قلت لا مسلمات في الدار، هذا مبني على ايش؟ على الكسر ليس على الفتح. واذا قلت لا مسلمين في البلد على الياء، اذن فنحن نقول على ما ينصب به اولى من ان نقول مبني على الفتح. طيب انا قلت اذا كان اسمها مفردا فكيف يصح قولي هذا مع اني مثلت بمسلمين ومسلمين ومسلمات؟ نقول النحويون كالفقهاء لهم اصطلاحات في كل موضع بحسبه. المفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كذا يعني ولو كان مجموعا أو مثنى. وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا، كما أن الغنى عند الفقهاء يختلف، في الزكاة له تفسير، وفي منع الزكاة في إعطاء الزكاة له تفسير، وهكذا. طيب في القراءات في قوله ولا ينظر إليهم، فيها قراءة إليهم ولا ينظر إليهم، وعندي قاعدة في هذا مكتوبة عندي في المصحف ننظر إليها. يقول هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القرآن، ضمير هو وهي الأولى بضم الهاء والثاني بكسرها، هو ويقال هي عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيها فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو لهي لهو الغني لهي الحيوان. إذن ما شاء الله فسحة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يجوز قراءة سبعية. ونقول على رأي الجمهور إيش؟ لهي بكسلها. وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ثم هو. طيب ضمير عليهم إليهم لديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم إليهم لديهم، مكسور الهاء ولا لا؟ غير المغضوب عليهم. نعم. وما كنت لديهم ولا ينظر إليهم، يقول وقرأه حمزة بضم الهاء. ومنه قوله هنا ولا ينظر إليهم غير المغضوب عليهم. وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم أن يكون. طيب نعم والله ما لي أحسن تصور، أنا طويلة شوي. إيه أحسن تصور. طيب هذه الآية من فوائدها تهديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وينصب هذا على العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله مداهنة أو مراعاة أو مراعاة أو من أجل مال، فإنهم اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لأن الله عهد إلى العلماء أن يبينوا العلم. طيب وقد مر بنا أن العلماء ثلاثة أقسام، وآدم يبينهم لنا، عالم
5: الدنيا، عالم الأمة، عالم الدين،
0: عالم الدين وعالم الدنيا وعالم الأمة. أين هذا من كيسك؟ نعم
2: عالم، عالم دولة،
0: نعم،
2: عالم أمة،
0: نعم،
2: وعالم ملة.
0: تمام، هذا هو عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. طيب عالم الملة هذا لا يشتري بعهد الله ثمن قليل، يبين الملة ولا يبالي. وعالم الدولة يشتري بآيات الله ثمن قليلا ليكون له جاه عند الدولة وربما ليعطى مالا. عالم الأمة هو الذي يراعي الأمة، ينظر ماذا تشتهي الأمة فيفتي به أو يقول به، وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنه. فإذا راى الأمة على شيء غير سائغ في الشرع سكت عنه، وإذا طلبوا منه شيئا غير سائغ في الشرع ولكنه يرى أنه يرضيهم وافقهم عليه. طيب، من فوائد الآية الكريمة تحريم اليمين الغموس لقوله وأيمانهم، ومن فوائدها أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب، وكونه كون ذلك من كبائر الذنوب أمر زائد على كونه محرما، لأن الكبيرة أعظم من مطلق التحريم. ومن وجه كونها كبيرة لأن فيها وعيدا، وكل ذنب رتب عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من وفى بعهد الله وحلف على صدق فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة. وجهه أنه إذا كان من اشترى بعهد الله ثمنا قليلا أو بيمينه لا خلق له في الآخرة، فإن ضده له خلق. وهذا الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي رحمه الله على قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله. كيف ذلك؟ لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلا على رؤية الآخرين في حال الرضا. طيب، من فوائد الآية إثبات الآخرة لقوله لا خلاق لهم في الآخرة، ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكون هدفه ومغزاه وما يريد الآخرة، أن تكون الآخرة هي هدفه ومغزاه وما يريد. ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة ولم يقل في الدنيا، لأنهم قد يكون لهم نصيب في الدنيا ولكن لا خير فيه. ومن فوائد الآية إثبات الكلام لله، إثبات الكلام لله لقوله ولا يكلمهم الله. ووجه ذلك أنه لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء فائدة، فلولا أنه يكلم ما صار عدم تكليمه لهؤلاء عقوبة. واضح؟ طيب، ومن فوائدها أن كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها ما تشاء، لأن هذا الكلام الذي نفى الله عنهم نفاه في وقت معين وهو إيش؟ يوم القيامة. ف فدل ذلك على أن الكلام من أفعال الله الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في الآخرة أن من عقوبتهم أن الله لا يكلمهم، وهذا من أعظم العقوبات والعياذ بالله. ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل الثواب وأعظمه وأعلاه، بل هو غاية الثواب والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نظر الله لقوله ولا ينظر، ولا ينظر إليه، وفيه دليل على إثبات العين لله. توافقون على هذا؟ لا، ينبغي أن لا توافقوا، لأنه لا يلزم من النظر العين. كما قلنا إننا نثبت سمع الله ولا نثبت الأذن، لا نثبت الأذن، وهذه مسألة يجب أن تتبطل لها، لأنه لا يلزم من الكلام وجود اللسان والشفتين، ولا يجب من ولا يلزم من السمع وجود الأذنين، ولا يلزم من النظر وجود العينين. هداية، فهمت؟ طيب، يوم القيامة أو يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها، فهل لها لسان وشفتان؟ لا، يسبح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل له لسان وشفتان؟ لا. طيب، هل تسمع الأرض ولا ما تسمع؟ تسمع، لا الآن تسمع، لأنها تحدث أخبارها، فلولا أنها تسمع ما حدثت. ولما قال الله تعالى للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها خطبهم، سمعتا ولا لا؟ فقالتا أتينا طائعين. طيب، هل تنظر؟ طيب، هل لها أذن؟ قصد، هل لها أذن؟ ما لها أذن. طيب، هل تنظر ولا ما تنظر؟ طيب، يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل في عليها، كما قال السلف، ما عمل عليها من خير وشر. والذي يعمل على الأرض إما قول يسمع وإما فعل ينظر، فعل ينظر، إذن فهي ترى، ومع ذلك لا نقول لها عينان. فإذن لا يلزم من ثبوت نظر الله ثبوت العين، ولكن العين ثابتة بنصوص أخرى، ثابتة بنصوص أخرى. فإن لله تعالى عينين اثنتين لا تماثلان أعين الخلق، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله فاصبر لحكم رب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تجري بأعيننا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. فكان إثبات العينين ليس من هذه الآية، ولكن من أدلة أخرى. طيب، خلص الوقت. طيب،
6: نفى الله، نفى الكلام،
0: ايش
6: نفى؟ ان يكلم هؤلاء.
0: نعم،
6: في ايه اخرى قال افسروا فيها ولا تكلموا، هنا تكلم
0: وهنا نفى. هل جمعنا فيها بينهما جماعه؟ جمعنا فيهما، لكن الظاهر انه اصاب كما اصاب عيسى. نعم، اسال عيسى الان.
6: لا يا شيخ،
0: وش تقول عيسى؟ ايش الجمع بينهما؟ ولا يكلمهم الله، وفي آية أخرى قال اخسأوا فيها فكلمهم.
2: التكريم هنا بمعنى تكريم الرضا.
0: إيه، وهذاك تكليم غضب وتوبيخ.

0: ايش؟ والله ما ادري. انت اذا قلت لشخص نظرتك بعيني هل معناه انك نظرت بعين ناظم او بعينه؟ تجري بعينه، عين الله عز وجل. نعم.
1: يذكر في هذا الوعيد الشيخ يحدث من الباعة على سلعة من السلع شيء.
0: اي نعم. ماذا تقولون لو حلف على انه اشترى هذه السلعة بمئة وهو كاذب، هل يدخل في هذا؟ نعم نعم يدخل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأعادها ثلاثا، قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا والعياذ بالله داخل فيه. فيه نعم.
1: هل يجوز احتمال الكفار على الأمانة؟
0: إيش؟
1: هل يجوز احتمال الكفار على الأمانة؟
0: والله منهم الأمين ومنهم الخائن، لكن مساء يعني أعمال الدولة لا ينبغي أن يؤتمنوا فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولهذا لما كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن عندنا رجلا نصرانيا جيدا في الكتاب والحساب، أريد أن أجعله على بيت المال. قال: لا تجعل، لا تجعل، كيف تعتمن من خونه الله؟ فكتب إليه مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل جيد، نحن في حاجة إليه. فرد عليه عمر من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: السلام عليكم، مات النصراني والسلام. بس مات النصراني. إذا مات تحية علشان يكتب لك، ما تحية، قدر أنه مات وانتهى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن يؤتمن غير المسلمين على أسرار المسلمين، وأن ذلك من الخيانة، وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية. وذكر أظنه في المجلد 20 أشياء عجيبة رحمه الله في خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من أسرار الدولة، وهو صادق لا شك في هذا، لا شك أنهم أعداء مهما كان. نعم.
2: أحسن الله عليك شخص طبعا التدريب على بعض الأسلحة.
0: نعم.
2: يعني لا يعلمها إلا بعض الكفار.
0: إيه نعم، هذه ما تدخل في الموضوع لأن هذه أمور حسية معلومة، هذه ما تدخل. ولهذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا يدله على الطريق في الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى، آخر ما وقفنا عليه في الفوائد، يعني لا ولا ننظر إليهم. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكرنا من فوائد في هذه الآية الكريمة، ومنها أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، والمراد بهم النظر الخاص. أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة وأنه حق، لقوله تعالى: يوم القيامة. ومن فوائدها إثبات ما تضمنه هذا الوصف، وهو أنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين ويقام فيه الأشهاد. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المشترين بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا لا يزكي

0: يهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا جاءت الكلمة ولا يزكيهم بعد قوله يوم القيامة، فهؤلاء لا يزكيهم الله في الدنيا، فليظهروا عوارهم ويفضحوهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال ذكائهم. كذلك لا يزكيهم الله يوم القيامة، لا يزكيهم الله يوم القيامة، فلا يقبل منهم صرف ولا عدلا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب لقوله ولهم عذاب أليم، والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله وقد يكون بفعل عباد الله الذين هم حزبه. فمن أمثلة ما يكون على يد عباد الله قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وما حصل على الكفار في غزوة بدر وغيرهم. ومما يكون فعل الله ما حصل يوم الأحزاب، فإن الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن بما أرسل الله عليه من الريح والجنود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اشتراء الثمن القليل بعهد الله واليمين من كبائر الذنوب، فإن هذه اليمين هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ثم قال الله تعالى في درس الليلة وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، وإن منهم الضمير يعود على أهل الكتاب، لأن الآيات سياقها واحد، وفي أول الآيات قال ومن أهل الكتاب من انتمن، وهنا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي معناه العطف، عطف، ومنه لي الحبل، فما يلون ألسنتهم أي يعطفونها. واللي هنا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي. واللي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب المنزل، فيتوهم من الناس من يسمع أنه من الكتاب المنزل، يعني يلحن الكلام كما يلحن القرآن، فيظنه السامع أنه من عند الله. هذا نوع. النوع الثاني الذي من اللفظ التحريف، تحريف الكلم بلفظه، كما حرف بعض المبتدعة قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى قوله وكلم الله موسى تكليما، يريد بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله. أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله به فيقول معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أراده الله به. فصار اللين ثلاثة أقسام: لين باللفظ لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزل، إنما يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى به كما يتغنى بالكتاب المنزل فيظن السامع أنه من عند الله. والثاني من اللي لي لفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل، وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظي. والثالث اللي المعنوي فيقول معنى الآية كذا وكذا، وهذا لا شك أنه لي باللسان يلون ألسنتهم بالكتاب، لأن الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا. طيب من هؤلاء الطائفة؟ نقول هؤلاء المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للعاقبة، والفرق بينهما أن لام التعليل تحمل على الشيء، ولام العاقبة تكون غاية للشيء. فمثلا إذا قلت حضرت لأقرأ، اللام التعليل، يعني أن الذي حاملني على الحضور هو القراءة. وإذا قلت اصطدت هذا الصيد ليكون عذابا لي، هذه عاقبة. ومنه قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فإن آل فرعون لم يصطدوه، فإن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبدا، ولو علموا أنه يكون عدوا وحزنا لهم ما التقطوه. طيب هنا لتحسبوه، هل المعنى أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا أنه من عند الله، أو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غير قصد فتظنونه من عند الله؟ الظاهر الأول أنهم يفعلون هذا ليوهموا الناس أنه من عند الله، لتحسبوه من الكتاب، أي لتظنوه من الكتاب المنزل وهو من الكتاب الملوي الذي حصل فيه اللي والتبديل. قال الله تعالى وما هو من الكتاب، هذا إبطال لما أرادوه من ليهم ألسنتهم بالكتاب، فيظن الظن أنه من الكتاب، فقال الله وما هو من الكتاب. أي الكتاب الذي أشير إليه هنا؟ التوراة إذا كان هذا اللي واقع من اليهود، والإنجيل إذا كان هذا اللي واقعا من النصارى، والكتاب كما تعلمون اسم جنس صالح لهذا وهذا. ويقولون هو من عند الله، هو الضمير يعود على ما لو ألسنتهم بالكتاب، يقول هو من عند الله، فأبطل الله هذه الدعوة بقوله وما هو من عند الله. ولهذا يحسن بالقارئ أن يقف فيقول مثلا لتحسبوه من الكتاب، ثم يقول وما هو من الكتاب، وما ويقول هو من عند الله، ويقف ثم يقول وما هو من عند الله. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب، أيضا هم يقولون على الله الكذب، سواء بالتحريف اللفظي أو بالتحريف المعنوي. وقوله يقولون على الله الكذب سبق لنا نظيرها، وقلنا إن يقولون هنا مضمنة المعنى يفترون، ولهذا تعدت بعلى. ويقولون على الله الكذب، يقولون على الله الكذب في أحكامه وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته وفي كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى. فهم مثلا قالوا يد الله مغلولة وكذبوا، وقالوا إن الله فقير وكذبوا، وقالوا إن الله تعب واستراح وكذبوا، وكل ما وصفوا الله به مما لا يليق به فهم كاذبون فيه. وقوله وهم يعلمون، الجملة حالية، حال من الواو في يقولون، يعني يقولون الكذب وهم عالمون بأنه كذب، فيكون هذا أشد إثما ممن قال الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. في هذه الآية من الإعراب، أولا قوله لفريق وإن منهم لفريقا، هذه الجملة مؤكدة، نعم مؤكدة بإيه؟ كم مؤكد؟ اللام وغيره، آدم وإن. طيب لفريقا، ما الذي نصب فريقا؟ اللام ما تنصب اللام، أظن كل السمنة بنعزي بوي. طيب يا يلا محمد.
1: اسم
0: إن مؤخرا صح. طيب وقوله لتحسبوه، لماذا حذفت النون؟
2: لأن اللام الجار لا يدخلون على الأفعال لذي بعده أن قطر حتى يؤول المصدر الناسب، وأن ناسب إذا دخل على فعل المزارع ويلبق بآخر شيء بعده عرفه نسبه بحسب.
0: طويل شيء.
2: لأنه
0: أن ناسبة منصوب. حذفت النون لأنه منصوب. ناصبه أن المقدرة بعد الله كذا. طيب من أي أنواع الأفعال هذا؟
2: أفعال الذي هو أقل آخر شيء.
0: لا
2: فعل المزارع.
0: لتحسبوه
2: فعل المزارع
0: من أي أفعال؟
2: من باب الحسبة
0: لا
2: من باب الابتعاد.
3: من أي الأفعال الخمسة؟
0: من الأفعال الخمسة
2: زمنت
0: الشيء. ولهذا حذفت النون هنا. طيب فيها قراءة لتحسبوه ولتحسبوه. طيب قوله وما هو من الكتاب، هذه ما يا صالح؟ لها اسم خاص عند النحويين. ها ما هو؟ هنا ما حجازية. طيب أين اسمها صالح؟
3: ما هو اسمها؟ ضمير.
0: أين هو؟ مستتر. لا يستتر الضمير إلا في فعل أو معناه. أين هو؟
3: وما هو؟
0: وما هو؟ طيب أحسنت. قوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، جملة هو من عند الله سامي في محل المعراب. ويقولون هو من عند الله
3: في محل نصب
0: مقول القول. طيب الكذبة ويقول الكذب يا فهد ايش محل من الاعراب؟ على انها ما عندنا
3: يحتوى انها مقول قول في محل نصب مقول
0: مفعول يقولون. طيب نعم. ثم قال الله تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين إلى آخره. قوله ما كان لبشر، كلمة ما كان تستعمل في الشيء الممتنع. قال الله تعالى وما كان ربك نسيا، هذا الشيء ممتنع الإنسان عليه، ممتنع شرعا وممتنع قدرا. فقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول، هذا ممتنع شرعا وقدرا، ممتنع شرعا وقدرا. وما كان ربك نسيا ممتنعا قدرا، بل ممتنع وصفا لأنه لا يتصور أن يأتي به القدر، مستحيل أن يكون الله تعالى ناسيا أو نسيا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ممتنع شرعا، ولو شاء أن يعذبهم وفيهم لعذبهم، لكنه ممتنع شرعا. طيب هنا ما كان لبشر، قلنا أنه ممتنع شرعا وقدرا، وبشر البشر هو الإنسان من بني آدم، وسمي بشرا لظهور بشرته، فإن بشرة الإنسان ظاهرة بارزة ليس عليها شعر ولا صوف ولا وبر ولا ريش ولا زعانف، بادية. وقيل سمي بشرا لظهور أثر البشارة عليه فيما إذا بشر بما يسر، فيما إذا أخبر بما يسر. ولا مانع من أن يكون سمي بشرا لهذا ولهذا. والحكمة من أن الله تعالى جعل الآدمية بارز البشرة ليعلم الآدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي، فينتقل من ذلك إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنى وهو التقوى، وأنه بحاجة إلى أن يعمل الأسباب التي تستره معنى كما هو يعمل الأسباب التي تستره حسا. وهذا من حكمة الله عز وجل. طيب، يقول ما كان بشر، أي واحد من البشر، أي إنسان، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. أن يؤتيه الله الكتاب أي يعطيه إياه إيتاء شرعيا، وكذلك إيتاء قدريا، ثم والحكم. الحكم يعني بما أوتي من الكتاب، كما قال الله تعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والنبوة يعني الإخبار بالوحي، وإنما قال والنبوة مع قوله أن يؤتيه الكتاب، أن يؤتيه الله الكتاب. قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء الكتاب على من أرسل إليهم به، على من أرسل إليهم به لا من أرسل به، كما في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالذين أوتوا الكتاب هنا هل هم أنبياء؟ كلام معلوم ولا عجمي؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل هم أنبياء؟ إذن لا يلزم ممن أوتي الكتاب أن يكون نبيا، ولهذا قال والنبوة. والنبوة لئلا يتوهم واهم أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين أرسل إليهم بالكتاب. والمراد بالذي أوتي الكتاب هنا الذي أرسل بالكتاب، لا الذي أرسل إليهم به، بل الذي أرسل بالكتاب إلى غيره. طيب، وقول النبوة، النبوة بتشديد الواو، إما أنها من النبوة وهي الارتفاع، وعلى هذا فتكون الواو أصلية، لأن رتبة النبي أعلى طبقات الخلق. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإما أن تكون الواو مسهلة وأصلها النبوءة فتكون مأخوذة من النبأ وهو الخبر، وذلك لأن الرسول منبأ ومنبئ، منبأ من قبل الله عز وجل، منبئ لمن أرسل إليهم يخبرهم ويشرهم وينذرهم. طيب، ما كان لبشر أن يأتيه الله كتابه والحكم والنبوة. لم ينتهي الكلام بعد، لكن الممتنع هو: ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله. هذا هو الممتنع، وهو الذي انصب عليه النفي. أي ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب بالرسالة والحكم بين الناس بهذا الكتاب والنبوة والرفعة، ثم بعد ذلك مع هذا يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله، أي كونوا متعبدين لي اعبدوني من دون الله، اعبدوني بالطاعة، اسجدوا لي، اركعوا لي، انظروا لي، وما أشبه ذلك. هذا لا يمكن، لأن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة إنما جاء لضد هذه الأشياء، ليمحق هذا الشيء، لا ليدعو الناس إليه. وقالوا كونوا عبادا لي من دون الله. إذا قال قائل هل المراد اعبدوني ولا تعبدوا الله، أو المراد اعبدوني وإن عبدتم الله؟ لأن المسألة إما أن يكون الإنسان عابدا لله وحده، أو عابدا لغيره، أو عابدا معه غيره، عرفتم؟ أما العابد لله وحده فهذا مخلص، والعابد لغير الله دون الله هذا مشرك، أو نقول مستكبر عن عبادة الله وجاء ومتعبد لغيره، والعابد لله مع ولغيره هذا مشرك. فنقول من دعا الناس إلى عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته دون الله، واضح. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم ينههم عن عباد الله عن عبادة الله فإن حقيقة دعوته أنه دعا الناس ليعبدوه دون الله. كيف ذلك؟ لأن الله غني عن عبادة هؤلاء، فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لمن؟ لغير الله، تمحضت لغير الله، لقول الله تعالى في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما غيري معي غيري تركته وشركه. وبهذا يزول الإشكال في قوله كونوا عبادا لي من دون الله. فنقول هل أحد قال للناس اعبدوني ولا تعبدوا الله، أو هل إن المراد بالآية هذه هذا المعنى؟ نقول لا، لا يتعين. فالآية تشمل الوجهين جميعا، تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وأن لا يعبد الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عبد معه الله. انتبهوا، لأن الأول واضح أنه يقول اعبدوني ولا تعبد الله، والثاني من لازم الإشراك أن لا تكون العبادة لله، لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحدا فإن عبادته لله باطلة، يعني سواء وجدت أم لم توجد. ويحتمل أن يكون المراد بالدون هنا بمعنى سوى، عبادة من دون الله أي من سواه، وليس المراد منع الجمع، بل من سواه أي معه. فإن صح هذا التفسير فلا إشكال، وإن لم يصح فقد علمتم الإشكال وجوابه. قال ولكن كونوا ربانيين، هذا الاستدراك استدراك واقع في مقابلة النفي الذي صدرت به الآية، ما كان لبشا أن يقول أن يؤتيه الله ثم يقول ولكن، إذن لا بد أن يكون هناك حذفا وتقديره ولكن يقول كونوا ربانيين، ولكن يقول كونوا ربانيين، أي يقول الناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين كونا شرعيا أو قدريا؟ شرعيا، لأنه لا يملك أن يقول لهم كونوا كونا قدريا، لكن يملك أن يأمرهم شرعا بأن يكونوا ربانيين. ربانيين نسبة إلى الرب ونسبة إلى التربية، فالرباني هو من كان عبدا للرب عز وجل، الرباني هو الذي يربي الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة والعبادة والمعاملة. طوالكم جماعة، إذن الرباني منسوب إلى التربية وإلى الربوبية، فباعتباره مضافا إلى الله ربوبية، وباعتباره مضافا إلى الإصلاح تربية. ولكن كونوا ربانيين أي مخلصين للرب متعبدين له، وكونوا ربانيين أي مربين للخلق على ما تقتضي الشريعة. بما كنتم تعلمون الكتاب، ألب هنا للسببية أي بسبب تعليمكم الكتاب. بما كنتم تعلمون الكتاب، لأن الذي يعلم الكتاب مربي، مربي. ولهذا كلما كثر الطلبة عند شخص كثرت تربية للناس، لأن المفروض في المعلم أن لا يكون معلما للناس تعليما نظريا جدليا، لأن هذا يمكن أن يدركوه بالكتب، لكن ينبغي أن يعلمهم تعليما نظريا وتعليما تربويا. وهذه هي وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا نظرتم إلى السيرة النبوية وجدتم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس تعليما مقرونا بالتربية مصحوبا بها. وإذا تأملتم سيرة الخلفاء الراشدين وجدتموها كذلك. فانظروا مثلا إلى عمر بن الخطاب، رفع عقوبة الخمر إلى 80 ليردع الناس، ومنع المطلقة ثلاثا من الرجوع إلى زوجته من أجل أن يردع الناس. فالحقيقة أن العالم ليس هو الذي يملأ أذهان الناس علما، أو المعلم ليس هو الذي يعلم يملأ الناس أذهان الناس علما، ولكن الذي يملأ أفكارهم أو أذهانهم علما وأخلاقهم تربية.

0: تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب. هذا مبتدأ فرويد. نعم مبتدأ المناقشة. طيب قوله تعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الضمير في قوله منهم يعود إلى أهل الكتاب. ما الدليل؟ لكن ما في من السياق ما يدل عليه
2: في بداية الآيات قالوا أن من أهل الكتاب من أنت منه
1: ومن أهل الكتاب من أنت منه. نعم تمام. طيب من الذي نصب فريقا يا عيسى؟ إن على أنها إيش؟ إن وش تعمل؟ طيب إذا على أنها إيش؟ كيف مبتدا؟ وكان مبتدا مرفوع. نعم. على أنها اسم إن مؤخرا. طيب. قوله يلون ألسنتهم بالكتاب عليان. كيف هذا اللي؟ أو ما هذا اللي؟ طيب. اللي المعنوي ما المراد به؟ ايش تغيير المعنى. طيب وسمى الله تغيير المعنى ليا لانه صرف للكلام عما يراد به. طيب التغيير اللفظي
3: هو تغيير نفس
1: اللفظ يعني ليس له الا وجه واحد.
3: لا طبعا اللفظ يشمل
1: المعنى.
4: لا اللي اللفظي قد يكون لانه ياتي بصوت مثل صوت القرآن
1: يتغني
4: ويوهم السامع
1: والكلام من عنده
4: ويوهم السامع أنه كلام الله سبحانه. أو ربما يغير ذات اللفظ فيحركه ويغير كلمة أخرى يقول هذا
1: من عنده تعالى. تمام. إذا تارة يكون لي يأتي بكلام من عنده وينسبه إلى الله وتارة يأتي باللي هي نفس الكتاب لكن يحرف ألفاظه يبدل ويغير. اللام في قوله لتحسبوه محمد شمالي
5: اللام
1: للتعليل. وفي تحسبوه قراءة
5: لتحسبوه قراءة ثانية.
1: هنا لا ما حضرت. يا جماعة سلامة
5: تحسبوه
1: بالكسر يعني بكسر السين وإيش وفتح السين. طيب قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتابه والحكمة والنبوة ثم يقول للناس. على أي شيء ينصب النهي الأخ هذا الذي تفت أنت؟ أين؟ على أي شيء إن ينصب النهي في قوله ما كان لبشر أن يتأوى الله كتاب الحكمة والنبوة؟ أما حضرت أقول ما حضرت إيه جل معذور. نعم إيه نعم
6: على
1: الأول أو على الثاني أو عليهما جميعا.
6: الذين والله
1: يعني هل ممتنع أن يقول البشر للناس كونوا عبادا من دون الله أو الاسم أو الممتنع أن الله يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة أو الممتنع أن يقول للناس يكونوا عبادا لي مع إتيان الحكم والنبوة الأخير؟ إذن يكون نهى على مجموع الحالين. تفهمين يا جماعة؟ طيب قول ولكن كونوا ربانيين محل الجملة ولكن كونوا ربانيين مش محل من الإعراب؟
7: كونوا ربانيين محل
1: كونوا ربانيين بس هذا مش مهم نرى. ها
8: في محل نص مقول القول
1: وين نقول
8: ولكن يقولوا هذا تقديم محذوف ولكن يقولوا كونوا ربانيين
1: اي ولكن نقول كونوا ربانيين. طيب من هو رباني؟
8: رباني تارة تضاف إلى الله وتارة إلى المربي. فإذا إلى الله كان هذا الشخص ربانيا بطاعته لله تعالى وبعبادته، وإذا أضيف التربية أي رب الناس بشريعة الله عز وجل
1: يعني رباني إما من الربوبية أو من التربية. فإن كان من الربوبية في معناه
8: كان الربوبية يكون عبادا لله مخلصين
1: ومطيعين
8: له
1: عاملين
8: بشريعته.
1: طيب وإن كان من التربية
8: أي رب الناس بشريعة الله.
1: تمام. طيب وقول بما كنتم تعلمون كتاب هذا متدى درس اليوم. قال بما كنتم تعلمون ألب هذه للسببية وما مصدرية أي بكونكم وما مصدرية. فإذا قال قائل ما هي علامة من المصدرية؟ قلنا علامتها أن نحول ما بعدها إلى مصدر، تسبك هي وما بعدها بمصدر فيكون ما بعدها مصدرا. فقول بما كنتم أي بكونكم تعلمون. وقول تعلمون فيها قراءتان، إحداهما تعلمون أي تعلمون غيركم من التعليم، وقراءة أخرى بما كنتم تعلمون أي تعلمون أنتم بأنفسكم. وأيهما أعم، تعلمون أو تعلمون؟ تعلمون تعلمون، لأنه لن يعلم إلا من علم. ولكن مع ذلك نقول إن القراءتين كل واحدة منهما تدل على معنى لازم للآخر، فيكون معنى بما كنتم تعلمون وتعلمون. وقول الكتاب هذا مفعول على مفعول على التشديد أي تعلمون، لكنه مفعول واحد وحذف المفعول الثاني أي بما كنتم تعلمون الناس الكتابة. وأما على قراءة تعلمون فالكتاب مفعول واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين. طيب وقوله تعلمون الكتاب المراد بالكتاب الجنس ليشمل التوراة والإنجيل والبعض منها والكل. وبما كنتم تدرسون أي بما كنتم تقرؤون أنتم، بما كنتم تعلمون وتدرسونه تقرؤونه، فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي. فالعلم اللفظي يكون بالدراسة، والمعنوي يكون بالعلم والتعليم. وقول بما كنتم تدرسون نقول فيها ما قلنا فيما سبقها، لأن الباء للسببية وما مصدرية. ثم قال ولا يأمركم، فيها قراءتان، قراءة ولا يأمركم وقراءة ولا يأمركم. أما هذا قراءة النصب ولا يأمركم فهي معطوفة على قوله ثم يقول للناس، يعني وما كان لبشر، ما كان لبشر ناتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يأمركم أن تتخذ الملائكة، فتكون معطوفة على قوله ثم يقول للناس. وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها، لأن التسكين هنا ليس تسكين إعراب ولكنه تسكين تخفيف، تخفيف اللفظ، لأن قول القائل ولا يأمركم ولا يأمركم أخف من قوله ولا يأمركم. توافقون على هذا؟ ولا يأمركم أخف من قوله ولا يأمركم. فالتسكين هنا ليس تسكين الإعراب ولكنه تسكين تخفيف، ولهذا نقول هو منصوب على القراءتين، لكنه منصوب على قراءة الفتح بالفتحة الأصل، ومنصوب على قراءة التسكين بفتحة مقدرة على آخره، نعم، وسكن للتخفيف. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني وما كان لهم أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما أنه لا يقول لكم كونوا عبادا لي، فإن هذا مستحيل. غاية الاستحالة أن يمن الله على شخص الكتاب والحكمة ثم يأمر الناس بعبادته، أو يقول اعبد الملائكة والنبيين اتخذوهم أربابا، هذا شيء مستحيل. وقوله الملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الرسالة، من الألوكة، وهي الرسالة، فصار قلب على وجه الإعلال الصرفي إلى ملأك، إلى ملأك، فزحزحت الهمزة إلى مكان اللام، وقدمت اللام إلى مكان الهمزة. وأصل الألوكة هي الرسالة، ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. مرة ثانية نقول الملائكة جمع ملك، وأصله من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصلها مألك، ثم نقلت الهمزة إلى محل اللام واللام إلى محل الهمزة فصار ملأك، وملأك جمعه ملائك، والتاء للتأنيث اللفظي. ثم خففت أيضا ملأك بحذف الهمزة فصارت ملك، ملك. طيب، الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وإنما هم عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولهم أعمال وأوصاف سبق لنا الكلام عليها بما يغني عن إعادته. قال والنبيين، هي قراءة والنبيين على تحقيق الهمزة. طيب، أربابا جمع رب، يعني أربابا تعبد من دون الله، وتقصد من دون الله، فإن هذا مستحيل أن يقع ممن أتى الله الكتاب والحكمة والنبوة. قال الله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الاستفهام هنا للنفي، يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي قوله يأمركم قراءتان: يأمركم تخفيفا، ويأمركم على الأصل. وقول بعد إذ أنتم مسلمون يعني بعد أن تقرر إسلامكم وثبت، فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر. في هذه الآيات فوائد أظن من قوله إن الذين يشترون بعهد الله، كيف أجب من هذا بس؟ قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. من فوائد هذه الآيات، هذه الآية وما بعدها، أن فريقا من أهل الكتاب يحرفون الكلم إما لفظا وإما معنى، وإما معنى. ومن فوائد فوائد الكتاب، فوائد الآيات، سوء مقصد هؤلاء الذين يلون ألسنتهم بالكتاب. ما هو المقصد؟ لإضلال الناس ليحسبوه من الكتاب. ومن فوائدها أن الله عز وجل يحب من عباده الهدى وأن يهتدوا، ولهذا قال: وما هو من الكتاب، حتى لا يغتر الناس بهذا اللي الذي حصل على من هؤلاء. ومن فوائد هذه الآية الحذر من الكفار، ومن زخارف القول التي تصدر منهم، لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويريدون أن يضلوا الناس. ومن فوائد هذه الآية أيضا الحذر ممن اتصف بصفاتهم من هذه الأمة، فصاروا يلون ألسنتهم بالكتاب. وإنما قلنا ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان في أهل الكتاب من يلون ألسنتهم بالكتاب، فسيوجد في هذه الأمة أيضا من يلوي لسانه بالكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن أهل الكتاب منهم من يفتري الكذب على الله، من يفتري الكذب على الله. ومن ذلك كذبهم في عقوبة الزاني المحصن، فإن عقوبة الزاني المحصن عندهم الرجم، أن يرجم حتى يموت. ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم عدلوا عن هذا وقالوا: كيف نقتل أشرافنا؟ إذن ماذا نعمل؟ قالوا: نسود وجهه ونطوف به هو والمرأة التي زنى بها على حمار، يكون دبر أحدهما إلى دبر الآخر وهما راكبان على الحمار، ونطوف بهم في العشائر بين الناس، ثم تنتهي القضية. فحرفوا وكتموا، حرفوا حيث ادعوا أن هذا هو حد الزنا للمحصن، وكتموا حيث قالوا: ليس في التوراة الرجم. ولهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يأتوا بالتوراة، فأتوا بها، فجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم. ليش؟ لأجل أن يخفيها، لأجل أن يخفيها. ولكن أمر أن يرفع يده فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بينة واضحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم الزاني والزانية. فالحاصل أن من طريق أهل الكتاب أنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طيب، ثم قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكذب والحكم والنبوة إلى آخره. فمن فوائد هذه الآية الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام له الحق في أن يعبد من دون الله. ولهذا يقول الله يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول: سبحانك، يعني لا يمكن أن أقول هذا. والنصارى يدعون أن من دينهم التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من من الله عليه بالعلم النافع فإنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فيقول: كون عبادا لي من دون الله. ومن فوائدها أن من ألزم الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما كان فإنه قد أمرهم أن يتخذوه، بل قد جعلهم عبادا له، لأن طاعة الشخص من العبادة، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فقد لا يقول الإنسان للناس: اعبدوني، اركعوا لي واسجدوا، لكن قد يقول: التزموا بما أقول. وهذا نوع من العبادة. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من من الله عليه بالكتاب والحكمة والحكم والنبوة فإنه لا يأمر إلا بالخير، لقوله: ولكن كونوا ربانيين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلما ربانيا، معلما ربانيا، لقوله: ولكن كونوا ربانيين. أما ما يحصل من بعض الناس وهو أن يكون معلما لا ربانيا فإن علمه قاصر، قاصر جدا، لأن فائدة العلم وثمرته هو العمل والتأدب بآداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملأ أدمغة الطلاب علما ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعمال وعبادة فإن تعليمه ناقص جدا. ولهذا قال: ولكن كونوا رباني. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على منكر الأسباب، لقوله: بما كنتم تعلمون الكتاب، والباء للسببية. ولا شك أن الأسباب ثابتة، ولكنها ليست مستقلة بالإيجاد أو الإعدام، بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها من قوة التأثير. وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب محتجين بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله، ونحن نقول لهم: إننا نثبت الأسباب لكنها إيش؟ لا تؤثر بنفسها، بل بما أودع الله فيها من القوة. والدليل على هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، ما تأثر بها مع أنها محرقة. قال أهل العلم: ولو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكته من البرد، لأنها تمتثل أمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانيا، لأنه قال: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب. ولهذا نجد في تراجم العلماء رحمهم الله نجد كثيرا ما يصفون العالم بأنه العالم الرباني، العالم الرباني. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة في قوله: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، إثبات الملائكة والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة. طيب، ومن فوائدها أيضا أن هذا الذي من الله عليه بالكتاب والحكم نبوة لا يمكن أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، كما أنه لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أمر غيره أن يكون عبد الله فقد أمر بالكفر، ومن أمر أن تتخذ الملائكة والنبيون أربابا فقد أمر بالكفر، لقوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن فوائدها أن هذا الكفر مخرج عن الملة، لقوله: بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. إذ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني اذكر يا محمد لمن أرسلناك.

كالوثاق الحبل الذي يشد به الإنسان. وقول ميثاق النبيين يشمل الرسل، لأن كل رسول فهو نبي. وقوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة فيها ثلاث قراءات. لما آتيتكم، لما آتيتكم، لما آتيناكم. نعم، وعلى كل القراءات ففيها التفات، من الغيبة إلى الحضور، إلى الحضور. وقوله لما آتيتكم في اللام قراءتان، الكسر والثانية الفتح. وقوله آتيتكم يعني أعطيتكم، والإيتاء هنا يراد به ما آتاه الله النبيين من أمور الشريعة، ولهذا قال من كتاب وحكمة. الكتاب معروف كالتوراة والإنجيل، والحكمة الحكم بين الناس وإصابة الصواب، لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب من تنزيل الأشياء منازلها، وهذا هو الحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني ما آتيتكم من الكتاب والحكمة. إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم فإنكم تؤمنون به وتنصرونه. وقول مصدق لما معكم له معنيان: المعنى الأول أنه يصدق ما سبقه من الكتب، يصدق ما كتب ما سبق من الكتب، فيقول مثلا إن التوراة حق والإنجيل حق وما أشبه ذلك. المعنى الثاني أنه يقع مصداقا لما سبقه من الكتب، لأن الكتب أخبرت به، فإذا جاء مطابقا لما أخبرت به صار إيش؟ صار مصدقا لها، صار مصدقا لها، فيكون على هذا الوجه يكون شهادة لهذا الكتاب بأنه حق، ويكون على الوجه الأول شهادة لأن الكتب السابقة حق. الفرق إذن بين المعنيين واضح. مصدق لما معكم قلنا له معنيان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بصدق ما سبقه من الكتب، والثاني أنه أن رسالته كانت إيش؟ مصداقا لما أخبرت به الكتب السابقة، لأن الله تعالى يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا جاء على الوصف الذي جاءت به التوراة والإنجيل صار وقع مصداقا لها، لأنها أخبرت بشيء فجاء هذا الشيء فيكون مصدقا. أرأيت لو أن أحد من الناس قال إن فلانا سيقدم اليوم بعد الظهر فقدم، صار هذا الذي قدم مصدقا لما أخبر به. إذن لما قالت الرسل إن محمدا رسول الله يبعث على الوجه الذي ذكر الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فجاء مطابقا لما أخبرت به صار مصدقا لها. طيب، مصدق لما معكم أي للذي معكم من إيش؟ من الكتب.

0: السابقة التي جاءوا بها، لتؤمنن به، هذا محل الميثاق. يعني إذا جاءكم هذا الرسول المصدق لما معكم فإن ميثاقي عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تؤمنن به أي تؤمنن بأنه حق، وتنصرنه أي تعينونه على نشر رسالته وعلى قتال أعدائه، لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسلاح. طيب، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. لما أخبر أنه أخذ عليهم العهد والميثاق قررهم في هذا، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وقوله أقررتم أي اعترفتم والتزمتم بذلك، وقوله أخذتم على ذلكم إصري أي أخذتم العهد الثقيل، لأن الأصر الذي جمعه أصار بمعنى الأشياء الثقيلة، فإصري أي عهد الثقيل. قالوا أقررنا، فيها قراءة عندنا، قال أقررتم، فيها أقررتم، أقررتم بمد الألف الأولى. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا. قالوا أقررنا يعني اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اشهدوا يعني ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني وبينكم، وأنا معكم من الشاهدين، واكفى بلا شهيد. فاستشهدهم على أنفسهم وشهد عليهم عز وجل بما حصل. طيب، نرجع الآن إلى الإعراب. قلنا إذ أخذ الله مفعول لفعل محذوف تقديره، واذكر إذ أخذ الله، وقوله لما آتيتكم فيها قراءتان، لما ولما. على قراءة لما تكون اللام للتعليل، وما اسم موصول، أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به، فيكون التعليل سابقا على المعلل. والتقدير على هذا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن بهذا الرسول لما آتيكم من كتاب وحكمة. طيب، فاللام إذن للتعليل. وأما على قراءة الفتح، فتح اللام، فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم، يعني إياه من الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي بهذا الرسول، فتكون ما اسما موصولا كالأول. أخذ الله مفعول لفعل محذوف تقديره، واذكر إذ أخذ الله، وقوله لما آتيتكم فيها قراءتان، لما ولما. على قراءة لما تكون اللام للتعليل، وما اسم موصول، أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به، فيكون التعليل سابقا على المعلل. والتقدير على هذا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا تؤمنن بهذا الرسول لما آتيكم من كتاب وحكمة. طيب، فاللام إذن للتعليل. وأما على قراءة الفتح، فتح اللام، فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم، يعني إياه، من الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي بهذا الرسول. فتكون ما اسما موصولا كالأول، كالأول، لكن اللام تكون للابتداء. وقيل بل اللام جواب لميثاق، لأن ميثاق بمعنى عهد، والعهد يعامل مع معاملة القسم، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة إلى آخره. فالميثاق يجاب بما يجاب به القسم، وعلى هذا فيكون قوله لما اللام واقعة في جواب القسم، لأن الميثاق بمعناه. ثم لتؤمنن به تكون أيضا موطئة لقسم آخر محذوف، التقدير والله لتؤمنن به. والجملة من قول لتؤمنن به في محل رفع خبر ما في قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة. طيب، فيها أيضا مبحث ثالث في الإعراب: لتؤمنن به، لتؤمنن به. تؤمن فعل إيش؟ مضارع. والعلماء يقولون إن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح. فعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح، كقوله تعالى: كلا لينبذن، ولا لينبذن، لينبذن، لنسفعا بالناصيه، ليسجنن، ليسجنن اخر النون، ولا يكونن من الصغير. طيب، هنا لم يكن الفعل مبنيا على الفتح، لتؤمنن، ولم يقل لتؤمنن، فكيف الجواب على هذا الإشكال؟ يقولون إن النون هنا ليست مباشرة للفعل، والفعل يبنى إذا باشر نون التوكيد، أما مع عدم المباشرة فلا يكون مبنيا، لأن أصله لتؤمنونن، لتؤمنونن كذا. كم عندنا من نون؟ ثلاثة نونات. قالوا يحذف إحداها لتوالي الأمثال، ما يمكن تتوالى ثلاثة حروف على مثال واحد، لابد نحذف. طيب، وش تبي تحذف؟ قال أحذف نون الفعل، نون الفعل أيهن؟ الأولى، لتؤمنونن، نن، أحذف نون الفعل. ليش تحذف نون الفعل؟ لماذا لم تحذف نون التوكيد؟ قال: لأن نون التوكيد جيء بها لإفادة معنى. ما هو إفادة المعنى؟ التوكيد. ونون الرفع، نون الرفع هذه جرى حذفها كثيرا، تحذف متى؟ في حالته النصب والجزم، مر علينا في الأفعال الخمسة أنها تنصب بحذف النون، تجزم بحذف النون، وربما تحذف لغير ناصب ولا جازم ولكن تخفيفا، مثل قول صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال لا تدخلوا، والأصل يقال لا تدخلون. طيب، إذن الذي حذف من قوله لا ت من قوله لا تؤمنون، وش اللي حذف؟ نون الرفع، نون الرفع، حذف نون الرفع. يبقى الإنسان يسأل يقول: أين ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ لا تؤمنون، نقول حذفت، حذفت. لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن، ما بعدها ساكن، وإذا كان ما قبل الساكن حرف العين فإنه يحذف، على حد قول ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وعيد البيت: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حرف اللين معروف، الواو والياء والألف، يعني معناه يقول مالك: إذا التقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول، وإن كان حرف لين فاحذف حرف اللين. إذن لتؤمنونن الواو حرف لين، احذفها. تأتي نون التوكيد فتباشر تباشر نون الفعل لتؤمنون، واضح؟ طيب، إذن هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمنن به. طيب، جملة لتؤمنن به واقعة بجواب قسم، إما قسم مقدر وإما القسم السابق. طيب، انتهى الكلام على الإعراب. نعم.
1: وخاو ساكنين على حده جاهل، وعلى غير حده غير جاهل.
0: إيه؟
1: في مثل قطالين.
0: إيش؟
1: قطالين.
0: نعم.
1: قافا.
0: نعم.
1: هنا كذلك التقاء ساكنين على حده، لأن بعضه من.
0: بعض إيش؟
1: بعضه ما. بعضه حركة موافق مع الواو، مثلا لتؤمنون.
0: لكن بينهم فرق، الضالين في كلمة واحدة، الضالين في كلمة واحدة، لو حذفت الألف من الضالين تغير المعنى واختلت الكلمة، لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل، منفصلة، واو ضمير، هذا الفرق. نعم.
2: قلنا إن لما حذف الواو إن النون الأخيرة باشر اسم من الفعل، مع أننا قررنا في الأول أن النون الفعل حذفت
0: نون الرفع.
2: نون الرفع، نعم.
0: إيه. نون الفعل. وش الأشكال؟
2: إذا قررنا أنها حذفت،
0: نعم، لما حذفت صارت النون التوكيد المشددة أولها ساكن والواو
2: ساكنة.
0: ما الذي نعمل؟
2: نحذف الواو.
0: فصارت الآن النون من الفعل لم تباشر من التوكيد من حيث التقدير، ولا اللفظ باشر لكن تقديرا لم تباشر.
3: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم إلى آخره. هذا أظن تدرسنا. لا ما كملنا الآية. المراد بالميثاق ما هو يا بندر؟ طيب ما يكون بين اثنين من العقد. نأخذ منين؟
2: من وثق الشيء.
0: من الوثاق وهو الحبل يربط به الشيء. طيب قوله تعالى: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. كيف أعرب هذه الآية على فتح اللام؟
4: على فتح اللام فيها توجيهان تخريجان. الأول اللام كل من ابتدى وما تكون اسم موصول مبتدا وخبرها جملة لا تؤمنن به. والتوجيه الآخر أن لام
0: تكون
4: بالكسر
0: على
4: الكرة
0: الأخرى. لا خلنا فتح.
4: نعم تكون لام جواب وقع محل جواب قسم. لأن الميثاق معنى القسم.
0: نعم لأن مضمة مع القسم فتكون لام وطئ القسم وما اسم شرط جازم ولا تؤمن به جواب القسم. لأن الحقيقة ما كملنا إعرابه في موضع. على هذا تكون لام وطئ القسم وما شرطية وآتيتكم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف ولا تؤمن به جواب القسم على حد قول ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وعلى هذا فيكون الجواب في قوله تؤمن به الجواب للقسم. أما جواب الشرط وهو ما فإنه محذوف. والجملة من الشرط وجزائه لا محل له من إعراب جواب القسم الذي تضمنه الميثاق. قوله تعالى: ثم جاءكم رسول. نعم الأخ لوراك. اي نعم. من المراد بالرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قوله: مصدق لما معكم. احمد. نعم انت مصدق لما معكم.
5: مصدق الله معنا.
0: نعم
5: مصدق لما قبله وهو مصدق. هذا معنى مصدق لما قبله
0: يعني انه
5: ما عبر عن الرسل الذي سبقه
0: يعني انه وقع تصديقا لما قالوه.
5: لما قالوه
0: هذا واحد. والثاني انه
5: هو يصدق له
0: يصدق الكتب السابقة اي يخبر بانها صدق. طيب قوله: إصري فهد. ما المراد بإصري؟ وأخذتم على ذلك من إصري.
2: الإصري في اللغة الثقة الثقيلة أي الميثاق.
0: الميثاق وسمي إصرا لأنه لأن الوفاء به ثقيل والإنسان يتحمله. طيب قال: فاشهدوا. وقفنا على هذا أظن.
2: لا
0: أو كملنا الآية.
2: كملنا.
0: طيب قال: فاشهدوا نار. اشهدوا على من؟
2: اشهدوا على أنفسهم. نعم. على أنفسهم.
0: وكذلك بعضهم
2: على بعض. شهدين بعضهم على بعض.
0: نعم. طيب.
2: شهدين
0: عليهم. أمهم اشهدوا على أنفسكم وبعضكم على بعض. طيب. قوله: أنا معكم من الشاهدين. المعية هنا جمال.
2: بس توقفنا هنا.
0: ها؟
2: أقول توقفنا هنا.
0: هاي؟ طيب. قال فاشهدوا، يعني يشهد بعضكم على بعض واشهدوا أيضا على أنفسكم، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فكذلك النبيون أشهدهم الله على أنفسهم أنهم سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه. وقال بعض العلماء إن المراد بالرسول الرسول الذي يتلو من قبله، لأن كل رسول يصدق من قبله، فعيسى مصدق لموسى، ومحمد مصدق لهما ولجميع الأنبياء، لكن الصحيح الأول أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأنا معكم من الشاهدين، هذه مصاحبة خاصة، هذه المعية معية خاصة، مصاحبة في هذه الشهادة، لأنه قال وأنا معكم من الشاهدين. فإن معية الله عز وجل معية عامة شاملة لكل الخلق، ومعية خاصة مقيدة ببعض الخلق أو مخصصة ببعض الخلق. ففي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هذه معية عامة. وقوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذه أيضا معية عامة لجميع الخلق. وقوله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، هذه خاصة بالصابرين. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه أيضا خاصة في الزمان في الذات والمكان. طيب، المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة بالخلق قدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، هذه من مقتضياتها، لأن كل الخلق تحت قدرة الله وسلطانه وتدبيره. والمعية الخاصة مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقوية وما أشبه ذلك من مقتضياتها، والذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق، فإذا قال قائل هل معية الله تنافي علو الله؟ فالجواب لا تنافيه، هو مع الخلق وإن كان فوق العرش، لأن الله لا يشبهه شيء من مخلوقاته أو لا يماثله شيء من مخلوقاته. ولهذا جمع الله بينهما في الآية التي تلوناها أخيرا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، فجمع بين علوه وإيش ومعيته ولا تناقض بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ومع ذلك نزول حقيقي وهو على عرشه، فنزوله لا ينافي علوه. وإذا شئت أن نذكر مثلا يقرب لك هذا، فانظر إلى القمر، انظر إلى القمر موضعه في السماء وهو مع الإنسان، إن كنا في البلد فهو معنا، إن كنا مسافرين فهو معنا، مع أهل عنيزة وأهل الرياض وأهل مكة وأهل المدينة وكل من على سطح الأرض من جهة القمر. والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك فإن كل الخلق يعرفون أن القمر في السماء. فإذا كان لا منافاة بين العلو وبين المعية التي هي المصاحبة في المخلوقات، فما بالك بالخالق. ولهذا لا يجوز أن تظن أن كلام الله يناقض بعضه بعضا أبدا، كلام الله يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن مقتضيات هذه المعية كما عرفتم تختلف، فمقتضاها للعموم ليس كمقتضاها للخصوص. نعم. طيب، قال وأنا معكم من الشاهدين. من الشاهدين، هنا الشاهد وصف اشترك فيه الخالق والمخلوق، فقال من الشاهدين وجعل نفسه عز وجل أحد الشهود. لكن هل هذه المشاركة في الشهادة تقتضي المماثلة؟ لا، كما أن المشاركة في الحياة لا تقتضي المماثلة. يخرج الحي من الميت، فأثبت للمخلوق الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت أن اسمه الحي. فاشتراك الخالق والمخلوق في الحياة لا يستلزم إيش؟ المماثلة. إذن فكون الله من الشاهدين لا يستلزم أن يكون كشهادة الخلق. شهادة الله شهادة ثابتة حق، لا يسبقها خفاء ولا يلحقها نسيان. وشهادة المخلوق بالعكس، مسبوقة بخفاء ملحوقة بنسيان، فبينهما فرق. طيب، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك، أي بعد ما ذكر من هذا البيان والإيضاح، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع، يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا. فإذا كان واجبا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه، كان واجبا على أتباعهم إيش؟ أن يؤمنوا به وينصروه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب شيئا من التوراة غضب، وقال ألم آتي بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كيف تأتي بالتوراة؟ القرآن فيه غنى عن كل كتاب، كل ما في الدنيا من الكتب فالنافع منها موجود في القرآن، لا حاجة إليها. لا سيما وأنها الآن ليست الكتب المنزلة من السماء، بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم. إذن نقول فمن تولى بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد هذا البيان والإيضاح الذي بينه الله عز وجل، وأن الله أخذ على جميع الأنبياء ميثاق النبيين كلهم أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم لا يؤمن النبي ولا ينصرنه، أفبعد ذلك يتولى المتولي؟ لا، من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هم ضمير فصل، الفاسقون الذين خرجوا عن مستوى العدل وعن مستوى الرجولة وعن مستوى الإيمان، خرجوا عن الطاعة، تولوا، أعرضوا، هؤلاء هم الفاسقون. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر، لأن الفسق يطلق على فسق المعاصي وعلى فسق الكفر، فسق المعاصي وفسق الكفر. فمن الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فسق المعصية. ومن الثاني قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهنا المراد بالفسق إيش؟ فسق الكفر، لأنه جاء في مقابل الإيمان، جاء قسيما للإيمان، وقسيم الشيء غير الشيء. فأما قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهل هو فسق كفر أو فسق معصية؟ نعم، قيل معصية، قيل معصية، وقيل كفر، وقيل بالتفصيل. نعم، وقيل بالتفصيل. طيب، وفي هذه الآية من جهة الأعراب، في هذه الآية فيها شرط وجواب. الشرط يا حجاج: من تولى. الجواب: لا، فأولئك، فأولئك. الجواب هنا جملة اسمية، ولهذا قرنت بالفاء فأولئك، لأن الجملة إذا كانت لا يصلح، إذا كانت لا تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب أن تقترن بها الفاء. قال ابن مالك: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذه القاعدة: اقرن بفاء جوابا، جواب شرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، يعني لم يصر. هذا إجمال، إجمال من ابن مالك، فصل بقول القائل: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. كم هذه؟ سبعة. حفظتها عبد الله؟ حفظتها؟ شيء
6: منها
0: اسمية،
6: ما كلها.
0: طيب اقرأ، اقرأ ما حفظت.
6: اسمية طلبية،
0: نعم، ناظم، لا هذا ناظم، هذا
7: مرتين.
0: طيب نعي الثلاثة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. أنت خفت قبل، لا اللي ما حفظها من قبل سمعنا إياها، حفظتها قبل يا أحيى. كمل:
6: اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس.
0: وبما وقد،
6: بما وقد وبالتنفيس،
0: وبلن وبالتنفيس. هذه سبعة أشياء إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقتران الشرط بالفاء. التي معنا الآن أي الجمل؟ أولئك هم الفاسقون، جملة اسمية كذا. طيب، قال الله تعالى: فمن فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله، الدين يطلق على الجزاء وعلى الشر، يعني على العمل وجزائه. نعم، يعني يطلق أحيانا على الشر، على العمل الذي هو شريعة الله، وأحيانا على الجزاء. فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين. كلا إن كتاب، لا إله إلا الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. الدين هنا بمعنى الجزاء. ومن إتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي شريعة. وهنا: أفغير دين الله يبغون. دين الله يعني شريعته التي شرعها لعباده، وأضافها الله لنفسه بيانا لأهميتها وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق إلا بها لأنها شريعة الله، فهي أكثر الشرائع. وأضافها لنفسه أيضا لأنه الذي شرعها، لأنه الذي شرعها. أحيانا يضاف الدين إلى إلى إلى إلى العامل، مثل قول: لكم دينكم ولي دين، أصلها ولي ديني، فيضاف إلى العامل. يضاف إلى العامل لاعتبار أنه أخذ به وتمسك به، ويضاف إلى الله باعتبار أنه الذي شرعه ووضعه لعباده. طيب، وقوله: يبغون، أي يطلبون. يبغون يعني يطلبون، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، ينكر على من يبغي غير دين الله ويوبخه. فيها قراءة: تبغون تبغون، أفغير دين الله تبغون، قراءة السبعية. وعلى هذا يحسن أن نقرأ أحيانا: أفغير دين الله تبغون كذا هداية، وأحيانا نقول: أفغير دين الله يبغون، إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين، وإنما نقرأ عندهم ما يعرفون. لأنك لو قرأت عند العامة بقراءتين لتسلطوا عليك من جهة، ولنحط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى، ولا أجلب عليك بالخيل والرجل، وقالوا: ما بقي عليك إلا أن تغير القرآن، ولا تحسب عليك ليلا ونهارا. فإذن لا تقرأ بغير ما يعرفون، لا تقرأ بغير ما يعرفون. أما فيما بينك وبين الله فقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا، بشرط أن تكون متيقنا لهذه القراءة، لأن هذا كلام الله لا بد أن تتيقن. قال: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات. الواو هذه للحال، يعني والحال أنه أنه أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم إسلاما شرعيا أو إسلاما كونيا؟ إسلاما كونيا، إسلاما كونيا، مو إسلام شرعيا. لأن الإسلام الكوني، الإسلام الشرعي ما فيه إكراه، ولأن الإسلام الشرعي لا يعم من في السماء والأرض، يعم من في السماء صحيح، لكن من في الأرض لا. قال: وله أسلم، أي انقادا قيادا كونيا. وإنما قال وله أسلم بعد قولها فغير دين الله يقول، لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعا ولم يتبع دينه. كأنما يقال: لقد أسلمت لله كونا، فيجب أن تسلم له شرعا، لأن الرب الذي يدبر الخلق كما شاء شاء أنكره هو الذي يجب أن نتمشى على شرعه، فيكون هذا كالدليل لما سبق. وقول أسلم من في السماوات والأرض، من أتى بمن الدالة على العاقب تغليبا لجانب العقلاء، لأننا لو قسنا من في السماوات والأرض لكان أكثر العقلاء، لأن السماوات ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، والسماء واسعة جدا ما يعلم ساعتها إلا الله، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء الدنيا أوسع بكثير من الأرض، والسماء الثانية أوسع بكثير من الدنيا، وهل مجرة كل سماء أوسع مما تحتها. وقوله والأرض، الأرض مفرد لكن المراد بها الجنس، فيشمل الأراضين، والأراضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن لقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا ليست بالكيفية، صح، وليست بالكمية، يعني قصدي بالكمية بمعنى بالثقل، السماء أعظم من الدنيا لكنها بالعدد، مثلهن في العدد. قال طوعا وكرها، طيب صريح السنة قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا طوقه، يعني ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. وفي هذا الحديث دليل على أن السبع متطابقة، يعني بعضها داخل بعض، لأنه يقول طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهو إنما غصبه من العليا الظاهرة، فإذا تكون الثانية في جوفها والثالث في جوف الثانية وأهل المجرة تكون متطابقة. وبه نعرف أن من قال إن المراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ، لأن لو كان سبع القارات فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة وما بعدها بالأرض التي حصل فيها الأصل. وقوله طوعا وكرها، طوعا يحتمل أن يكون مصدرا منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف، والتقدير إسلاما طوعا، أسلم إسلاما طوعا، ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل، نعم، حال من إين؟ من قوله من أسلم من، يعني التقدير وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين أو ومكرهين، طائعين ومكرهين. طيب الطوع ما فعل بالاختيار، والإكراه ما فعل بغير الاختيار. قال وإليه يرجعون، وفي قراءة ترجعون بناء على القراءة في تبغون. طيب يعني هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وينبئهم بما عملوا ويحاسبهم على ما أرسل إليهم من الرسل. أما في الأعراب فنقول أفغير دين الله يبغون، فيها استفهام يليه حرف عطف، وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين. القول الأول أن الهمزة للاستفهام وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما بعدها، أي لما بعده عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه السياق، يعينه السياق. والقول الثاني أن الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف على ما سبق لكنها أخرت لتكون الصدارة للاستفهام، وتقدير الكلام على هذا الوجه فأغير دين الله يبون، فأغير دين الله يبون. وذكرنا فيما سبق أن هذا الوجه أحسن من الوجه الأول. ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، ولأن الأول الذي يحتاج إلى تقدير قد يعييك في بعض الأحيان أن تجد شيئا تقدره يناسب المقام. مثلا أفلم يسيروا في الأرض، إذا قلنا أنه معطوف على محذوف قال تقدر أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، هنا أفغير دين الله يبغون أضلوا أضلوا فغير دين الله يبغون، لأن من بغى غير دين الله فهو إيش؟ فهو ضال. طيب نرجع إلى الفوائد أو انتهى الوقت. طيب نعم،
8: مثل
0: اللي
8: يقول تعالى
0: ولا
8: غير دين الله يبغون وله
0: أسلم،
8: قلنا هنا الآن
0: إيش؟
8: قلنا هنا الإرادة الكونية، هنا
0: الإرادة
8: الكونية الإسلام أقصد.
0: نعم
8: قلنا
0: أنه
8: كوني هنا.
0: نعم
8: والواقع ليس كل ما في الأرض أصلا
0: كونا،
8: ما أسلم كونا،
0: ما أسلم كونا. من يستطيع أن يضاد الله في في في تقديره؟
8: الملحدون الآن يعرضون الله سبحانه وتعالى بل ينكرونه.
0: لا سبحان الله،
8: الملحدون الآن يقول لا إله،
0: لو يريد الله سبحانه وتعالى أنه يمرض واحد منهم قال والله إحنا ما نقبل المرض،
8: لا لا
0: قضى عليه بالموت، قال لا ما نقبل الموت، ولا يستسلم وافق،
8: لا يستسلم.
0: طيب هذه
8: لكن الآن هو المقصود هنا الإسلام أو الإسلام نفسه؟
0: الإسلام يقال أسلمت. نعم. أسلمت بمعنى استسلمت. نعم.
9: الله
0: تعالى
9: وذكر
0: الله مثلا. نعم. نعم. هذا إشكال. إشكال وربما فاتنا في التفسير وربما يأتي في الفوائد. متى أخذ الله على النبي الميثاق؟ متى؟ قال بعض العلماء إنه أخذه عليهم كما أخذ على بني آدم عموما. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، بناء على صحة الحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه كأمثال الذر، وأنه أخذ عليهم العهد. وقيل أن الله أخذ عليهم العهد الميثاق بما أعطاهم الوحي، يعني أوحى إليهم هذا الشيء، وإيحاء الله بالشيء ميثاق، مثل ما قلنا في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. العلماء، هل أن الإنسان منا يشعر بأنه واثق الله على شيء؟ وش الجواب؟ لا، لكن لما أعطانا الله مثلا، لما أعطى الله الإنسان العلم فهذا هو الميثاق. نعم.
9: سبحان الشيخ يعني اللفظين أفضل، نقول إن الله معنا بعلمه مستوي بذاته، أم نقول إن الله معنا ومستوي على
0: عرشه؟ الأحسن أن تطلق، أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد. لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض قل بعلمه حتى يدرك المعنى، لأن فرق بين الخاطب. ولهذا ما جاءت بعلمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض، صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم، قال وهو معهم وهو عالم بهم. نعم.
10: أفغير الله،
0: أفغير دين الله،
10: أفغير دين الله، الناس اللي الغيرة يبغون.
0: أي نعم.
10: ومقدم عليه.
0: نعم.
10: لأجل الحسد.
0: أي نعم. لأن من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله. شوف واحد مثلا قال أنا أبغي غير دين الله في شيء وأبغي دين الله في شيء، هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع، لأن من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب. نعم شاكر.
11: بالنسبة لمن يقرأ قراءات أخرى، هل له أن يقرأ آية مثلا بقراءة آية أخرى بقراءة، مثل هنا يقول فغير دين الله يبغون، أو الآية الأخرى يقول إليه ترجعون، فيتغير المعنى.
0: نعم.
12: نفس الآية أخرى.
0: العلماء اختلفوا في هذه المسألة، قال مثلا لو اختلف القراء في آية، فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقراءة واحد؟ فمن العلماء من قال نعم يصح، لأن الكل وارد، ولكن الراوي الذي رواها، القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى، أما أنا فأنا منقول إلي. وقد ثبت أن الرسول قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه، فلي أن أقرأها بالوجهين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. وبعضهم قال لا، إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية، عرفت؟ فمثلا في الآية التي معنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون، يصح يكون مراد وإليه يرجعون من في السماء والأرض، السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المنزل عليكم القرآن. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المخاطبون في الفعلين جميعا. نعم.
13: أحسن الله إليك. طيب لو فرض أنه في آية أخرى غير هذه الآية، إحدى الكلمتين تخالف الأخرى، وإذا قرأت بهذه القراءة ثم قرأت بالقراءة الأخرى ثلاث المعنى.
0: نعم.
13: أدع القراءة في هذا حتى على قول شيخ الإسلام.
0: لا، لك أن تقرأ بهما جميعا.
13: وإن اختلف المعنى.
0: ولو اختلف المعنى، لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى، تكون الآية دالة على المعنيين بالنص. نعم. أعرض أعرض أبدا، تولي بالجسم وبالقلب، فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم. هذا نقول مو صحيح، اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه. نعم. سبحان الله، ما فهمت من ترسيل هذا، وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق، ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليهم الميثاق. لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ على الرسل الميثاق نوح محمد صلى الله عليه وسلم، قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل، ولهذا أشرت إلى ذلك بقولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع، لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل من مكة. ذكرنا. نعم. شو يا جماعة؟ من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. مثلا أنت دخلت على أرض أخذت منها شبر، تطوق يوم القيامة من سبع أراضي، لأني أملك سطح الأرض اللي أنت خدت وأملك ما تحته إلى الأرض السابعة، ولهذا كنت ظالما لي إلى الأرض السابعة.
4: يعني الأرض اللي تحت ما في عليها سكان
0: ولا الله أعلم ما ندري عليها سكان ولا ما عليها شيء. مو عندي.
14: ولا يرجعون بس.
15: بدل ولا يرجعون.

الأرض طوعا، يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام، وليس إسلاما شرعيا، لأن من في الأرض لم يسلم كلهم إسلاما شرعيا لله عز وجل. وقوله إليه ترجعون، يعني كما أنه له السلطان الكامل عليهم في الدنيا فإنهم أيضا يرجعون إليه في الآخرة. وتقديم المتعلق يدل على العموم، يدل على التخصيص، لأن المتعلق هو مفعول الفعل، وتقديم المفعول يفيد الحصر، يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره، وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليهم. يقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك. وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف، وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة، بناء على القراءة الثانية لما آتيتكم من كتاب. أما القراءة الثانية التي في المصحف لما، فإنه يستفاد منها فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم، وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول. ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله، ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. فإن قال قائل كلمة رسول نكرة، فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر. فالجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم، فصار هو المتبوع للتابع عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات، لقوله إيش مصدق لما معكم. ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم كانت هي المصدقة تماما لجميع الرسل، وهذه ميزة ليست لغيرها. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه، لقوله لتؤمن به ولتنصرنه. وإذا

0: كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم، لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه، فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله، لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق، ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف، زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده بقوله إيش أأقررتم وأخذتم على عهدكم إصري. وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة، وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله أفعلت كذا أفعلت كذا، حتى قال له أنكتها ولم يكني، قال نعم، قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة، قال نعم. كل هذا من أجل التثبيت. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته، لقوله قال أأقررتم، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته، فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته، لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا، إن خطاب لكل إنسان على حدة، وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآية دليل لذلك، لكن الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهدين، وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور. وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه، كان إيماننا نحن به ونصرته من باب أولى، لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فكان واجبا علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب، وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها، كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة. كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء، وأن يضرب به وجه مورده، وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية، لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب، فإن فعله يكذب قوله، ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض إيش كل ما خالف شريعة الله. نعم. ثم قال عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من أمم هؤلاء الأنبياء، ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم، لكن إنما ترد هذه الشرطية على من؟ على أتباعه. يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر، ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية، أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بفسق، لقول فمن تولى بعد ذلك. ويتفرع على هذا فائدة مهمة، وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا، اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة، لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلم، لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال، ما يسأل يعني لا يسأل، فحينئذ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل إيش؟ من أجل تفريطه. أما لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في بادية ولا يعلم شيئا عن الدين، وليس عنده عالم ولا طرى على باله، فكان يصلي على جنابه بدون اغتسال، وبقي على هذا 10 سنوات أو أكثر، فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن؟ نقول ليس عليك شيء، لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة، لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما نلزمه بقضاء ما مضى. ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيرة، تبلغ بالحيض وهي صغيرة ولكنها لا تصوم، بناء على أنها صغيرة، وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها 15 سنة، ثم تأتي تسأل، فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من الصيام، لأنها معذورة. وهذا في الذي ينتسب للإسلام، نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات، أما من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر، كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فعلمه عند الله. فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفار، هؤلاء كفار في الدنيا، لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم، لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله، وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أرجو الانتباه لهذه المسألة. أما من ينتسب للإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشرع، فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور. ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببلاغ الرسالة، بالعلم، بالتبين وما أشبه ذلك. وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل، وهي أن رحمته سبقت غضبه، والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك. وأما من قال إن بعد ذلك إن هذا القيد من أجل عظم الشناعة عليهم، وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر فهو فاسق، لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم، فهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قيد بالبعدية ما هو؟ التولي. فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. ثم قال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتغى غير دين الله. ومن فوائدها أن من ابتغى غير دين الله ولو في التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم الجاهلية ما هو؟ كل ما خالف حكم الشرع فهو حكم جاهلية، لأن حكم الشرع مبني على علم، فما سواه مبني على جهل. وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع، أن تبتغي حكما جاهلية وتدع حكما حكم العليم الخبير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله، وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله. وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله، ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هذا الدين الذي شرعه الله، لأن الله أضافه إلى نفسه فقال أفغير دين الله يبغون. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو مربوب مملوك لله، لقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه. من أين تؤخذ؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا تمام السلطان والملك، أن كل من في السماوات والأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكرها. ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى وقدرا، هل يمكنه ذلك؟ أبدا. فرعون جبار عنيد، أغرق بما كان يفتخر به. قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون بأي شيء نهلك؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكوا بماذا؟ بالريح، هوى، هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا تمام القوة والقدرة. وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم، قالوا: تنصر أعدائنا؟ وش نزين حنا؟ ما نعرف إن زين الإبرة، كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة؟ لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا، خسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله، لكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله، فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل، تركنا. سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا، أو هي العاصمة ولا شبه العاصمة، العاصمة، أرسل عليها صواعق، صواعق من هذا الغمام اللي مثل القطن، صواعق يعني دمرتها تقريبا، حتى قطعت سلك الكهرب وسكتت المكاين، وصارت هذه العاصمة اللي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة، وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى محل التجارة، وصار شيء نهب وغيره. وهذا الصواعق من يعني من أدنى شيء، الزلزال يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى، مئات المدن والقرى. وبماذا حصل هذا الزلزال؟ بكلمة واحدة وهي كن، بس كن، انقلب أعلى الأرض أسفلها، وتغيرت المعالم الأرض كلها. فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. يذكر أن سعد بن أبي وقاص وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى دجلة، لما وصل دجلة انتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق، وكسروا السفن، أغرقوا السفن وكسروا الجسور من أجل أن لا يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد، ليس معه إلا إبل وخيول وراجلة، وقف ما يقدر يروح. فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا سلمان، أعطنا من يعني من تصميمك للحرب، لأنه هو الذي أشار على رسول صلى الله عليه وسلم بالخندق. قال: والله يا سعد، ما فيه مدد الآن، ما فيه حيلة إلا ما كان من تقوى الله، ولكن دعني أنظر في القوم الجند، إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سيسر لنا العبور على هذا البحر، لأن هذه الأمة خير من أمة موسى. الله أكبر، شف الإيمان. فذهب سلمان ونظر في الجند وله وش ينظر في الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: والله هم على خير ما يرام، ولكن استعن بالله واعبر. فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله، ولكن سأقف وسأقول بسم الله وأكبر الله ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاعبروا. ففعل، فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا، ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء، والنهر يقذف بزبده، يمشي يسير. تعرفون النهر هو مثل البحر واقف يمشي. يقول أهل التاريخ: حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض فوقف الفرس عليها يستريح حتى عبروا دجلة. فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا إنكم إنما تقاتلون جنا لا طاقة لكم بهؤلاء فروا. ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي انشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا، ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن، ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا، يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. أهل المدائن هربوا منها العاصمة، عاصمة الفرس، فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتنفقن كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. وأخذوا التاج، تاج كسرى، وهو الذي يجلس تحته فوق رأسه، مرصع باللآلي والذهب وما شاء الله من حلي الدنيا. فأرادوا أن يقلوه، لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة. في ذلك الوقت ما في سفن كبيرة ولا سجارات كبيرة، فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة، فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر، الذي عدل فعدل وآمن فآمن. قال والله، وهو ينظر إليه: إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين، إنهم أمنا، لأنك كنت أمينا، ولو أنك رتعت لرتعوا. الله أكبر. فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة. هذا من الذي نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل؟ لماذا لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان، لماذا لا نؤمن؟ أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأكيدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله عز وجل. فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية، نشوف بأي شيء ننصر الله، لأن الله شرط: ولا ينصر الله من ينصره، بأي شيء ينصر الله، حتى نشوف. الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة، نكبات متنوعة، ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول: يا جماعة ارجعوا إلى دينكم، ألبن منكم. من الذي تكلم وقال إن الخطأ خطأنا، الظلم ظلمنا، فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون؟ لأن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين، مع أننا مسلمون. والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا بفعله. الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم، لأجل إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد، لأنه ينتقل من إين؟ من نعيم إلى عذاب، من نعيم إلى عذاب، فيفقد هذا اللي كان يدركه في الدنيا، يكون عليه أشد، يكون عليه أشد وأعظم. لهذا وصيتي لكم في مثل هذه الظروف أن توعوا الناس تقول هذا الذي أصابنا مهو أمر حدث مادي خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك، لا، هو قدر إلهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما أن نبقى هكذا ولا كأن شيء جرى، لا، ليس، ما كان شيء جرى. التاجر في كذبه وغشه، الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل، كل إنسان في الذي هو فيه ما كأن شيء جرى، فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسوتها، وأنها لا تتعظ، وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ، لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة. ولكن أين القلوب الواعية؟ نسأل الله أن يواعينا وإياكم. الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله، ويقول: كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من فوائد لا تكريم حساب السماوات وأنها عدد، وقد جاءت الأدلة بأنها سبع، وكذلك الأرض هي سبع، لكن لم يفصح الله تعالى بها في القرآن، بل قال: ومن الأرض مثلهن، وجاء الإفصاح بها في السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون، يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام: الحكم لله، العبادة لله، الأمر لله، النهي لله، نرجع إليه إلى شرعه، لا إلى رأي فلان وفلان، ولا إلى قانون فلان وفلان، ولا إلى نظام فلان وفلان، وإنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة، الرجوع إلى الله في الآخرة: وسوف يحاسب كل إنسان على ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البقاء لله، لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لازم من ذلك أنه سيبقى عز وجل ليكون مرجعا لجميع الخلق. ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم: قل آمنا بالله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه، كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول، فإن الأولى أن نحمله على إيش؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه. قل أيها الإنسان، أو قل أيها النبي. فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد. إن كان للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا، فهو يقوله لأنه إمام الأمة، فيكون إيمانه إيمانا لأمته، يعني أمته، أي أن أمته تتبعه في الإيمان. قل آمنا بالله، الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه، الإيمان هو الإقرار إيش؟ المستلزم للقبول والإذعان. فمن قال آمنت بالله وأقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته، أو قابلها ولكن لم يدعن، فليس بمؤمن.
1: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وأسحاق ويعقوب والأسباط. الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به. والمتأمل نقف يا عبد الرحمن، الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: قسم دل الدليل على أنه خاص به، وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل. أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له، يختص به، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ألم نشرح لك صدرك. وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى آخره. وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له وللأمة، لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام. والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتما به. ولهذا لو وجه الضابط أمرا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبعا له. فهنا يقول الله عز وجل: قل آمنا بالله، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته. وبيان ذلك، أي بيان أن هذا هو المراد، قوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقال: قولوا آمنا. قل آمنا بالله، والإيمان بالله يتضمن أمورا. الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك، أي توحيد بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات. أما الوجود فهو شامل له ولغيره، وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن، ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو لم يؤمن بالله. ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن. ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن الأخير فيه تفصيل، قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، كلاهما منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيشمل بسام، إيش يشمل؟ إيش يشمل؟ لا، آدم، القرآن والسنة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، كلاهما منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيشمل بسام، إيش يشمل؟ وش اسمه؟ لا آدم.
2: القرآن والسنة.
0: ما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة. ودليل ذلك قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كم هؤلاء؟ أنت؟ نعم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء، والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه، كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن، في سورة النجم وفي سورة الأعلى. فقال تعالى في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا ما أنزل إلى إبراهيم. وإسماعيل، إسماعيل لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه، ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه، ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل. وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم، وهو أبو العرب، وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال هذا الابن الحليم، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولله دره من ابن، ابن لم يبلغ، لكنه بلغ مع أبيه السعي، وهو أشد ما يكون ما تكون النفس تعلقا به، لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه، والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلق. الصغير من يتعلق به الأم، لكن هذا بلغ معه السعي في غاية ما يكون من التعلق به، ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نفذ ما أمره الله به. قال الله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر حين أسلم وتله للجبين. أسلم يعني استسلم وانقاد لأمر الله، وتله على جبين كابا له على الأرض لئلا يرى وجهه حين يذبحه. فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل. وهكذا يكون الفرج كلما اشتدت الكرب، فانتظر الفرج. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال تعالى: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. الحاصل بسام أن نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إسماعيل هو الأب، هو الولد الأكبر لمن؟ لإبراهيم، وهو الذبيح بلا شك، لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصفات قال: وبشرناه بإسحاق. بعد هذا: وبشرناه بإسحاق. وأظن أن أملينا عليكم حوالي 10 أوجه تدل على أن إسحاق، على أن إسماعيل هو الذبيح. ومنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذكره بعده للترتيب الزمني، والظاهر والله أعلم والترتيب المنزلي، وأن إسماعيل أفضل من إسحاق، لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسحاق أب لأكثر الأنبياء، فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل، لكن العبرة بإيش؟ بالأفضلية. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من إسماعيل، من ذرية إسماعيل. فالظاهر والعلم عند الله أنه أخره ذكرا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق، أفضل منه قدرا وأسبق زمنا. وإسحاق ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من مراتب الخلق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله يجعلني وإياكم من رفقائهم. قال عز وجل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينسب إليه بنو إسرائيل. وأخره عن اثنين لأنه متأخر عنهما إيش؟ زمنا. ويعقوب والأسباط، الأسباط جمع سبط، وأصل السبط في اللغة ابن البنت، ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الابن يسمى حفيدا، وجعل لكم من أولادكم بنين من زوجاتكم بنين وحفدة، من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أي أبناء ابن. الأسباط هو ابن البنت، ولكن ما المراد بهم؟ قيل المراد بهم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب. وكان أولاد يعقوب 12 ولدا، ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل. قال الله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. السبط في بني إسرائيل كالعشيرة أو الفخذ أو القبيلة في العرب. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأسباط أولاد يعقوب 12، وأنهم أنبياء. وقال آخرون بل الأسباط شعوب بني إسرائيل، شعوب بني إسرائيل، وأن المراد بما أنزل على الأسباط أي على أنبياء الأسباط، أي على أنبياء الأسباط، أي الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل. فهذان قولان. القول الأول أن المراد بالأسباط من؟ أولاد يعقوب، وأنهم أنبياء. والثاني أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء. وعلى هذا فيكون في الآية على هذا التقدير، على هذا المعنى يكون في الآية تقدير، أي وما أنزل على أنبياء الأسباط، على أنبياء الأسباط. يؤيد القول الأول، يؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير، أنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن الثاني يحتاج إلى تقدير. وش تقدير الثاني؟ أنبياء الأسباط. وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه حمل على الخالي منه، لأنه الأصل، الأصل عدم التقدير. لكن يضعفه أن الأسباط هم أبناء البنات، وهنا لا يتناسب مع الآية، لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباطا. والقرآن نزل باللغة العربية، فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي، ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي. فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمل على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية، كالصلاة مثلا في اللغة الدعاء وفي الشرع هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. طيب، يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف، يوسف من الأنبياء لا شك، أما أولاده الآخرون الإحدى عشرة فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي. والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى إيش؟ إلى بينة ودليل وبرهان تدل على نبوة، على أن هذا الشخص متصف بها. ثم يضعفه أمر ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف وما حصل منهم من الكذب، حيث جاءوا على قميص بدم كذب وقالوا إن ذهبنا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم اتهامهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. المهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب ويخرج منهم يوسف لدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي. طيب، إذن يترجح إيش؟ القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب، يعني وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم، لأن المنزل على أنبيائهم منزل عليهم. فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد، نقول نحن الكفار. طيب، إذن يكون هذا القول هو المعتمد أن المراد بالأسباط أي شعوب بني إسرائيل والمنزل عليهم يكون بواسطة من؟ أنبيائهم. وإن شئت فقل في الآية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير وما أنزل على أنبياء الأسباط. طيب، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى، العدول عن التعبير بالإنزال إلى الإيتاء. قد يتساءل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه، لماذا قال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى والنبيين؟ فقال بعضهم لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان، وحي وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم. ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء، قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والآيات المؤيدة للرسالة هي أيضا إيتاء، ما هي وحي، إيتاء إيتاء. فقول ما أوتي موسى يشمل ما نزل من الوحي وما حصل من الآيات. وذكر هذا لأن ذكر الآيات والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم. ما أوتي موسى وحي وآيات، أما الوحي فالتوراة التي هي أفضل كتاب بعد القرآن وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب بعد القرآن. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، فقرنها الله مع القرآن. هذه التوراة نزلت على موسى، وهذا إيتاء الوحي. أما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد. العصا واليد، العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة. ألقاه على سحر سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيهم، التهم التهاما وهي ثعبان، والحبال والعصي قد ملأت الأرض، ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها ولا يدرى أن تذهب لأنها أكبر منه حجما، ولكن مع ذلك قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. ولم يتماسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة، الآية العظيمة، حتى إيش؟ حتى خروا ساجدين، سجدوا، ألقي السحرة ساجدين. شوف كلمة ألقي، كأنهم جاءوا من غير عقل، سجدوا من كأنهم سجدوا من غير عقل لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست سحرا. والآية الثانية لهذا العصا أنه ضرب به البحر فانفلق، صار 12 طريقا، بين كل طريق وآخر كتل من الماء كأنها جبال، كل جبل كالطود العظيم. وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء فرجا، فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض، يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج، فرج في الماء كأنه مسلح، هذا الماء الذائب المائع كأنه مسلح. وبلحظة يضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني لو اجتمعت نيران الدنيا كلها توبس أرض البحر في هذه اللحظة ما تمكن، أو رياح الأرض كلها المخترعات ما تمكنت، لكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا أمرا إيش؟ أمرا ممكنا واقعا. الثالث من الآيات العظيمة في هذا العصا أنهم إذا استسقوا، يعني حصل عليهم نقص في الماء، ضرب موسى الحجر بهذا العصا فتفجر 12 عينا، كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة. هذه من الآيات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فأوتي أيضا وحيا وآيات. ما هو الوحي؟ الإنجيل، الإنجيل الذي كان متمما للتوراة، متمما للتوراة ومبنيا عليها، وآيات حسية منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير، طيرا يطير. قال الله تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا. والفائدة من القراءتين أنه يكون طيرا ويطير، إذ قد يكون الشيء على هيئة الطير لكن ما يطير، وقد يطير وليس بطير كالطائرة مثلا، لكن هذا يكون طيرا يطير، يخلق بإذن الله شيئا على صورة الطير. والتصوير هنا جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ لأنه بأمر الله، والأصل في الطاعة أمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا فكان سجودهم طاعة، وأمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل فكان امتثاله لهذا الأمر طاعة. المهم الطاعة طاعة الله، إذا أمر بأي شيء فامتثال هذا أمر طاعة، وإن كان في آن آخر سوف يكون شركا مثلا أو كبيرا من كبائر الذنوب. طيب، يبرئ الأكمه والأبرص، من هو الأكمه؟ الذي خلق بلا عين، ممسوح العين، يبرئه.

قبر حيا يخرج من القبر. ما هي هذه آية من آيات الله؟ من أعظم الآيات، هذه من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان البعث. كان البعث يوم القيامة، يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الزجرة يتريت المراد بها أو لا يتريت؟ يتريت المراد ولا لا؟ ما بالكم، ما فهمتم الكلام؟ لا يتريث. ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم. والأخ هداية الله يعرف أن إذا فجائية تدل على مفاجأة في الحال. وقال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في كل مأموراته: وما أمرنا إلا واحدة. إيش أحمد؟ ها لا تصحيح. وما أمرنا إلا واحدة، إيش؟ كلمح بالبصر. لمح البصر ما يعني يضرب به المثل بالسرعة، واحدة فقط. إذا أمر الله بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر. سبحان الله. إذن هذه الآيات التي أعطيها موسى عيسى فيها دليل على إمكان البعث ولا لا؟ طيب، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء الإيتاء دون الإنزال من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين، فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على موسى وعيسى، كما جاء ذلك في سورة البقرة: وما أوتي النبيون من ربهم. والنبيون المراد بهم الرسل، المراد بالنبيين هنا الرسل، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فكل من قص الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول، بدليل هذه الآية: لا نفر نعم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق نحن بين أحد منهم، كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء بدون تفريق. لكن يرد إشكال، وهو أن الإيمان بهؤلاء هل هو إيمان مجمل أو مفصل؟ الجواب: إيمان مجمل، لكن كل ما صح أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به. كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تفصيلا، هذا في الأخبار. لكن في الأحكام لا، الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكمت به الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكلف، فهو الذي كلفنا به وواجب علينا اتباعه، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الإيمان فهو عام لجميع الرسل بدون تفريق.

0: فإذا صح عن موسى أنه أخبر بخبر يتعلق بالله أو بخبر يتعلق باليوم القيامة أو بالجنة أو بالنار وجب علينا أن نؤمن به. لكن متى؟ إذا صح، إذا صح. أما ما يروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد لا يكون. طيب، واعلم أن شريعتنا بالنسبة للأحكام، أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت شريعتنا بخلافه، فهذه لا نعمل بها، لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان فلا نعمل. مثال ذلك القصاص، القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجبا مفروضا ما في عفو، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيرا فيه. فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن؟ القرآن. وما ورد شرعنا بوفاقه، ما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل به اتباعا لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه. وهذا كثير، مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم. طيب، القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا في ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف، فما الحكم فيه؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجود في أصول الفقه. فمن العلماء من قال إنه شرع لنا، ومنهم من قال إنه ليس بشرع، والصحيح أنه شرع لنا لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك. والمعنى يقتضي ذلك أيضا، لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد منهم في إيش؟ في الإيمان، في الإيمان بأنهم رسل صادقون فيما أخبروا به، واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا عنه، لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعتهم بالأحكام على التفصيل الذي سمعتم. قال: ونحن له مسلمون. لمن؟ الضمير يعود على الله. قل آمنا بالله، لأنه الأصل في سياق هذا الكلام، إن كل اللي بعدها معطوف عليها، اللي بعدها كل معطوف عليها. فلو قال قائل: لماذا لا تجعل الضمير يعود على قوله أحد، لا نفرق بين أحد منهم لأنه أقرب مذكور، أي ونحن لهذا الأحد مسلمون؟ قلنا: لا يستقيم الكلام، لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا بالله، فيكون المراد فيكون مرجع الضمير في قوله ونحن له الله عز وجل، يعني ونحن لله مسلمون أي مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح. ونعم الله عز وجل المستسلم له، لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. انتبه لهذه القاعدة مفيدة، من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمره، وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك، وهواك تابع لمن؟ للشيطان، فتكون مستسلما للشيطان. لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة، ما في أحد يخلو من إرادة أبدا، كل له إرادة. فإما أن تكون يكون مرادك مرضات الله عز وجل فتستسلم له، أو مرضات نفسك فتستسلم للهوى والشيطان. طيب، وقوله نحن له مسلمون قدم المتعلق على المتعلق لإفادة الحصر، يعني ونحن له لا لغيره مسلمون. ولهذا نقول إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق ماذا يقدم؟ ها؟ يقدم أمر الله مهما كان الآمر. حتى أبوك وأمك لو أمرتك بخلاف أمر الله فقدم أمر الله. لو قالت لك أمك يا ابني لا تخرج لصلاة الفجر، لا تخرج المسجد بعيد ويخشى عليك من كلب، وإذا كان ليلة إذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر قالت أخشى عليك من الوحل والمطر يبل ثيابك ويكون فيه برد عليك اجلس. ولكن قد نقول هذا لها لكلامها وجه، لأن الوحل والمطر من الأعذار المبيحة للصلاة لترك صلاة الجماعة، لكن لنفرض أن المسألة ما فيها عذر، قالت يا بني لا تذهب للمسجد، هل تطاع؟ لا ما تطاع. قال أبوه يا بني لا تطلب العلم، تذهب تطلب العلم ثم باكر تأتينا مشددا علينا، اخرج هذا من البيت، ادخل هذا في البيت، نعم، وهكذا خلنا نستريح وياك ونكون سلميين ولا تطلب العلم. فهل الإنسان يمتثل أمر أبيه في هذه الحال؟ لا. ومن أحسن ما رأيت في هذا الموضوع، لأن المسألة تشكل على طالب العلم وعلى غير طالب العلم، هل يطيع أباه في مثل هذه الأمور أو لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا تجب طاعة الولدين في أمر ينفع الابن ولا يضرهما. هذا جيد، كلام جيد لو يكتب بماء الذهب، كل شيء ينفعك ولا يضر والديك، نعم، فإنه لا تجب طاعتهم فيه. فإذا طلبت العلم هل يضر والدك؟ أبدا ما يضره، ينفعك ينفعك. ولا يرد على هذا مسألة الجهاد، أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل، والقتل يقلق راحة الوالدين، يقلق الراحة. الأم ما تنام بالليل ولا بالنهار، بعض النساء ما تصبر. ولهذا يتحايل بعض الناس اللي يقول يذهب الجهاد، يقول أبراح سافر لمدة أيام وأرجع، ثم يسافر وقد لا يرجع، يخدع. فالمهم أنه يجاب عن مسألة الجهاد بهذا الجواب. طيب، وقوله ونحن له مسلمون، قلنا مستسلمون شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا، لكن الاستسلام القدري لا مدح فيه، لأنه سيكون سواء قلته أم لم تقله. الاستسلام القدري يعني كون الإنسان لا يتمكن من الخلاص من قدر الله. هذا أمر سيكون ولا يمدح عليه المرء. يعني لو أن واحد أصيب مصيبة يقول والله هذا استسلم لقضاء الله ولم يمنع هذه المصيبة، ما شاء الله عليه، صح؟ نعم. ليش؟ لأن هذا أمر قهري فلا يحمد عليه الإنسان. نعم يحمد على الصبر عليها، لأن الصبر على المصائب استسلام شرعي. إينا.
1: آيات يعني الوحي وآيات.
0: نعم.
1: آيات.
0: طيب آيات حسية.
1: آيات حسية. إبراهيم ما أوتي من الآيات.
0: نعم.
1: إبراهيم مثل النار.
0: إلا لكن النار كانت تخلصا من شر هؤلاء الأعداء. هنا إثبات الرسالة للتخلص منه. نعم.
2: الله سبحانه وتعالى أفضل العبد ما يرجع على الدنيا مرة أخرى.
0: نعم. هذه آيات، أقول هذه آيات، ولا حتى في القرآن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أنا أقول لك هذا مستثنى، هذا لأنه آية. أنت قلت إن الأحاديث دلت على أنه ما يبعث الناس إلا يوم القيامة، أقول حتى القرآن يدل على أن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة، لكن هذه تعتبر آيات. اي نعم نعم. يلا محمد
3: صلى الله عليك، ما وجه تفاضل القران عن التوراة؟
0: التفاضل بين الوحي ليس باعتبار المتكلم به او منزله، فهو بهذا المعنى لا يتفاضل لان المتكلم واحد، لكن يتفاضل باعتبار معناه وفائدته ومنفعة الخلق. هنا
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا لم نأخذ الفوائد في الآية الأولى
1: الأخيرة.
0: طيب من قل من قوله قل آمنا. قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. في هذه الآية وجوب الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب بالقلب، لأن قوله قل يعني باللسان المعبر عما في القلب. ومن فوائدها أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة بقوله قل آمنا ولم يقل قل آمنت، فهذا له وللأمة. ومنها أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء مقدم على كل شيء لقوله آمنا بالله وجعل ما بعده معطوفا عليه. ومن فوائدها أن وجوب الإيمان بما أنزل علينا، والإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن يجب الإيمان به تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر واجتنابا للنهي، لأنه شريعة ومنهاج لنا. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين لقوله وما أنزل على إبراهيم إلى آخره. ولكن الإيمان به بما أنزل إليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار. وأما الأحكام فإنما خالف شرعنا ليس شرعا لنا بالاتفاق، وما وافق شرعنا فهو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا، وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه شرع لنا. ومن فوائد هذه الآية ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لقوله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالأسباط، وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل، أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من الآيات الكونية التي يسميها بعض العلماء المعجزات، ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء. فنؤمن بما أوتي، لكن العمل بالشرائع السابقة عرفتم حكمه. ومن فوائدها ثبوت نبوة موسى وعيسى لقوله وما أوتي موسى وعيسى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالا، لأنه خصص ثم إيش ثم عمم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان منه عصبية لقوله لا نفرق بين أحد منهم، بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم فقط. أما هذا الدين الإسلامي فلا، لا نفرق بين أحد منهم، كلهم عندنا رسول الله، لكن نفرق في العبادات، لا نتعبد إلا بما أمرنا بالتعبد به. ويذكر أن شخصا حاج عالما من علماء المسلمين فقال له: لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا ولا تجيزون لنا أن نتزوج ببناتكم؟ فقال له العالم: لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. فألقمه حجر. طيب، قال: ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاستسلام لله عز وجل وحده، لقوله: ونحن له مسلمون. وجه التخصيص فهد، وش وجه التخصيص؟ ايش التخصيص؟ وين التخصيص؟ قدم المتعلق على المتعلق، والمتعلق معمول للمتعلق، وتقييم المعمول يفيد الحصر. طيب، إذن في قوله ونحن مخلصون فائدتان: إخلاص الإسلام لله ووجوب الإسلام له. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نستسلم لأحد استسلاما يخالف الاستسلام لله. وجه الدلالة أن هذا هو فائدة الاختصاص، أن لا نستسلم لأحد إلا لله، فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم له، لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله عز وجل. واضح؟ طيب، ومن فوائد هذه الجملة أنه ينبغي للإسلام أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية قولا كانت أو فعلا أو تركا أنه مستسلم لله، حتى يستفيد من العمل. عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ نعم، الله أعلم، لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر. ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه أنه يمتثل أمر الله؟ أبدا. ولذلك أنا أقول ينبغي أن تستشعر في هذه الحال أمرين: امتثال أمر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متبعا له. وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره. المهم أن نستشعر أو أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحقق شرطي العبادة في كل عمل. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. من شرطية، وما أقربنا من الشرطية، لكن يبتغي خرجت عما يظهر من الإعراب لأنها لم تجزم بالسكون. يبتغي اللي عندي مكسورة، هذه مجزومة بإيش؟ بحذف حرف العلة الياء، بحذف الياء، لأن أصلها يبتغي. طيب، وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا، غير مفعول يبتغي، ودينا قد تكون، يعني يصح أن تكون مفعولا ثانيا أي من يطلبه دينا، وأن تكون تمييزا لغير المبهمة، لأن غير مبهم اسم مبهم. طيب، على كل حال يبتغي بمعنى يطلب، وقول غير الإسلام المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإسلام في الأصل يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان، كما تعرفون ما ذكر الله عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة، أن الرسل وأتباعهم مسلمون، لكن هذا الإسلام العام. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكل ما يسمى إسلاما فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. إذن غير الإسلام أي إيش؟ غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول المراد بالإسلام هنا إيش؟ الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. دينا أي عملا يدين به لله ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله، لأن الدين يطلق على العمل وعلى الجزاء. ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به
1: العمل،
0: العمل. وفي قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين الجزاء. وفي قوله هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا المراد به
1: العمل،
0: العمل. طيب، لكن الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه، يعني يرجو أن يدان به، ولهذا يقال كما تدين تدان. وقوله فلن يقبل منه، ألف نقول في إعرابها حسب ما مر علينا في الليلة الماضية إيش؟ رابطة للجواب، أليس كذلك؟ وبما وقد وبلن وبالتنفيذ هذه لن، ألف رابطة للجواب. طيب فلن يقبل منه، فلن يقبل أي ذلك الدين. وقوله فلن يقبل لم يقل فلن يقبل الله، قال فلن يقبل منه، ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول ومن المسلمين. ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يقروا أحدا على دين خلاف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لهم ذلك، لن يقبل منه. وقوله فلن يقبل منه المراد بالقبول هنا قبول التمام ولا قبول الصحة؟ قبول الصحة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فمن دان بغير الإسلام سواء في الأصل أو في الفرع فإن دينه هذا مردود ومرفوض، فلن يقبل منه. طيب، وهل يعطى ثوابا في الآخرة على عمله؟ لا، ولهذا قال وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه والله هي الخسارة العظيمة، أن يعيش الدنيا، أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة، إذا قدم على ربه لم يجد شيئا، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. تعرفون السراب بالقيعة؟ القيعة يعني الأرض المستوية الواسعة، هذه الأرض إذا كان في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء، السراب يسمى السراب. فإذا جاء إنسان ظمآن ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء بحر فرح وأسرع إليه، حتى إذا جاء لم يجده شيئا، فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء. وهذا أشد ما يكون حسرة على الإنسان، أن تكون خيبة رجائه عند خيبة أمله عند قوة رجائه، لأن الإنسان لو لم يرجو من الأصل ما هم، لكن مشكل كونه يرجو ثم ينتكس، هذا يكون أشد، نسأل الله العافية. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كل من لم يدن بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل خسارة النفس وخسارة المال وخسارة الأهل. أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا، وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة. يعني لو أصلح الطرق وبنى المساجد وبنى المدارس فإنه لا ينفع. وأظنهم لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس، لكن يكون من الكافر المرتد. فرجل مثل لا يصلي لكنه صاحب خير، يبني المساجد ويبني المدارس ويصلح الطرق ويطعم المساكين لكن لا يصلي، هل ينتفع بشيء من هذا العمل؟
2: لا،
0: لأنه كافر، والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة أبدا. ثم قال كيف نقف على دين. طيب
3: ما كمل المال
0: ها؟
3: خسران المال والأهل.
0: طيب خسارة المال هو ما ذكرناه الآن، أنه إذا أنفق لن ينتفع بشيء. خسارة الأهل أيضا أنهم لا ينتفع بهم في الدنيا، لو دعوا له لم ينتفع بذلك، لو دعوا له لم ينتفع بذلك، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم، ولا ينتفعون بالدعاء. كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم، لأن كل واحد منفصل عن الآخر في نار جهنم، بخلاف المؤمنين فإن الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لو كان لك ذرية تكون في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنقص أنت شيئا. لا يقال انزل درجة وهم يرقون درجة وتكونون في أيها؟ في السادسة. الذرية في الخامسة والآباء في السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة، ولا تنزل الآباء من السابعة إلى السادسة. يعني لو قال قائل هذا درجة وهذا ينزل درجة هذا العدل، لكن نقول إن الله يعامل بالفضل عز وجل. ولهذا قال وما ألتناهم، لأنه ربما يتوهم متوهم أنه إذا رقيت الذرية نقص ثواب الآباء، فقال وما ألتناهم من عملهم من شيء. لماذا؟ كل امرئ بما كسب رهين. ولو أن نزلنا الآباء ما صار العامل رهينا بما كسب. هنا نعم.
4: إذا كان في الكادران أحدهما موذي والثاني مسالم،
0: نعم،
4: هل يعني سواء ولا
0: هما ليس سواء بنص القرآن؟ قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله كافر على كافر، ففرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أقل خطرا على الإسلام من الفرس، ولأن الروم أهل كتاب والفرس عبد النار ليسوا أهل كتاب. فلذلك بين الله عز وجل أن المؤمنين يفرحون بنصر الله الروم على الفرس. من
4: هذا فرح المؤمنين، لكن هم يعني ينتفع المسالم هذا وهو ما
0: ينتفع يعني في الآخرة؟
4: إيه.
0: لا أبدا، لكن الآخرة الكفار دركات.
2: كان الإسلام
0: بعد محمد هو إذا أطلق
2: الإسلام
0: هو دين الإسلام الذي لعبيه
2: محمد. نعم. الله سبحانه وتعالى في
0: القرآن إبراهيم سماكم مسلمين. نعم.
2: كيف
0: سماكم
2: المسلمين؟ من
0: اللي سماه؟
2: إبراهيم.
0: الله
2: سبحانه.
0: إن كان الله ما في إشكال.
2: لكن إبراهيم الذي
0: سماه. إيه سماه، لأن الله قال لأن إبراهيم وإسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم، وإذا كان الأمر كذلك فهم مسلمون. نعم.
3: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الجملة جملة إيش؟ جملة شرطية. أين فعل الشرط؟ وجوابه جملة فلن يقبل منه. لماذا اقترن بالفاء رشيد؟
1: جواب شرط لن
0: مصدر بلن، وإذا صدر بلن وجب. نعم. قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، الواو هنا إيه مش عاطفة ولا للمعية ولا استنافية ولا هذا مقصود استنافية حالية لا ما يصح يصح فلن يقبل منه، والحال أنه في الآخر مخاصر ما يستقيم. نعم إما استنافية ولا عاطفة فلن يقبل منه، وهو في الآخرة تكون معطوفة على جواب الشرط، يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فإنه يترتب على ذلك شيئان: الشيء الأول والثاني أنه خاسر في الآخرة لأنه يعمل عمل لا ينفعه. هذا اللي أظن آية واحدة اللي قرأنا. نعم. الفوائد وش قلنا عليه؟ ها؟ يعني باقي شيء؟ ولا اللي قبل ما أخوض؟ طيب زين هذا نخلي أجل بعد. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف استفهام بمعنى الاستبعاد، أي يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق فإن هدايتهم بعيدة. وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره. ولهذا نقول الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا يترك الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر عليه ولا يجبر على تركه، لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالله عز وجل يقول: يبعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه، أما من كانوا على الكفر أصلا فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر. وشهدوا أن الرسول حق. الرسول هنا أل العهد الذهني، لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا. وبالمناسبة نقول إن آل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري، ثلاثة أقسام. فالعهد الذكري أن تكون داخلة على ما سبق ذكره، والعهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، والعهد الذهني أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن. فمثلا قوله تعالى: وشهدوا أن الرسول حق، المراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم معناه أنه يتوقع أن يهدون، وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. وتقول مثلا وأنت في البلد: جاء القاضي. أي قاضي هو؟ قاضي البلد المعروف. طيب العهد الذكري أن تدخل على ما سبق ذكره، على شيء قد سبق ذكره، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من المراد بالرسول؟ الأول، الرسول الأول اللي أرسل إلى فرعون وهو موسى. وهنا العهد ذكري، العهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، وهذه أكثر ما تكون في الواقعة بعد اسم الإشارة. الواقع بعد اسم الإشارة الحضور، العهد الحضوري، لأن الإشارة تدل على مشار إليه، والمشار إليه يكون حاضرا. فتقول مثلا: هذا اليوم شديد الحر. أي يوم؟ الحاضر، اليوم هذا اليوم الحاضر. وكقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني اليوم الحاضر. نعم. طيب، ال هناك ال ثانية قسيمة لال العهدية، وهي ال الجنسية. ال الجنسية، ال الجنسية تكون لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة ولبيان استغراق الحقيقة. فإذا قلت: الرجال أكمل من النساء، هذه لبيان الحقيقة الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء. ولا يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء، ففي النساء من هو من هي خير من كثير من الرجال. واضح؟ طيب، وتكون للعموم، مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، إن كل إنسان لفي خسر. وهذه علامتها أن يحل محلها كل بتشديد اللام هنا. وجاء وشهدوا أن الرسول حق، أي حق ثابت، صادق فيما أخبر به، عادل فيما حكم به صلى الله عليه وسلم. وجاءهم البينات، جاءهم البينات يعني الآيات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبينات مؤنث، لكن ولم يؤنث فعله لوجهين: الوجه الأول أن تأنيثه غير حقيقي، والوجه الثاني أنه فصل بينه وبين الفعل. وقد جاءت في القرآن مؤنثة: جاءتهم البينات، لأنه يجوز هذا وهذا من بعد ما جاءهم. نعم. وشاهدوا نرسل وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الجملة استئنافية، وهي كالتعليل لما قبلها من حيث المعنى، كأنه يقول: إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلمة، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق واتضحت وجهه، ومع ذلك كفروا. ثم قال عز وجل: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآية الأولى لم نعربها، قول: كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا. قول: وشهدوا معطوف على كفروا، ولكن يحتمل معنى آخر، وهو أن تكون للحال، يعني وقد شهدوا أن الرسول حق، كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا أن الرسول حق، لأن عطفها على كفروا، كفروا بعد إيمانهم وشهدوا. الكفر لو كان فيه شهادة لا تنفع الشهادة فيه، طيب ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك أي المشار إليهم وهم الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، وأتى بصيغة الإشارة على وجه البعد، على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، لأن الإشارة إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة وقد تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة، وهنا إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون، يشار إليهم إشارة البعد. جزاؤهم أي مكافأتهم على عملهم أن عليهم لعنة الله. عليهم هذه على تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه الاستحقاق، ومن أمر عالي، لأنها لعنة الله، ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحمته، أي أنه سبحانه وتعالى طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. والملائكة أي ولعنة الملائكة، والملائكة جمع ملك، وأصله ملك من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيه إعلال بالقلب، يعني بالقلب، قلب المكان مو قلب الحرف، وذلك بأن قدمت اللام وأخرت الهمزة فصار ملأك، وجمع ملأك ملائكة. ثم سهل وقيل ملك بدل ملأك. الملائكة هم جنس من المخلوقات، عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون، وإذا لم يأكلوا ولم يشربوا فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون، ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون، فقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والناس أجمعين، الناس هم بنو آدم، وأصلها أناس، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وقول أجمعين توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها، للجميع، أن الملائكة أجمعين والناس أجمعين. طيب في هاتين الآية، نعم قبلها بعدها أيضا، خالدين فيها نعم حال، يعني خالدين في هذه اللعنة، ماكثين فيها، إما على سبيل الأبد وإما على سبيل المكث الطويل، لأن الخلود كما قال أهل اللغة يستعمل في المكث الطويل ويستعمل في المكث الدائم، ولكن هنا هل يراد به المكث الطويل أو الدائم؟ المراد به الدائم، لأن هؤلاء كفرة، والكفرة خالدون خلودا دائما في العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف، التخفيف ضد التثقيل، أي لا يمكن أن يهون عليهم العذاب يوما واحدا. ولهذا قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نعوذ بالله، طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله، ثم مع ذلك لم يقولوا ادعوا ربنا، قالوا ادعوا ربكم من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله، ثم قالوا يخفف عنا يوما من العذاب، ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقا، ولم يطلبوا أن يخفف عنهم العذاب دائما، لأنهم عارفون أنهم مخطئون بل خاطئون، فلهذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا، ولكن لن يكون ذلك، ولهذا قال لا يخفف عنهم العذاب، العذاب يعني العقوبة، ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون، بل يبادرون بالعذاب. وتأملوا بارك الله فيكم قوله تعالى في أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، وقال في أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوها وفتحت. إذن فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن أهل النار والعياذ بالله يبادرون بفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها، وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة، من أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة وهم على أصفى ما يكونون من المودة، إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا نقول في الواو هنا إنها عاطفة على جواب الشرط المحذوف، حتى إذا جاءوها حصل كيت وكيت وفتحت أبوابها، وليست زائدة كما قيل به، ولا واو ثمانية كما قيل به أيضا، بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف. طيب، إذن لا هم ينظرون يعني لا هم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب، بل يبادرون به، بل إنهم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة، كما قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل إنهم يبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ويوبخون قبل أن يموتوا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتأمل قوله: أخرجوا أنفسكم، إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس، أشحاء لأن النفس إذا بشرت بالعذاب نكصت واشمأزت ورجعت في الجسد، فيقول: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. إلى أي شيء؟ إلى العذاب. اليوم تجزون عذاب الهون، فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال خروجه من الدنيا ومفارقة الأهل والأموال والأوطان، إنها لساعة حرجة نعوذ بالله، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، حال حرجة. فهم لا يمهلون ولا ينظرون في العذاب من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد، رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وقامت عليهم الحجة من كل وجه، إذا تابوا إلى الله تاب الله عليه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. تابوا أي رجعوا إلى الله، فالتوبة الرجوع إلى الله من

الإخلاص لله بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه، لا أن يقصد بتوبته مراءة الخلق أو شيئا من أمور الدنيا، لأن التائب قد يريد مراءة الخلق ليعلم الناس أنه تاب ورجع فيمدحوه على ذلك، هذا لا تنفع التوبة ولا تقبل منه. أو يقصد بتوبته شيئا من أمور الدنيا، يسمع أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهو يريد زوجة، قال لعلي أتق الله حتى ييسر الله لي زوجة. هذه التقوى أو هذه التوبة ضعيفة جدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذه إرادة نازلة لكنها ليست بالأول، ليست كالأول. الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله، وهذا شيء عظيم، أن يجعل مال الله للخلق. أما هذا لا، ما أراد هذا الشيء، أراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن ييسر له شيئا من أمور الدنيا، والآخرة هو في غفلة عنها. إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد الوجهين، أحد الأمرين، توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الرياء، وضعيفة جدا بالنسبة للثاني. الإخلاص لله. الثاني من شروط التوبة الندم على ما فعل من الذنب، والندم أشكل على بعض الناس، قال كيف يندم الواحد؟ ما يقدر يندم نفسه، ولكنه في الحقيقة لا أشكال فيه، لا أشكال فيه إطلاقا، لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل، لا أن يكون ما فعل، لا أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء، يعني هو يشعر بأنه الآن تحسف كما يقول العامة، تحسر كيف يفرط من هذا الشيء. طيب الثالث أن يقلع عن المعصية، أن يقلع عن المعصية في الحال، فإن كانت لله فإما أن تكون ترك واجب أو فعل محرم، فإن كان فعل محرم أقلع عنه فارقه، حتى لو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه أن يمجها. وإن كانت المخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلله منه، إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا علم به صاحبه، بدنيا مثل الضرب، ماليا مثل أخذ المال أو جحد مال يجب عليه لشخص، عرضيا مثل الغيبة. هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة فلا بد من استحلاله، وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره ثم استحلاله، لأنه ربما إذا علم لا يحل. ولكن بدل أن دنس سمعته في المجلس، في مجلس من المجالس، يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس، لأن الحسنات يذهبن السيئات. طيب هذه إذا كان حقا للمخلوق فلا بد من إيش؟ استحلاله، إن كان دما، إن كان بدنيا أو ماليا أو عرضيا علم به. إذا كان لله

0: قلنا إن كان فعل محرم فلا بد أن يقلع عنه فورا، وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه، وإن كان لا يمكن سقط. طيب، ما تقول غصب أرضا وجعل فيها زرعا وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله، فماذا يصنع؟ هو سيردها، لكن الآن هو مستول عليها. الآن مشي من من من أثنائها إلى طرفها مشي في معصية، وبقاؤه إن بقي فهو في معصية، فماذا يفعل؟ قال العلماء إن خروجه هذا ليس بمعصية، لأنه خروج للتخلص من المعصية، والتخلص من الشيء لا يعطى حكم الشيء. ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله لا بد أن يباشره، مباشرته للطيب عند غسله يعني جائزة ولا حرام؟ جائزة، لأنه يريد أن يتخلص منه. طيب، كذلك الاستنجاء، الاستنجاء الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده، وهذه المباشرة مباشرة النجاسة باليد جائزة، لأنها من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها. فكذلك هذا الذي تاب من أرض مغصوبة وكان في وسط الأرض ومشى، نقول هذا المشي طاعة، لأنك إنما مشيت من أجل التخلص. طيب، كم هذا من شرط؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح، كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال تبت، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر. ما تقولون في هذا؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية، كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم، فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا فلان وش تقول بفلان؟ نعم، يبيسب. هل هذا صحيح؟ هل توبته صحيحة؟ لا، لأنه ما أقلع، ولو أقلع في حال قوله أستغفر الله وأتوب إليه فهو ما عزم على أن لا يعود، بدليل أنه من حين ما قال هذا كلام قال الله هاتوا فلان ماذا تقولون فيه؟ نقول هذا الرجل ما تاب توبة حقيقة. طيب، نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم على أن لا يعود. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على ألا يعود. فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح، كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة، فقال تبت، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر. ما تقولون في هذا؟ ها؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية. كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذ مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم، فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا فلان وش تقول بفلان؟ نعم يبيسب. هل هذا صحيح؟ هل توبته صحيحة؟ لا، لأنه ما أقلع، ولو أقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه فهو ما عزم على أن لا يعود، بدليل أنه من حين ما قال هذا الكلام قال الله هاته فلان ماذا تقولون فيه؟ يقول هذا الرجل ما تاب توبة حقيقة. طيب، نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم على أن لا يعود، يعني معناه لو أنه عزم أن لا يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد، هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة الأولى، لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة، أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول الشرط العزم أن لا يعود لا أن لا يعود. واضح؟ طيب لو أنه عاد وتاب توبة نصوح ثم عاد، يتوب ثم عاد يتوب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، لأن هذا الرجل كان مخلصا. ولكن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينطبق على كل تائب، إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء، ولكن لا يحصل لكل تائب. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن انقطع وقت القبول فلا توبة. وانقطاع وقت القبول نوعان، عام وخاص. فالخاص حضور الأجل لكل إنسان بعينه، والعام طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. نعم، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا كان هذا الشرط محققا دل هذا على أن التوبة واجبة على إيش؟ على الفور، على الفور، لأن أحدا لا يعلم متى يأتيه الموت، فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت لازم من ذلك أن تبادر بالتوبة، وأن يكون دائما على بالك
1: أنك تائب إلى ربك راجع إليه، حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة وإذا أنت على أتم استعداد. نسأل الله أن ينقذنا وإياكم من غفلة القلوب. القلوب غافلة ما تحسب لهذا الشيء حساب، والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حساب، يكون دائما على ذكر التوبة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من 70 مرة ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها. والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتقدم ولا تأخر. انظر إلى طلوعها مثلا اليوم الثاني من برج السنبلة، تطلع في الساعة كذا الدقيقة كذا. هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق، ما تختلف. لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لوجدت أنها لم تختلف، تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة. وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن. هل تخرج ولا ترجع؟ إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم يؤمنون، لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبرا. أما الآن فيظن هذه طبيعة تسوق العالم على هذا النظام، لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم، المؤمن والكافر كلهم يؤمنون. ولكن كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، ما ينفعهم الإيمان، لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب. والله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله الذي قد خلق في عباده وخسر هنالك الكافرون. فالمهم أن شروط التوبة إذن 5، وقد قال بعض العلماء إنها 3 فأسقطوا الإخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول، ولكن لا بد من هذين الشرطين، لا بد من الإخلاص وأن تكون في وقت القبول. نعم. والله ما أعلم في هذا الشيء، لا أعلم في هذا الشيء، هل ترجى دائما أو إذا خرجت على الناس ورآها كلهم ودارت 24 ساعة، لأن لا بد أن تدور 24 ساعة علشان تخرج على الناس كلهم، يعني لا بد أن تدور 24 ساعة، فإذا وصلت منتهى حينئذ عاد ما نجي، الله أعلم هل تستمر ولا نعم. اللعنة، اللعنة لأن فيها أي في اللعنة. نعم. ليش؟ لا معناه أن الناس يلعنونهم مو منا بلسان المقال، حتى بلسان الحال. نعم. أحسن ما
2: يقول معلوم الشيء إنسان يقع في معصية كثيرة وقد لا يعلم يعني عن هذه المعاصي معينة.
1: ها؟
2: يعني لا يعلم
1: معصية معينة
2: ارتكبها، مثلا يسقط ويغضب ولا يدري
1: هذه المعصية، فتوبته
2: يعني عن هذه المعاصي التي يعني لا يعلم كيف.
1: يعني كانك تقول هل تصح التوبة على وجه الإجمال هذا أي نعم تصح، لأن يعني الإنسان قد لا يحيط بذنوبه، ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هنا نعم أحمد.
3: قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هل هي الجنس؟
1: اي نعم.
3: طيب تصدق الجنس ولا على كل فرد؟
1: لا لا الجنس،
3: ما هي صادقة على كل فرد؟
1: ما تصدق على كل فرد، يعني يوجد رجال سفهاء تقوم عليهم النساء، ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء. نعم
4: يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لعنة الملائكة والناس ولم يذكر لعنة الجن، مع أن الجن مكلفين.
1: نعم
4: يعني عليهم التكاليف مع الناس.
1: نعم يعني الله والله أعلم، الله أعلم أنه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس، ذكر الذين أكمل منهم وهم الإنس والملائكة. نعم.
5: ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى كيف يحل الله قوله بعد ذلك، أن سبب نزولها أن رجلا ارتد بعد إسلامه ثم أسلم فأرسل إلى قومه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
5: يعني ماذا يصنع؟ هل الإسلام صحيح؟ فأنزل الله قوله تعالى كيف يحل الله
1: فأنزل إلا الذين تابوا، هذا صحيح، لكن لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ما يمنع أن يكون مراد بها الآيات الكبيرة، الآيات الكبار، ولا ما في شك أن في آيات تكون قبل طلوع الشمس المغربية.
6: آل عمران قال الله عز وجل وما أوتي موسى وعيسى والنبي.
1: نعم.
6: البقرة وما أوتي النبي.
1: إيه نعم. يعني أنه أعاد الفعل هناك ولم يعزه هنا. الظاهر والله أعلم، ما أدري، أنه لم يكن اختلاف تعبير مثل أنزل علينا وأنزل إلينا، والمعنى واحد، أو أنه لما كان هناك قال قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله ووجه الخطاب مباشرة إلى الناس، صار لا بد أن يصرحوا بالإيمان بما أوتي النبي، فالله أعلم. نعم.
7: هناك علامة لقبول التوبة.
1: ها؟ يقول
7: هناك علامة لقبول
1: التوبة. إيه كيف؟ علامة، لأن الذنوب تؤثر على القلب الحي. القلب الحي تؤثر عليه الذنوب، تجد أنه ينقبض ويضيق صدر الإنسان. فإذا تاب انشرح صدره. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإنسان فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكذلك أيضا من علاماتها أن الإنسان بدل أن يكون معه فتور عن الطاعة يجد معه نشاطا على الطاعة، لأن الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته.
7: يعني
1: كلما رأى قبوس في قلبه يكون لأجل المواصل، لا مهم، على كل حال قد يدقه واحد يضربه ويضيق صدره، لكن إذا كان إنسان يعني عاديا وجد انقباضا فإنه من أثر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة.
8: هذا مستثنى من كفروا، يعني من الذين تابوا
1: مما سبق،
8: من الذين كفروا.
1: نعم، كفروا بعد إيمانهم.
8: وحال النسخ،
1: حال ايش؟
8: يعني حال المستثنى، حال النسخ
5: محل
1: إيه؟ نعم.
8: وما
1: لأن قبل تام موجب. طيب ما ذكرنا الإعراب، نخليه للدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها؟
0: نعم.
9: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث
0: النبي
9: صلى الله عليه وسلم بدر
0: الدين.
9: ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
0: الحديث الجواب؟ الجواب أن الآيات الكثيرة أنه إذا تاب الإنسان ارتفع عنه. لا نصوص في القرآن والسنة أنه إذا تاب عاد على ما هو عليه. لكن مسألة الاستتابة خصصت السنة والقرآن. الاستتابة هي اللي اختلف بها العلماء، هل هي واجبة أو يقتل بدون استتابة؟ ولا إذا تاب ما في إشكال، إنما هل يلزم أن نستتيبه أولا فإن تاب تركناه أو نقتله؟ حسابه على الله. والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى رأي الإمام. أخذته ما تقولون؟ يقولون يقول رجل وجب عليه القصاص، فلما أحضر السيف لقتله قال أستغفر الله وأتوب إليه، هل تقبل توبته أو لا؟ إيه تقبل، لا يمكن لذنوب أخرى، لا تقبل، لأنه من الممكن ألا يقتص منه. أحيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول أولياء المقتول عفونا، إذا قال عفونا يجب أرفع السيف. ولو واحد من ألف ذكر أو أنثى. ما تقرأ القرآن؟ فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط فتعم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مبتدا المناقشة. طيب، ما المراد بالاستفهام هنا؟ الاستبعاد، يعني يبعد ان الله يهدي. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى ان وجه الاستبعاد ثلاثه امور، ما هي يا احمد؟ نعم، وجاءتهم البينات، يعني فقامت عليهم الحجة من كل وجه ثم كفروا، هؤلاء لا يهتدون. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق؟
1: هداية التوفيق.
0: التوفيق. ما الدليل على أن الله يهدي الظالمين هداية إرشاد؟
1: لأن الرسول إذا جاء الرسول وظهر لهم حق.
0: أحسنت. تمام. لأنه إذا جاء الرسول فقد بينوا. قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. قولها الظالمين، ما المراد به؟ لا يهدي القوم الظالمين،
2: مراد
0: به الكافرين. طيب، ما الدليل؟ نعم، وهذه الآية: كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد إيمانهم. طيب، قوله: جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أين خبر المبتدأ في جزاؤهم؟

0: جاي كمبتدا جزاء مبتدا ثاني قلنا عليه رحمه الله خبر مبتدا ثاني والجمله مبتدا ثاني وخبره خبر مبتدا.
1: نعم تمام. جزاء مبتدا اولئك مبتدا وجزاء مبتدا ثاني وان اتى الله عليهم خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الاول. الخبر هنا مفرد او جمله؟ فيصل الخبر هنا ان عليهم لعنه الله مفرد او جمله؟ والناس كيف كذلك؟ يلعنونهم يعني ها؟ يعني يدعون عليهم باللعن ويمقتونهم ويبغضونهم. وكذلك الملائكة. قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالد ما معنى ينظرون؟ نعم إذن لا ينظرون لا أي لا يمهلون. طيب والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا؟ المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت؟ عام. الدليل وقال الذين في النار
2: خزنة
1: جهنم وربكم يخفف عنا يوم من العذاب. نعم ولم يحصل لهم ذلك. طيب قال الله تعالى إلا الذين تابوا مبتدأ درس. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ها أخذنا من ومن يبتغي من ومن يبتغي كل ما أخذنا نكمل الآية هذا نأخذ. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك. إلا أداة استثناء والذين مستثنى والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من الجنس. ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا لكن الاستثناء هنا متصل. قال إلا الذين تابوا هذا مستثنى من قوله كفروا بعد إيمانهم أولئك جزاؤهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك يعني إلا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان يعني فإن الحكم يختلف فيه. والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها. قال من بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من نازل. فإن كان من البعد من عال يعني أنه أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح. قال إن من بعد ذلك وأصلحوا يعني أصلحوا ما جرى أو ما كان فعلهم سببا في فساده يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسببا. فمثلا إذا كانوا هؤلاء أئمة قادة لما كفروا كفر من يتبعهم فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا لهم إلى الإيمان. إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد. بماذا؟ ها؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أولا، لأن المفاسد المتعدية لا بد فيها من إصلاح. ولهذا قال إلا يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق، لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم، ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه، انتبه يا ولد، وهما الغفور الرحيم. قال فإن الله غفور رحيم، ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم، لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم. طيب، الغفور هو من يغفر الذنوب، ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها، والرحيم هو من يرحم العباد، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. وفي الجمع بين الغفور والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الاسمان، وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب، والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان. طيب، إذن إذا تابوا وأصلحوا غفر الله لهم، أجيب نعم غفر الله لهم ورحمه. فهذه الآيات الكريمة، نأخذ الآن فوائدها. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذه الآية فوائد، فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام، فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يقبل منه. ومن فوائدها أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها، لعموم قوله غير الإسلام، فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين، كل دين فإن الله لا يقبل غير الإسلام. ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله، ويخذ هذا من المفهوم، لأن مفهوم قول من يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه مفهومه أن من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام، كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون. هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون تعبا عظيما ويتعرضون للهلاك، كل الأعمال هذه نتيجتها إيش؟ هباء وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه إطلاقا، لأنه على غير شريعة الله. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن بماذا يغلبون؟ ينزل شيء من السماء يبين غلبهم، أو يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام؟ الثاني. ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال، والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغ ولا عشر معشاره، مع أنهم على حق، ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. ثم قال الله عز وجل: نعم، وفي الآية أيضا، وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله: وهو في الآخرة من الخاسرين. وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح. نعم، فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم، والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته، هذا ليس بغبن في الحقيقة. الغبن يوم القيامة، الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى، نعوذ بالله، لقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول. فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، لقوله: كيف يهدي الله، فنسب الهداية إليه. وفي آية أخرى أن الله نسب الإضلال إليه، مثل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإضلاله لحكمة، فمن كان أهلا للهداية هداه الله، ومن كان أهلا للضلال أضله الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل يعلم إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله، وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل، فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق، لقول كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي، لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنة أن الله تعالى قد يهديهم، فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وذلك بالإيمان، والله قدير والله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا، بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة، لقوله وجاءهم البينات. طيب، هذه البينات تنقسم إلى أقسام: شرعية وعقلية وحسية. أما السمعية فهو القرآن، وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق، فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وأما الحسية فظاهرة، انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وإذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية. ومن فوائدها أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه، أي من الذي أضله، لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما من طلبوا الحق وتحرّوه وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية. كذا يوسف، وش قلت؟ من هم؟
2: الذين قلت اللي كفروا،
1: الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق،
2: وشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: حق وجاءهم البينات، نعم، فهم جادلون بالهداية. هكذا قلنا يا جماعة؟ ها؟ على العكس تماما. حط بالك للدرس. طيب، قال الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في هذه الآية إثبات الجزاء، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس ثلاث بثلاث. ومن فوائدها أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون، وليس كما قال بعضهم إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول وما أبعده من الصواب، لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن، لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك. فإذا قلنا لا عقل له، كيف إذا قلنا لا عقل له؟ إذن يكون ما نأمن، لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقول. من أين نأخذ أن لهم عقولا؟ من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة. ومن فوائد هذه الآية أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين. لكن هذا فيه إشكالا، وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم، فكيف قال والناس أجمعين؟ نقول لأنه إذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم، فيكون هو ملعونا من الناس أجمعين من الآخرين، لأن من أعان ضالا فهو ضال، ومن أعان كافرا فهو كافر. قال الله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينتقم الظالمين. ثم قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله، أي في الطرد والإبعاد عن رحمته، وليس ثمة إلا النار. بعد الجنة ما فيه إلا النار، وليس بعد الهدى إلا الضلال. نعم. ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائما في عذاب، في عذاب لا يخف أبدا ولا ينتظرون الفرج، لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه، لقوله لا يخفف، وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب، فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار. ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي يوم القيامة حدث ولا حرج. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها، بقوله فإن الله غفور رحيم. ومن فوائدها أنه لا بد من مع التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلحوا، وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة. ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء، كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء، على ذات الله وعلى الصفة، والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة، لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله، لأن الأسماء غير متعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر. فالعلي مثلا فيها إثبات الاسم والصفة، والعظيم كذلك، والكبير كذلك، لكن السميع فيها إثبات الاسم والصفة والأثر. الاسم السميع والصفة السمع، والأثر يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء، بدون استثناء. وليس كل صفة مستلزمة لاسم، قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة. ولهذا نقول الصفات أوسع منين؟ من الأسماء أوسع، لأن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. ثم قال تعالى إن الذين كفروا. نعم، ومن فوائد الآية، ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين، ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحا، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، أن كل مصلح فهو صالح، وقد يكون المصلح غير صالح، فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله، ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله، لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا، لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهؤلاء مرتدون، لأنهم آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم صاروا والعياذ بالله يترقون أو ينحدرون في دركات الكفر. لن تقبل توبتهم، متى؟ إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل فإن توبتهم لن تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن يكون قوله ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، متى؟ إذا حضرهم الموت. أما إذا تابوا من قبل فقد سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذه مرتبة ثالثة، كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت، فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولم يقل فلن تقبل توبتهم. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا، ماتوا على الكفر، فلم يبق أمامهم إلا الفداء، أي يفتدوا أنفسهم بشيء. يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا

تقبل توبته. وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته. وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته. ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم يتوب. وهذا كالذي في سورة النساء تماما، حيث قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني قبل حضور الأجل، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. من قريب يعني قبل حضور الأجل، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا القسم الثاني. وللذين يموتون وهم كفار، هذا القسم الثالث. فتكون هذه الآية، هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء. ثم قال تعالى: نعم، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته، وهو من مات عند حضور الأجل. يقول عز وجل: أولئك لهم عذاب أليم. أليم بمعنى مؤلم، لأن أليما تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول. فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل، صح؟ طيب، تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع، إن ربي لسميع الدعاء. وبمعنى مفعول مثل جريح وكثير. وبمعنى مفعل، نعم، مثل أليم، بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي وجوع. قال: وما لهم من ناصرين، يعني ما لهؤلاء أحد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم، لأنهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا. في هذه الآية من الإعراب قوله: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ذهبا شرابة تمييز، تمييز، لأنها أتت بما بعد ما يفيد التقدير، وهو قوله ملء. وكل ما أتى بعد ما يفيد التقدير فإنه منصوبا، فإنه يكون تمييزا، لأن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه. ثانيا قوله: ولو افتدى به. هل الواو زائدة؟ يعني فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، أو إن الواو مؤسسة يعني غير زائدة؟ نقول الأصل إيش؟ عدم الزيادة، ولا موجب لقولنا إنها زائدة، لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية. والتقدير لو أن لهم لو أن لو فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء. وقالوا ولو افتدى به، يعني ولو صرح بأنه افتداء. والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة، وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش؟ معاوضة. هذا هو الفرق بينهما. إذن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، سواء أعطاه من باب التودد والتحبب

0: أعطاه على أنه فداء ومعاوضة لن يقبل منه. نعم.
1: فإنه يسلم
0: لمن كان عنده أن يأمره بالشهادة. نعم.
1: فهل المرتد الذي يعني حضره
0: الموت
1: يأمر بالشهادة أم لا تقبل منه الشهادة حتى ولو
0: نطقها؟ لا تقبل، لا تقبل منه. ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة عمه، قال كلمة أحاج لك بها عند الله. والمحاجة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل. نعم. إيه؟ لا، قد تقبل وقد لا تقبل، لأن الله يقول وليست التوبة الذين من السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يشمل كيف لما قال لو أخاكم، لأنه لا لم يتبين أنه حضره الأجل.
1: كان يحتضر.
0: نعم.
1: كان يحتضر.
0: ها؟
1: كان يحتضر.
0: إيه، لكن لم يتبين أنه كان حضره الأجل ومعه معه وعي. فما إذا حضر ما لا تدل على أنه ما ينفع.
1: الكافر الأصلي والمؤمن.
0: لا فرق. نعم.
2: يسأل عن الإنسان لو كان حتى لو كان حيا.
0: ها؟
2: لعن الإنسان بعينه إذا كان حيا في الدنيا. هل يجوز لعنه؟
0: هل يجوز؟
2: لعنه؟
0: لا. لعن معين حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهاه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
3: شيخ، هناك ما يلازم لأن الإسلام لا يصلح في هذا العصر وأن أحكامه لا تطبق لأن فيها ظلم وشناعة.
0: نعم.
3: ينبغي إبدال هذه القوانين.
0: اين والسؤال
3: يتبعهم الان من
0: ابناء؟ انت الان تخبرنا او تسال؟
3: اسال.
0: تسال عن ايش؟
3: لان من ابناء الجنس او من ابناء جلدتنا من يتبعهم.
0: لا شك ان الذي يقول هذا القول كافر مرتد، يباح دمه وماله، لان هذا هو حكم الجاهليه الذي قال الله تعالى فيها افحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يقول إن هناك حكما يساوي حكم الله في إصلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
3: ذكرنا
0: سبب التفسير أن العاصي وقع مفسد في الأرض بسبب فساد الأرض،
3: وهذا العاصي
0: جرمه متعدد.
3: هل
0: هو بسبب الإسلام؟ لا، مو على كل حال. العاصي الذي ما يدعو إلى معصيته معصيته خاصة. لا، من باب شروطها. إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة. نعم.
2: ومن
0: يتغير
2: غير مسلم دينه يتعبد يعني بعبادات غير مشروعه
0: بدعيه. انه
2: غير مقبول.
0: نعم. بلى. كيف شو اخذنا هذا؟ احنا ذكرنا هذا، من يبتغي الاسلام اصلا او فرعا. نعم. ان تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. استفاد من هذه الايه الكريمه أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت، لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهذا لا يكون إلا بالردة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتوب فإنه يزداد، لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزره، كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة الأيام إيمانا، لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة، وهي قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ضال، وذلك لأنه اجتنب طريق الحق، وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال، لقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالطرق إما حق وإما ضلالة، فمن لزم الشريعة فهو مع الحق، ومن خالف الشريعة فهو في الضلالة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار، لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت، والثاني الذين تابوا عند الموت، والثالث الذين ماتوا على الكفر. فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله، ولهذا قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به. ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يسير على المؤمن، لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا، فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب، مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم، ومن فوائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله أليم. ومن فوائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي، لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا، وذلك بالتوبيخ والإهانة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحد ينصرهم، حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها، وإهانة لعابديها وإذلال لهم، لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حسرة. ثم قال تعالى لن تنالوا البر، هذا منتدى الدرس أظن، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال، وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النصب، فيتغير الفعل شكلا ومعنى. أما شكلا فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب، وأما معنى فتنقله من الحال إلى الاستقبال، وأيضا وجه آخر في المعنى تنقله من الإثبات إلى النفي. يقول الله عز وجل لن تنالوا البر، أي لن تدركوه. والبر في الأصل هو الخير والعطاء، ومنه بر الوالدين وذلك بالإحسان إليهما، فالبر في الأصل هو الخير والعطاء، ويقرن أحيانا بالتقوى، فإذا قرن بالتقوى صار معناه فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المحرمات، لأن الإنسان يتقيها ويحذرها ويبتعد عنها. إذن البر هو الخير الكثير والعطاء، فلم تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون، حتى هذه للغاية، وهي من أدوات النصب فالفعل بعدها منصوب. وقول حتى تنفقوا من ما من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض، أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله، وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين، فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله، وأحيانا يكون العكس. وقوله مما تحبون أي من المال، لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جما. ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير، لأن الشيء الذي تكون رغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه، لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه. فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على إيش؟ ها؟ على قوة إيمانه، لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه. طيب، لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة، وكانت نخلا مستقبلة المسجد يعني قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويتطهر به، وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه ويتصدق ويتطهر به. قال وإني ضعها، نعم، قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذا كمال رابح ذا كمال رابح. ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه في بني عمه وأقاربه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في الصناديق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن يكون لوراثتنا ما يكون لنا، ولكن هكذا الشح. أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن مالهم هو الذي يقدمونه. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، سأل أصحابه ذات يوم قال أيكم ماله مال وارثه أحب إليه، ماله أحب إليهم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليهم مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني معناه أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه، سوف يورث من بعده، لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك، تجده أمامك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة إذا أعجبه شيء في من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر. وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم. وقوله من شيء، من هذه بيان لما وهي نكرة، وما اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، فهو عموم مبين بعموم، العموم في ماء الشرطية والذي بينها شيء، وهي أيضا عامة لأنها نكرة في سياق الشرط. وقول فإن الله به عليم، ألف هذه في جواب الشرط رابطة، فإن الله به عليم. وقول به عليم قدم الجار والمجرور على متعلقه، والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فهنا نقول إنه قدم المعمول لفائدتين. الفائدة الأولى لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، والفائدة الثانية معنوية، وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كأن الله تعالى حصر علمه به. فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه، وأن الله به عليم. فإن قال قائل علمنا أن الله به عليم ولا ننكر ذلك، لكن ما فائدتنا؟ فالجواب أن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازات. فإن الله إذا علمه لا يمكن أبدا أن يضيعه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى عليم بكل شيء. في هذه الآية من الفوائد الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وفيه أيضا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان. ومن فوائدها إثبات الأسباب. من أين توقع؟ أن الله أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره، وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل لقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومن فوائدها إثبات الجزاء وأن كل إنسان سيجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يؤخذ من قوله فإن الله به عليم، لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه وهو الجزاء. طيب، أما بالنسبة للإعراب فإن قوله لن تنالوا البر حتى هذه للغاية، والغاية إذا لم يوجد المغية فإنها لا تنال، وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق ما يحب. وثانيا حتى تنفقوا، أين ذهبت النون؟ لأن الفعل منصوب إما بأن مضمرة بعد حتى وإما بحتى على خلاف هذا. وقول وما تنفق من شيء هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها تنفق وجوابه جملة فإن الله به عليم، وقرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية. طيب، ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها، من فوائد هذه الآية جواز إنفاق المرء جميع ماله، بناء على إيش؟ على أن من الجنس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح، أو نقول الأفضل أن لا تتصدق بجميع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكفف الناس خيرا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. ومن العلماء من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بشطر ماله بنصفه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والصحيح في هذه المسألة أنه يختلف، أن ذلك يختلف. فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال، فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك كان الصدقة بجميع المال أفضل. وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا، لأن إعفاف نفسه وأهله واجب. فكون يتصدق ثم يذهب يقول للناس أعطوني أعطوني لا شك أن هذا إذلال، إذلال النفس. فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. نعم.
3: صدق ما يحب الله نفسه متعلقة بالجرح
0: الذي ينبغي أن لا يفعل، أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بما أخرجه لله. هنا الأجر يؤجر لكن ينقص أجر كلا شك. نعم. إيش؟
4: إلى معبودات توقف في النار اللي يعبدونها.
0: نعم. نعم الأصنام.
4: نعم الأصنام.
0: نعم.
4: كان مثل زيد بن الخطاب مثل الناس الصالحين.
0: لا لا مثل عيسى بن مريم.
4: نعم.
0: مثل عيسى بن مريم. لا هذا مو من الأصنام.
4: لا بس
0: المعبودات قسمان. معبود عم يعبد الله هذا لا يعذب. ولهذا قال إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون. لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كانوا هم حصب جهنم إذن عيسى يكون في النار. فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن الأصنام اللي هي الأصنام أحجار تلقى في النار. سمعوا لها إينا. أنت تعرف أن الوقت طويل ولا قصير؟ اللي في النار أهل النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل. تختلف الأحوال، تختلف الأحوال. فهم إذا ألقوا فيها يسمعون هذا الشهيق عندما تتلقاهم يكون هذا أشد في الرعب والإزعاج والعياذ بالله. ثم إذا أطبقت عليهم إنها عليهم مرصدة في عمد ممدد. نعم.
5: أحسن
1: هل
0: يعني
1: البر لا ينال إلا بهذا بهذه الطريقة أو يريد البر غيره؟
0: لا، هذا البر الكامل المطلق، البر المطلق. أما مطلق البر فيحصل بأدنى شيء، ولهذا قال البر بأل الدالة على الكمال. نعم. شاكر.
3: جزاكم الله خير. هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين يعني ذو فائدة كبيرة يتصدق به؟
0: لا لا لا، يعني هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج إليه حاجة دينية، ما يدخل في هذا. لكن لو فرضنا مع عندك ساعة جيدة زينة من أحسن ما يكون تلقى نفسك بها، نعم، وأعطيته واحد مثلا محتاج ما عنده الساعة أعطيته هي، هذا منها. نعم. هذه معنى كلمة تقال مثل ما أقول ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام، الطعام ما يطعم، فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مضغ، والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ. إذا قيل طعام وشراب، وأما إذا أطلق وقيل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى شرب الماء طعما أو طعاما. أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما يمضى ويؤكل، والشراب ما ليس كذلك. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كان حلا، حلا بمعنى حلالا لبني إسرائيل، سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من أي شيء كان، يعني أن كل شيء حلال لهم في الأول، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما حرم إسرائيل على نفسه يعني فكان حراما، إذن فهناك حلال في أول الأمر وهناك حرام في ثاني الأمر، هناك حرام في ثاني الأمر. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقوله لبني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل بمعنى عبد الله، إيمان عبد الله. وبنو عمهم هم بنو إسماعيل ابن إبراهيم، فإسماعيل وإسحاق أخوان، أبوهما إبراهيم، ويعقوب هو الذي هو ابن إسحاق، وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب، فهو علم على شخص معين لا على قبيلة معينة، لا على قبيلة معينة، يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه. وقد حرم شيئا من الطعام وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا، لأن ما اسم موصول، والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان، ولم يبين، لم يقل الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من كذا وكذا، فما حرمه مبهم. وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب بعرق النسا، وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه، بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو، لأن الله أبهمه. هذا على القول بأن المراد بإسماعيل عالم الشخص، بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص. هذا على القول بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص يعني إسرائيل نفسه. وقيل المراد بإسرائيل القبيلة، كما تقول قريش، فإن قريشا كان اسما لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته القبيلة التي تنسب إليه. فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول المراد به بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. وإلى هذا ذهب صاحب المنار، أن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل. طيب، على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم؟ هذا مبين في القرآن، الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا ما اختاره صاحب المنار، لكن هذا الرأي ضعيف، لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل، فقال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، ولم يقل إلا ما حرموا على أنفسهم. ثم إنه يرد عليه إشكال آخر، بأن لا تعبث يا ولدي، بأن بني إسرائيل لم يحرموا على أنفسهم شيئا، وإنما حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. والأصل أن الشيء إذا أضيف فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسببا. فالصحيح أن الذي حرم، أن المراد بإسرائيل، صحيح المراد بإسرائيل علم الشخص، لكن ما الذي حرم؟ هذا هو الذي نتوقف فيه، لأن الله تعالى أبهمه، والواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، ونقول إن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ما نعلم، ولكن لا نعلمه حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم رحمك الله. قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، يعني معناه أن هذا أمر متقرر من قديم الزمان. وبين إسرائيل وبين نزول التوراة دهور طويلة وأزمان كثيرة، لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم، أي تحريم ما أحل، كان سابقا متقدما بكثير على التوراة، كان سابقا بكثير على التوراة. وقول من قبل أن تنزل التوراة فيها قراءتان: تنزل بتشديد الزاي، وتنزل بالتخفيف، وكلتا القراءتين سبعيتان، يعني أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذه. والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت بواحدة وهجرت الأخرى لم تأتي بالسنة كاملة، بل تقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة، لأن القرآن كلام الله، فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا. الشرط الثاني ألا يحصل في ذلك تشويش، فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم فإن ذلك حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تشكك العام وإلى رميك أنت بالسوء. يقول هذا الرجل يحرف كلام الله، يقرأ بغير ما أنزل الله، فتكون عرضة لسب الناس واغتيابهم إياك، ورحم الله امرأ أن كف الغيبة عن نفسه. أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فسواء قيل تنزل أو تنزل. أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا، فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا، وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر فالمراد في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله. أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فسواء قيل تنزل أو تنزل. أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا، فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا، وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر فالمراد في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله، ابتدأنا إنزاله. وأنزلنا الذكر باعتبار أنه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله. طيب، من قبل أن تنزل التوراة، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى، وقد نزلت التوراة مكتوبة، كتب الله تعالى التوراة في الألواح فأخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم إياها، ولكن هل بقيت التوراة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم بقيت، لكن صار فيها تحريف، كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هذا من باب التحدي، الأمر هنا قل فأتوا، فأتوا التحدي وإقامة الحجة على ما ادعوا، ائتوا بالتوراة يعني هاتوها فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق، أي أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم نسخ أيضا ما بقي الحل، فالنسخ حل أشياء كثيرة، حل أشياء كثيرة نسخ، كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، بعض الذي حرم، إذن هناك أشياء كثيرة حرمت، فأحل لهم عيسى بعض ما حرم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أنتم أيضا لا نحن، حتى لا تتهمون بأننا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا، اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق، إن كنتم صادقين يعني فيما تدعونه من كذب ما جئت به فأتوا بالتوراة فاتلوها، وإن كنتم هذه الشرطية لتمام التحدي. كما أقول لك في الكلام العابر إن كانك صادق فافعل كذا، فهذا من كمال التحدي وتمامه. وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرونه ويقول إنك أحللت شيئا وحرمت شيئا، والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله، لأنها من عند الله. ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام الله مستحيل، لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا، فإن كان عبثا فالله منزه عنه، وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه، وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل، وهو أيضا مستحيل على الله. شوف كيف الشبهة، أن إذا النسخ مستحيل. ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن هذه نسخ، والنسخ على الله مستحيل، لا يمكن أن تنسخ الشرائع. فقيل لهم تعال هات التوراة، هات التوراة، التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل ما يطعم، ثم حرم إسرائيل على نفسه أشياء وبقي هذا التحريم في ذريته حراما عليه. إذن هذا نسخ ولا لا؟ نسخ، لكنه في الحقيقة ليس النسخ الكامل الذي يرفع الحكم كله، ولكنه نسخ لبعض أفراده، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتخصيص، ويسمى عند السلف بالنسخ. أن التخصيص يسمى في لغة الصحابة والتابعين يسمى نسخا. طيب، إذن في هذا إقامة الحجة عليهم بما ادعوا من أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع، وأنك يا محمد كاذب وأن عيسى كاذب. عرفتم يا جماعة؟ طيب، فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم. طيب، قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. فمن عامة، يعني أي إنسان يفتري على الله الكذب، والافتراء معناه التقول بغير حق، يعني أن تنسب إلى الشخص ما لم يقله، هذا كذب، هذا افتراء. وقولها الكذب أي الإخبار بخلاف الواقع، لأن الإخبار بالواقع يسمى صدقا، وبما يخالف الواقع يسمى كذبا. فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض، يقول الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. أولئك المشار إليه من افترى، هم الظالمون. الجملة اسمية كما رأيت، وهم ضمير فصل، ضمير فصل، وليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، وإنما جاء به للفصل بين الخبر والصفة. وقد ذكرنا أنه يفيد ثلاثة أمور: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. فإذا قلت محمد هو الفاضل، محمد هو الفاضل، فأنت ترى أن هو أكدت الجملة، أكدها، وترى أيضا أنها حصرت الفضل فيه، معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. وثالثا أنها فرقت بين الخبر والصفة، لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل أو لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لمحمد وأن الخبر لم يأتي بعد، فإذا قيل هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا. نعم. طيب، فأولئك هم الظالمون. الظالمون يعني المتصفين، يعني المتصفين بالظلم. والظلم في الأصل النقص، الظلم في الأصل هو النقص، كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وهو في الحقيقة إما تفريط في واجب، وإما انتهاك لمحرم. الظلم يدور على شيئين: تفريط في واجب وانتهاك لمحرم، وكلاهما نقص، لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية، لأنه أمين على نفسه وراع عليها، فإذا أقدم على فعل المحرم فقد أخل بما يجب عليه من الرعاية وخان الأمانة، وإذا فرط في الواجب فكذلك. ولهذا نقول إن الظلم يدور على أمرين: إما تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم. نرجع الآن إلى إعراب الآيتين قبل استنباط الفوائد. قوله كل الطعام، كل مبتدأ، وكان حلا، الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ. طيب، وقوله إلا ما حرم إسرائيل مستثنى من كلام تام موجب، إذن يتعين فيه النص. طيب، وقوله فاتلوها إن كنتم صادقين، جملة إن كنتم صادقين شرطية، واختلف المعربون في مثل هذا التركيب، هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال لا يحتاج إلى الجواب، لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور. ومنهم من قال إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق. وتقديره على هذا القول فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها، فيكون الخبر الجواب محذوفا دل عليه ما قبله. ويحتمل أن يقال إن الجواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب الشرط وإن كان طلبيا لتقدمه على الأداة. على كل حال، الجواب سواء قلنا أنه مستغن عنه أو أنه مذكور مقدم أو أنه محذوف دل عليه ما تقدم، فالمعنى واضح. طيب، وأما قوله فمن افترى على الله الكذب، فهذه جملة شرطية، جملة شرطية، جواب الشرط فأولئك هم الظالمون، واقترن بالفاء لأن إيش؟ لأنه جملة اسمية، وفيه أن من روعي فيها اللفظ والمعنى، روعي فيها اللفظ والمعنى. في الشرط روعي اللفظ، وفي الجواب روعي المعنى. كلام واضح ولا؟ ها؟ كيف؟ قال فمن افترى على الله، افترى مصوغ للواحد ولا الجماعة؟ الواحد. إذن مراعا فيه إيش؟ اللفظ. فأولئك هم الظالمون، مصوغ للواحد ولا الجماعة؟ الجماعة. رعي فيه إيش؟ رعي فيه المعنى. طيب، من فوائد هاتين الآيتين، أولا أن لله تعالى أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ومعلوم أن الله أقره على ذلك، وهذا تشريع من الله. ومن فوائد الآيتين الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع، واضح؟ فإن قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعللون بعلة تبدو وكأنها صحيحة، فما هو الجواب عن هذه العلة؟ أفهمتم العلة السابقة؟ يقولون إن كان لحكمة لغير حكمة فهو عبث وسفة ينزه الله عنه، وإن كان لحكمة لازم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله، إما في الأول أو في الثاني، يعني إما في الناسخ أو في المنسوخ، وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه. جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا، بل إن النسخ لحكمة، حكمة لا شك، لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد، والعباد مصالحهم تختلف، قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن آخر، قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل، والأمة الأخرى من المصلحة أن يشرع لها التحريم، فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم، وهذا أمر يختلف بلا شك. فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام، ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج، بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، 10 سنوات بعد البعثة، كل هذا لتقرير التوحيد، لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر. ثم شرعت الصلاة، ثم شرعت الزكاة، ثم شرع الصوم، ثم شرع الحج في آخر الأمر، كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس. طيب، وكذلك في الخمر، الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات معينة ثم حرم إلى الأبد، 4 مراحل، لأن الناس كانوا قد ألفوه، قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذه الآية نزلت في النحل، هذه الآية في سورة النحل، وقد نزلت في مكة، تتخذون منه سكرا، العنب والرطب هما مادة العنب الخمر. ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما يهديه عقله إلى تركهما. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن نجتنب الخمر وقت الصلاة، لأن إن لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، وهذا منهي عنه. إذن نجتنب الخمر خمس توقات في اليوم والليلة. يضعف شربه ولا لا؟ يضعف. جاءت آية المائدة فاجتنبوه، انتهى. نعم. طيب، إذن نقول إنما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم، إيش؟ كذب ولا لا؟ كذب. ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص.

التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق إيتوا بها اتلوها، يتبين أن النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان، من قديم الزمان. ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة في القرآن، وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء. ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب، بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء. واضح جماعة؟ طيب، ما وجه دلالتها على علو الله؟ لأن التوراة من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أسفل. طيب، ومن فوائد هذه الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية، حيث قال فتلوها ولم يقل نتلوها، قال فتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من نفسك، تقيم الحجة على نفسك من نفسك. لو أن أخذناها نحن وتولاناها ربما تقول أسقطت آية أو زدت آية، فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجتك. ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه، بقول فتلوها إن كنتم صادقين. وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية، لأنه إذا أتى بحجة واهية ثم كسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله، وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص في الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه. أرأيت محاجة إبراهيم الذي حاجه في ربه، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت سهل، أنا أحيي وأميت، يقول المحاج الخصم أنا أحيي وأميت. لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين؟ سبق لنا أن فيها خلاف، بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام، وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين، وأن قوله أنا أوحي يعني أوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه، فيكون في هذا إحياء. وأميت يعني آتي بالقتل، آتي بالشخص البريء فآمر بقتله فيقتل. لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. واضح الآن؟ واضح، ما أقدر أتحرك أبدا، ما يقول أنا أجيب القمر وأجيب النجم الفلان. فبهت الذي كفر انقطع. وهكذا ينبغي يا إخواني في المخاصمة، لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة، إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خاذلا للحق. إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا. ثم إن بعض العلماء قال اصرخ عليه، اصرخ، لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ، نعم، ما تقول في كذا قوة، نعم،

يروح وضعه ساعتين. نعم. والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه، صرخ فيه. يعني بعض الفرسان يصرخ صرخة يجعل الفرس اللي تحته يقفز طول قامة الرجل، وهذه مفيدة للإنسان، قوة عزيمة، قوة عزيمة. وكل ما قام له ما قال، لا أقول كل ما كلمت واحد تصرخ عليه وتجيب الحجج الدامغة، لا كل ما قام له ما قال، لكن في مقام إنسان ينازع بالباطل عليك به، قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق، بالحق. ولهذا نبه الله على ذلك، قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم فوق، أنتم الأعلون. زد أيضا والله معكم، سبحان الله، أنت فوقه والله معك، وأن يكون هو معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعال. ولذلك في مقام النزاع أو المخاصمة بالحق ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة وقوي القول، حتى لو أغلط ما في مانع، أنا لا أغلط لأجل أن تصل لنفسي ولكن لأجل أن تصل للحق. وأظن ابن القيم ذكر ذلك في النونية، قال اصرخ عليهم، يعني أهل الباطل والبدع، اصرخ عليهم، اصرخ بها بين أيديهم وهكذا. طيب، إذن نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي بالحجة التي تدمغ الخصم، بحيث هو يقدم الحجة لك، إيتوا بالتوراة فتلوها، إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم. نعم. ومن فوائد هذه الآيتين، هاتين الآيتين، أنه متى ظهر الحق فحاصل الإنسان عنه صار أشد ظلما، لقوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، كأنه لا ظالمهم سواهم، كان هم الذين أخذوا الظلم كله، لأنه إذا قامت الحجة ما بقي للإنسان محجة، يعني ما بقى له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه أو أن يفر منه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتري الكذب على الله، من عباد الله من يفتري الكذب على الله. طيب، والذي يفتري الكذب على الله يفتري الكذب على الرسول من باب أولى، والذي يفتري الكذب على الرسول يفتري على الناس من باب أولى أيضا. نعم. إذن فإذا افترى عليك إنسان شيئا فلا تستغرب، افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب، فلا يفترون عليك، من أنت بالنسبة إلى الله ورسوله؟ طيب، ومن فوائد هذه الآيتين أنه لا عذر مع أنه لا إثم مع الجهل، لا إثم مع الجهل، لقوله من بعد ذلك، أي من بعد أن يتبين الحق، فهذا هو الظالم. أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين له الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم، لا شك، لا في الواجبات ولا في المحرمات. من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إثم عليه، ما لم يفرط، لا في الواجبات ولا في المحرمات. ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا، لا إثم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا شيء أبدا. فلو أن رجلا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محظور فلا شيء عليه، بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه، لا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك.
أما في الواجبات إذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب، يعني بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل، فلا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته، ما دام في وقته. مثال ذلك، رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة، ما لم يعلم أن الفاتحة واجب، فجاء يسأل ماذا تقولون؟ نقول لا إثم عليك، ليس عليك إثم، مع أنك لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لا أثمت بلا شك، لا أثمت، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لكن الآن لا إثم عليك. طيب، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ يجب، يجب، لأن ذمته الآن مشغولة في بهذه الصلاة، مشغولة، فلا بد أن يعيدها، أن يعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها، لأنه جاهل. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. نعم.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من المراد بإسرائيل؟ كيف؟
1: بعض أهل العلم قالوا أنه يعقوب
0: معين
1: بشخص
0: علم.
1: بعض أهل العلم قالوا أنه أبناء
0: يعقوب. توافقون على هذا؟
2: قيل
0: له
2: اسم قبيلة وقيل
0: أنه
2: يعقوب من إسحاق بن إسحاق.
0: كيف اسم قبيلة؟ هذه هي؟
2: إسرائيل نفسه. قيل
0: له لا، بس هو ما هي هذه الآية؟ صحيح إسرائيل تطلق على القبيلة، لكن في هذه الآية
2: بني إسرائيل.
0: نعم.
2: أبناء يعقوب بن إسحاق.
0: إسحاق
2: ابن
0: إبراهيم. إبراهيم. طيب، قوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الذي حرمه؟
3: قيل أنه حرم الإبل،
0: حرم أكل لحم الإبل.
3: أكل لحم الإبل على نفسه.
0: نعم. والصحيح؟
3: الصحيح
0: حمد
4: الله سبحانه وتعالى أبهم في هذه الآية ما حرمه إسرائيل على نفسه،
0: فنوفي ما أبهمه الله إلا بدليل عن معصوم، أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدقه ولا نكذبه. قوله من قبل أن تنزل التوراة، ما المراد بالتوراة؟
5: التوراة هو الكتاب الذي نزل
0: على من؟
5: على موسى عليه السلام.
0: على موسى. طيب، ما معنى الآية على سبيل الإجمال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟
5: إن هذا التحريم الثابت
0: من قبل
5: أن
0: تنزل التوراة بأزمان كثيرة. وما مغزاه؟
5: مغزاه
0: أن
5: تكذيب اليهود في
0: حجتهم
5: التي
0: احتجوا
5: بها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: إن النسخ غير ثابت. يعني نسخ لا يقع في الشرائع. طيب، قوله إن كنتم صادقين، هذه الجملة ما نوعها؟ خبرية. طيب، وغير استفهامية ولا استفهامية؟ ليست كذلك لأنني قلت خبرية، لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغتها، يعني صيغتها. لا،
3: شرطية.
0: تقوله إن كنتم صادقين. طيب، أين جواب الشرط؟
3: جواب الشرط في خلاف. قيل إنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقيل إنه يعلم.
0: يعني أنه محذوف.
3: محذوف
0: دل عليه
3: السياق
0: ما قبله.
3: ما قبله.
0: طيب، قول ثاني.
3: وقول الثاني إنه ليس هناك حذف، يعني بل يعلم، بل هناك تقديم وتأخير.
0: نعم.
3: يعني إن فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قدم الشرط،
0: قدم الجواب،
3: الجواب على الشرط.
0: ثالث.
3: ثالث انه ان هذا يعلم من السياق، يعني ما يحتاج الى تقدير،
0: ان هذا لا يحتاج الى تقدير ولا تقديم ولا تاخير، يعني معناه انه لا يحتاج الى جواب اصلا لان الجمله تعينه، وكان هذا الذي يميل اليه ابن القيم رحمه الله. طيب، قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ما نوع الكذب الذي يمكن ان يفترى؟ رشيد، فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك، ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا؟
2: إنكار رسالة
0: الرسول
2: صلى الله عليه وسلم مع
0: أنه رد
2: النسخ.
0: إنكار رسالة ولا إنكار النسخ؟
2: إنكار النسخ.
0: يعني من افترى الكذب وقال إن الله لا ينسخ شيئا من أحكامه بعد ذلك فهو ظالم. طيب، الجملة فأولئك هم ظالمون يا خالد، اسمية أو فعلية؟
3: اسمية.
0: اسمية.
3: نعم.
0: وش هي إعراب هم؟
3: هم.
0: نعم.
3: ضمير فصل.
0: ضمير فصل.
3: نعم.
0: فائدته؟
3: فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة على الخبر.
0: نعم. التمييز بين الصفة
3: والخبر.
0: طيب، الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟ الأكبر. طيب لماذا حملته على الظلم الأكبر ما احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟
6: لأن كذب الكتب الذي أنزل فيهم وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: الكذب على الله؟
6: أيه.
0: علياً؟ لأن
2: بعد ما قامت عليه حجة
0: لي. نعم، لكن الظلم هنا هل هو ظلم أصغر أو ظلم أكبر؟
2: أكبر.
0: طيب، لأن تعرف أن الظلم مثلاً الاعتداء على المال ظلم، الاعتداء على البدن ظلم. طيب هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر.
2: في الآية هنا أكبر.
0: كيف ذا؟ لماذا؟
2: لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة. نعم. ثم افترى على الله كذبا من بعد ذلك.
0: يعني أن الله بيّن أنه ينصر الشرائع، فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا. نعم. كذبوا الله، وتكذيب الله كفر. طيب، ثم قال الله تعالى قل صدق الله، أخذنا من فوائدها. قال الله تعالى قل صدق الله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. فعلى القول الثاني لا إشكال فيه، إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله. وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع، لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع. فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى الجبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره، صار هذا الأمر إيش؟ له ولمن كان تابعا له، ولمن كان تابعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة، فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق، وإذا لم تغرب فهذا كذب. إذن فالصدق موافقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. طيب، هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع، بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب؟
7: كذب بالنسبة لنفسه،
0: هو صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقده هو أنه كاذب في ذلك. طيب، الكذب مخالفة الخبر للواقع، هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا؟ نعم، نقول سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون، والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع، ما أخبر به للواقع، أو مخالفته للواقع. المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب، وإن خالف الواقع فهو كذب، وإن اعتقد قائله أنه صادق. صدق الله، قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة، فقول القائل صدق الله وثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد لله. صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا، أي صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما حرم مما أحل لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا، الخطاب للأمة، كما أن الله أمر بذلك نبيه، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة، فالإسلام ملة، واليهودية ملة، والنصرانية ملة، وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي مفترقتين. وقوله ملة إبراهيم، هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد؟ المراد هذا ثاني، يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك، ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا أي مائلا عن كل شرك. وما كان من المشركين، هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادفين أو المرادف على مرادفه، فالحنيف معناه المائل عن كل شرك، وما كان من المشركين توكيد لذلك. وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون إيش؟ مخلصا في التوحيد، أن يكون مخلصا في التوحيد، وهو كذلك، ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين، أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابها؟ منصوبة على إيش؟ على الحال من إبراهيم، على الحال من إبراهيم، يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها؟ نعم، هي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر، نعم، وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به، لقوله قل صدق الله. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها، أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات. ومن فوائد هذه الآية وجوب اتباع ملة إبراهيم، لكن في أصل الشرائع. فإن قال قائل: ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن الآية عامة؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم. أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام، ولهذا أمرنا باتباعه. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. ومن فوائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا، لقوله حنيفا وما كان من المشركين. هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه؟ كيف ذلك؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك. ثم قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهودا للعالمين. إن أول بيت وضع للناس، أي وضع لعبادة الناس، وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى، ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد للذي ببكة، وهو الكعبة، زاد الله تعالى تشريفا وتعظيما. وبكة اسم من أسماء مكة، وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها، وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب، وقيل غير ذلك. ولكن المهم كل المهم أن المراد ببكة مكة، وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم، وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله: نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. مكة إذن فلها اسمان مذكوران في القرآن. وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها، كما قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. يقول عز وجل: للذي ببكة مباركا. مباركا أي أن فيه البركة، وبركاته متعددة، فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة، فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة. ولهذا قال أهل العلم: إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، سواء كان صلاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك. ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ومن بركته أيضا أن فيه ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة فإنه يكون له، وهو ماء زمزم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم. ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق. وقوله وهدى للعالمين، هدى أي منارا يهتدى به. وكيف كان هدى للعالمين؟ نعم، لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب، يؤون إليه من كل فج عميق، فيهتدي الضال منهم للمهتدي، ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة. وكذلك أيضا هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم 5 مرات وجوبا، يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم 5 مرات على الأقل. ولهذا قال هدى للعالمين. ومن هداية للخلق للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة، وذلك هدى، لأن الأمة تزداد إيمانا وهدى

الحج والعمرة. وقول للعالمين المراد بهم الإنس، فهو عام أريد به الخاص، وليس المراد بهم من سوى الله، لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله، وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط، وقد يراد بها الإنس والجن، مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسموا عالمين من العلامة، لأنهم عالم على خالقهم، فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيه آيات بينات، فيه الضمير يعود على قوله الذي ببكة، يعني على البيت الذي ببكة. آيات أي علامات بينات واضحات. هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك، وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، كلها آيات علامات. فعرفة هي عرفة، ومزدلفة مزدلفة، ومينا مينا، لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم. والكعبة هي الكعبة، يعني ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به، بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. وقوله مقام إبراهيم بدل من آيات أو عطف بيان. ومقام إبراهيم مكان قيامه، مكان قيامه. فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف، أو المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما، على قولين لأهل العلم؟ فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص، وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم، لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس. وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج، وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية، حمية قريش، فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة، فغيروا هذا المقام وقالوا: نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل، والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل. ولهذا كانت قريش في يوم عرفة ما تقف بعرفة، تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها. فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أن يفيضوا من عرفة. ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: فأجاز حتى أتى عرفة، قال: ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة ك
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم. ثم قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا، والمراد بالضمير في قول من دخله المراد به جميع الحرم، وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة، لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم. طيب، وقوله من دخله كان آمنا، هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه آيات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت، أو أنها جملة إنشائية معنى إنشائية معنى، يعني أن الله تعالى أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق، أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا، فتكون من الآيات البينات، وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلية. ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة، وهي خبرية لفظا إنشائية معنى، أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له. وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله، في وجوب تأمين من دخله، لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله عز وجل وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت، وإن كانت إنشاء فالأمر واضح. وقوله كان آمنا يعني آمنا من أبناء جنسه، وليس آمنا من عذاب الله، ولا آمنا مما يريده الله منه، لكنه آمن من بني جنسه، حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج، هكذا كان محترما. ثم قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فيها قراءة حج وحج وهما بمعنى واحد، لله على الناس حج البيت، اللام للاستحقاق في قوله ولله، وعلى للوجوب، أي يجب على الناس حقا لله أن يحجوا البيت، حج البيت أي قصده، لأن الحج في اللغة القصد، والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة. وقوله من استطاع، من هذه بدل من الناس، بدل من الناس، بدل بعض من كل، وذلك لأن الناس قسمان: مستطيع وغير مستطيع. فالمستطيع بعض من الناس، ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش؟ بدل بعض من كل، والبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية، تقول مثلا: أكلت الرغيف ثلثه، ها؟ هذا بدل بعض من كل. وقال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه.
إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغة. ومنه قول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. الشاهد قوله ها لا لا طلحة، فطلحة بدل من أعظم، والأعظم بعض الإنسان، الأعظم بعض الإنسان. نعم. طيب قال ومن دخل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع طريقا إلى البيت ووصولا إليه. والاستطاعة يعني بذلك القدرة، يعني بها القدرة. فمن لم يستطع فلا حج عليه. فإن قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عبادة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقا، أشق بكثير من العبادات، نص على اشتراط الشرط على اشتراط الاستطاعة. وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما، نعم، ما المراد يعني؟ ما المراد؟ هل المراد الاستطاعة بالمال أو البدن أو بهما؟ نقول الآية مطلقة، الآية مطلقة، فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال، كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسك. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابة. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه، فالحج واجب عليه ولا أشكال. إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال، نقول سواء قادر بماله أو ببدنه أو بهما. فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر. إذن القادر بماله إيش؟ أو بدنه أو بهما. والقدرة هي القدرة الحسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف. فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية. فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج، أما حسا فليست بعاجزة لأن عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم. وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. اختلف العلماء في هذه في مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ هل هي شرط للوجوب
أو شرط للأداء، ويختلف الحكم باختلاف القولين. فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها. واضح يا جماعة؟ ها؟ إذا قلنا شرط للأداء نقول الآن سقط عنك الأداء، لكن وجب عليك أن تنيبي، أما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيع أن ذلك شرعا. وإذا قلنا إنه أي الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب، فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. هذا فرق. الفرق الثاني، لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم، لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا؟ نعم، ما نقول؟ نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها، لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء ليس عليها حج. وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الورثة إيش؟ أن ننيبوا من يحج عنها أو أن يحجهم بأنفسهم عنها. المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا، وكما قلت إنها عندها مال. في هاتين الآيتين فوائد، منها أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي بمكة، فيكون سابقا على بيت المقدس، وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي، وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إذا قلنا لا تشد الرحال، وإن قلنا لا تشد الرحال فهي بالضم إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله، لقوله إن أول بيت وضع الناس الذي بكه، وهذا المراد به التفضيل. ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث. فإذا كان حول الإنسان مسجدان، أحدهما قديم والآخر جديد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى، فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه. ومن فوائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس، فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسونه. فقيل لهم إن الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. ومن فوائد هذه الآية
أن من أسماء مكة بكة، ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك، وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركا. ومن فوائدها أن هذا البيت هدى للعالمين، يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر، أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم. ومن فوائد هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات بينات،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نأخذ فوائد اللي هم قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته، ومن كفر يعني فلم يحج فكفر هذه الفريضة ولم يقم بها، فإن الله غني عن العالمين عن كل أحد، لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله، فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وقد يطلق العالم على بعض الأفراد، بعض أفراده، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البشر، إلى البهائم وإلى الملائكة، وإنما أرسل إلى الإنس والجن فقط. فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله، وتارة يراد بها بعض منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى. وقوله فإن ومن كفر، الجملة هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا، وأن تكون يعني من، يحتمل أن تكون يا بخاري اسما موصولا، ويحتمل أن تكون شرطية. أما على كونها شرطية فالفاء في قوله فإن الله غني عن العالمين رابطة، وإنما احتج إليها لأن جواب الشرط جملة اسمية. وأما على كون من اسما موصولا فإنما وقعت الفاء في خبر، في خبرها، لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه، يعني والذي كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإضمار، لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه، كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهنا قال غني عن العالمين،

يعني أن الله غني عنه كما أنه غني عن جميع العالمين. ومنها لكن لا يستقيم هنا القياس عليه في العلة والمعنى الذي أفاده هذا المضمر أو هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر في هذه الآيات. وأظن من قوله إن أول بيت إلى من فوائد هاتين الآيتين، أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة، والآية في ذلك صريحة، وبعده بيت المقدس، والثالث المسجد النبوي. ومن فوائد هاتين الآيتين فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس، ومن فوائدها أن الكعبة معظمة عند جميع المسلمين، عند جميع الناس، عند جميع الخلق، لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق، وهو من جملة ما حرفوه من دينهم. وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه، ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة. ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة، ولها أسماء عديدة أكثر من هذا، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان، أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرق. ومن فوائد هاتين الآيتين أن هذا البيت مبارك، مبارك قدرا ومبارك شرعا، وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته. ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه في عباداتهم. وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. ومن فوائدهما أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد، منها مقام إبراهيم، ومنها أن من دخله كان آمنا، ومنها فريضة حجه على جميع الناس. فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت، كما أنه أول بيت وضع للناس. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية، كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العتيق. ومن فوائدهما التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله نعم مقام إبراهيم، لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب، بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك. ومن فوائد الآيات الكريمة الآيتين الكريمتين وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام بقوله ومن دخله كان آمنا، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دمًا،

0: يقطع فيها شجرة، وأن يختلى وأن ينفر صيدها فضلا عن قتله. إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة فإنه لا يجوز لك أن تنفره منها، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر. كل ذلك من باب توطيد إيش؟ الأمن، من باب توطيد الأمن في مكة. فإن قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة؟ فالجواب أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أجل توطيد أمنها، لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة في غزوة الحديبية. فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة، كما قال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا، بل هو إحلال مقيد، وشو فيه؟ ساعة من نهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فقد كان القتال فيها محرما ثم أحل ثم عاد تحريمه إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية، هاتين الآيتين، أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت، حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى. ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم، ولكن الله قال فإن قاتلوكم إيش؟ فاقتلوهم، إن قاتلوكم فاقتلوهم. فلما أرادوا هتك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم، أمر الله بقتلهم، مع أن في قتلهم انتهاكا إيش؟ لأمن البيت، لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيح دماؤهم. ولهذا تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم، وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم، لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم، والقتل أبلغ من المقاتلة، القتل أبلغ، اقتلوهم، لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى ولله على الناس. ووجه الوجوب أن على كما قال الأصوليون ظاهرة في إيش؟ في الوجوب. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع، لقوله من استطاع إليه سبيلا. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا، يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل، حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، لقوله من استطاع إليه سبيلا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر. هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع، لقوله: من استطاع إليه سبيلا. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا، يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل، حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، لقوله: من استطاع إليه سبيلا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر، لقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق، على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الأقرب، أن المراد بالكفر هنا نوع منه وليس الكفر المطلق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان غنى الله عز وجل عن كل أحد، فهو لم يأمر بالعبادة، لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بها، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري طويل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فالله عز وجل غني عنا، إنما أمرنا ونهانا لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا ونسعد في الدنيا والآخرة. أما لو كنا على أفتر قلب رجل من الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئا. لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي صاروا أهلا للأمر والنهي، ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى البهائم لأنها لم تعط عقولا. فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم بالتكاليف حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة. أما البهائم فآخر أمرها أن تكون ترابا تبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض ثم يقال كوني ترابا فتكون ترابا. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه إذا كان الله غنيا عن العالمين لازم أن يكون الأغنياء العالمين لازم أن يكون عالمون مفتقرين إليه وليس بهم غنى عن الله، وهو كذلك، فإن الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقار. ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال كل أمورك، استعن بالله في كل أمورك، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يغفل عن بالك تعلقك بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. وقد جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، شراك النعل الزهيد الذي لا يساوي شيئا، لا تغفل عن سؤال الله إياه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ثم قال الله عز وجل ونبتدئ الدرس الآن: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. هنا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب، وفي آية سبقت كان الخطاب من الله: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهنا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. لما الاستفهام هنا للتوبيخ، واللام حرف جر، وما استفهامية لكن حذفت ألفها لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، مثل لما، عم، فيما، علام وما أشبه ذلك. يعني لو قلت علام تضربني لا يجوز أن تقول علام تضربني، بل تقول علام تضربني. لما تضربني يجوز؟ ها؟ لا، تقول لما تضربني. وهكذا يقول الله عز وجل: لما تكفرون بآيات الله. تكفرون أي تجحدونها وتتغافلون عنها وتتعامون عنها. والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعية. الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: أولا أن ينكر أن الله خلقها، أن ينكر أن الله خلقها. ثانيا أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في إيجادها. ثالثا أن يعتقد أن لله معينا فيها. هذه ثلاث أمور. الأخ، كم يتضمن الكفر بآيات الله الكونية؟ نعم. ها؟
1: وقفت ثلاثة أمور
0: وغفلت. هذا المشكلة. نعم. يا عبد المنان.
2: أن يعتقد أن الله معين في خلقها، وأن يعتقد أن مع الله شريكا.
0: نعم. أن ينكر خلق الله لها. يعني ينكر أن الله خلق هذه الكائنات الثاني أن يعتقد أن لله تعالى فيها شريكا، يعني مثلا الله خلق السماء وواحد آخر خلق الأرض مثلا. الثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا فيها، يقول هي لله لكن فيه من عاونه، هذا كفر بالآيات الكونية. الكفر بالآيات الشرعية تكذيبها بأن يكذب بأنها من عند الله، أو يكذب بأخبارها، أو مخالفتها. فإن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت مخالفة ناقصة فهو كفر أصغر، وهو ما يطلق عليه اسم الفسق. فصار الكفر بالآيات الكونية كم؟ ثلاثة أشياء، والشرعية شيئان، التكذيب والمخالفة. التكذيب إما أن يكون في أصلها، يعني يقول هذه ما نزلت من عند الله، أو يكذب أخبارها، أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكذيب بالجميع، لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الثاني إيش؟ مخالفتها. ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر، وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق. نعم.
3: شيخ أحسن الله إليك شيخ، ورد في الحديث من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هل يؤيد هذا الحديث أنه كفر أكبر؟
0: إيه، هذا لو صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤيدها، كان يدل دلالة واضحة. نعم.
4: شيخ أحسن الله عنك، الذي يعتقد أن الآية الكونية أوجدها الله سبحانه وتعالى عبدا
0: هذا يكون منكرا للحكمة، هذا منكر، يكون منكرا لحكمة الله عز وجل. الظاهر أنه يكفر، لأن هذا تضمن الاستهزاء بالله، تضمن الاستهزاء وتكذيب الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين؟ إيش؟ نعم. نعم، القتل بحق، هذا إذا كان العاصي المستحق للقتل عصى في الحرم فإنه يقتل، لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يكن له حرمة، كما في قوله إن قاتلوكم فاقتلوه. وإن كان فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فالصحيح أنه لا يقتل، لا يقام عليه الحد ولا يقتل، ولكنه يضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يبايع، حتى إذا لم يجد أحدا يبايعه ويؤكله ويشاربه، فإن كان معه طعام وشراب فسوف ينفد ثم يضطر إلى الخروج. هذا هو الصحيح. نعم.
5: ما رأيك في سؤال الناس الحاجات مثل السيارات والكتب والأدوات؟
0: سؤالهم الحاجات؟
5: هل يدخل في
0: مبايعة
5: الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا
0: يسأل
5: الناس
0: شيئا؟ هو ذا داخل في
5: القراءة، في قراءتنا. ذكرت أنه لابد للعبد أن يسأل الله في كل الأمور حتى في شسمنا.
0: نعم، يعني مسألة الاستغناء عن الله، أنه لا يستغنى عن الله. سؤال الناس لا شك أنه إما محرم أو مكروه، هذا هو الأصل. قد يخرج عن هذا الأصل إذا دعت الضرورة والحاجة فله أن يسأل. وأما سؤال الانتفاع بالمال مثل العارية والقرض وما أشبه ذلك فلا بأس به، لكن سؤال أعيان المال هذا هو الذي إما محرم وإما مكروه.
4: شيخ، إذا وجد من يقوم بمخالفات شرعية في الحرم فهل يوقف توبيخ شريف فاسق أو مبتدع؟
0: مثل
4: يعني مثلا كان فاسق مثلا ياتي يعني في الطواف مثلا
0: يلزق النساء مثلا، هل إيه؟ نعم، يضاعف عليه العقوبه
4: بالنسبه لي انا مثلا، هل
0: اوقفه؟ اي نعم، كيف؟
4: شديد.
0: نعم نعم، المعصية في الحرم أشد من المعصية في غير الحرم، ولهذا يجب أن يكون تعزيره أشد.
5: أحسن الله إليك، ذكرنا أن مكة كانت قبلة جميع الناس.
0: نعم. اي نعم، هذا الاقرار من اجل موافقه اليهود، لان اليهود في اعتقادهم انهم على حق، فلو انه مثلا قيل لهم انتم على باطل لنفروا. اي نعم، يجب المصحف مو يجيبه الان تخطى الرقاب تؤذيه.
6: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.

0: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
1: بس فقعني فوائدهم أيهم؟ قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. سبق الكلام على أول هذه الآية وأن الله تعالى يوبخ أهل الكتاب، بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوبخهم لما يكفرون بآيات الله. وقوله والله شهيد على ما تعملون، شهيد أي شاهد، وأتى بصيغة المبالغة أو بالصفة المشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالهم، وأعمالهم كثيرة، وإذا كثر المشهود عليه كثرت الشهادة. وقوله والله شهيد على ما تعملون يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله لما تكفرون، فيكون المعنى لما تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، وأن يكون التوبيخ انتهى عند قوله لما تكفرون بآيات الله، ثم استأنف فقال والله شهيد على ما تعملون، فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله. تهديد بماذا؟ بكون الله شهيدا على ما يعملون، وإذا كان شهيدا على ما يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون. في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم. فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. وقد سبق لنا أن الكفر بآيات الله يشمل الكونية والشرعية، وبينا أنواع الكفر فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم، لقوله والله شهيد على ما تعملون. وما اسم موصول يفيد العموم. ومن فوائدها تحديد من يكفر بآيات الله، لأن مثل هذه الصيغة والله شهيد على ما تعملون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله عز وجل، بأن الله شهيد عليه وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على ذلك. وفيه ومن فوائد الآية إحاطة الله تعالى بكل شيء، وأنه وسع كل شيء، لقوله على ما تعملون. فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم، ومن يحصي أعمالهم؟ لكن الله عز وجل واسع عليم، يحصي كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وربما يستفاد من هذه الآية من قول الشهيد على ما تعملون أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس يعني الوساوس التي تكون في الصدر لا يؤاخذ عليه إنسان إلا إذا عمل وركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب، فحينئذ يحاسب عليها، أو نطق بها بلسانه، أو عمل بمقتضاها بجوارحه، فحينئذ يحاسب عليها. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. هذا أمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم، لأن التوبيخ الأول لما تكفرون بآيات الله توبيخ على عملهم القاصر عليهم، الثاني قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله توبيخ على عدوانهم على الغير حيث يصدون عن سبيل الله. قال لما تصدون عن سبيل الله، يعني لأي شيء وبأي حجة تصدون أي تصرفون عن سبيل الله أي عن دينه وشريعته. وسمي الدين سبيلا لله لأنه موصل إليه وأضيف إلى الله لوجهين. الوجه الأول أن الله هو الذي وضعه سبيلا للخلق يمشون عليه، والوجه الثاني أنه موصل إلى الله، فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عز وجل. إذن سبيل الله من المراد به؟ المراد به دينه لأنه الطريق الموصل إليه. وقوله من آمن، من هذه مفعول تصدون، يعني تصرفون الذي آمن عن سبيل الله. وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، يصدون عن سبيل الله من آمن. وإنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه، ويصدون من لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان، لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن، لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدا، ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره، والبقاء على الكفر أهون من الردة كما هو ظاهر. وقوله من آمن يشمل الرجال والنساء، ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال، لأن الرجل هو الأصل وهو الأمير على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تبغونها عوجا، تبغونها الجملة حال من الواو في قوله تصدون، يعني حال كونكم تبغون سبيل الله أي تطلبونها عوجا، أي لأجل العوج، أو أنها يعني طيب تبغونها عوجا أي لأجل العوج، فتكون مفعولا من أجله، ويجوز أن تكون مفعولا به أي تطلبونها عوجا أي تصيرونها عوجا. والعوج ضد المستقيم، ويقال عوج في المعاني وعوج في الأعيان، فتقول مثلا هذا العصا عوج لأنه عين، وتقول هذا القول عوج لأنه معنى، ففي المعاني بكسر العين وفي المحسوسات بفتحها. وأصل العوج الميل، وضده الاستقامة. والعوج عن شريعة الله يشمل معنيين، المعنى الأول في الأوامر، أو موضوعه أمران، الأول في الأوامر والثاني في النواهي. أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط، وإما بالإفراط فيها والغلو. فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: قسم وسط، وقسم مفرط، وقسم مفرط يعني غالي متجاوز الحد. فالوسط هو المستقيم، الوسط هو المستقيم، والمفرط عوج، والزائد عوج أيضا. هذا في الأوامر. في النواهي، العوج في النواهي هو انتهاكها وارتكابها، انتهاكها وارتكابها هذا عوج. لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها، فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها. فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي. في الأوامر بإيش؟ بالتفريط والتهاون أو بالغلو والإفراط، وفي النواهي بانتهاكها والتهاون بها. تبعونها عوجا وأنتم شهداء. الواو هذه للحال، يعني والحال أنكم شهداء على ما تفعلون، فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله، تعلمون هذا وتشهدون به. ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث، وأنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء يشهدون بالحق، لكن والعياذ بالله استكبروا عنه. وأنتم شهداء، شهداء على إيش؟ على أنكم تصدون عن سبيل الله، لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله. وما الله بغافل عما تعملون، يعني نفى الله أن يكون غافلا عن عملهم القليل والكثير. وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات السلبية، لأن صفات الله كما مر علينا قسمان، ثبوتية وسلبية، يعني شيء ثابت لله وشيء منفي عنه. فهنا الصفة سلبية، ما الذي نفي عن الله؟ الغفلة. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات السلبية تتضمن شيئين: الأول انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه، والثاني ثبوت الكمال في ضدها، ثبوت الكمال في ضده، لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل. فيكون قوله وما الله بغافل عما تعملون فيه متضمن، يكون قوله وما الله بغافل عما تعملون متضمنا لنفي الغفلة عن الله، والثاني ثبوت كمال المراقبة، كمال المراقبة، لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة. فيكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة، كما قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وانتفاء الغفلة عنه. والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. في هذه الآية من الفوائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغير، وذلك بالصد عن سبيل الله. ومن فوائدها أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل الخير أو يرغبك في فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى، لأن هذه سبيلهم. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط، فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله. وإلى هذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن فوائد هذه الآية الحث على لزوم الشرع لأنه سبيل الله، وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل لأنه غاية المطالب، ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه سبيله الذي يوصل إليه. ومن فوائد هذه الآية أن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان، وهو أعظم ممن صد عن سبيل الله من لم يؤمن، لأن هذا رفع والأول منع، والرفع أشد، رفع الخير أشد عقوبة من منعه وأشد جناية. ومن فوائد هذه الآية سوء القصد في أهل الكتاب، حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجا، وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم، فللنصارى دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن، لأنهم يريدون أن يسلك الناس السبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي. وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله، النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. فهم الآن يدعون أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام القول بالتثليث، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس، يقولون إنها ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، هذا معقول هذا؟ لكن هذا من ضلال النصارى، لأن النصارى ضالون، حتى الأمور العقلية لا يهتدون إليها، وكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. على كل حال هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منهم والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهم، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص، والإخلاص والتوحيد موافقان للفطرة السليمة، لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا. لكن مع الأسف أن المسلمين في غفلة، فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلا، وأيضا إلا قليلا في بلادهم. أما أولئك النصارى المنصرون فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال وبحسن الخلق حتى ينخدع الناس بهم. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطل، وأن الحق في خلافهم، لقوله: وأنتم شهداء. لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. ومن فوائد هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ورقابة، لقوله: وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائدها أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، وهذا كثير في القرآن، قال الله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، أولا هذا الحكم مصدر بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب، والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام تجب العناية به. ثم صار النداء موجهاً للذين آمنوا من باب الإغراء، لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم، كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا، يعني أن مقتضى رجوليتك إيش؟ أن تفعل هذا. فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا، فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان، ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان، لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدع ما نهي عنه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، في أسئلة
2: يدرسون الناس ينكرونها لا يألفونها، ربما إذا فعلوها يعني ينفر الناس منهم، هل نقول فعلوها من الصد يعني؟
1: لا لا يمكن. يعني يقول بعض الناس يفعل سننا لا يعرفها الناس ينكرونها، فهل نقول إن فعلها من الصد عن سبيل الله؟ لا ما نقول إنها من الصد، لكن قد نقول إن تركها من باب التأليف من سبيل الله، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليهم من الفتنة.
3: قلنا أن الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى فمعرفة الفطرة، الآن نرى أن الملل والهواء يعني من الوسط قد الناس أصنع إليه حصل في ذلك
1: إيش؟
3: يعني نرى أن التيارات الأخرى غير الإسلام الناس أسرع إليها الدخول فيها من شيوعية واشتراكية ونصرانية وغير ذلك، حتى أن البلاد الإسلامية مستدفعة كاملة. إيش السبب؟
1: السبب في ذلك أن هؤلاء نعم هذه مخالفة للفطرة، لأنه وجد دافع قوي يقوى على الفطرة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهؤلاء تجد أنهم عاشوا في أحضان الشيوعية مثلا، أو درسوا آراءه وأفكاره، أو عاشوا في أحضان الغرب ودرسوا آراءه وأفكاره، فصار هذا المانع حائلا دون مقتضى الفطرة، وإلا لو ترك الناس وشأنهم لكانوا على الفطرة.
4: خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب، خطاب الله لأهل الكتاب يا أهل الكتاب بما تصدون، هل هو لعلماء أهل الكتاب ولا يشمل جميع؟
1: الآية تشمل كل من صد، كل من صد عن سبيل الله سواء كان من العلماء أو من المتعصبين.
4: كيف يا شيخ يصدون؟
1: نعم العام في عوام الآن يجادلون وهم عوام، يجادلون وهم عوام، أحيانا يجادلون بأفعال المسلمين، يقول هذا شوف الإسلام عندكم كذب وغش وخيانة وخديعة وما أشبه ذلك فيجادل. نعم ذهاب.
5: شيخ المنظمات الصليبية الإسلامية شيخ هل رفعت شعار يعني تخلع عنك الإسلام، يقولون نخلع عنك لباس الفقر والجوع،
1: نعم
5: كذا جهارا.
1: نعم
5: وما زال بعض المسلمين شيخ يجاملونه
1: والله هذه كون الناس يجاملونهم ويسكتون في مقابلة هؤلاء لا شك أنه ضعف إيمان، لا شك أنه ضعف إيمان. والواجب على المسلمين على الحكام أولا القادرين على أن يبثوا الإسلام ضد هؤلاء، الواجب عليهم أن يقوموا لله عز وجل بصد هؤلاء، وأن يكونوا لجانا في الأمة الإسلامية تدافع هذا الشر. هنا
2: عفى الله عنك، إذا كان أهل الكتاب كفروا بآيات الله ويصدون عن سبيل الله، لماذا يسميهم الله سبحانه وتعالى بأهل الكتاب وهم كفروا به؟
1: إيه نعم، هذا من إقامة الحجة عليهم وشدة التوبيخ لهم. يعني أنتم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون، فهذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم.
2: مثل مدح الشيخ
1: لا أبدا، مدح هذا تأكيد المدح، الذنب ما يشبه المدح.
2: قل النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أو
1: تطعوتوا يا أهل القرآن، لأن أهل القرآن متمسكين به، لكن هؤلاء أهل الكتاب وخالفوه فكان هذا أشد. نعم
6: أحسن الله إليك، ما هو أفضل الرد على مقولتهم التكليف؟
1: نعم أفضل الرد أن نقول قال نبيكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم، وهذان الإلهان اللذان زعموهما مخلوقون، المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة، فكيف يكون هذا إلها؟ هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرع فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه.
6: بعض الدعاة يرغب في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته، وبعضهم يرغب في يجوب البلاد شرقا وغربا، وإذا قيل له ادعو أهلك وجيرانك فقال يعني يرغب في أنه يدعو من يكون خارج البلاد، فأيهم المصيب؟
1: قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ الإنسان بأهله، لكن الإنسان يرغب أن يدعو من خارج لأن أهله على الشر ما عندهم إلا معاصي أهو من الكفر، فهو يقول أنا أدعو الناس للدخول في الإسلام، أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاية قوية، غاية ما هنالك ينصح عن المعصية حتى يدعوها. نعم نقول الترك ترك تعطيل وترك تأليف، ترك التأليف أنه يدع هذا إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ويوضح لهم من هذا حتى يطمئنوا، أما ترك تعطيل يقول أنا أعطل السنة لأن الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب. نعم إلا تكون من صفاته، لأن الوصف إما إثبات وإما نفي، فإذا قلت فلان ليس يظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا مدح. نعم لا يظلم لكمال عدل، إيه لابد ما في نفي محض، يعني صفات الله ما فيها نفي محض أبدا. هنا نقول في ثبوتية وسلبية، والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا تمت كمالا. وفريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا منتدى درس الليلة، وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر علينا مرارا أنما سبقه الندى فإنه معتنى به، لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به، إذ أن النداء يوجب الانتباه. ثم إن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا، كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده، كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا. وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينافي الإيمان، مما ينافي الإيمان. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ اللي وراك، لا إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على اتنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟
7: إن
1: النداء يوجب الانتباه، مثل ما أني لما ناديتك انتبهت، أليس كذلك؟ طيب الثاني اختيار الإيمان، اختيار النداء بوصف الإيمان موجب نص يراد به إيش؟ اختيار النداء بوصف الإيمان
7: لكي
1: يكون أليا للقلوب المستمعون. لا، طيب يا
7: جمالك، أن يقوموا بما أمروا به بمقتضى إيمانهم،
1: يعني الإغراء، الإغراء والحس، لأن نداء الشيء الشخص بوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء. نعم. ثالثا اختيار وصف الإيمان، هذا الإغراء انتهينا منه.
8: الامتثال إن كان أمرا واجتناب كان نهيا من مقتضيات الإيمان،
1: والتصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان. تمام، هذه ثلاثة. الرابع وأن الإعراض عنه عدم رفض يعني من منقصات الإيمان. طيب، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا بمعنى طائفة، ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل. وقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن، من أهل الكتاب من آمن، فآمن من النصارى النجاشي، وآمن من اليهود عبد الله بن سلام، وهؤلاء من خيار المؤمنين. لكن فريقا منهم يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يوجب لكم أن ترتدوا على بعد الإيمان، سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم، كما يذكر أن رجلا من اليهود وشى بين

0: ود كثير من أهل الكتاب لن يضلونكم. فأهل الكتاب يودون هذا، وتعلمون أن من ود شيئا سعى في تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم، سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد. قوله يردوكم بعد إيمانكم، والردة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصل، لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر. ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة، إذ أن من لم يدخل في الشيء إبعاده عنه أهون ممن إيش ممن دخل فيه وآمن به. ولهذا قال من بعد إيمانه. وقوله كافرين المراد به الكفر المخرج عن الملة، لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من الإيمان بالكلية، لكن بالتدريج بما يضعونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان، حتى ينحل الإيمان شيئا فشيئا ولا يبقى فيه في القلوب شيء، وحينئذ يكون الكفر المحض. ثم قال عز وجل، ناخذ الإعراب قبل، قوله إن تطيعوا فريقا، جملة شرطية، أين الجواب؟ يردوكم بعد إيمانكم. وفيه إشكال، لأن المعروف أن إن الشرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهنا لم نجد جزما في تطيعوا ولا في يردوكم. نعم محبوب، ها؟ هذا مجزوم بحذف النون. لماذا يجزم بحذف النون؟ لأنه من أفعال خمسة. هل تعدها لنا؟ نعم، يفعلون
1: وتفعلان
0: ها، هذا الخامس، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون ها. نعم وتفعلين، تمام. طيب، وقوله كافرين حال من الواو في قوله يردوكم، يعني يردوكم حال كونكم كافرين. الجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تحتمل وجهين، لأن هي الآن استفهامية لكن تحتمل وجهين. الوجه الأول الاستبعاد، والوجه الثاني التعجب. فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، قلنا إن ارتدادهم إيش بعيد، بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله، يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ويسمعون الآيات التي تنزل عليه، فردتهم بعيدة. ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته قليلة جدا. والوجه الثاني أن تكون للتعجب، فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد، فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات الله وفيه رسوله لا شك أن حاله عجيبة، لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر، ولكن في هذه الحال يسمع

0: آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر إطلاقا، فتكون يكون الاستفهام لإيش؟ للتعجب، يعني ما أعجب حالكم لو كفرتم. لو كفرتم إذن يكون فيه في الآية على الوجهين تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم. هذا على أي وجه؟ ها؟ أو الاستبعاد. الاستبعاد يعني مهما حاولوا لا يمكن. وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول أن إيش يرتد، كيف تفعل وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تتلى أي تقرأ عليكم، والتلاوة تأتي بمعنى القراءة أي تقرأ عليكم. وإذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى، يعني المعنى الأول القراءة والمعنى الثاني الاتباع. ففي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه، يقرؤونه ويتبعونه. فهنا تتلى عليهم آيات الله أي تقرأ، والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله آيات الله جمع آية وهي العلامة، والمراد بها هنا القرآن، والقرآن آيات، كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات. ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة، كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله، حديث آية أو عشر آيات أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، كل معجز. وقوله وفيكم رسوله، نعم المراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية، كذا ولا يتعين أو يجوز أن تكون الآيات الكونية أيضا؟ يتعين أن تكون الآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية لا تتلى، لكن يتلى عنها أي يخبر عنها ممكن. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات إيش؟ كونية. يتعين أو لا؟ يتعين. الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية لا غير. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، في للظرفية، فيكم أي في مجتمعكم، فيكم يعني في مجتمعكم، وليس حالا فيهم عليه الصلاة والسلام، لكنه في مجتمعهم، كما قال حسن بن ثابت وفينا رسول الله يتلو كتابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعهم يشاهدونه صباحا ومساء، ويغشاهم في مجالسهم، ويعودهم إذا مرضوا، ويزورهم صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن كان في هذه الحال هل يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردوه عن دينه؟ لا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم أي يستمسك ويطلب العصمة بالله عز وجل فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقول من يعتصم بالله يشمل الاعتصام به توكلا عليه، والاعتصام به تعبدا له، لأن في كل منهما عصمة، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن اعتصم بالله تعبدا واستعانة فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأتى هنا بالفعل الماضي هدي، إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقا وواقعا، سابقا في اللوح المحفوظ وفي الكتابة حينما تنفخ فيه الروح في بطن أمه، وواقعا لأنه اعتصم بالله. وقوله هدي إلى صراط مستقيم، حذف الفاعل، وذلك لتعدد طرق الهداية. فأعلى الهداة من؟ الله عز وجل، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثة الرسول وهم العلماء. فهنا حذف الفاعل ليشمل كل الهداة، وعلى وأولهم من؟ الله عز وجل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم ورثة الرسول وهم العلماء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هدي الهداية الأولى من الله، ثم الرسول، ثم أولو العلم، لكن هداية التوفيق خاصة بالله. لو اجتمع جميع الخلق على أن يهدوا أحدا هداية التوفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكنهم يدلون ويحثون ويرغبون. وقوله إلى صراط مستقيم فيها قراءتان بالسين والصاد، صراط وصراط، لأن الصاد والسين تتناوبان دائما. وقول الصراط، الصراط هو الطريق الواسع، الطريق الواسع يسمى صراطا، وأصله من الزرط بالزاي، وهو الابتلاء بسرعة، لأن الطريق الواسع يلجه الناس ويخرجون منه بسرعة، بخلاف الضيق فإن الناس يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة. وقول مستقيم أي غير معوج، يعني غير معوج، بل هو مستقيم، وهو يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعا، والاستقامة انحرافا واعتدالا. إذن هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع، لأن الصراط وهو الطريق إذا كان فيه انحراف، إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما، إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما، صح؟ نعم. ويزداد مسافة أو لا؟ يزداد مسافة، تطول المسافة ويبطئ الوصول إلى الغاية. كذلك إذا كان مختلفا نزولا وارتفاعا فإنه ليس بمستقيم، إلا أنه تطول المسافة ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول، يحصل مشقة عند النزول، نعم، لا ربما كثيرا. إذا كان النزول نزولا منخفضا بشدة فإن الإنسان يتعب في كبح نفسه عن الانحدار بسرعة. على كل حال المستقيم نقول هو المعتدل، إيش؟ انحرافا واستقامة وعلوا ونزولا. في هذه الآيات عدة فوائد. أولا تحذير المؤمنين من طاعة الكفار، لقوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. ثانيا أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر. وقائل هذا هو الله العالم بما في صدورهم. قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمداهنة وأنهم أولياء وأنهم أصدقاء، ولكن في قلوبهم الحقد والغل ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين. من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ من القرآن. فإن قال قائل إن الله يقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والفريق مبهم ما ندري، ربما بعضهم على خلاف ذلك، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل الكتاب تقول هؤلاء يحبون أن نرتد على أعقابنا كافرين، لا يمكن أن تعين ما دام الله يقول فريقا، الفريق مبهم. فإذا قلت إنهم هؤلاء قلنا لك لا، بل هؤلاء بل أولئك. فما هو الميزان إذن؟ نعم،
1: كل فريقا الشيخ نكرة أريد بها العموم.
0: لا ما يصلح، لأن فريقا واضح تدل على بعض. نعم تدل على نكرة في فريق. نعم
2: آيات أخرى بين أن كل اليهود
0: والنصارى يريدون
2: مثل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود
0: ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، وهذا عام.
2: هذا عام.
0: طيب إذن لنا على هذا جواب، بل جوابان. الجواب الأول أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودون منا أن نكفر، وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وود كثير من الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من الكتاب ليضلونكم
3: كثير.
0: نعم كثير. إذن نقول فيها آيات تدل على أن جميع الكفار ومن ضمنهم أهل الكتاب يودون منا ذلك. الوجه الثاني أن نقول هذا الفريق المبهم يبينه الواقع، وهو أن من أهل الكتاب من آمن، ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيرها أن يكفر. وحينئذ نقول المراد بالفريق هنا من لم يؤمن منهم، من لم يؤمن منهم، فكل من لم يؤمن فهو داخل في هذا الفريق، داخل في هذا الفريق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر، لأن الغاية قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة، كثيرة جدا متنوعة. منها أن يفتحوا عليهم باب الشهوات، فإن باب الشهوات باب واسع، والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا هم قبحهم الله ولعنة الله على اليهود والنصارى جميعا، هم يسعون جادين بأن يعطوا المرأة ما يسمونه بالحرية وهي في الحقيقة هي الرق، ليست حرية، لأن المرأة إذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين إلى رق الشيطان، تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي لأنه عبودية لله إلى رق الشيطان، وإذا خرجت إلى رق الشيطان واسترقها الشيطان وصارت عبد الله هلكت وأهلكت. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان، ولهذا تجدهم يركزون على المرأة على أن تتدهور وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان، لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي المرأة، هي المرأة، يسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال وتشاركهم في الأعمال، ويلصق منكبها بمنكبه وساقها بساقه، ويذوق حرارتها وتذوق حرارته، ويشم نفسها وتشم نفسه، وتصافحه وربما تعانقه، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانيا بهيميا ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزته والعياذ بالله، وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين، ويرجع بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الكفر. لو توسعون هذول خلوا شذبا، لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين كفروا، لأنهم لو قالوا كفروا ما كفر، لا لا لا قالوا نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله ونضرب هامك، نعم، لكن هم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق الناس بالفسوق، والفسوق بريد الكفر. ثانيا، يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم الناس أحرار، دعوا كل أحد يعتنق ما شاء، دعوا كل أحد يقول ما شاء، لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وما أشبه ذلك من الكلمات الرنانة التي إذا سمعها الإنسان قال هذا هو الدين، ثم تحلل الناس صار كل يعمل على ما يريد. ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا؟ الطريق أن يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعل الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، لأنهم يعرفون أنه إذا أمر بالمعروف قام المعروف، وإذا نهي عن المنكر غاب المنكر، فيحاولون أن يقللوا ويضعفوا من هذا، من هذه الناحية، حتى يبقى الناس لا آمر ولا ناهي، كل يركب ما شاء. وأيضا شيء آخر يضربون عليه مسألة الحدود والتعزيرات، يشوهون الإسلام بأنه يقطع اليد يد السارق ويرجم الزاني، يشوهون هذا حتى يضعفوا هذه الناحية. ومن المعلوم أنه إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان، فإن ضعف الإيمان وعدم رادع السلطان صارت المسألة فوضى، كل يريد ما شاء يفعل ما شاء، يكفر يزني يسرق يشرب الخمر ما يهم، لأن ما في حدود رادعة، والإيمان ضعيف، بناء على أن نقول على أنهم يقولون اجعلوا كل إنسان حرا في نفسه، ويتحلل الناس بالدين بمثل هذه الطرق، يعني إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين، هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يضللون بها الناس ويردونهم بعد إيمانهم كافرين. كذلك أيضا من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الكفر أن يزين للناس محبة المال وجباية المال بكل ما يكون بحلال أو حرام، فيزين لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها والمكاسب الميسرية بشتى أنواعها. الربوية معروفة، والميسرية هي التي تمثل في التأمينات وما أشبهها، فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر، لأن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين إيش؟ بين الغن والغرم، وهذا هو الميسر تماما. والنفس إذا اعتاد على ذلك نسيت كل شيء، صار أكبر همها أن تكتسب هذا المال بالربا، لأن الربا يوجب زيادة المال باضطراد وزيادة الظلم باضطراد. زيادة المال من لمن؟ لآخذ الربا، والظلم لموكل الربا. نعم، فتأخذ النفس على الجشع والشح وحب المال وتنسى ما خلقت له. كذلك الميسر القمار، على رأس القمار يجلس المتقامران في مجلس، كل واحد عنده 5 ملايين من الأموال، فتحصل لعبة القمار فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كله 5 ملايين، فيصبح هذا عنده 10 ملايين والثاني ما عنده إلا ثيابه، يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثيابه، يمكن يقامر على ثيابه يقول اشره مني، إذا غلبه في القمار في ثيابه وأخذ ثيابه قال الآن أبيع عليك، أنا ما أخرجك عاري لكن اشترها مني. على كل حال، مثل هذه الأساليب التي يلقيها اليهود والنصارى وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها، لأن الله يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا واثق كل الثقة أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيش؟ ليظهره على الدين كله. هذا كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يقدر على كل شيء، يعني هو وعد من الله من قادر صادق في وعده. فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بديننا؟ لماذا لا نتمسك تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد تتمسك بدينها نصا وروحا؟ لا نصا فقط، لأن التمسك بالدين نصا فقط لا روحا ليس بشيء، هو تمسك ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل، وأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به الإنسان في دينه في دنياه وآخرته. إذن علينا أن نحذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر، لأن الله يقول في الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال في سورة الممتحنة وودوا لو تكفرون. فعلينا أن نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله تعالى إليها، وأن نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل لنا النصر والسعادة والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. نعم.
4: شيخ بالنسبة نرى أثار ضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة في العالم الإسلامي، ولكن بعض الشباب الملتزم يلقي العبء الكامل على بعض الهيئات ويقول لم تقم بدورها الكامل وكذا وكذا، فما رأيكم يا شيخ؟
0: أنا أقول رأيي في هذا أن كل واحد مقصر، ما كل واحد قام بالواجب عليه، كل واحد في الشعوب الإسلامية وولاة المسلمين مقصر ما قام بالواجب، ولا ينبغي أن نقصر التقصير على طائفة معينة أو هيئة معينة، كلنا مقصرون. الآن الشعب فيما بينهم، هل الإنسان إذا رأى منكرا من أخيه يقول يا أخي تعال هذا ترى هذا حرام ولا يجوز اتق الله؟ نعم لا، من هذا ما أحد ممنوع منه، لم يمنع منه أحد، ومع ذلك ما تجد من يقوم بهذا إلا النادر. بل أنا أذكر يقول واحد أني خرجت من المسجد في يوم من الأيام ورأيت إنسان مطول ثوبه، فقلت يا أخي ترى هذا ما يجوز هذا حرام، قال بدينا. كيف هذا خطاب ذا بدينا، يعني من بديت من الحين تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مع أن الرجل يقول أنا قلت له بكل أسلوب سهل وزيد. لكن فأقول لو أن الناس عودوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاءت هذه الكلمة من هذا الرجل العام، لكن يعرف أن هذا هو شأن المسلمين كلهم، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والمعروف لا يشترط أن يكون له طائفة معينة من قبل الولاة، كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بالحكمة. وأنا أقول دائما إن الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر، تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة، لكن الأمر ما يحتاج إلى سلطة، كل يأمر وينهى. وقد ذكرنا أن هناك ثلاث أشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفة: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير، هي مختلفة والناس كثير من الناس يظنها واحدة وليست كذلك. نعم.
5: مثلاً توجد شبهة بين عند بعض المسلمين وهي أنهم يقولون يعني لا تطلقوا الفاظ العداوة والعداوة هذه على بعض النصارى ويعتبرونهم أصدقاء، وما يقولوا يثقون عليهم الصداقة والصداقة، يستدلون بقوله تعالى ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. ما قالوا
0: قولنا أن الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهنا قسم الله تعالى الناس غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام: اليهود والمشركين والنصارى. نعم. وهنا قال الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل والنصارى، قالوا إن نصارى، فلاحظ الفرق. ثم نجد أن الله قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين كفروا، وهذا أعم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذه ثلاث آيات. فالذين قالوا إن نصارى ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين، هؤلاء قوم معينون وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى، فقال الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة للذين آمنوا، أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل إلى الرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع هذا الذي أنزل فوالله ليست أقرب مودة من اليهود والنصارى والمشركين، هم على حد سواء. يا أيها الذين آمنوا، هذا منتدى درس مناقشة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، أين جواب الشرط في هذه الجملة؟ يردوكم، منصوب أو مجزوم؟ بإيش؟ ها؟ مجزوم بحذف النون. طيب، قوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لماذا يا فهد عبر بقول فريقا ولم يقل إن تطيعوا الذين من أهل الكتاب؟ نعم، لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من سالم ومنهم من هاجم. نعم، ثلاث أقسام: من آمن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى، ومن سالم، ومن هاجم وصار يهاجم المسلمين ويريد إضلالهم. في قوله تعالى وكيف تكفرون، الاستفهام هنا للاستبعاد والتعجب أيضا.
6: من وجه الاستبعاد
0: التعجب. نعم، وجه ذلك
6: حاله
0: وهم
6: مثل عليهم آية الله وفيهم رسوله، يستبعد أنهم يكفرون.
0: أن من كان هكذا تتلى عليه آية الله وفيهم رسوله، فإنه يبعد جدا أن يكفروا. أما إن كفروا فإنه يتعجب من حالهم، هذا على تقدير أن الاستفهام للتعجب. قوله تعالى من يعتصم بالله فقد هدي. محمد، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ما معنى يعتصم بالله؟
7: أي يعني يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وما جاء من الحق،
0: لأن يعني في التمسك بذلك عصمة. نعم. طيب، لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء في قوله فقد؟ فقد هدي
7: اسمية،
0: اسمية هو يدخل عليها قد
7: طلبية،
0: وهي فقد هدي خبر. ها؟ ايش تقرأ؟ نعم، لأن الجواب اقترن بقد، وقد قيل في ذلك اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، قوله إلى صراط مستقيم، الصراط ما هو؟
5: الطريق الواضح، وقيل الواسع، وهو أصله من السين، فعبر عنه بدلا من الصاد، لأنه باللغة السين، ومأخوذ من الزرط وهو الطريق الواسع لأنه
0: يتحمل كل من سلكه. طيب، وأما المستقيم فهو ضد المعوج. قلنا إن المعوج إما أن يكون
5: انحرافا يمينا أو شمالا أو ارتفاعا
0: وانخفاضا. أحسنت. طيب، نأخذ الفوائد أيضا من أيها الذين آمنوا استطيعوا. ما هي؟
5: تحرير المؤمنين من طاعة الكفار، أن الكفار يحاولون أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر، لأنهم لا يرضون بما دون الكفر إلا ما هو وسيلة الكفر، وأساليبهم في إضلال المؤمنين كبيرة.
0: نعم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان، لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. طيب، من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا، يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاث أقسام. طيب، ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيهم رسول، والواقع شاهد بذلك، ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون، يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. تتلى آيات الله تتلى علينا الآن، رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته، فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصا منيعا دون الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله لقوله آيات الله، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومها، ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ما كانت آية لله. ومن فوائد هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، ولا ما في شك أن الذي يتلى هو الشرعية، لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها، مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، إلى آخر، إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها، ومثل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة، ومثل قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عند بعض العلماء، فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه، فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله لقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي، بأنه مهدي، وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه. ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله إلى صراط مستقيم، والمراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء، إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها، ليس فيه جور، فلله علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن عاص فأعطي كل ذي حق حقه، إذن هذا عدل، يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل، حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا، وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة، وبينا أن هذا خطأ، بل دين الإسلام دين العدل، دين العدل، لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا إثبات المساواة، صح؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء، أنها ما يستوي هذا وهذا، لكن العدل إن الله يأمر بالعدل. وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوى بين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر، مع التميز في الصفات، مع الاختلاف في الصفات، وتميز كل واحد من الآخر عن الآخر بصفاته، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس الليلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على العناية والاهتمام به. ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه فوائد، أولا الإغراء والحث، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كيت وكيت أو لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان ولهذا وجه للمؤمنين. ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان تنقص الإيمان. فانتبهوا لهذا. فصار عندنا أربعة أمور: تسطير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاثة أمور ثلاث فوائد: الإغراء، الإغراء هو الحث، وأن القيام بذلك من مقتضى الإيمان، وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة، بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، ولهذا يقال إن أصلها وقوى، وقوى مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما يقال. وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، حق هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها، أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم، لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون التقوى، لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم، والحقيقة أنها بالعكس، يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون، ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل. فيكون قوله حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم. وبناء على هذا تكون الآية محكمة، تكون الآية محكمة أي غير منسوخة، وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل. وإن كان بعض الناس بعض العلماء يتساهل، وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ، وهذا غلط، لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص، بكل النصوص. أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي، وهذا ليس بالأمر الهين. فالصحيح أن الآية غير منسوخة لأنها لا تخالف الآيات، لا تخالف الآيات، هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغريب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيعون، وحق تقاته ما أمرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه مما يدخل تحت الخطاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. وكما مر عليكم في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي سورة يوسف قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ففرق بين حال الحياة وحال الموت. والجواب عن ذلك أن نقول إنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام، بالإسلام. إذا حيت الأمة مسلمة انتظم أمرها، لأن الإسلام معناه الاستسلام، انتظم أمرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار. ولما قال أحييته منها في أهل الإسلام صار قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لأن المدار عند الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها، فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان. قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا وأنت مسلم، هذا يقتضي أن تكون مسلما من الآن، لا تنتظر تقول سأسلم إذا جاء الموت، تكون مسلما من الآن. لماذا؟ لأنك لا تدري متى أفجأك الموت. فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت لأنك لا تدري، بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى إيش؟ إلى الموت. في هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إشكال في قوله ولا تموتن، لأننا لو أعربنا لا لقلنا إنها نافية، نافية ولا ناهية؟ بالها ولا بالفاء؟ طيب ماشي، ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث؟ الآن عندنا قولان، نافية بالفاء، ناهية بالهاء. لا، هي لا شك أنها ناهية بالهاء، ناهية. ولا تموتن، لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. اتقوا الله هذه طلب أمر، ولا تموتن هذا طلب نهي، طلب بصيغة النهي. وعطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. طيب، هي ناهية، وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها

0: والنون هذه موجودة
1: توكيد
0: والراحة أيهم الفعل
1: الواو حذفت
0: الانتقال الساكن أين الواو؟
1: الواو ولا تموتون وعوض عنها بالضم وقال عليه
0: عندنا أن نشوف أصل الكلام عشان ما يطول عن الوقت. أصل تموتن أصل بدون نهي تموتونن كذا ولا لا؟ طيب وش عملنا؟ نقول لما جاءت لنا هي حذفت نون الإعراب، نون الإعراب لما حذفت نون الإعراب التقت الواو بالنون والنون المشددة نونان أولهما ساكن، الساكن لا يمكن أن يقابل ساكنا آخر، كما قال ابن مالك إن ساكنان التقى يحذف ما سبق، اكسر ما سبق، نعم اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف أو استحق. إذن نحذف الواو هنا لأن يعني من حروف الليل، كذا حذفنا الواو. وش بقي؟ بقيت الميم الموالية التي تليها الواو مضمومة، تبقى الميم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حالها، تبقى على حالها، فصار الإعراب واضح الآن، صار الإعراب واضحا. فلا ناهية، تموتن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين إيش؟ فاعل، والنون للتوكيد. طيب إلا وأنتم مسلمون، جملة وأنتم مسلمون حال منين؟ من الواو في المحذوفة في قوله ولا تموتن. ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا داخل في قوله تحت قوله يا أيها الذين آمنوا، فهي معطوفة على اتقوا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، هنا قال اعتصموا بحبل الله، وفيما سبق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله، والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي بشرعه، فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه، والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلوة بماذا؟ بالحبل، بالرشا، فحبل الله هو شرعه الموصل إليه، كما يقال حبل البئر الرشا الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي. وأضيف إلى الله عز وجل لأمرين، الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه موصل إليه، وقوله جميعا حال من الواو في اعتصموا، يعني اعتصموا كلكم، لا يشد أحد عن هذا الاعتصام، ولا تفرقوا، لا تفرقوا في إيش؟ في حبل الله، كونوا جميعا تحت المظلة الشرعية، لا يشذ أحد منكم، ولا تفرقوا أحزابا ولا أفرادا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، اذكروا بألسنتكم واذكروا بقلوبكم، الذكر بالقلب هو التذكر، تذكر الإنسان حتى ولو كان وحده، لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. اذكروا أيضا بألسنتكم ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته، اذكروا نعمة الله.

0: عليكم، والنعمة بمعنى العطاء والرزق. وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم، ولهذا قال إذ كنتم أعداء. هذا محل أو بيان هذه النعمة، إذ كنتم أعداء أي أن بعضكم عدو لبعض. ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة، فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم، وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، حروب وفتن وعداوات وثأرات، شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام. ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأنصار بذلك حين قسم غنائم حنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما، أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا، حتى إنه يعطي الإنسان 100 ناقة، فصار في قلوب بعض الأنصار شيء، حتى إنهم قالوا وجد أصحابه فأعطاهم، أو كلمة نحوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، وقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليهم. ثم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، حتى جعلوا يبكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنه، واقتنعوا اقتناعا كاملا. الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف يعني جمع، ومنه قولنا ألف فلان كتابا يعني جمعه، وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم، لأن الائتلاف في القلوب، وهذا هو الذي عليه المدار. ليس المدار الائتلاف بالأجسام، كم من أمة ائتلفت بأجسامها لكن قلوبها متفرقة، كما قال الله تعالى عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب، الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان. وكم من إنسان يكون بينك وبينه المودة والصداقة وهو بعيد منك، بعيد عنك، وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يبدي لك وأنه لا يكن لك محبة ولا صداقة، ومع ذلك هو كالملازم لك، كملازمة الظل. فالشأن كل شأن بماذا؟ بالقلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم. ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع أبدا. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب، ولكن الله ألف بينهم. صحيح أن المال يؤلف، ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بزوال هذا الشيء وفقد هذا الشيء. لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقف على هذا.
1: يقال يعني الدين دين مساواة،
0: نعم،
1: بل هو دين عدل، ولا شك أنه دين عدل.
0: نعم.
1: لكن نجد كثير يعني من العبادات أن فيها مساواة.
0: وش مثل إيش؟
1: الصلاة. فيها مساواة بين الفقير والغني.
0: لا، هذا عدل، هذا نقول عدل.
1: والجهاد أيضا.
0: أيضا نقول عدل. أصل كل ما جاءت مساواة بحق فهي عدل، وإذا جاءت مساواة بغير حق فهي جور. نعم. ولا تستحق الصلاة ما يستوي الناس فيها. العاجز عن القيام لازمه القيام، والعاجز عن استقبال القبلة لازمه استقبال القبلة.
1: يعني يكونوا كلهم في اتجاه واحد، يعني
0: عدل
1: نفس الاتجاه.
0: لا، قد لازمه الإنسان القبلة إذا كان عاجز تكون القبلة وراءه. نعم.
2: أحسن الله إليك. ما ذكره بعض العلماء من قول أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا في الأحكام العملية، في قول فاتقوا الله حتى مقاته هذا في الأعمال القلبية وما يتعلق بالتوحيد،
0: لا مو سليم أبدا. حتى القلوب ما يجوز الإنسان يعني يستمر في عمل القلب، لأن هذا يؤدي إلى كارثة. الإنسان لو استمر في الوساوس هلك، مع أنه لا يؤخذ عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي عليه الوساوس قال فليستعذ بالله ولينتهي، فأمر بقطع هذه الوساوس بالاستعانة بالله عز وجل، بالسعادة بالله عز وجل وبالانتهاء. نعم.
3: أحسن الله إليك. ما الذي أورده في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه؟ ما فهمنا.
0: يقول بعض الناس إن الطائرة ما هي تطير بجناحيها، الجناح لا يتحرك، إنما تطير بمحركاتها. نعم. لكن أنا قلت إن بعض الناس يقول، وأنا لا أرتضي هذا القول، أقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه أو بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك، فهي ذكر آلة الطيران. أما الطائرة هذه الحديدية فهي قد يمنع الإنسان القول بنفي طيرانها في جناحها أو بجناحها، لأن حقيقة تطير بجناحها ولا لا. الطائرات المروحية اللي كانت من أول، أنا أذكرها ويمكن بعضكم يذكرها، في طائرات فيها محرك بارز، محرك مروحة في نفس الجناح بارزة لها آذان. الآن الطائرات النفاثة فيها مراوح أيضا، ها؟ لكنها من داخل. نعم، ها؟ وفي الأجنحة أيضا، وفي الأجنحة. وفي واحد من الإخوان الطيبين الطيارين يعني كاتب تحليل على الطائرة وتركيبها، يقول إنها مركبة على الطائر تماما، الطائر اللي خلقه الله، في انحرافها يمينا أو شمالا وفي انخفاضها وفي طيرانها، وقال إن الطائر إذا أراد يعني ينحرف يمين يسار حرك بعض الجناحين، نعم، وإذا أراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله، وإذا أراد يرتفع كذلك، وأن الطائرة مركبة تماما عليه. وحنا نشاهد الطائرة الآن عند النزول في الجناح، في جناحها أشياء رادعة للهواء ترفع ترتفع، وعند الهبوط أيضا فيها شيء. المهم أن نقول إن الطائرة في الحقيقة تطير في جناحها.
3: شكرا عليها الطيارة العمودية.
0: نعم
3: الطيارة العمودية.
0: أي نعم، هذه مرفوع عن جناحها فقط،
3: ما عندها جناح.
0: لا لا مرفوع، المروحة اللي فوق، المروحة اللي فوق هذا، هذه رافع جناح.
4: من قال نسخ
0: التطوير
4: حق الطائرة؟
0: نعم فسروها بأن يكون إنسان دائما في طاعة الله، ما أغفل عن شيء نبأ، أن يذكر فلا ينسى ليلا ونهارا، إلا عاد في حال النوم ما أظن يجبنها. نعم نعم نعم. إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان، يكون بالاستسلام الظاهر وإن كان الإيمان في القلب ضعيف، ويكون الإيمان ما وقر في القلب. نعم إيه، لكن ناقص ناقص، ويكون من المؤمنين الكمل والمسلمين اللي عندهم نقص. نعم
4: ما نقول الإسلام هو دين العدل وليس دين المساواة.
0: نعم
4: تبين بطلان شيخ من يدعي بأن الإسلام دين الديمقراطية، أن الديمقراطية تقتضي التساوي بين جميع أفراد المجتمع.
0: أي إيه نعم ما في شك، لا والذين يدعون الديمقراطية هم أول من هدم الديمقراطية، هم صدقوا، كل الميزات للطبقة الحاكمة، كل الميزات للطبقة الحاكمة، أولهم الشيوعيين وآخرهم الغربيون. ما في ديمقراطية من يقولها، ما في يعني حكم بالعدل بغير الإسلام أبدا. لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام، لم يطبقوا الإسلام، عندهم جور وظلم وانتهاك الحقوق، ما طبقوا الإسلام أبدا مع الأسف. الآن يعني مثلا الأحداث اللي وقعت هذه أساءت إلى الإسلام، أعظم إساءة، أعظم إساءة وسيء الإسلام في الأحداث اللي وقعت، وفيها خدمة لليهود عظيمة. اليهود تدعي أننا نحن المخربون، نحن المخربون المفسدون في الأرض.
5: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون

0: يوم تبيض وجوه وتسود.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في بقية ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تهتدون. وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم يعني فيها قولان للعلماء.
2: نعم فيها قولان للعلماء.
1: نعم
2: قال بعض العلماء أنها منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم
2: لكن الصحيح أنها
1: محكمة.
2: نعم.
1: وأنها لا تنافي الآية المذكورة. ومن شرط النسخ
2: التعارض
1: بحيث لا يمكن الجمع. تمام طيب عبد المنان قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما معنى هذه الجملة؟ دعائية
3: يعني هذا أمر من الله عز وجل على المؤمنين أن لا يموت إلا على هذا الأمر.
1: سيد شغل الدول يا عبد الرحمن كل مرة نقول لك. طيب أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت؟ يعني لأن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أمر بالإسلام عند الموت.
3: يعني يفعل الأسباب التي يفعلها.
1: شاكر
4: معناه انه يجب عليهم ان يكونوا مسلمين دائما فان الموت ياتي في اي لحظه.
1: نعم
4: بغتة فيكونوا قد اسلموا عند الموت.
1: يعني هذا يستلزم ان يبادروا
4: بالتوبه والاسلام.
1: بالاسلام والتوبه. طيب الجمله في قوله الا وانتم مسلمون هشام وش موضعه من الاعراب؟ موضعه من الاعراب الا وانتم مسلمون. ما حضرت؟ ما هنا شيء. يا زين جيب الله رزق.
5: النصب على الحال.
1: محلها نصب على الحال. يعني كأنه قال ولا تموتن إلا مسلمين. لكن أتى بجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. طيب. قوله تعالى تصموا بحبل الله جميعا. ما المراد بحبل الله؟ نعم. شرع الله. لماذا سمي حبل الله؟
6: لأنه موصل إلى
1: الله عز وجل. طيب قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما هذه النعمة التي أمرهم الله تعالى بتذكرها؟
7: النعمة هذه أنهم كانوا أعداء قبل أن يجي الإسلام فجاء الإسلام فألف بين قلوبهم، فتأليف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوتهم؟
7: نعم ما جرى بين الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة إلى أن أصلح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجال الإسلام.
1: يعني ذكروا أنها بقت 120 سنة هذه الحروب
7: وحروب قريش مع
1: ذلك قبائل العرب بعضها
7: مع
1: بعض. طيب هنا قال ألف بين قلوبكم ولم يقل بينكم.
8: نعم لأن التأليف بين القلوب أعظم من التأليف، لأن الإنسان يمكن أن يكون معك مصاحبا لك وهو يبغض
1: وقلبه بعيد منك والمدار كله على ائتلاف
8: القلوب.
1: نعم. طيب قوله اذكروا نعمة الله، هل هو ذكر باللسان أو بالقلب؟
4: باللسان بالقلب بالجوارح.
1: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وبالقلب. كيف بالقلب وشلون؟
4: بالقلب التفكر في نعمة الله سبحانه وتعالى
1: حيث كانوا أعداء ثم ألف بين قلوبهم
4: وباللسان أن يكون لنا شكر الله سبحانه وتعالى بالمقال.
1: في المقال. يعني مثلا في المجالس تتحدثون يقول نحمد الله إن الله ألف بيننا بعد أن كنا أعداء. طيب قوله على شفاء حفرة من النار، هذا قرأناها ما قرأناها؟ طيب قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله فأصبحتم، أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار، لكنه يطلق أحيانا مجرداً من الزمان ويراد به الصيرورة، أي صرتم إخوانا، أي صرتم إخوانا، وهذا هو المراد هنا، أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء. وقول بنعمته ألبى هنا للسببية، أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا، يعني إخوة. والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ابنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح، فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة. فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا، إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. وقال أصبحتم بنعمته إخوانا، وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجري، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشف البئر أي طرفها. وقول حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة، لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين فألف بين قلوبهم، وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفاء حفرة من النار، ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه رحمك الله، قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكة، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذهم الله منها إنقاذا. ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك أي مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق. ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته. مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية، بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس. لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم، جعل ذلك بيانا، فقال كذلك يبين الله لكم آياته، أي العلامات الدالة عليه، على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا. والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي لتهتدوا اهتداء علميا، وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آياته من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. ذكرنا أن لعل للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق. الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف، والرجاء الأمل، الأمل. فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجع. وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق. والتعليل أيضا معروف من السياق. في هذه الآية بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا وجوب تقوى الله حق تقاته، بالأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته. ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى، من أين يؤخذ؟ من تصديره بالندى، تصدير هذا الأمر بالندى. ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان، لتوجيه النداء إلى المؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان، لأنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته فيما وجه إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به، لقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائدها أن المدار على الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، المدار على الخاتمة، لقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن الأول ورد فيه قيد، والحمد لله يريح البال ويزيل الخوف. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكان شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ فقال رجل والله لألزمنه، لألزمنه يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته. فذهب الرجل فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع، فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي قلت، قال أشهد أنك رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله، قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقوله ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يكون في قلبه، نسأل الله العافية، يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق، يعني أنه تخونه سريرته عند الموت، لأن قلبه فيه شيء. ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا، نغسلها. ليس العبرة أن يقوم الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خاربا أو خريبا، لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة، ولا لا؟ لأنه عمل جوارح، كل إنسان يصلي عمل جوارح، لكن الكلام على عمل القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، الكلام على عمل القلب. احرصوا بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين، لأن كل هذه من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدهم غلا اليهود. ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بهذا. الحسد من أخلاق اليهود، هل ترضى بذلك؟ ما ترضى. النفاق من أخلاق المنافقين، ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا. فالمهم احرصوا حرصا شديدا على إصلاح القلوب. لما جاء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرر شرب الخمر، فدعا عليها رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر، فقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ سبحان الله، شف طهارة قلبه، نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله، فالمدار كله على القلب. ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب، لأن هذا يوجب حسن الخاتمة. ولهذا قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان، على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب، كما قال بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ فهذا ظاهر أن الإيمان والإسلام شيء واحد، مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد. فالجواب أن يقال البيت لم يخرج كله، إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت. والقصة في لوط، امرأته كافرة لم يخرج بها، لم يخرج بها، لكنها في البيت مسلمة، لم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحديين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي لم تظهر أنها كافرة، فالبيت بيت إسلام، بيت إسلام. ولهذا قال غير بيت من المسلمين، لكن الإيمان لا ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا بقيت الزوجة وخرج الأهل. طيب، فقاعدة على كل حال الآن القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين. متى يكونان مترادفين؟
7: إذا افترقا
1: ويكونان متباينين إذا اجتمعا. نعم، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ثم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من فوائد هذه الآية، هذه الآية الكريمة، وجوب الاجتماع على شرع الله لقوله جميعا. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله، لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع عصمة لقوله اعتصموا، فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها، عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا. أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء، هابها الأعداء، ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا. وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء. أيضا عصمة داخلية، لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة. كل إنسان يخشى الله في أخيه، لا يعتدي عليه لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميع. ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. ومن فوائدها، فوائد الآية، تحريم التفرق، تحريم التفرق. ولكن ما معنى التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال أو في الأبدان أو في القلوب؟ في القلوب، المدار على التفرق في القلوب. في الأبدان ضروري ليس يتفرق الناس، كل ينام في بيته. في الأقوال أيضا يتفرقون. وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلمية، لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينهم في القلوب، لأنه اللي عليه المدار. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالمدار على القلوب. إذن يحرم في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب. حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال، فالواجب أن القلوب لا إيش لا تتفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال، لكن القلوب واحدة، القلوب واحدة ما تتفرق. ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي. بل إني أقول لكم كما قلت سابقا، إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه لمقتضى الدليل عنده، أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له. لماذا؟ لأنه خالفه للدليل، والثاني أيضا خالفه للدليل، فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى، لأن الرجل لم يحابني في ذات الله، وإنما قدم محبة الله، وأنا حينما أخالفه تقديما لإيش؟ لمحبة الله عز وجل. فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي، المخالفة المبنية على الاجتهاد، إلا محبة له وتمسكا به، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن، ومع الأسف أنهم طلبة علم، إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه، أبغضه وكرهه وهجره، وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه، ويلاقيه أخوه الذي خلفه في الرأي ولا يسلم عليه. وما ذاك إلا من الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين، ولا سيما بين طلبة العلم، حتى ينبذ بعضهم بعضا، لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء. فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم، وصار بعضهم نكره البعض بعضا، حينئذ على الشريعة السلام، أو نقول انهدمت الشريعة. هذا الثاني، إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت، وهي لم تسلم، هي لم تسلم، لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب. طيب، يقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله، وجوب تذكر نعمة الله. وهذه مسألة مهمة، لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر، صح؟ والشكر واجب: تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله. يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء، في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، المالية والجاهية والخلقية والأهل، كل شيء. مثلا أذكر نعمة الله عليك بالعلم، لأنك تعرف أن في الناس من هو إيش؟ جاهل. جاهل. لا تقول: والله أنا إنعام الله على شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته علي. لا، قل: نعمة الله علي أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم. طيب، اذكر نعمة الله عليك بالصحة، فإن من الناس، بل إن كثيرا من الناس يعن من المرض وأنت في صحة، اذكر هذه النعمة، حتى لو فيك مثل مرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك، فاذكر من هو أشد، من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين وهكذا. أيضا أذكر نعمة الله عليك بالدين، إذا أنعم الله عليك بالدين وهذا أكبر نعمة، لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة. أذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابل ثمن الكفار، هذا في أصل الإيمان. ثم أذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصم عنده فسوق. إذن ذكر نعمة الله علينا واجب، حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها، لقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا شك أن هذا من أكبر النعمة، أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها، لأن إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء. فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة. ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة. فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله، فهذه من أكبر النعم. أما إذا تعادت القلوب فهي فبئس المجتمع، مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، فقال تعالى لو أنفقت، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. لو كل الأرض اللي في الأرض تنفقه من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها، لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم. إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما. بل قلت لكم إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم، وأن النعمة سلبت منهم، صح؟ لما قال أصبحتم بنعمته إخوانا، فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منهم، النعمة في هذا الأمر سلبت منهم. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات، حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنهم، وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان، بنيت على الإيمان، لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية. الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم، حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية، ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعا. وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل، لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بإيش؟ بالإيمان والإسلام. الأنصار من الأسوأ، الخزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة، هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. بل جاءهم أناس من غيرهم، جاء صهيب من الروم، وسلمان من فارس، وبلال من الحبشة، وصاروا إخوانا لهؤلاء. فإذا نقول إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان، ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا هتاف بالقومية وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، يعني أن الله بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموتوا. وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء، فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة. فأكبر نعمة ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار، لقوله وكنتم على شفا حفرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد، أن الله خالق لعمل العبد. من أين توقع؟ من قوله فأنقذكم، يعني ما لأنه لأن الله أنقذهم بعملهم، فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه، وهو كذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد، فالعبد ليس مستقلا بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله. والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم على قول، أو الذي تعملونه على قول آخر. وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل، لأن المعمول نتيجة العمل. فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد، سواء جعلت ما مصدرية أو موصولة. نعم. ما نكمل؟
5: أنا تبين يا شيخ، يعني مسؤولية طلبة العلم مشايخ خصوصا في تأصيل هذه القاعدة، لأن الأخوة يعني الأصل فيها قوة الدين، وليست قوة القومية ولا الشعوبية ولا إلى آخره.
1: نعم.
5: مع الأسف الشديد يا شيخ الآن، يعني في الآونة، يعني في الوقت الحاضر خصوصا، لأن الظروف السياسية هي التي تفرض هذه القواعد الآن. فنجد الآن التباقض يا شيخ، يعني وصل أقصى بين شعوب المنطقة، بسبب أن تجد الكويت يكره الفلسطيني الآن، أو السعودي يكره اليمني، يكره السوداني. وكيف هذه الشيء القاعدة؟
1: يعني الواجب، بارك الله فيكم، هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل، لكن نذكر منها ما شاء الله. الواجب أن لا تتعلق الشعوب بالحكام. الحكام أناس يحرصون على كراسيهم وأن لا تؤتى. فالشعوب يجب أن يسيروا على منهج الله، سواء سار عليه الحكام أم لم يسير. ولا يجوز أبدا أن نتبع السياسة، لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر أو بالعكس. بل أبلغ من ذلك، أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه، فلما ساءت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد رؤيته، هؤلاء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا، هذا لا يجوز. أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله، سواء سارت الحكام أم لم يسيروا، وما لنا وللسياسة. ولا بد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله والسائد، وستذهب هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر ساسة العرب اليوم إلا أن يحافظوا على مناصبهم، ولذلك تجدهم يعلنون أشياء هم منها بريئون، ولكن بس يريدون بها الدعاية، وإلا فهم أبعد الناس عن تحقيق ما يقولونه، بل ربما صرحوا تصريحا بينا بأنهم لا يريدون هذا الذي يدعونه اليوم، كل ذلك من أجل كسب الغوغاء. كما أن على الناس أيضا أن لا ينصاعوا وراء الشعارات والدعايات والعواطف،

0: كانوا من السعوديين أو اليمنيين أو العراقيين أو الشاميين أو الفلسطينيين أو المصريين أو السودانيين أو من أي شعب، حتى لو يجينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا، لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام، هذه الرابطة. أما أهواء حكامهم فهذه إليهم، ما علينا منهم، يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كانوا ليسوا على شريعة الله. نعم.
1: كان يشرب الخمر،
0: وقال
1: الرسول
0: صلى الله
1: عليه وسلم
0: حديث
1: نور
0: يحب الله ورسوله.
1: فمحبة الله عز وجل ورسوله
0: تستدعي الى الانسان يبتعد عن هذه المعاصي. نعم. التوفيق؟ لا، التوفيق بسيط، لان المحبه قد تكون مع قوه الدافع ينساها الانسان، ولعل هذا قد اعتاد الخمر اعتيادا لم يتمكن من الاقلاع عنه في اول الامر، لان مراتب الخمر مرات تحريم كما هو معروف أربع مراتب: التحليل، ثم التعريض، ثم التحريم أوقات الصلاة، ثم التحريم المطلق. نعم.
2: شيخ، ما رأيك في بعض الشباب يكون في أول حياته مرتكبا لبعض المعاصي ويكون في جاهلية، ثم بعد أن من الله والإسلام يجلس في مجالس فيتذكر هذه الأيام التي عصى الله فيها حتى تكون فيه له فيها عبرة وحتى يعتبر الأخر؟
0: يعني يذكرها الناس؟
2: إيه
0: لا لا أبدا، ما يجوز.
2: لا يعني يذكر قصة توبة.
0: لا توبة لا أدري، لكن على كل حال المعاصي التي ذكرها لا يقولها. إن أراد أن يذكرها كقصة، رجل كان يفعل كذا وفعل كذا ثم أن الله عليه بالهداية، هذا طيب. أما أن يذكرها كحديث حاصل له، هذا هتك لست الله عليه.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أظن ما سبق انتهى الكلام عليه. فوائده طيب، أخذنا إلى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بيّن لنا الآيات الكونية والشرعية. وجه هذا أن آيات جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، وبيان آيات الكونية ظاهرة، بيان آيات الكونية ظاهرة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك. والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله عز وجل. ثم الآيات الكونية بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله فقط، لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة. مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سنة الخلق واحدة، فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم، كما قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرها. ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن المراد بهذه الآية

الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله، صارت هذه الآيات مبينة أو مبهم أو مبهمة؟ أنتم تقولون هذا لأني هو الذي أريده، لأنه الذي أنا أريد، أو قد تبين لكم تماما؟ يعني مثلا إذا قالوا المراد باستواء الله على عرش استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله، نقول طيب كون الله يعبر باستوى على العرش بدل استولى هذا بيان ولا إيهام؟ هذا إيهام. إذا قال المراد باليد النعمة والقوة، قلنا سبحان الله كيف يعبر الله باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان؟ ما هذا إلا إيهام. فالمهم أنه على طريقته ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله، يكون القرآن ليس هدى ولا بيانا للناس، وكذلك السنة، وهو خلاف هذه الآية وغيرها. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل لهداية الخلق، لأنه يبين ليهتدي الناس، إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قول لعلكم، لأن لعل للتعليل، والحكمة من مقتضى كمال الله عز وجل، لأنه لولا الحكمة لكانت أحكامه عبثا، الأحكام الكونية والشرعية، كما قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. إذن فإنكار الحكمة طعن عظيم في الله عز وجل. والذين يقولون إن الله ليس له حكمة والعياذ بالله، وإنما فعله وأمره لمجرد المشيئة، شاء أن يكون هذا فكان، شاء أن يأمر بهذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنهى، هؤلاء طعنوا في الله أيما طعن، لأنه أصبح فعله مجردا عن الحكمة، وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يكون سفها، والله عز وجل منزه عن ذلك. ثم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة، وهذا مبتدأ درس اليوم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. المناقشة احنا ناقشنا فيه ولا لا؟ ها؟ ناقشنا فيها. طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، أمة طائفة يدعون إلى الخير. والأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية. ثم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة، وهذا مبتدأ درس اليوم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير. المناقشة احنا ناقشنا فيه ولا لا؟ ها؟ ناقشنا فيها. طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، أمة طائفة
يدعون إلى الخير. والأمة في الوضع في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية ولتكن منكم أمة، ومثالها في الملة قوله إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. ومثالها في الإمامة إن إبراهيم كان أمة. ومثالها في الزمن وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. طيب، وقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير، منكم من يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس. فعلى الأول يكون معنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير، وعلى الثاني ولتكونوا جميعا دعاة إلى الخير، لأن إذا جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطراز، يعني ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير. وإذا جعلناها للتبعيض صار المعنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يترتب على ذلك. قال يدعون إلى الخير، يدعون من؟ المفعول محذوف، المفعول محذوف. فهل المراد يدعون أنفسهم أو يدعون غيرهم من الأقارب أو غيرهم من المسلمين أو غيرهم من جميع الناس؟ يشمل، يدعون إلى الخير كل من تتوجه الدعوة إليه، أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعو. وهل يدعون الجن؟ نعم يدعون الجن، لأن ولهذا كان المفعول محذوفا من أجل العموم، من أجل العموم. يدعون إلى الخير، والخير كل ما جاء به الشرع فهو خير، ويشمل ما كان خيرا في الدين وما كان خيرا في الدنيا. أما ما كان خيرا في الدين فأمره ظاهر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما ما كان من أمر الدنيا فلأن ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة، فيكون الخير هنا يشمل خير الدين وخير الدنيا. فمثلا يدعون إلى فعل الطاعات، صل، زك، صم، حج، بر والديك، صل أرحامك، انصح في البيع والشراء، بين، وما أشبه ذلك، كل هذا دعوة للخير. نعم، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، لا تقتل النفس بغير حق، لا تعق والديك، لا تقطع أرحامك، لا تغش الناس، هذا أيضا دعوة إلى الخير، لأن هذا طلب كف، النهي طلب كف، فهو بالحقيقة دعوة إلى الخير، لأن ترك الشر خير. طيب، ثانيا ويأمرون بالمعروف، جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة، لأن الدعوة سابقة على الأمر، فأنت تدعو أولا ثم تأمر ثانيا ثم تغير ثالثا. وهذا يلتبس على كثير من الطلبة، يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد، وليس كذلك. فالدعوة إلى الخير عامة، الخطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى يقال داع إلى خير، الرجل إذا أمسك بك
وقال يا أخي صل اتق الله، يا أخي لا تغش الناس اتق الله، فهذا لا أمر، أمر بمعروف ونهي عن منكر. طيب، ولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغيير، تغيير منكر، تغيير منكر، ولكل درجات. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف، وكلمة يأمرون تدل على أنهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، يعني على وجه أنني آمر، آمر، والآمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور. طيب، وقوله يأمرون بالمعروف، ما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات، أم فعلا كانت أم تركا، أو فعلا فقط، فعلا لأنه قال وينهون عن المنكر، إذن فعلا لما جمع بينهما صار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات المأمور بها. معنى المعروف القلب يسرح، إذا سرح القلب ينطلق عاد ما يرد، أشد من المدفع، تعرف الصاروخ أشد من الصاروخ، قلبك إذا غفلت خلاص ما عاد يرده إلا الثريا. نعم، حذفنا أو ترك في النهاية من فعل الطاعات، لأن ينهون عن المنكر تكون مقابل للفعل. طيب، إذا ما عرفه الشر وأقره من أمر الطاعات هو المعروف. فالأمر بالتوحيد أمر بمعروف، الأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف، الأمر بالصلاة أمر بمعروف، الأمر ببر الوالدين أمر بمعروف، وهل مجرد هذا الأمر المعروف. قال وينهون عن المنكر، ينهون النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني يطلبون من الناس أن يكفوا عن المنكر. وما هو المنكر؟ المنكر ما أنكره الشرع، ما أنكره الشرع من الأعمال والأخلاق فهو إيش؟ فهو منكر. طيب، الزنا، السرقة، شرب الخمر، قتل النفس، العدوان على الناس بأخذ أموالهم، انتهاك أعراضهم، كل هذه منكرات، فهم ينهون عن المنكر. طيب، وأولئك هم المفلحون، أولئك المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وهي مبتدأ أولئك، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمفلحون خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. فلو قال قائل لماذا لا تجعلونهم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول؟ قلنا لا نقول ذلك، لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل. ويدل لهذا، يعني أننا لا نجعل ضمير الفصل مبتدأ، قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، هم الغالبين. وجه الدلالة أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتدأ، لو جعل مبتدأ لقال إن كانوا هم الغالبون حتى تكون الغالبون خبر لهم،
على كل حال ضمير الفصل حرف لا محل له من أعراب، لكن جاء على صفة الضمير الاسمي، الضمير الاسمي. المفلحون، المفلحون هم الناجون من الكروبات الحاصلون على المطلوبات. فالفلاح هو النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على المطلوبات. إذن ففيه أمران: سلامة وكسب. السلامة منين؟ من المرهوبات، والكسب للمطلوبات. ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات، من أجمع الكلمات. طيب، فالمفلح إذن الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه، هذا هو المفلح. في هذه الآية الكريمة، نقرأ اللي بعدها أحسن عشان نصلها. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى الله أن نكون كهؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين: التفرق والاختلاف، التفرق والاختلاف. ورتب على هذا الجزاء المشين، وهو قوله: وأولئك لهم عذاب عظيم. قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي لا تصيروا مثل الذين. وعلى هذا فنعرب الكاف هنا اسما لتكون خبرا تكون مثل الذين تفرقوا. قال ابن مالك: شبه بكاف، وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما، استعمل اسما. فالكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي خبر تكون. قوله كالذين تفرقوا أتى بها بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن الأمة إذا تركت هذا فلا بد أن تتفرق. إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق، لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة، كل واحد يعمل على كيف، لأنه ما يدعى إلى الخير. والنفوس لها نزعات، لها نزعات متباينة مختلفة. وكذلك أيضا إذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد، لأن هذا يريد الزنا، وهذا يريد شرب الخمر، وهذا يريد السرقة، وهذا يريد أشياء غير الأولى، فيحصل التفرق. فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف، وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر. طيب، قال: ولا تكونوا كالذين تفرق، مثل من؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن أول من وصل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم البينات. فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم. ولا تكونوا مثلهم في أي شيء؟ ننظر للوصف الذي نهينا أن نكون مثلهم فيه، وهو التفرق والاختلاف. إذن من بعد ما جاءتهم البينات، إذن إذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده، إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والائتلاف، الاجتماع ضد التفرق والائتلاف ضد الاختلاف. كأن الله يقول:
اجتمعوا وأتلفوا ولا يكون فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل من؟ مثل اليهود والنصارى. قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك قبل اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب تفرقوا واختلفوا، تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا وصاروا أحزابا، واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه ويرى أن من سواه على ضلاله. طيب قال وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك أشار إليهم بصيغة البعد، لأن أولاء اسم إشارة ليش البعيد أولئك، وذلك لانحطاط مرتبتهم، لانحطاط مرتبتهم يعني كأنهم لانحطاط مرتبتهم نزلهم المتكلم منزلة من البعيد منه، لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم. لهم عذاب عظيم، لهم عذاب، العذاب هو العقوبة والعياذ بالله، لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه. والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته، في كيفيته وكميته، لأن عذابهم نسأل الله العافية شديد. متنوع ولا غير متنوع؟ متنوع. يسقون من من ماء حميم والعياذ بالله إلى برودة، المهم أنها متنوعة. كذلك أيضا عظيم في دوامه، مستمر أبدي نسأل الله العافية. في هذه الآيات، بل في هاتين الآيتين فوائد. في الأولى وجوب الدعوة إلى الخير، وجوب الدعوة إلى الخير تؤخذ من أي شيء؟ من لام الأمر ولتكن، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن ذلك على الكفاية لقوله منكم، وهذا على القول بأن من للتبعيض. أما إذا قيل إن من لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير، أمة داعية إلى الخير، بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو لا يأمر، بل كلهم يكونون مستعدين لذلك، كلهم دعاة. فمثلا إذا قيل لشخص قم فادعو إلى الخير، قال والله في فلان يدعو إلى الخير في الكفاية، هذا لا ينبغي، كل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع، لأن قال ولتكن منكم أمة، تكون أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. ومن فوائد الآية الكريمة ملاحظة الإخلاص، ملاحظة الإخلاص لقوله يدعون إلى الخير لا إلى أنفسهم، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه وبعض الناس يدعو إلى الخير. وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، وهذا لا شك أنه داع إلى من؟ إلى نفسه. ثانيا من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك، أي بالدعوة إلى الخير، يريد أن يستبد به
من بين سائر الناس، هذا أيضا داع إلى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله الحماية والعافية. أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه، فهذا ليس عليه شيء، لأن كل واحد يحب أن يكون داعي للخير. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع، والخير قسمان: خير بنفسه وخير لغيره. خير بنفسه وخير لغيره، يعني خير يكون وسيلة لغيره. فمثلا لو أنك سألت شخصا عن الماجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه، قل أنت ما تستفيد من هذا، فهل هذا من الخير؟ أسألكم، هل هو من الخير أو لا؟ طيب، لنفسه أو لغيره؟ لغيره، لأني أنا لا أستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد، لكن أريد أن أدخل السرور عليه، أن أدخل السرور عليه. ومن ثم صار الناس يتساءلون: هل يسن للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن؟ يكون ينظر، إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا حسن ولا غير حسن؟ هذا غير حسن، خلهم يأكلون. نعم، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا، فهذا خير ولا ما بخير؟ خير لغيره، بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. القدر الشرعي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن ماذا عن آدم؟ إيش تقول؟ طيب، على كل حال أنا قصدي أن الخير لغيره يختلف. طيب، لو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشر، يعني معنى أنه يصانع إنسانا بمعصية يقول ليهتدي، لعله يهتدي، مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمرا ليتقرب إلى هذا الرجل، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقا، لأن الوسيلة المحرمة خبث في ذاته، كيف يكون وسيلة إلى خير؟ لكن إذا كان من المباح صار خيرا لغيره، وإن كان هو بنفسه أيضا خيرا صار خيرا على خير، صار خيرا على خير. طيب، من فوائد هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في من، هل هي تبعيضية أو لا. ولكن لا شك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكر، أن ننهى عنه، لكن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن منكر معين. مثل لو أن شخصا اغتاب عندنا ونحن 10، هل نقول كلنا نأمر بالمعروف أن ننهى عنه؟ أو إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى؟ إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى، لكن لو أنه نهى ولم ينته وجب على الآخرين أن
يكون معه. وهذا عكس ما يفعله الآن بعض الناس نسأل الله العافية، إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده، قاموا ضده. هؤلاء يخشى عليهم أن تطبع، أن يطبع الله على قلوبهم، لأنهم خذلوا من يجب نصره، خذلوا من يجب نصره، وهذا خطر عظيم جدا. ومن فوائد الآية الكريمة نعم أنه لا بد من العلم، يعني الحث على العلم، الحث على العلم. كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر. فلا بد من العلم. فيستفاد من هذه الآية الكريمة الحث على العلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه أولا العلم بالشرع والعلم بالحال، يعني العلم بالشرع وبالحال. العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر به، مما أمر الله به حتى أمر به. أما إذا كنت لا أدري هل هو مأمور به أو لا فلا يحل لي أن أمر به، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أتم الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. العلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، ترك المعروف أو فعل المنكر. أما أن أمره بمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا فهذا لا يجوز، لأن هذا من قفو ما ليس لي به علم. وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا فإن ذلك لا يجوز، لأنه من قفو ما ليس لي به علم. مثال ذلك، دخل رجل المسجد فجلس وأنا ما رأيته من حين دخل، فهل أقول له قم فصلي ركعتين أو أسأله هل صلى أو لم يصلي؟ الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل، ولم يأمره يقول قم صل، ليش تجلس حتى استفهم. هذا أمر بالمعروف. النهي عن المنكر، وجدت شخصا يمشي وإلى جانبه امرأة، إلى جانبه امرأة، قلت يا أخي اتق الله، كيف تمشي مع المرأة؟ مش تقولون في هذا؟ هذا لا يجوز، لأنه من الممكن أن هذه المرأة من محارمه، من محارمه، فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر؟ إذن لا بد من العلم بإيش؟ بالحال، حال المأمور وحال المنهي، كما أنه لا بد من العلم بإيش؟ بالشرع، أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع. هذان الشرطان، وإن شاء الله يأتي بقية الشروط.

0: ضابطها أن تكون مبينة، مبينة لجنس هذا الشيء. نعم لا لا مو بلازم، مو بلازم. إذا قلت مثلا الإنسان من تراب، هذه اللي بين الجنس، ويحتمل من تراب يعني بعض التراب، ما هو كل التراب. هذه مثلا منكم يعني يحتمل أن يكون وليكن بعضكم أو أو أو أو المعنى ولتكون أمتكم هذه الأمة. نعم خالد.
1: شيخ حسن الله إليك، قال الله عز وجل من بعد ما جاءهم البينات ولم يكن جاءتهم البينات.
0: نعم
1: قلناها هي
0: النقطة في هذا. اللغة العربية في مثل هذا التركيب تجيز هذا وهذا، ولهذا جاءت الآية في موضع آخر من بعد ما جاءتهم البينات، فهذه جائز باللغة العربية. نعم. شوف
2: بالنسبة لو في مجلس من مجالس يعني يكون الناس الجالسين معهم كلهم حالقين لحية.
0: حالقين إيش؟
2: حالقين اللحية.
0: نعم.
2: وواحد طبعا يعني عنده لحية ما يدخل في هذا المجلس، وهو يريد أن حالق لحيته ويمشي يعني يكون أن ينساهم في الأمور التي يفعلها.
0: يعني بيحلق لحيته علشان يحبونه؟
2: لا عشان ينكر الأمور التي
0: ما ينكر عليهم حلق اللحية حتى يحلق لحيته، لا ما يصير، ما يجوز.
2: لأن في بعض الناس ما يدخل يكون باللحية في المكان يكون
0: في الوقت. طيب ورا ما يقول هكذا. يقدر يقول هكذا ولا اللحية.
3: يقصد الشيخ إنه جلوس مع حلقين اللحية ما يجوز.
0: إيش؟
3: حلقين اللحية. قل كيف يجلس معهم؟
0: لا لا لا لا لا، يقول يريد أن ينهاهم عن حلق اللحية، لكن يقول ما نهيهم حتى أحلق لحيتي، علشان أقول افعلوا ما تركته أنا.
2: لا يفعلون يعني أمور مثلا يقول يسمعون أغاني ويسمعون أشياء.
0: لا لا ما صح أبدا، أنا لا أرى الدعوة بالمحرم إطلاقا أبدا. نعم أحمد.
4: بالنسبة لقول تعالى
0: ما ايش ما وصلنا فوائد هالآية، هذه الآية. نعم فهد.
5: شيخ تنتشر عند بعض الناس كلمة يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. هل لهذه الكلمة أصل من الشرك؟
0: هذا غلط في الجملتين جميعا. أما الجملة الأولى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهي كقول بعض الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إن هذه عبارة معروفة عند الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا على أطلاق ليس بالصحيح. فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبينا لا يعذر فيه المخالف، فهنا نعم نعذره، لأن له رأي ولنا رأي. أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة. وأما الثانية وهي قوله يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، فهذا غير صحيح أيضا، لأننا لو اتفقنا على باطل نعم ما حل أن يعين بعضنا بعضا، يجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل، فهو أيضا على إطلاقه لا يصح. لكن لعل الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج، لكن الإسلام يسعهم وقالوا نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا، ولذلك تجدهم يدخلون في حزبهم يدخلون الفاسق، حلق اللحية، شرب الدخان، المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك. وهذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني هذا خطأ، والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء في كل دقيق وجليل، وإلا فليسوا إخوانا لنا، هذا أيضا خطأ. نعم حمد.
5: قلنا أن الدعوة ما تكون إلا بمحرم،
0: ما تكون بمحرم،
5: يعني ما تكون بمحرم. نعم.
0: هنا
5: لكن الإنسان قد يضطر أن يجلس مع جماعة مثلا يشربون الدخان أو يسمعون المعازف حتى يتكلم معه، انه ما يمكن يجدهم الا فيها
0: على هذا. لا هذا ما شرب دخان، هذا لو قال والله يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وجلس وقال فلان عطني سيجاره وقال ما يشرب مقالات شو من الدخان، هذا ما اصلح. لكن جلس لدعوتهم، هو جلس لدعوتهم. الرسول كان ياتي المشركين في اماكنهم ويدعوهم، ولا يمكن الدعوه الا بهذا. انا جاني بدعوهم كالطبيب يشق الجلد لاجل ازاله ما تحته من الاذى. ما في حرج ابدا اذا صار جاء يريد دعوتهم، كيف يعني بحيث ما هو بلازم ما يجي لهم الا في هذا المكان.
6: بعض الناس عند دعوتهم مثلا يكون تارك الصلاه يدعوه قد يعني يتضايق ثاني مره وثالث مره، هل نستمر في الدعوه؟
0: كيف وشلون؟
6: بعض الناس يكون تارك الصلاه مثلا قائم على معصيه وعند دعوته ثاني مره وثالث مره يعني قد يتشابك معنا.
0: ايش؟
6: قد يختلف معنا يعني، وهل نستمر في الدعوه عليه؟ دعوته المعروف؟
0: يعني ما تكرر الدعوه قد يكون يمل مثلا ويشرد. إيه. على كل حال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أن تنزل الحكمة. أحيانا بعض الأحيان يكون إنسان غضبان عنده مؤثرات خارجية ما تتحمل نفسه أن يقبل منك ولا كلام عادي، وأحيانا يكون راضي ومنبسط تقدر تضرب له الأمثلة حتى يهديه الله. ولهذا يخطئ بعض الناس، مثلا إذا وافق شخص ولا عامله المعاملة اللائقة به، نعم نفر منه، ما يدري لعل هذا الرجل عنده مؤثرات خارجية ما تدري عنها، مضيقة صدره ولا يحب ولا يكلم الناس. فمثل هذه الأمور ما ينبغي الإنسان أنه يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه مرة ونفر، قد يكون هناك أسباب. اصبر، انظر الوقت الذي تراه مستانس فيه وادعوه للحق. نعم
5: أيها مولا شيخ، دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار في الخارج؟
0: قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الواجب أنك تدعو تصلح الأحوال اللي عندك، ثم بعد ذلك تحاول الصلاح على الخارج. لكن إذا كان في الداخل من يقوم بالدعوة وأردت أن تخرج البرة هذا طيب، ما في مانع. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أذنوا ما هنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره. اللام في قوله ولتكن
7: الأمر.
0: الأمر، ما الذي يدلك على أنها للأمر؟
7: لأنها جزمة تفعل المطالب.
0: طيب أحسنت. قوله أمة عليان طائفة، ذكرنا أن أمة ترث في القرآن على عدة أوجه، هذا وجه تأتي معنى الزمن، مثل قوله تعالى وقال وأدكر بعد أمه، تأتي بمعنى إمام، مثل إن إبراهيم كان أمة، بمعنى الدين، نعم كقوله إن وجدنا أبانا على أمة يعني على ملة ودين. الرابع طائفة وإمام وزمن وملة. قوله يدعون إلى الخير، المراد بالخير محمد؟ نعم
8: هو الدين، يدعون إلى الدين،
0: إلى الدين فقط،
8: يعني كل خير سواء خير الدين أو خير الدنيا.
0: طيب قول يأمرنا بالمعروف، ما هو المعروف اللي وراك يا آدم؟ أنت
7: لم أكن حاضرا
0: بس السابق. طيب
9: المعروف هو كل ما وافق الشرف والأخلاق.
0: إيش؟
9: كل ما وافق الشرف.
0: أنت ذكرت قيلة أنت كنت قيل ما وافق
10: كل ما جاء به الشرع
0: نجو الله ما عرفه الشر وأقر نعم طيب المنكر
10: كل ما كره الشرع
0: نعم كل ما كره الشرع وزجر عنه ونهى عنه فهو منكر قول وأولئك هم المفلحون يا فهد هم هنا إعراب لا محل لهم من إعراب وما فائدته
10: أولا لتنبيه السامع
0: لا
10: فائدته
0: نعم
10: ليفصل بين الصفة والخبر
0: الفصل بين الصفة والخبر يعني التمييز بين الخبر والصفة طيب هذا واحد
10: تنبيه السامع شيء
0: لا فهد
10: التوكيد والحصر
0: التوكيد والحصر
10: التمييز بين الصفة
0: طيب بارك الله فيك من المفلح
11: المفلح هو الذي فاز بخير الدنيا هو الذي نجا من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب
0: الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب احسنت قول ولا تكونوا كالذين تفرقوا ما علاقه هذه الايه بما قبلها يا عبد الله ما كنت حاضرا نعم
12: أنهم إذا تركوا الأمر بالمعروف
0: نعم
12: النهي عن المنكر تفرقوا
0: تفرقوا أحسنت ما وجه ذلك؟
12: أنهم عندما هو أمرهم بأن يكون منهم أمة
0: لا ما وجه كونهم إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقوا
12: لا لا لا لم يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: نعم
12: اختلفت الأمة تختلف
0: كيف تختلف؟ ليش تختلف؟
12: يقل
0: كل
12: يعمل
0: بهواء اي لان كل واحد يعمل بهواء حينئذ ولا بد ان يتفرغ قول من بعد ما جاءهم البينات يا حجاج ما هي البينات
13: التوراة بالنسبه لليهود والانجيل بالنسبه للنصارى يعني الايات البينات جاءهم
0: الآيات
13: البينات
0: أن
13: يأمروا
0: وينهوا
13: عن المنكر فتركوا الأمر بالمعروف
0: والنهي
13: عن المنكر وتفرقوا
0: جاءهم البينات على الأمر بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب أظن أخذنا فوائد ها؟ ما كملنا ست فوائد نعم ما هي
14: وجود الدعوة إلى الخير إن ذلك على الكفاية ملاحظة الأخلاص بقوله ويدعونا إلى الخير إن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشر والخير قسمان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: أسمع والخير قسمان يعني وذكرت
14: خير لنفسه خير لغيره
0: زين
14: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الحث على العلم
0: سادسا
14: لا بد من الحث على العلم
0: لا ما هو ذاك
14: لأنه لا يمكن أن يدعو
0: ما هو بلابد الحث على العلم
15: شروط
0: الأمر المعروف نقرأ نحن طيب الحث على العلم لأنه لا بد أن يكون الآمر والناهي عالما طيب وهذا يعني العلم نبدأ الآن الشروط وهذا أعني العلم بالمنكر أو بالمعروف أحد شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لا بد أن يكون الإنسان عالما طيب أظن حتى الدعوة إلى الخير قبل أن نتكلم حتى الدعوة إلى الخير تدل على الحث على العلم لأن من لا يعرف الخير كيف يدعو إليه إذن ففي الآية حث على العلم في الأمور الثلاثة في الدعوة إلى الخير وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر طيب الأمر المعروف عن المنكر يشترط فيه شروط أولا العلم العلم وهذا مأخوذ من أنه لا يمكن أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إلا حيث علم أنه معروف وأنه منكر طيب العلم بماذا العلم أولا بأن هذا معروف وأن هذا منكر هذه واحد ثاني العلم بحال الفاعل، أي أنه فعل منكرا أو ترك معروفا، ليس مجرد أن نرى إنسان على منكر ننكر عليه حتى نستفصل، ولا أن نراه تاركا لمأمور حتى نستفصل. فلو رأينا شخصا يأكل الميتة لا ننكر عليه، تنسأله لماذا تأكل الميتة، قد يقول إنه مضطر، قد يقول إنه مضطر، وحينئذ يكون أكل الميتة في حقه حلالا. كذلك لو رأينا أحدا يصلي الفريضة جالسا لا ننكر عليه لترك القيام، حتى نسأل، ربما يكون عاجزا. إذا لا بد من العلم بحال إيش المأمور والمنهي، لأنه قد يكون على أمر لا يتوجه إليه الأمر، قد يكون على حال لا يتوجه إلى الأمر ولا يكون آثما. طيب هل نحن ذكرنا دليلا لذلك؟ ذكرنا، لا ذكرنا، قلنا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فلم ينكر عليه الجلوس، بل قال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل هذا على لا بد أن يعلم حال المأمور والمنهي. الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه، لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم فإنه لا ينهى عنه. فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان، يشرب الدخان، الدخان شربه منكر، لكن لو نهيناه لذهب يشرب الخمر، فهل ننهى عن هذا؟ ليش؟ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى أكبر نكارة مما هو عليه. ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر، فلم يقل لهم شيئا، فسأله صاحبه لماذا لا ننكر عليه؟ قال هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم، أما شربهم الخمر فهو على أنفسهم، فهو على أنفسهم. فإن قال قائل هل لهذا الشرط من دليل؟ قلنا نعم، دليله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار، مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تسب، وسبها قربة، لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها، مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر، لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءا لمنكر أعظم. إذن لا بد من هذا الشرط. الشرط الرابع أن يعلم أن هذا مفيد، أن يعلم أن هذا مفيد، بمعنى أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل، وأنه قريب الرجوع إلى الحق. فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا حلق اللحية اليوم معروف عند جميع الناس أنه حرام، أو عند عامة الناس، مو الجميع، عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام، لكنه يمر بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم، يعني نصف الناس تقريبا قد حلقوا لحاهم، فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له اتق الله لا تحلق لحيتك؟ نعم، المبادرة بالجواب قبل التأني يا آدم قد تكون خطأ. ما تقولون؟

أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يستدل لذلك بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت، يعني فإن لم تنفع فلا تذكر. قال: فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير. الدعوة كل إنسان يدعو وليس فيه شيء عليه، لكن الأمر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي. والمسألة هذه في النفس منها شيء، قد نقول إن عليها أن يأمر وينهى، وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر. لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو النهي لا ينفع، بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر إيش معروف، وأن المعروف ليس بمعروف. ولهذا في هذا الشرط نظر، في هذا الشرط نظر، بل نقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء علي يعني سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفيد، لكن في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة، لأن جميع الواجبات إنما تجب بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر أو من حلق لحية أو غيره، فإنه لازمه إلا ما يقدر عليه، لأن الله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشرط الخامس: أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر تاركا له. يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله، كذا الصواب؟ لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن منكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلا يتعامل بالربا، تعامل بالربا، وجد إنسان يتعامل بالربا، فإنه لا يلزمه أن يقول للثاني: يا فلان اترك الربا، الربا حرام ملعون فاعل، لا يجب عليك هذا. ليش؟ قال: لأنه يفعل، هو يفعله، كيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ واحد شاف شخص يمشي بعد الأذان عند المسجد وقد ترك المسجد، قال له: يا فلان حرام عليك تكسر الجماعة، لا يجوز. هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله يتقهوى، أمر ذاك أن يصلي أما هو فلم يصلي، قال: هذا لا يجب. إذا كان قد نويت أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك الجماعة، لا تأمر هذا يصلي بالجماعة، خليه يمشي. نعم. واستدل لذلك بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فوبخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر ونسيان أنفسهم، وبين أن هذا خلاف العقل، كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا مهو معقول، ليس بمعقول. فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل. واستدل أيضاً

0: بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قالوا: وهذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته، أو نهى عن المنكر وأتاه، فلا يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر. وأبى هذا أكثر أهل العلم، وقالوا إن هذا خلاف الأدب، لكنه محرم، يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله هذا خلاف الأدب لا شك وخلاف العقل، لكنه حرام عليه، فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، فإذا فرط في حق نفسه فليس له الحق في أن يفرط في حق غيره، ليس له الحق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أتى محذورين، ترك الواجب على نفسه لنفسه، وترك الواجب على نفسه لغيره. فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، وهذا القول هو الصحيح. لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه؟ هذا خلاف المعقول والمنقول، وخلاف الأدب، خلاف الأدب مع الله وخلاف الأدب عند عباد الله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه بها ملك غسان قال: إنه ما أمر بشيء إلا كان أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك له عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس معنى أول المسلمين زمنا، لأن يعني فيه أمم مسلمة قبله، لكن أول المسلمين فعلا، يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين لأمره، فهي أولية مرتبة وليس أولية زمن. ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب التبصرة، وكان له مجلس كل يوم جمعة يعظ الناس ويحضر آلاف، يحضر مجلسه آلاف، حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شدة وقت الموعظة في نفوسه. فأتاه يوم من الأيام رجل عبد، قال له: يا سيدي، إن لي سيدا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق ويضربني عليه، فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لأن الله يهديه يعتقني. قال: طيب، ما في معنى. جاءت الجمعة فانتظر هذا العبد كلام الشيخ ولم يتكلم على العتق. جاءت الجمعة الثانية والثالثة ما تكلم. وفي بعد كم جمعة تكلم عن العتق، وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورا، أعتقه فورا. فذهب العبد إلى عبد الرحمن الجوزي رحمه الله قال لماذا تأخرت؟ قال لأنه لم يكن عندي دراهم أشتري عبدا فأعتقه قبل أن أمر الناس بالعتق. سبحان الله، يقول ما أحث الناس على العتق وأنا ما أعتقت. إذا حصل عندي واعتقت حينئذ أمرت الناس أو حثت الناس على العتق. وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره، وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه، لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف ولا يفعله يقول هذا يك علينا، هذا يلعب بعقولنا. لو كان الأمر معروفا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له؟ لو كان المنكر عنده منكرا لماذا لا يكون أول تارك له؟ فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلا لما أمر به والناهي تاركا لما نهى عنه. أما أن يجعل ذلك شرطا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر نقول لا يجب عليك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا تأثم بتركه، فهذا بعيد جدا. لأن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعلا لما أمر به تارك لما نهى عنه يقولون إنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر في هذه الحال فإنه إيش؟ لا إثم عليه، لا إثم عليه، لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلا. وبهذا يتبين لكم ضعف هذا القول، وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو كان يفعله، لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضا وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكر. فالشروط إذن خمسة. طيب، من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الآداب للواجب أن يكون لينا في أمره لينا في نهيه، لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. نعم، فقولا له قولا لينا، إن أرسلهما إلى فرعون فقال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر فيما تأمرانه به أو يخشى فيما تنهيانه عنه. ومع أنه من أعتى أهل الأرض، إن لم يكن أعتى أهل الأرض، فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه. ومن الآداب أيضا أن يكون مقنعا في حجته، لأنه إذا أمر بمعروف قد يقول المأمور ما دليلك على هذا، وإذا نهى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا، فلا بد أن يكون عنده إقناع. وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم، بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره، ليس عنده قوة حجة وبيان، وبعض الناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع. فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال يقرب. يوجد الآن مثلا فيه طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيرا عظيما، لأن عندهم أسلوب في الإقناع. فالإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره قال له ما دليلك؟ هذا الدليل، ثم ضرب له أمثالا بالمعقولة، فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، استأذنه أن يزني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك؟ قال: لا، ما أرضى. قال: إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، إذا كنت لا ترضى كيف ترضى أن تفعله أنت بمن؟ بمحارم الناس. هذا أسلوب مقنع، يعني مجرد ما يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد. أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك، ماذا تفعل؟ ترضى؟ ها؟ ما ترضى. كيف أن ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس؟ أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة. ومن الآداب أيضا أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة، لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر، لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد لكل آمر من أن يصاب بأذى، وبعض الناس ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيزعل كما يقول العامة ولا يأمر ولا ينهى. هذا ليس بصحيح. مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ماذا أصابهم من الأذى؟ أصابهم أذى عظيم، طعن في أجسادهم وطعن في عقولهم وطعن في أهدافهم، كل شيء طعن فيه، ومع ذلك هم صابرون. أوذي موسى عليه الصلاة والسلام في أذى كثيرة، وأوذي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأوذي أول الأنبياء نوح، كانوا يمرون به كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب نخزي. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أوذي أذى عظيما من أقرب الناس إليه. نعم، هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجل، هل آذوا أحدا من الناس بأن أتوا بسلال جزورة وضعوه عليه وهو ساجد؟ أبدا. لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والأنتان يضعونه على أبواب الناس في مكة؟ لا، لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. فالواجب أن يصبر الإنسان، وأن يحتسب هذا الصبر على الله وهذا الصبر على هذا على أمر المعروف والنهي عن المنكر أعظم أجرا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه، لأن هذا صبر على أذى في الله، ليس صبرا على أقدار الله، هذا صبر على أذى في الله عز وجل. فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك. طيب، مما يصيب الإنسان الأذى بالقول الأذى الجدلي، الأذى الجدلي، مثل أن يقول علم نفسك، تأمر معروف يقول علم نفسك، تأمر معروف يقول روح أدب عيالك وما أشبه ذلك. هذا أيضا بعض الناس يغار، يعني قص يفور دمه ويغضب غضبا شديدا، فنقول يا أخي اصبر، هذه مسألة بسيطة، إذا قال علم عيالك يا أخي لا بأس، جزاك الله خير، لكن أنا معلم من عيالي وأعلمك أنت الآن، خلك تأخذ من مدى طويل. إذا احتدمه هذا الرجل وأخذت العزة بالإثم فلن أنت، وسوف يبرد، لأن المشكل أن يقابل الحار بالحار، لكن إذا قبل حار ببارد برد، وصارت المسألة طبيعية، لكن تصادم حارا بحار خلاص تشتعل النار. ولذلك أقول إنه يجب علينا النصب، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه، وإذا رأينا لينا جذبناه. نعم. طيب، هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي لطالب العلم الآن بالمعروف أنها المنكر أن يتأدب بها. وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما أمر به وأول تارك لما نهى عنه، صارت الآداب أربعة والشروط وجوب أربعة. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أرجو أن تكونوا على جانب كبير منها، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدليل على فضيلة هذه قوله وأولئك هم المفلحون، إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون. ومن فوائد الآيات التي بعدها النهي عن التفرق لقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء، لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه، لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل، وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، فلا يمكن أن يتفق الناس في الرأي، لكن الواجب اتفاق إيش؟ القلوب. طيب، ومن فوائدها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية، مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق. ومن فوائدها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق، يؤخذ من قوله من بعد ما جاءهم البينات، وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق، والحق لله الحمد في هذه الشريعة واضح بين، لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لقوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية أن العقاب يختلف باختلاف الجرم، لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما. انتهى الوقت. نعم عبد الوهاب.
1: السلام عليك يا شيخ الآن اللي تدعو أو تأمر أحد، يعني تدعوه إلى معروف تنهى عن المنكر، تحتج عليك أحيانا يعني بما تقوله الدولة، يقول أن دولتي هي من أشد البلاد تطبيقا للشريعة،
0: نعم.
1: ولو كان هذا منكر لما يعني وجد في هذه البلاد، فماذا نجيب؟
0: نعم، الذي يحتج بفعل الدولة نقول هذا ليس بحجة بإجماع المسلمين، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والمسلمون أجمعوا على أن فعل الدول ليس بحجة. ثم إذا كان هناك شيء تفعله الدولة يعترف هو بتحريمه نقول انظر الدولة فعلت كذا وكذا، هل تقول هذا حرام أو تقول حلال؟ نعم، فإذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجة في فعل الدولة. نعم.
1: في هذا الزمن كثر مفتين يا شيخ وركب الفتوى كل من أمر على الجوال، فنجد كثير من الناس إذا سألت عن حكم شيء أو أنكرت عليه حكم الدخان مثلا قال يقول الشيخ الفلاني إنه مكروه،
0: نعم.
1: ما يعرف المكروه من المحرم، لكن يتبع مثل ما قال العامة حط بينك وبين النار مطوع يا شيخ.
0: نعم.
1: يعني ما عندك حجة إذا قال
0: هذا صحيح أن المفتين الآن كفروا لا شك، وأنه ركب المطية من لا يعرف أن يصرفها، ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء أن نقول هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بما عندنا من من من الأدلة، لأن أي إنسان يفتي بغير علم فلا بد أن يكون العلم مخالفا لما أفتى به، فنأتي بالدليل من الكتاب والسنة ونحج بهذا.
1: نعم
0: نعم،
1: ما يحتج يقول لك الشيخ فلاني يقول،
0: نحن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول إذا كنا نقول لك قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ فلاني إذن معناه اتخذت هذا الشيخ نبيا وتركت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، نقول ما يوم القيامة هل ستسأل عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول، ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أين؟ نعم. الآية هذه الذي استدل بها من يقول إنها لا يجب التذكير إلا إذا نفعت، قال الجمهور المعنى ذكر إن كان هؤلاء أهل للتذكير، مثل ما قل علمه إن كان يعرف العلم، فهي من باب الحث ومن باب التهديد لهؤلاء المذكرين. نعم نعم داود،
2: يقول الشيخ الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي ولا يأتي، يعني يخلي الناس يقعون في تناقض، مثل الآن نرى مثلا يطلع تحريم الغناء ثم يأتي بعد الموسيقى، يطلع تحريم شيء مثلا تكشف الأوراق يطلع بعد كذلك، فالناس وضعوا في تناقض، تجدهم
0: يطبقون
2: هذا
0: البيت
2: ويعرفون هذا الحكم، ولكن يعني ما واقع في قلوبهم، فهذا
0: يؤدي إلى منكر أكبر
2: من هو
0: عنه. وما تنسى؟
2: يعني
0: نبقى المنكر منكر ولا ننكره لأن الناس يفعلونه؟
2: لأنه يؤدي إلى أكبر.
0: على كل حال أنت إذا أنكرت المنكر وفيه ناس يفعلونه أو أنت ما تفعله عرف الناس أنه منكر واجتنبه بعض الناس. هل مثل الآن لما نقول إن الغناء حرام، إن الغناء حرام أو حلق اللحية حرام، ثم يفعله ناس ممن يشار إليهم لمراتبهم الاجتماعية، هل الناس يقول والله هذا حلال؟ أبدا، يحتجون، المبطل يحتج فيما إذا زاغ العالم أو زل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم. العامة ما يحتجون احتجاج حقيقي، يعني يرون أن حجة لهم إلا في مسألة العلم، هذه المشكلة. نعم محمد.
1: شيخ بعض الناس لو ما زيد الشر زاد خير، والبعض بالعكس، فهل نقول الثاني؟
0: شلون؟
1: والبعض الناس
0: إيه؟
1: كل ما زيد الشر زاد خير، والبعض الآخر بالعكس، هل نقول الثاني لا تأمر بالمعروف حتى لا تفسد أكثر من تصلح؟
0: كلما
1: زيد شرا
0: زيد شرا زاد خيرا، ما تصورت هذا؟ خضرب المثل عشان نشوف.
1: طيب. يعني كل ما يجي شيء مثل ما قلت عليه توي شيء، يعني
0: إذا كنت أنت ما استطعت تصور أن تقول كيف نتصور كيف نتصور
2: يعني تجده يعني مثلا يغضب عليه والثاني يعني مثل ما يقول أخذ من السعة الثاني يعني الآمر بالمعروف يأخذ من السعة والثاني محتشر فإذا كان الآمر بالمعروف نفس الشيء يحتشر فهل نقول لا تدعو أنت ولا تأمر حتى لا تفسد أكثر مما تصلح
0: إحنا نقول من الآداب أن يكون واسع الباب وأن يأمر برفق من الأداب لكن ليس من الشروط يعني مثل إذا عرف الإنسان من نفسه أنه رجل حار أنه رجل حار يغضب بسرعة نقول لا تأمن ولا تنهى لا نقول أمر وأنهى وجوه وتسود وجوه قوله يوم تبيض وجوه يحتمل أنها جملة استئنافية وأنها متعلقة بمحذوف تقديره اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين ويحتمل أنها متعلقة بالخبر في قوله أولئك لهم عذاب عظيم يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم وقوله يوم تبيض وجوه الابيضاض معروف أي تكون بيضاء وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين وتختص هذه الأمة بأنها يكون لابيضاضها نور تعرف به يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وقوله تبيض وجوه وتسود وجوه قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه ولكن هذا غير مراد وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة والعياذ بالله فإن من بني آدم 999 كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تسود وجوه أي تكون سوداء وسبب هذا الابيضاض والسوداد والله أعلم أنه مما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأما الكافرون فبالعكس ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه ويظهر عليه علامة السرور قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم ألفا للتفريع وأما للتفصيل لأنه قال بعدها وأما الذين ابيضت وجوههم قوله فأما الذين اسودت وجوههم بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل لأنه قال يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم وكان المتوقع أن يقول فأما الذين بيضت وجوههم لأن هذا هو الترتيب ولكنه كان الأمر بخلاف المتوقع ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لفا ونشرا مشوشا أو أحسن نقول غير مرتب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم جواب أما محذوف والتقدير فيقال أكفرتم. وأما الجملة أكفرتم بعد إيمانكم فهي مقول للقول المحذوف أي فيقال أكفرتم. ومن القائل؟ يحتمل أن القائل هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة. وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن هؤلاء يوبخون فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي. وذلك لأن العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا. من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه، نقول هذا العذاب على إيش؟ البدن. ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه، فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كأهل كالكفار، فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة ويوبخون عند دخول النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويوبخون أيضا بعد ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم يوبخون أيضا في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. قولوا أكفرتم بعد إيمانكم، المراد بالإيمان هنا إيمان الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من ارتدوا بعد إيمانه، لكن الأول أولى لأنه أعم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب أي عذاب؟ البدني والنفسي. وقوله ذوقوا العذاب أي مسه، والذوق هنا ليس ذوقا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله، لأن الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان. وإذا قيل ذاق الثمرة فهذا ذوق اللسان، ذاق العذاب هذا ذوق البدن. فلكل مقام مقام. قول ذوقوا العذاب أي يقال لهم أيضا ذوقوا العذاب، وهو العقوبة على الذنب أنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. فالباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم، أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم. قول ذوقوا العذاب أي يقال لهم أيضا ذوقوا العذاب، وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم، فالباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد: أولا وجوب التذكير بهذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوما. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان الستة. أحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن يؤمن الإنسان بأن الناس يبعثون فقط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: ومن الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة كل من الإيمان باليوم الآخر. من فوائد هذا الحديث هذه الآية، ومن فوائد هذه الآية أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم مبيضة وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة، وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان. فإذا قال قائل: الآية هنا بينت أن الوجوه تسود، وفي آية أخرى كذلك، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان سوداد الوجوه، والآية التي تثبت أنهم يحشرون يوم القيامة يحشر المجرمون زرقا؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله: إن يوم القيامة ليس زمنا متحدا قصيرا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل مقداره 50,000 سنة. فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة، وفي وقت آخر زرقا. هذا جمع. الجمع الثاني أن المراد بالزرقة السواد، بل المراد بالسواد الزرقة، لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد. الوجه الثالث، الجمع الثالث، أن الناس يختلفون في الجرم والكفر، فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم، فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم، ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء. الوجه الرابع قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون، فزرقا باعتبار أعينهم، واسوداد الوجوه باعتبار لون البشرة، وأن هذا أعظم في القبح. إذا كان وجهه أسود والعين زرقاء صار هذا أقبح منظرا. على كل حال هذه أوجه جمع العلماء بها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض. وهنا نقف لنقول إنه ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر، لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلا، لأنه ليس معنا إلا حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلا ضلالا، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم يمكن أن يتعارض النصان، ولكن يكون أحدهما ناسخ للآخر، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. والنسخ يكون إبطال المنسوخ من عند من؟ من عند الله، فلا يكون هناك تعارض. فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين النصين ينتفي به التعارض، وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع. ومن أحسن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب الشنقيطي رحمه الله المسمى دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب جيد مفيد لطالب العلم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجمع لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي. كيف نأخذ يا خالد؟ من أين نأخذه؟ من فذوق فقط؟ كيف نأخذها من هذا؟ العذاب النفسي حس. نعم
3: كفرتم بعد إيمانكم، هذا عذاب حس نفسي.
0: إيه لأن التقدير يقال لهم أكفرتم، فهذا العذاب النفسي. طيب أحسنت. من فوائد هذه الآية شدة التنكيل بهؤلاء المكذبين، حيث يجمع لهم بين العذابين البدني والنفسي ثم يقال ذوق العذاب، فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلا بهم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله بما كنتم تكفرون، لأن الباء للسببية. والناس في إثبات الأسباب طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب رأسا وقال إن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا، ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها، ومنهم من توسط وقال إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهذا القول هو الصحيح وهو الحق. مثال ذلك لو أن رجلا لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها، فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار، إنما حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها، فهذه هي الطبيعة. ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة، وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه، ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا أحرقت بكل حال. والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله، مدعون أن الله ليس له حكمة، لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة. فإذا قيل إنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله. يقول إنك إذا أثبتت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقا، وهذا شرك، لأنك مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعلة، فاعلة للإحراق، فيكون هذا شركا بالله عز وجل. فيقال نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق، بل هي محرقة لإيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق، لا أنها بنفسها المحرقة. لكن لو نقول لم تحرق ضحك عن عندنا حتى السفهاء، حتى السفهاء الصغار يضحكون. قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقول إن الحجر كسر الزجاجة، لأنك لو قلت هذا صرت مشركا، أشركت بالله. طيب كيف؟ قال حصل الكسر عندها لا بها، سبحان الله، عندها لو تضع حجر من أكبر الأحجار على زجاجة ما كسر، ما كسر إلا بالصدمة. إذن فالسبب معلوم ولا فيه إشراك. المشرك اللي يقول إن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك أنه مشرك، لكن الذي يقول إنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى هذا هو الموافق للمعقول والمنقول. طيب هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؟ ها؟ ذوق العذاب بما كنتم تكفرون. كيف؟ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب، تقدر بقدر السبب. طيب من فوائد الآية أيضا أن من فيه خصلة، أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره. كيف ذلك؟ لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف. إن كان الوصف إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة، وإلا فبحسبها. نعم.
4: قوله كفرتم بعد إيمانكم. هناك الكفار لم يؤمنوا.
0: أين؟
4: هل يعني المراد أخذ الميثاق ويأخذ ربكم من دنيا ميثاق؟
0: وين؟ تكلمنا على هذا. يمكنك وصلت الرياض ولا؟ نعم. طيب
5: شيخ، إذا كانت الوضع نسيمة للسنة الجماعة شيخ،
0: لا نسيمة هذه الأمة.
5: نسيمة هذه الأمة.
0: نعم.
5: فهل يقال بأن ما يوجد في أثر الجبهة من السواد دليل على صلاة العبد وكثرة؟
0: أبداً أبداً. ما هو صحيح. فيه ناس كثير السجود وليس بجيبه أهم شيء، وفي ناس قليل السجود ويكون بجيبه أهم هذا الأثر، وليس هذا الدليل. هذا الظاهر إن تعتمد على نفس الجلد، الجلد اللي على الجبهة. نعم محمد.
6: قراءة
0: الأبيض
6: الكسر صحيح؟
0: وشلون يا أخوان؟
6: يعني تبيض،
0: تبيض فتح الياء. تبي كسرتها يعني؟ إيه. ما أظنها سبعية لأن ما هي عندنا. هذا المصحف مكتوب فيها القراءات السبعية. ما هي موجودة.
6: بعض الكتب الطبيعية تتكلم عن علوم الطبيعة.
0: ثم يرسل على الأرض وشاعة الطبيعة، الطبيعة أرادت.
6: هذا
0: ما نشوفه. يعد من الشرك. أي كيف؟ لكن بس إن إذا كان كاتب مسلم يعد هذا المسلم أخذ تلقى الكلمة هذه عن الطبيعيين وما يعرف إيش معناها، جاهل.
6: شيخ. نعم. شيخ، كيف يكون الطفل يولد على فترة وهو مؤمن ولم يعني يتلقى أو مكلف بأمور الإسلام؟
0: أي نعم، لأن الطبيعة التي خلق الله عليها البشر هي الإيمان. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذه من نعمة الله حتى تقوم الحجة على الإنسان. إذا أنت الذي انصرفت عن مقتضى الفطرة ولا مقتضى فطرتك أنك مؤمن. نعم.
5: بالنسبة للذين يذكرون الأسباب، إذا قالوا ذكر
0: الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم. كيف رد عليهم؟ واضح، لأن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما كان قتلهم أمرا خارجا عن المعتاد نسبه إلى الله، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معلوم أن الرسول هو الذي أخذ كفة من تراب ورمى به هؤلاء، ومع ذلك هو رمي غير معتاد، لأن العادة أن مثل هذا الرمي لا يصل إلى أعين المشركين كافة. فلما كان هذا السبب الوارد من الإنسان سببا غير معتاد نسبه الله إليه. نعم سليم. ما كملنا أظن الآيات؟ لا الثاني وأما الأبيض الجوم ما كملنا. طيب، قال الله عز وجل: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. الواو حرف عطف، وأما تفصيلية كما مرت الأولى. الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون، وهذا البياض يكون على قسمين: بياض عام لكل مؤمن، وبياض خاص لهذه الأمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما ليست لغيركم، يعني فيكم، إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذه الأمة تكون وجوهها بيضاء ولكن لها نورا بخلاف غيرها. أيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء، يعني يكون في اليدين وفي الرجلين، ولهذا قال غرا محجلين. وأما من سواها فلم نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء. الذين بيضت وجوههم هم المؤمنون ففي رحمة الله، في رحمة الله، في للظرفية. ورحمة الله هنا ليست هي الرحمة المذكورة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، لأن هذه صفة الله أما هنا ففي رحمة الله فهي مخلوق الله، والمراد بها الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال لها أي الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ويمتنع أن يكون

كانت برحمة الله يرحم الله بها من يشاء من عباده. وقوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم مبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل إعراب، وخالدون خبر مبتدأ، وفيها جار ومجرور خبر متعلق بخالدون أي ماكثون، هم فيها خالدون أي ماكثون. وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤبد، فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه على أن هذا الخلود خلود أبدي. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك، تلك المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون المراد بها كل القرآن، وربما يرشح هذا أي يقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد، فتكون الإشارة هنا شاملة لجميع القرآن. وقوله آيات الله أي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال. وهنا المراد بالآيات الآيات إيش؟ الشرعية. وقوله نتلوها عليك بالحق أي نقرأها عليك، نقرأها عليك. وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة جبريل؟ نعم الثاني، وربما يقع الأول أيضا، ربما يلقى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي إلقاء، ولكن الأول هو الأكثر، بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين، لأن الله تعالى يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل. وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآيات، في هذه الآية يراد بها إيش؟ تلاوة، يراد بها تلاوة جبريل، ونسبت إلى الله لأنه أي جبريل أرسل بها من عنده، أرسل بها من عنده. وهذا كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه. والقارئ هو جبريل كما ثبت به الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع قراءة جبريل تعجل في القراءة خوفا من أن ينسى شيئا، فكان يتعجل. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، حتى لو نزل آيات كثيرة في آن واحد فلن تنساه. ولهذا قال إذا قرأناه فاتبع قرآنه فسيبقى ولا تنسى منه شيئا. ثم إن علينا بيانه، لا بد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه. طيب يقول نتلوها عليك بالحق، بالحق هل الباء هنا للمصاحبة يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقا فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق، أي أنها نزلت من عند الله نزولا حقا لا شبهة فيه ولا باطل، يشمل المعنيين جميعا، فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك، وهي أيضا نازلة بالحق. والقاعدة في علم التفسير

0: أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان في الواجب حملها على المعنيين، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فما ترجح منهما فهو المراد. قال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. ما نافية، وهي حجازية. ما نافية وهي حجازية. ما نافية وهي حجازية. لا حجازية، لأن الشروط تامة. شروط تامة، لكن اسمها مفرد كما هو العادة في المبتدأ أن يكون مفردا، وخبرها جملة. يريد خبرها جملة، والترتيب موجود، ولم ينتقض النفي ولم تقترن بإن، فالشروط تامة. إذن هي حجازية. وليس مرادنا بقولنا حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز، بل يتكلم بها جميع العرب، لكن أهل الحجاز يعملونها عمل ليس، وبنو تميم يهملونها. فمثلا إذا خاطبك شخص وقال: ما زيد موجودا، تعرف أنه حجازي، تعرف أنه حجازي. وإذا خاطبك شخص آخر فقال: ما زيد موجود، عرفت أنه تميمي، عرفت. والمراد لو خاطبك أحد بلسان الحجازيين الأول، أما لسان الحجازيين الآن فليس بحجة، عرفتم. طيب، يقول الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. هذا تميمي ولا حجازي؟ ليش؟ لأنه قال ما قتل المحب حرام، لو كان حجازيا لقال حرام. تمام. طيب، الآية الكريمة: وما الله يريد ظلما للعالمين، ما هذه؟ لا شك أنها حجازية. والاسم الكريم اسمها، وجملة يريد خبرها. يقول الله عز وجل: ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلما للعالمين. فهؤلاء الذين بيضت وجوههم أو اسودت وجوههم لم يظلموا، الذين بيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي بسببه، والذين اسودت وجوههم نالوها أيضا بعملهم. فالأولون عملوا صالحا فأثيبوا هذا الثواب، والآخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب، لأن الله لا يمكن أن يظلم أحدا. وقوله: ما الله يريد ظلما للعالمين، العالمين المراد بهم كل من سوى الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الخبر هنا مقدم يا حجاج لفائدة، وهي الحصر، يعني التخصيص، لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصر. كل ما قدمت شيئا حقه التأخير فهذا حصر، سواء كان خبرا أو مفعولا به أو جار ومجرور ومجرورا. فمثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول به لإفادة الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. وهنا: لله ملك السماوات، لله ما في السماوات، يعني لا لغيره، فقدم الخبر لأجل الحصر. لله ما في السماوات وما في الأرض. ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات من بشر وجن وشجر وأنهار وبحار وغير ذلك، صح؟ لأن السماء ما فيها بشر ولا حجر ولا شجر فيما نعلم، والعلم عند الله. إنما ما في السماوات وما في الأرض يشمل كل هذا، ما فيها من الملائكة وما في الأرض من البشر والجن والأشجار والأحجار وكل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. وأتى بماء تغليبا لغير العاقل، لأنهم الأكثر فغلبوا. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعبر بما بدل من ولو في العاقل. انتبه، إذا أريد الصفة عبر بما بدلا عن من ولو في العاقل. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل، بل قصد الوصف والجنس والكم. انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء. طيب، ولله ما في السماوات وما في الأرض. أظنكم تعلمون أن صلة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة، تأتي جملة اسمية وجملة فعلية وجارا ومجرورا وظرفا، أربعة أنواع. فالجملة الاسمية والفعلية ظاهر، تقول: يعجبني الذي خلقه حسن. هذا إيش؟ اسمية. وتقول في الجملة الفعلية: يعجبني الذي كان شجاعا. هذه جملة فعلية. وتقول في الظرف: يعجبني الذي فوق السطح. وتقول في جار مجرور: يعجبني الذي في المسجد. طيب، في هذه الآية من أي أنواع؟ الجار والمجرور. طيب، يقولون إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة، لأنه يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى عامل، فكيف يكون جملة؟ قالوا: لأنه متضمن لشيء محذوف. ولهذا نقول في الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوف. قدر المحذوف في الاسم الموصول فعلا، وقدره في خبر المبتدأ اسما. انتبه، يقدر في صلة الموصول اسما، لا، يقدر فعلا، ويقدر في خبر المبتدأ اسما. فإذا قلت: يعجبني الذي عندك، فالتقدير الذي استقر عندك. وإذا قلت: زيد عندك، تقدير زيد مستقر عندك. فهمتم يا جماعة؟ ليش؟ لأن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردا غير جملة، والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، فنقدرها فعلا في صلة الموصول، ونقدرها اسما في خبر المبتدأ. هذه القاعدة. طيب، قال: ما في السماوات وما في الأرض. هو ملك لله خلقا وإيجادا وتصريفا وتدبيرا. وقول: وإلى الله ترجع الأمور، هذه أيضا مفيدة للحصر بتقديم الجار والمجرور على المتعلق وهي ترجع. وقول: ترجع الأمور يعم كل أمر، والأمور جمع أمر بمعنى الشأن. لأن كلمة أمر يراد بها الشأن، كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه. ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلام. جمع أمر الأول أمور، وجمع أمر الثاني أوامر، وعلى هذا فيكون الأمور جمع أمر وهي الشؤون. كل الشؤون تعود إلى الله عز وجل وترجع إليه، لأنه الخالق الذي ابتدأها فوجب أن ترجع إليه. في هذه الآيات فوائد. نبدأ بالآية الأولى، وهي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. أخذ منها فوائد. طيب، قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الإيمان الذين بيضت وجوههم في الجنة، بقوله ففي رحمة الله. ومن فوائدها خلود أهل الجنة فيها، بقوله هم فيها خالدون. ومن فوائدها أن هذا الخلود دائم، لأنه جاء بالصيغة الاسمية هم فيها خالدون، الدالة على الثبوت والاستمرار. ومن فوائدها أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته، كما أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة. وأما قوله وربك الغفور ذو الرحمة فالمراد الصفة. طيب، رحمة الله التي هي صفته مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. كل صفات الله غير مخلوقة، ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة. طيب، قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، لما ذكر نزول المطر وأنه يحيي به الأرض قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ما المراد بالرحمة هنا؟ المخلوقة الذي هو المطر أو الصفة؟ تحتمل، يحتمل أن المراد آثار رحمة الله المطر فيكون مخلوقا، أو آثار رحمة الله التي هي صفته والتي من آثارها وما ينشأ عنها هذا المطر. طيب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. المخلوقة المخلوق، لأن هي لا تنشر. طيب، المهم الآن انتبهوا أن الرحمة قسمان: قسم مخلوق وهو ما كان بائنا لله، وقسم غير مخلوق وهو ما كان صفة له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكرم من الخلق، لأن عمل الذين بيضت وجوههم لو نسب إلى الثواب نعم لم يكن شيئا، ومع ذلك يجزون في الرحمة التي يخلدون فيها أبدا أبد الآبدين. وهذا تصديق قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال آيات الله. وما أضيف إلى الله ولم يكن عينا قائمة بنفسها فهو من صفاته، لأنه لابد أن يكون هذا المضاف قائما بشيء، فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة لله عز وجل. فإذا قلنا كلام الله فهذا إضافة صفة، وإذا قلنا هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة. لماذا؟ لأن المخلوق عين قائمة بنفسها. طيب ناقة الله صفة ولا غير صفة؟ غير صفة، لأنها عين قائمة بنفسها. بيت الله كذلك غير صفة، لأنه عين قائمة بنفسها. طيب، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، عين من روحي، هل هي صفة ولا غير صفة؟ غير صفة. كذا مخلوق، مخلوقة، لأنها لو كانت صفة الله ما بانت منه، وهنا بانت الرحمة، بانت من الله. أين أين حلت؟ في آدم، في جسد آدم، في جسد آدم. إذن فليست صفة من صفات الله لأنها بائنة منه. فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولهذا لا يمكن أن نقول هذه جزء من روح الله التي هي صفته، هذا شيء مستحيل، إذ لو قلنا بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته. طيب، الرحمة هنا التي في الآية في رحمة الله من قسم المخلوق. لو أن أحدا جادل وقال بل هي صفة من صفات الله لأجبناه بأن هذا مستحيل، لأن صفة الله لا تكون ظرفا للبشر، وهنا قال ففي رحمة الله. طيب، إذا نأخذ من هذا أن الرحمة المضافة لا تنقسم إلى قسمين، مخلوقة وغير مخلوقة. فما كان بائنا عن الله فهو مخلوق، وما لا فهو صفة من صفاته. طيب، فإن قال قائل لماذا أطلق الله عليه الرحمة؟ تقول لأنها من آثار رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة مخلدون فيها، لقوله هم فيها خالدون، والخلود هنا أبدي كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة. فإن قال قائل إذا قلت إنه أبدي لخ، فما جوابك عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود؟ فاستثنى فقال إلا ما شاء ربك. نعم، طيب، هذا وجه.
1: ربما يكون سبقه عذاب
0: لعصاة
1: المؤمنين، يكون هذا مستثنى
0: من المشيئة، يعني استثنى عائد على ما سبق. هذا ثاني. نعم،
2: شيخ حسن الله، نقول إن الشيخ هذا قد يكون من المتشابه أو هو متشابه، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهو خلودهم خلودا أبديا.
0: يعني إذن لا نعارض الآيات الدالة على التأبيد بهذه الآية لأنها من المشكل، فيجب ردها إلى المحكم. طيب، هذه ثلاثة. فهد،
3: يكون استثناء مقطع، يكون استثناء مقطع، يعني لكن ما شاء ربك، ولا يتعلق هذا بما قبل.
0: طيب، طيب، لكن ما شاء ربك، وش النتيجة؟ طيب، نضمه، نخلي نجعله القول الرابع وناقش الأقوال الآن. يلا فهد.
4: ها؟ أن السماوات
0: والأرض
4: لا
0: تبقى دائما، فليس إلا ما شاء ربك
4: أن يزيد.
0: طيب،
4: شيخ،
0: هذه خمسة.
4: الاستثناء هذا هوي في هذه الآية وفي آية أخرى، وفي كونه عطاء غير مجدود، وفي قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
0: يعني هذا يرجع إلى ما قال محمد الشميمي، يعني هذا من المشكل، وفي آيات بين، يعني حتى الآية اللي معنا عطاء غير مجدود تقول تدل على أنه مستمر. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله، ما هذا؟ ما أظن القول الثالث. نعم،
5: يا شيخ، لما فوق
1: فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر إنه خلود بغير مشيئة الله، أتى الله عز وجل بالمشيئة ليعلم أن الخلود هذا المشيئة عز وجل.
0: إيه نعم، وهذا ما قاله سام. على كل حال العلماء لهم في هذا أقوال، لكن القول الذي يرجح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريح، ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك، مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الآبدين، هو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فعلقوا بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه، لا بد منه، هذا يستريح به الإنسان ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن القيم رحمه الله بأن الله قال في أهل النار خارجنا فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال في أهل الجنة عطاء غير مجدود، قال فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديا، نعم، بخلاف أهل الجنة لأنه قال في أهل الجنة عطاء غير مجدود، وقال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد، وهذا في الحقيقة يعني يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والذكاء فلن يسلم من الغلط، والفرق بين الآيتين ظاهر، لأن آية السعادة فضل فقال عطاء غير مجدود، وآية النار الشقاء عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، وهذا من فعله الذي أراد، وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهم ابن القيم رحمه الله، فإن هذا فهم غير سليم بلا شك، بل إن مناسبة ختم الآية بقوله إن ربك فعال لما يريد هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال هذا من فعل الله والله تعالى يفعل ما يريد، مع أنه لم يظلمه. نعم طيب، وقال تعالى تلك آية الله نتلوها عليك بالحق، ومن فوائد هذه الآية أن من كان وكيلا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله، لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسوله، فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بما أرسل به حكم ما قاله المرسل، حكم ما قاله المرسل. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله عز وجل كله حق ليس به باطل، وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا جميع أحكامه حق وجميع أخباره حق وليس به تناقض ولا اختلاف، لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلا، والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نتلوها عليك بالحق، فيكون المتلو عليه هذه الآيات يكون قطعا رسولا لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله لقوله وما الله يريد ظلما للعالمين، فإن قال قائل الآية هنا نفي وما الله يريد فكيف تقول إنها دالة على إثبات، نقول هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظلم، إذن فغير الظلم يريده لما أو لا يريده، يريده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم ممكن في حق الله لكنه لا يريد لكمال عدله،
5: يريد
0: وجهه
5: يريد.
0: قال وما الله يريد ظلما للعباد ولم يقل وما يمكن أن يريد الله ظلما، على أنه لو قال وما يمكن ما أدل على اتباع الظلم لو أراد، وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته، وهم الجهمية يقولون إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، لا لأنه غير مراد لله بل لذاته، وعلى قولهم يكون تمدح الله سبحانه وتعالى بنفي الظلم عنه لغوا لا فائدة منه، لأن ما لا يمكن لا يصح أن يكون مدحا أو أن يتمدح به من كان ممتنعا عليه، فالظلم في حق الله ممكن عقلا ولكنه ممتنع شرعا وعدلا. لو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لا أمكن أو لا
6: أمكن.
0: لا أمكن، لكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلم. هم يقولون لا يمكن أن يظلم الله أحدا أبدا، الظلم مستحيل. لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره بطاعة الله؟ قالوا نعم يمكن، لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله فيما يملكه، فالعبد ملك لله، لو فعل به أي شيء فليس بظالم الله. أفهمتم الآن؟ فهذا وجهة نظره، لكنها وجهة فاسدة، لأنه لو قال لك قائل افعل كذا فأثيبك، لا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب، هل هذا ظلم عقلا أو غير ظلم؟ هذا ظلم، حتى لو كان مالكا لك. لو أن السيد قال لعبدي يا عبدي صلح الغداء واجعل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وقدمه لي في الساعة الفلانية، ففعل ما أمر، فعله على الوصف الذي قال وأتى به في الزمن الذي قال، ثم أخذ خشبة وجعل يضربه بها، وش يكون؟ ظالم. ولو كان عبده، ولو كان عبده عقلا يكون ظالم. هم يقولون يجوز أن الإنسان يمضي عمره كله في طاعة الله امتثالا لأمر الله، وإذا مات يخلده في النار، وإذا فعل ذلك فليس بظالم. ليش؟ قال لأنه إنما فعله في ملكه. نقول إذا كان الأمر كذلك وكان الظلم على زعمكم محالا، فإن الله تعالى لا يصح أن يقال إنه ينفي الظلم عن نفسه تمدحا بذلك. طيب، من فوائد هذه الآية أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. ها؟ وجه ذلك أن الله لا مكره له، فإذا كان لا يريد الظلم فلا يمكن أحدا أن يجبره على الظلم، إذن نفي إرادة الظلم نفي للظلم، وحينئذ لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لا يكون بينهما إيش؟ تعارض، لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم، ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم، لأنه لو أراد أن يظلم لظلم. طيب، إذن لو أن أحد من الناس قال لي ما تجمع، كيف تجمع بين هذه الآية وما الله يريد ظلما للعالمين وبين قوله وما ربك بظلام للعبيد؟ وش تقول؟ أقول لا منافاة، لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لازم انتفاء الظلم، وإذا انتفى الظلم لازم انتفاء إرادته، لأن الله قادر، لو أراد أن نظلم نظلم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الصفات السلبية، إثبات الصفات السلبية، لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتفاء، أو إن شئتم قولوا سلب. فالثبوتي كله صفات كمال، كل صفة أثبتها الله نفسه فهي صفة كمال. والانتفاء كله صفات نقص لكنه متضمن لثبوت كمال. ففي قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، نفي الغفلة. ليش؟ لكمال علمه ومراقبته. وما الله يريد ظلم العباد، لكمال عدله. وما مسنا من لغوب، لكمال قوته. كذا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته وعلمه. وهل مجرد؟ نعم.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسير نحب أن ننبه على قراءة يتبعها بعض الناس ومنهم حجاج، لما وقف على وضربت عليهم بقي المسكنة فقط، وقف ثم عاد وقال وضربت عليهم المسكنة، مع أنه لو أتبع المسكنة ما قبلها لأمكنه ذلك ولم ينقطع نفسه. كذلك لما قال ويقتلون أنبياء بغير حق، ويقتلون أنبياء وقف ثم قال ويقتلون أنبياء بغير حق، مع أن كلمة بغير حق لو أضافها لما سبق لم ينقطع نفسه. وهذه موضة يفعلها بعض القراء وهي في الحقيقة خطأ، لأن الترداد بدون سبب لا ينبغي. ثم إنه إذا قال ويقتل الأنبياء بغير حق أو وضرب عن المسكنة قطعها عما قبلها، فيحتاج على هذا أن يعيد الآية من أولها، فينقطع نفسه عند وضربت عليهم ثم يعيدها من جديد، وينقطع نفسه عند قوله وضربت ثم يعيد من جديد، وينقطع في الثالث عند قوله ويعيد من جديد، وهكذا. ما هو صحيح؟ فأنا قلت لكم قبل هذا أنه إذا كان بقي كلمة أو كلمتان أتبعها، ولو أنه حصل عليك شيء من ضيق النفس لئلا تحتاج إلى إعادة الكلام مرة ثانية. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا مبتدأ درس اليوم. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض، الجملة هنا خبرية، تقدم خبرها لإفادة الحصر. لله ما في السماوات. إلى أي مكان؟
2: نفس الآية هذه
1: شرحناها. طيب، إذن نأخذ الفوائد منين؟
2: من ولله ما في السماوات.
1: في السلاية هذه.
3: ها؟
1: من ولله ما في السماوات.
2: فوائد شيخ آخر آية. إثبات الصفات السلبية.
1: سبحان الله. الآن بارك الله فيكم، عندنا آيتين: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هل أخذنا فوائدها أم لا؟ ما أخذنا. طيب، اللي قبلها: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم العالمين. طيب، في قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، من الفوائد أولا، من فوائد هذه الآية عموم ملك الله عز وجل، لقوله ما في السماوات وما في الأرض، وما موصولة تفيد العموم. ومن فوائدها انفراد ملك الله سبحانه وتعالى بذلك، أي أن الله وحده هو المالك لها، وهذا يؤخذ من تقديم الخبر، لأن القاعدة المقررة عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية إثبات السماوات والأرض، وهو أمر معلوم ولا ينكر، لكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله وحده، لقوله: وإلى الله ترجع الأمور. ومن فوائدها أن من حاول أن يشرع للخلق شيئا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله، أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله. وجه ذلك أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال: وإلى الله. فمن حاول أن يشرع للناس أمورا لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان سعة الله سبحانه وتعالى، حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه، لأن الأمور جمع أمر، وهو محل بأل فيفيد العموم، فكل الأمور ترجع إليه الدقيقة والجريدة. قال الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، هو الذي يوجهها ويدبرها العاقل منها وغير العاقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن السماوات جمع، وقد جاءت آية أخرى تبين أن عددها 7 سماوات. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة، ولكن الله أشار إلى عددها في قوله: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. ثم قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبق أيضا تفسير هذه الآية. نعم لا طيب كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب لهذه الأمة. وقوله كنتم قيل في علم الله، وذلك لأن كان للمضي، ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم، فلا يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة. فمن ثم قال بعض العلماء: إن فعل المضي هنا باعتبار علم الله، يعني كنتم في علم الله، وعلم الله سابق على وجود الأمم، خير أمة. وقيل وهو الصحيح: إن كان هنا مبينة لاتصاف المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيه، وليست دالة على زمان، وهذا هو الأصح. ولهذا أمثلة منها قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما. هل نقول إن كان هنا تدل على المضي وأن هذه صفة زالت عن الله؟ لا، لكنها مسلوبة الزمان، تدل على تحقق اتصاف اسمها بما دل عليه خبرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة أي طائفة. وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على 4 معان. طيب، خير أمة أخرجت للناس يعني أخرجها الله عز وجل وأظهرها وبينها وأبرزها. خير أمة أخرجت ولم يقل خلقت، لأن هذه الأمة من وصفها الخروج وهو الظهور والبروز. فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة. هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت، لكنها لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الأمة. ثم بين الله تعالى وجه هذه الخيرية في قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، سبق معنى الأمر ومعنى المعروف ومعنى النهي ومعنى المنكر في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول تؤمنون بالله هذا يشمل الإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به، وتشمل أيضا تطبيق كل ما أمر الله به فعلا وكل ما نهى الله عنه تركا. لأن من مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بما أخبر به، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلا في الإيمان بالله، من تحقيق الإيمان بالله أن تذعن له وتقبل حكمه، وهذا يشمل جميع الإسلام، جميع الأعمال الصالحة. ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن شأن الأمة أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إيمان بالله لا ينفع، ولكن لما كانت الأمة بمظهرها عنوان قوتها أن تكون إيش؟ آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. طيب، يقول عز وجل: وتؤمنون بالله. الإيمان بالله دائما نسمع من كثير من المؤلفين رحمهم الله يقولون إن الإيمان هو الإقرار، وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق، ولكن هذا على إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فمن صدق وأقر ولكن لم يقبل ويذعن فليس بمؤمن. ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقرا ومعترفا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن مؤمنا، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له. وإلا فإنه يقول في قصائده: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يقول أبو طالب: لقد علموا، يعني قريشا، أن ابننا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا، يعني نصدقه، ولا يعنى بقول الأباطل، لا أهتم بالقول الكذب أو الباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أعوذ بالله. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإيمان، بل مات على الكفر. إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو هذه شرطية، وفعل الشرط فيها آمن، وجوابه لكان خيرا لهم. ولو إذا كان جوابها إثباتا، لو الشرطية إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام، إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام، كما في هذه الآية: لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو نشاء لجعلناه حطاما، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. والأمثلة على هذا كثيرة. وربما حذفت اللام، ومنه قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لجعلناه أجاجا. أما إذا كان خبرها منفيا فإن الغالب حذف اللام. قال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولم يقل لما فعلوه. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولا تقترن بها اللام إلا نادرا، يعني قولك لو شئت لما فعلت هذا نادر لكنه قد يرد. ووجه كونه نادرا أن اللام تفيد التوكيد وما تفيد النفي، وبينهما شبه تضاد ولا يجمع بين الشيء وضده. طيب، تأتي لو مصدرية مثل أن، وذلك إذا جاءت بعد ود ونحوها فإنها تكون مصدرية. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ودوا ردكم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي إدهانك إدهانك، وهكذا. فهنا لو نقول إنها مصدرية، فصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما يدل على المحبة، وتقول أحب لو تذهبوا، أحب لو تفهموا، أي أحب ذهابك وأحب فهمك. قال: لكان خيرا لهم، لو آمنوا لكان خيرا لهم. خيرا لهم من أي شيء؟ من الكفر. لو آمنوا لكان خيرا لهم من الكفر، كما قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله من عند الله لمثوبة من عند الله خير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. إذن لكان خيرا لهم من بقائهم على كفرهم. ويحتمل أن يقال لكان خيرا لهم، أي لكان خيرا مضاعفا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله أجره مرتين. ثم قال: منهم المؤمنون، منهم أي من أهل الكتاب المؤمنون، وأكثرهم الفاسقون. منهم أي من أهل الكتاب المؤمنون، يعني الذين آمنوا، مثل النجاشي من النصارى. من بعد وعبد الله بن سلام من اليهود، هؤلاء آمنوا إيمانا وقر في قلوبهم. وأكثرهم الفاسقون، الفاسقون هنا يراد بها الخروج عن طاعة الله خروجا مطلقا، وهو الكفر، لأن الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجا مقيدا، ويراد به الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا. فالخروج عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء رحمهم الله: إن فاعل الكبيرة فاسق، لأنه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا بهذا المعصية التي فسق بها. والخروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، الآية. وأكثرهم الفاسقون. في هذه الآية فوائد، منها أن هذه الأمة خير الأمم، أن هذه الأمة خير الأمم، لقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين ما جاء في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين؟ ومعلوم أن المفضل خير من المفضل عليه. فنقول: لدينا آيتان أو لدينا نصان متعارضان، كلاهما على سبيل العموم، كلاهما على سبيل العموم. فهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه عامة تشمل من؟ بني إسرائيل وغيرهم. وقوله في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقتضي التفضيل العام على هذه الأمة وعلى غيرها. فبين النصين الآن عموم متعارض، فإن ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال لك الإسرائيلي، وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بإيش؟ بخصوص بني إسرائيل، فأقول أنتم خير أمة، أنتم خير أمة أخرجت الناس ما عدا بني إسرائيل. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أي العمومين مراد، فقال أنتم، فقال توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بها، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نص. فيكون عموم قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس

0: فهمتم؟ المراد بالعالمين خصوص عالم زمانهم، يعني العالمين في هذا الزمن، أي في زمان بني إسرائيل، فيكون من باب العام الذي ورد به الخاص، فليس فلم يرد به العام العموم من الأصل، من الأصل لم يرد به العموم. والعام الذي يرد به الخاص كثير في القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس في قوله قال لهم الناس لا يراد به عموم الناس، بل القائل واحد. وقوله إن الناس قد جمعوا لكم أيضا لا يراد به جميع الناس، لأنه لم يجمع لهم إلا قريش، عامة البشر ما جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيكون قوله وأني فضلتكم على العالمين يكون عاما، إيش أريد به الخاص. وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقا، وحينئذ لا تعارض هذه الآية. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة فضلت غيرها بالخيرية لوصف ليس في غيرها، وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما من سبقها فلا، يقول الله تعالى في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف أنها المنكر، زال كونها خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها، ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها، وكلما ضعف فيها ضعف الخير. ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا هذه، كانت البلاد على خير ما يرام. ولما ضعفت هذه الأمة، أو لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فوائد نعم نكمل الباقي بعدين. نعم
1: خصيص العام في ولاية بني إسرائيل ما قلنا أنا مخصوص، ما دليل على هذا التخصيص؟
0: على إيش؟
1: على هذا التخصيص، نأخذ التخصيص يعني من الجمع بين العامين نقول أن التخصيص أفضل.
0: إذا قلنا إن المراد ببني إسرائيل، إن المراد بالعالمين في بني إسرائيل عموم الناس، صرفنا عامان متعارضة، لكن السنة بيّنت أن عموم هذه الآية مقدم على عموم آية بني إسرائيل. وإذا قلنا إن آية بني إسرائيل لم يرد بها العموم من الأصل وإنما ورد بها الخاص، زال الإشكال.
1: تأخر الآية ما فيها
0: إيش؟
1: تأخر الآية الثانية كنت خيرا من الإسلام، إنها في الزمن بعد آية بني إسرائيل.
0: نعم، هذه ربما يقول قائل إذن أنتم خير أمة وسط الناس في هذا الزمن بخلاف زمن بني إسرائيل.
2: نعم. لماذا خص أهل الكتاب

0: كان خير له، يعني ما يدخل فيه المجوس
1: نعم. هذا الإشكال يقول لماذا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، مع أن غيرهم لو آمن لكان خيرا لهم، لأن هؤلاء يدعون أنهم أهل الكتاب وأنهم على دين، فيقول لهم إذا كنتم تريدون البقاء على دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإيمانكم خير، فلو كنتم صادقين بأنكم تريدون الخيرية لكان دخولكم في الإسلام أمرا محتما لأنكم تريدون الخيرية، بخلاف غيرهم فربما لا يدعون هذه الدعوة.
2: الله عز وجل أنت قلت أن علم المعروف أنها أنك مختص بهذه الأمة، والله عز وجل يقول ولولا أن كان الآية أولي
1: بقية
2: ينهون عن
1: الفساد في الأرض. نعم نعم. لكن هؤلاء قلة، ما هو الأمة كلها، ولهذا قال عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، فإذا وجد إلا قليلا ممن أنجانا منهم، إلا قليلا ممن أنجانا منهم ما يعتبر شيئا، القليل بالنسبة للأمة ليس بشيء. نعم.
3: فائدة التعبير في قوله وأكثرهم الفاسقون بالله، مع أنه كان متبادر أن
1: بأل
3: أن يقال وأكثرهم فاسقون كما في كثير من الآيات،
1: لأنه في منهم المؤمنون ولم يقل منهم مؤمنون، فما يجب المطابقة بين المتقابلين صار هذا أولى.
3: ما يصير شيخ الفائدة أن يعني كأن هذه الصفة محصورة فيهم، يعني
1: لا، لأنه قال أكثرهم
3: في
1: والفسق موجود في غيره في غيرهم أيضا.
3: لكن قد يكون فرع في
1: ولهذا في آية المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون بدون أل. نعم.
4: خصصنا يراد بالعالمين في بني إسرائيل في زمنه، قد يدعي كذلك أن خاص يعني في هذه الأمة،
1: يعني بزمنهم كنا هذه ما قلناها أيها جبنا عن هذا بأن الحديث هو اللي يفصل، ولا في الحقيقة أن بين تعارض، إلا إذا حملنا العالمين في بني إسرائيل على أن المراد به الخاص. نعم.
5: بسم الله عليك. القرآن دائما يقدم الأمر المعروف على النهي عن المنكر، مع أن ذر المفاسد مقدم على جلب المصالح،
1: معلوم لأن المعروف منه القيام بأركان الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، بدون هذه الأمور التي تعتبر معروفا لا ينفع اجتناب المنكر، حتى لو أن الإنسان مثلا اجتناب المنكر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر لكن لا يصلي لم ينفع هذا. نعم.
6: قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هل في دليل على أن أهل الكتاب لن يؤمنوا ولا قليل إيمانهم؟
1: ما يظهر يعني لو آمن لكان خيرا لهم، ما يدعى أنه قد يؤمن لا يؤمن إلا القليل.
6: طب ليه قال هو يعلم أنهم لا يؤمن؟
1: لا، هو حث لهم على الإيمان، يعني هم الحين يدعون إنهم على حق، فيقول كأنه قال إذا كنتم تدعون أنكم على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتغاء مرضات الله فلو آمنتم لكان خير لكم، والعاقل إذا كان حق صادقا في أنه يريد الخير فمهما تبين الخير في أي شيء تبعه. نعم.
3: لا
1: لا قليل، ما قلنا الفصيح يا أخي، ما قلنا الفصيح، هم قلنا الكثير. نعم نعم صح، الأفصح لأنه الأكثر، لأنه الأكثر،
3: لكن ما يقال عن تلك
1: أنها غير أفصح. لا، يقال الأفصح لأن الأكثر هو اقترانها بالله، فإذا كان هذا الأكثر صار أفصح، وإلا لقلنا أنه يتساوى هذا وهذا، والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح، ولكن قد يعدل عن الأفصح إلى الفصيح لسبب من الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. التعبير بكان الدل على المضي. أين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. التعبير بكان الدل على المضي. أين
7: فيها
1: قولة؟ نعم.
7: قيل
1: أنها لا تعمل عمل الماضي. وقال
7: الله
1: يعني أنها لا تدل على زمان.
7: لا تدل على زمان.
1: طيب على القول الأول أنها تدل على زمان الماضي. كيف يقول كنتم وهم آخر الأمم؟ شو يقول كنتم خير أمة؟ ما كان هم الآن آخر أمة.
7: القول الثاني
1: إن كان ما تدل على الزمان، إنما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلامة. أي في علم الله كنتم، يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب، جملة تأمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد.
8: تعليلية.
1: نعم. تعليلية. نعم.
8: لأنهم
1: تأمرون. طيب، قوله عز وجل أخرجت الناس، عليان، هل مراد جميع الناس أو أخرجت الناس في زمن إخراجها؟ إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
8: الذين سبقوا عليهم
1: أو على زمانهم. على هذا التأويل يكون العالم، يكون المراد بالعالمين
8: من كان
1: قبل
8: بني
1: إسرائيل،
8: ومن كان قبل
1: عام يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب، قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم، أهل الكتاب منهم؟
8: اليهود والنصارى.
1: ولا كان خيرا لهم من إيش؟
8: خيرا لهم من الكفر.
1: خيرا لهم من الكفر. طيب، كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟
9: خيرا لهم.
1: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
9: الخير لهم من الكفر.
1: طيب، المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟
9: لا، ليس فيه خير.
1: إذن
9: الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر.
1: طيب، الكفر ما فيه خير أصلا،
9: يعني ما فيه نسبة.
1: أين
9: فيها؟ ما فيه نسبة.
1: طيب، كيف يقول خير لهم ويجعل فيه نسبة؟
9: لأن
10: بنظرهم
9: أنه خير.
10: ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم علم من الدين.
1: يعني مثل ما قال أنهم خير.
10: نعم، عندهم خير.
1: نعم.
11: إن اسم التفضيل قد يأتي وجاء والجالب من فضائل ليس فيه
1: منه
11: شيء.
1: نعم.
11: يقول تعالى: أصحاب الجنة يومئذ
1: خير مستقرا وأصلا مقيما. إذن الجواب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب، ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا، في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية. نعم محمد.
3: شيخ هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب، كان فالله تعالى يقول إذا كنتم تدعون أن عندكم أنكم أصحاب كتاب فآمنوا، كأنه يأمرهم يعني
1: كأنه يوبخهم على عدم الإيمان لأنهم كانوا صادقين يد الخيرية، فالإيمان خير. طيب منهم المؤمنون يا خالد مثل من؟
12: مثل عبد الله بن سلام ومثل عبد الله بن كعب من اليهود.
1: عبد الله بن سلام من
12: اليهود؟
1: والنصارى؟
12: النصارى النجاشي.
1: مثل النجاشي. طيب قولها الفاسقون أكثرهم الفاسقون المنان معناها؟ ما المراد بالفسق؟ الكفر. هل يأتي الفسق بمعنى الكفر؟
13: نعم.
1: المثال
13: في قوله تعالى
1: ومن
13: لم يحكم
1: بما
13: أنزل الله
1: فأولئك
13: هم
1: الفاسقون، وفي
13: آية
1: الظالمون، وفي آية الكافرون. إذا ما في تدليل
13: شيخ، ما علم فرق بين هذا؟
1: العلماء فرقوا، هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أوصاف على حال واحدة، وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق. فهد
14: قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار،
1: في مقابل
14: الذين آمنوا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة فلهم جنات الماء ونزلا بما كانوا يعملون.
1: نعم.
14: وأما الذين فسقوا.
1: طيب حسن. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طيب أظن هذا وقفنا عليه، أخذ الفوائد خمس من الآيات الأخيرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره، لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون. من يخال من قول خير أمة، وهذا واضح، وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال، أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فهذا تفضيل العامل لفضل العمل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أهمية، شوف الفوائد اللي مرت لها نكررها، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلصت؟ طيب من فوائدها التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير، ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن، ومنهم من هو الفاسق، وهم الأكثر، الأكثر الفاسقون. فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا، ولهذا قال منهم المؤمنون، وأن هنا للعهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل منهم مؤمنون، قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون، وهو الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين، وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن. حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله. ثم قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه، والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب، أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذى. قوله إلا أذى اختلف المفسرون فيها، هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ فمنهم من قال إنها استثناء متصل، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى. إلا ضرر أذى، ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى، وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون، لأن يسمعوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذا إذا قلنا إنه أي الاستثناء متصل. ولا شك أن الأذى نوع من الضرر، لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. والقول الثاني أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ولكن يؤذونكم، والأذية لا يلزم منها الضرر. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. وقال الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر منتفى عن الله، والأذية حاصلة، الأذية حاصلة. ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته، ولكن هل يضرك؟ لا، لا يضرك. طيب، وهذا القول أصح، أن الاستثناء منقطع، وهو وإن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة، أعلى في البلاغة. لن يضروك ولكن الأذى ستصبرون عليه، والأذى ليس بضرر. نعم، لن يضروكم إلا أذى. طيب، فإن قال قائل هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النسخ؟ ما الجواب؟ الأول. فإن قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون لنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف، فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية، فهؤلاء لا يكتب لهم النصر ويضرونهم بالأذى القولي والفعل والاقتصادي وبكل شيء، وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا. لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على إيش؟ على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله، فهؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بناء، من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه، وهو أن نطبق من وعدوا أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب كما عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب إن يقاتلوكم يولوكم، عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتلة، والجواب تولي الأدبار، فهم بمجرد ما يحصل بينه وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم إيش يفرون، يولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار، أي يجعلون الأدبار تليكم، وهو كناية عن إيش؟ عن الانهزام، لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشدا، قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء، أو تقطر الدماء، تقطر الدماء. الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل، والذي تدمى كلوم أعقابه مدبر. طيب قوله يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جوابا للشرط. قال ثم لا ينصرون، ثم المهلة والتراخي، ولا ينصرون فيها النون، فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم إيش؟ يكون مجزوما. ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف، والتقدير ثم هم لا ينصرون، ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت ولقيل ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النص عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك. تمعني يا آدم؟ ها؟ لو قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصر لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلون، ولكن الأمر ليس كذلك، هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون، ولهذا قال ضربت عليهم الذلة. فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم. وقول ثم لا ينصرون، ما هو النصر؟ النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك، فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته، هذا هو معنى النصر. فهؤلاء لا ينصرون أبدا، ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه، فما هو الجواب؟ أما الأول فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود، إن هذا في اليهود، وأن اليهود ما انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا، بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهزموا في خيبر بنو النضير، ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين. وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باليهود، أما النصارى فلم تتعرض له الآية، ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا، نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل علينا لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة، قتال جاهلية، قتل طائفة، قتال طائفة لطائفة لا لدين، فربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين، يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة، فهم يقاتلون واثقين بوعد الله. وموسى قد قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا، فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا. ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي، نعم، لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي، لأنه رجع إلى أرضه التي وعد، فصاروا يقاتلون عن عقيدة. أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها. طيب، إذا الجواب عندنا على وجهين: الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقل لهم قائمة بعد أن أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبر. والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى، لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله العليا. ثم قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قول ضربت عليهم الذلة، أنا فيها قراءتان، ثلاث قراءات: عليهم، والثانية عليهم، هاتان قراءتان. الثالثة عليهم الذلة، عليهم بدل من عليهم، فصار أنها فيها قراءتان: الضم والكسر. قوله نعم، الميم فيها قراءتان: الضم والكسر. طيب، وقول ضربت عليهم الذلة، من الذي ضربها؟ الله عز وجل، وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي. تعرفون الفلوس؟ ما؟ الفلوس إيه؟ النقد الحديدي، هذا معروف، هذا إذا ضرب يكون فيه ما ضرب، اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية، أو بيان أن هذا نسبته نصف قرش، قرش أكثر أقل، هذا ضرب، لأنه إيش؟ ينطبع ما يتغير. فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم، ما يمكن تتغير. وقوله الذلة على وزن فعله، على وزن فعله، وهي تختلف عن الذل، لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة. قال ابن مالك: وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، نعم، أو بالعكس، فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. على كل حال، ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، كما تقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. طيب، ما هذه الذلة؟ هي ذلة والعياذ بالله ما تخرج من قلوبهم، لأنه قال ضربت عليه. فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الذلة. أينما ثقفوا، عندي أينما مكتوبة أين وحدها كذا عندكم، والقاعدة أنها متصل من بعضها ببعض مقرونة أينما، لكنها ما عليه المصحف قاعدة قديمة. قول أينما ثقفوا يعني وجدوا. قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم. فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلة، لأن الله ضرب عليهم الذلة. لكن يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي هذه الآية في هذا الحال لا تكون الذلة مضروبة عليهم. الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله، وهو الإسلام، هو الإسلام، لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله. وعلى هذا فيكون مراد بعهد الله هنا إيش؟ بحبل الله هنا الإسلام، لأن الحبل هو السبب، أي بسبب من الله، وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. وقيل المراد بحبل الله العهد، العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة. وأما قوله وحبل من الناس فالمراد به الأمان، الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا. وذلك أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. هذه إجارة خاصة. الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم، ولا يحموننا ولا نحميهم. وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك. يا آدم
15: لن يضروكم إلا يعني مثلا ترى بالنسبة لله أحيانا المسلمين طبعا يعودون اليهود في جميع الأشياء بالسلاح.
1: اليهود تأذيهم ولا هم يؤذوننا؟
15: لا اليهود يؤذون المسلمين
1: أي.
15: يعني جميع النواحي مش هذا الطرف يقولون نحن متطورين بالسلاح أشياء أي شيء بالنسبة يجيب لنا يجيب لنا بصور مرعى هذا الطرف.
1: سمعتم كلامه؟ يقول إنهم الآن يؤذون النبي كذا؟
15: يؤذون المسلمين.
1: أين يؤذون المسلمين ويضرونهم بالقتل والجرح وسبي المال وما أشبه ذلك. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ وأظن أن آدم لو كان يقظا لعرفه، لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم. أين؟
13: أن هذه الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
1: نعم.
13: وهذا لا يكون إلا لمن اتصل بهديهم، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من تبع غير ذلك فله أدلة.
1: أحسن.
15: قل.
1: عرفت؟
15: إيه عرفت. بس يعني الضرر هنا يعني مثلا.
1: الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار على المسلمين، لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد.
16: شيخ، ألم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بضرر عظيم؟
1: نعم.
16: في غزوة أحد.
1: نعم.
16: في حين موته مات بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بين المصطلح أصيب في عقله وأهله.
1: نعم.
16: فهل تخلف الشاب؟
1: لا نقول هل تضرر بذلك؟
16: نعم تضرر.
1: بأي شيء؟
16: أثر السم وجده في قلبه.
1: نعم.
16: وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد.
1: من الذي يقابله؟
16: المشركون.
1: إيه. وهذا؟ في اليهود والنصارى أهل الكتاب.
16: ما بعمل شيء.
1: لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر من فاسقون لا يضروكم إلا أذى. ها؟ إيش؟ مثل إيش؟
13: طبع على القلب.
1: نعم. الضرب معناها الطبع على القلب. لا أذلها بيجين عشان ما نفسرنا. نعم.
13: كما يثبت التاريخ في غزوة مؤتة، فأنا الذين يقاتلون الروم من النصارى أغلبهم من الصحابة.
1: نعم.
13: ومع ذلك نكل بهم كما
1: هزموا. صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا، قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسموه فتحا. صحيح أنه من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول إنه هذا القتل لن يضره لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها.
13: الغيبة.
1: نعم.
13: والغيبة عندما قعد عمر وبكر عندما كانت الجيوش مع تقابل أمور الشام،
1: بعضها يوزن.
13: بعض المعارك
1: يوزن فيها. نعم لو هزموا، لكن معنى الآية تدل عنه ما يمكن ضرون إلا أذى. حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن نحمل على هذا. نعم. أين محمد؟
17: أن الاستثناء إذا الأصل فيه أن يكون متصلا.
1: نعم.
17: ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا حذروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن. هل هذا ضابط مطارد أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلكن؟
1: أي
17: نعم. لا يمكن يقدر بحرف غير لكن.
1: لأن لكن هي التي الاستدراك، والاستثناء المنقطع استدراك. أي نعم. نعم.
17: هل يدخل اليهود والنصارى أشياعهم من المنافقين على تعدد أجناس في أذيتهم للمؤمنين؟
1: مع كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر، حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا أذى. لا ظهر مقاتل جماعية. يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن مسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما أظن. ما التزم الله به. نعم.
0: المعارضين بينهم يا شيخ ما تكون في مقاتل بينهم، حتى ذكرنا انهم قد يهربون مع عمل سهم يصل اليه.
1: نعم.
0: شخص ضدك احنا ننتقل.
1: نعم.
0: قدر من المسلمين في اول الغزوه، وبعد ذلك استمر معهم قتيلا ننهزم.
1: نعم.
0: هذا يدل ما في
1: الخطاب لمن؟ لا ويقاتلهم ولكم الباء الفاعل من؟ اليهود. هؤلاء ما هم عرب، هم عرب.
18: ضربت عليهم

الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب، ولكنه معلوم وهو الله عز وجل، فأبهمه للعلم به كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، مع أن الله هو الذي خلقه. ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول، بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل، كقوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب، هنا يقول ضربت عليهم الذلة، الضمير يعود على أهل الكتاب، ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه خاص باليهود، وقال بعض العلماء بل هو عام. والأصل العموم، لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله: ولو آمن أهل الكتاب. فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه، فهو خلاف الأصل، وإلا فالأصل أن الذلة مضروبة عليهم. وقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، الذلة هنا بمعنى الإهانة، بمعنى الإهانة، أي أن الله تعالى أهانهم. وأينما ثقفوا، أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة، ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثقفوا. وثقفوا بمعنى وجدوا، يعني في أيما مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم. قال الله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل والسبب، وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود، كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان دلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود. الحبل من الله ما هو؟ قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام، لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر، فهم أذلة إلا أن نسلم، فيكون مراد بالحبل من الله الإسلام، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة. وقيل المراد بالحبل من الله الذمة، يعني أن يكونوا من أهل الذمة، وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم، ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد فصار المراد بالحبل من الناس على قولين، صار الناس فيه على قولين: قول إنه الإسلام، والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس فإن ظاهره العموم،
يعني بسبب من الناس، أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنويتهم ويعزونهم. ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل إنه العهد والأمان، العهد والأمان. فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار، يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحد على أحد، وأن تبقى هدنة، كما حصل في غزوة الحديبية. والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه. والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يكون يصح من كل واحد من المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد، يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم، ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك، يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم. فالحبل من الناس هو العهد والأمان. ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك، أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز، كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم. فإن اليهود أذلة، قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان، لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها، لا محبة لها، ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، من أجل أنها ضد المسلمين. فيكون مراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان. ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى إيش؟ على عمومه، يقع على عمومه. فيكون مراد بحبل من الناس أي بمساعدة منهم وحماية، كالعهد والأمان والنصرة والولاية وما أشبهها. قال: وباءوا بغضب من الله. باءوا أي رجعوا. ومنه قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي سكنوها. فهذه المادة الباء والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار. المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله، أي مصطحبين للغضب. والغضب صفة انفعالية، صفة انفعالية لا فعلية. والفرق بين الانفعال والفعلي أن الفعلي يكون باختيار

فيغضب يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره، وربما يقتل من أمامه، وربما يطلق نساءه، وربما ينتحر أيضا، نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور ويغضب. هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدم البشر. أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها، لكنه لا شك صفة قائمة بالله، يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، كل هذه الصفات ثابتة لله على الوجه الذي يليق به. وقوله بغضب من الله من هذه للابتداء، أي بغضب صادر من الله. وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من اليهود، أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم. وقوله قلنا إن منها الابتداء أي بغضب صادر منه. وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادرا من الله، بل بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون من للسببية، ويكون المراد بالغضب غضب الله وغضب غيره. وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، من الضارب؟ بخاري. الله. والمسكنة هي الفقر، المسكنة هي الفقر. فهم أذلة ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس والقلب. فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة، دائما في فقر، حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر. ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهما، ولا يبذلون درهما إلا ويؤملون أن يحصلوا دينارا، وهذه حالهم. ومن ثم صاروا من أغنى العالم، إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس، فهم أشد الناس فقرا. وظلمت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة، والمشار إليه هنا مفرد مذكر، وإن كان ثلاثة أشياء، لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ألبى ما معناها؟ أي ذلك بأنهم إيه وش معناها؟ السببية.

البل السببية، أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون. وكلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبرها، ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم، وهو كذلك. فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها، حتى إنهم قالوا لقومهم، قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد. فهم يكفرون بآيات الله، ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه، ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام. وقوله يكفرون بآيات الله، الآيات جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته، كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل، فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل؟ فهي طالعة. آيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، وكلها علامات على الله عز وجل. أما الآيات الكونية فهي المخلوقات: الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها، كل مخلوق لله فهو آية من آياته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب، ما جاءت به الكتب يعني التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل ليعم الكتب والسنن. ومعنى كون شيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به، لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا تحدي بأي الآيات؟ بالآيات الكونية. تحدى الله عز وجل هؤلاء بأصغر آية من آيات الكونية، الذباب لا يستطيعون أن يخلقوا ولو اجتمعوا له. في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا صار آية، لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا، لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك، لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته. بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة مللته وتركته. أما القرآن فسبحان الله لا تمل. الفاتحة كم نقرأها من مرة في اليوم؟ على الأقل 17 مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة، ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها، وهذا لا شك أنه من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآيات الكونية هي المخلوقات، الشرعية يعني ما جاءت به الرسل،
كل الشرائع آيات شرعية. طيب لماذا سميت آية؟ قلنا لأنها تعجز الغير، لا يمكن للغير أن يأتي بمثلها. وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونية والتحدي بالآيات الشرعية. التحدي بالآيات الكونية: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الشرعية: التحدي بالشرعية، لا التحدي بها، نريد دليلا للتحدي بها. نعم أحسنت، تمام. طيب الآيات الكونية والشرعية: الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا هي منهج عبادة للخلق، كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بإيش؟ بالربوبية. حطوا بالكم يا جماعة، الآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالألوهية، لأنها شرع منهج عبادة، ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم، والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية، لأن الرب هو الخالق إيش؟ المالك المدبر. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر، الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى، كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذية القتل. هؤلاء يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا، إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو بغير ذلك، المهم أنهم يقتلون أنبياء. فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، والرسالة بقتلهم الأنبياء. وقوله بغير حق، هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإيضاح، انتبه، هذه بغير حق، هذه الكلمة ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح. كيف؟ لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين: قسم بحق وقسم غير حق، وهذا لا يكون، لأن قتل الأنبياء كله بغير حق. ولو قلنا إنها الإيضاح والكشف صار المعنى يختلف، فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع، أي أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق، قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ، يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق. هذه لها نظائر، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة للقيد وللإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان، لأنك لو جعلتها قيدا اعبدوا ربكم الذي خلقكم لزم من ذلك أن يكون الرب إيش؟ ربين، ربا خلق وربا لم يخلق، والأمر ليس كذلك، بل الرب هو الخالق، فيكون هذا بيانا وكشفا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا

لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم الرسول لما يحييكم. فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان، بالعكس. طيب، قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان، لأنك لو جعلته قيدا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين: قسم يراد به الإحياء وقسم يراد به الإماتة، وهذا غير صحيح. إذن فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم. طيب، هذه الآية مثال ثالث بغير حق، بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق مهما قتل. يقول ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، لأن العصيان، لأن الكفر عصيان، لأن الكفر عصيان. لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك. لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب؟ لأنه عصيان، عصيان ومخالفة، وكانوا يعتدون تعود إلى قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية، مع العلم بأنه كل معصية، لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى معصية أقرب. طيب، إذن في هذه الآية فوائد، أظن ما سبق تكلم عن فوائده. ها؟ يعني لن يضركم هم ابتداء. طيب، من فوائد هاتين الآيتين: أولا قوله لن يضركم إلا أذى، فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين. وهل الواقع شاهد لذلك؟ نقول نعم شاهد لذلك، لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لم يحصل، نعم، لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لن يضروكم إلا أذى. ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نعم. ولكن هذا الخبر هل صدق مخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام، ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى. واعلموا بارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا. ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكونون أقوى منا، لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله، نعم. وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة، وهذا الآن هو الواقع الآن.

0: أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم، حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف. لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا، قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا، لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته، حتى ضاع المسلمون في الوطن وصاروا يدبرون من الخارج. وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام، لا، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر. المهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى؟ إيش؟ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام، كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنصر الله. ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح، بل يولون الأدبار يهربون، لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين، ولهذا قال يولوكم الأدبار، وهذا أشد ما يكون من الانهزام. عدوك إذا هرب منك وولك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما، تسيطر عليه أتم السيطرة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون، أن هؤلاء لا ينصرون، وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا؟ نقول لا ينصرون علينا، وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بديننا عقيدة وقولا وعملا، وإلا فسينصرون علينا بقدر ما أهملنا من دينه. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولا سيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس، حتى إنه قيل إن اليهودية لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير سلاح، يعني لو كان مع اليهود السلاح وعدا عليه شخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، نحن قلنا إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة، إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع، لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب، صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالاستثناء متصل. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، ومن فوائدها أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله أو حبل من الناس، وهذا هو الواقع المحسوس، أن من الناس من ينصر غيره بالباطل، لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل، بل فيهم أهل الجور، وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. ومن فوائدها إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وباءوا بغضب من الله. ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على وجه اللائق به، على الوجه اللائق به، وأن الله يغضب وينتقم. ولكن أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب، قدموا الرأي على النص. لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل منزه عن ذلك. أحد صمد ليس له قلب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له، لأنه منزه عنه. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، عرفتم؟ والله منزه عن ذلك. ولهذا لا يكون الغضب إلا في مقام القوة، ويقابله الحزن يكون في مقام الضعف. طيب، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لسنا أعلم بالله من نفسه، وقد وصف نفسه بالغضب، فنحن نؤمن بالغضب بأن الله يغضب، وأن جميع الصفات التي أثبتها الله نفسه بابها واحد يجب إثباتها بدون تمثيل، بدون تمثيل. ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به، بل نعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقا، كما أن بين ذواتيهما فرقا. إذن الغضب ثابت لله، ولكننا لا نعلم كيفيته، كيفيته موكولة إليه. طيب، فإن قالوا الغضب لغة هو غليان دم القلب، نقول هذا غليان، هذا غضب إيش؟ المخلوق، أما غضب الخالق فيختص به. كما أنكم أنتم تثبتون الإرادة لله، تقولون أن الله مريد، مع أن الإرادة، إرادة المخلوق هي ميل القلب لما ينفعه أو يضره، أي لطلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الإرادة، أنا عندما أريد الشيء أريده لأيش؟ لطلب منفعتي أو لدفع مضرتي. هل الإرادة التي أثبتتموها لله بهذا المعنى؟ سيقولون لا، نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول يجب عليكم إذن أن تثبتوا لله غضبا يليق به وإيش؟ مخالفا لغضب المخلوق، فالباب واحد. فإما أن تنفوا ما أثبتتم، وإما أن تثبتوا ما نفيتم. فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف، وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة، يحاربون المعتزلة. ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كان معتزليا وبقى على الاعتزال 40 سنة، 40 سنة وهو معتزلي، ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارا عظيما، وبين زيفهم وخطأهم وخطرهم وخطلهم، فتبرأ منه. طيب السلف يتبرأ منهم الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله، لأنهم يقولون إن السلف مجسمة ممثلة، إذ يعتقدون أن من أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم ممثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنحن نقول لهم: كما أثبتتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به، وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو معروف من مذهبهم، وأعني بذلك الأشعرية. طيب نعم لا وما انتقل مباشرة، لكن انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن سعيد بن كلاب، وبقي عليه برهة من الزمن ثم تحول إلى السلف الخالصة. نعم
1: يقولنا إن السلف بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى
0: نعم
1: إنها ليست يعني تقييدية،
0: نعم
1: هي يعني بيان الواقع.
0: نعم
1: ما يصح شيخ أن نقول إنها تقييدية باعتبار أن الله تعالى خاطب المشركين الذين كانوا يعبدون أربابا غير الله.
0: نعم
1: فهو يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس الأرباب الذين تعبدونهم الذين لا ينفعون.
0: نعم الخطاب هذا عام للمشركين وغير المشركين، وهو المشركون لا يعتقدون أن هذه أربابا، يعتقدونها آلهة، وإلا فالربوبية يؤمنون بأنها لله وحده. نعم
2: الأشعرية كما تفعل حسن الأشعري معلوم أنك يعني اعتزال أولا ثم على مثل كل كيف تتبعوه هو على مثل المعتزلة ولا تفعل المعتزلة ثم لم يتبع أبدا؟
0: لا هم الحقيقة أنهم اتبعوا مذهبه الوسط الذي هو مذهب ابن كلاب، ولهذا كانوا للكلابية أقرب، حتى أن بعضهم ينكر ثبوت كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ينكر أنه للأشعري ويقول هذا ليس من مؤلفاته، لكن إنكارهم غير صحيح، لأن المثبت مقدم على النافي وقد أثبته أئمة كبار. نعم نعم
3: ما نفى
0: الغضب مطلقا، نفى أن نغضب مثله، ما نفاه مطلقا. نعم
2: شيخنا قلت الآيات جمع آية،
0: آية جمعها آيات،
2: قلت الآيات جمع آية، كيف آية جمع
0: الآية على الشيء العلامة، كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ذريه المشحون، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، آية العلامة. قبل الله بالانتقام، فقالوا الغضب الانتقام، وهذا تحريف وليس بتأويل، لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل، يعني هم يفسرون بالعذاب، ويدل على بطلانه أن الله قال في آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وآسفون بمعنى أغضبون. ومن المعلوم أن السبب غير المسبب، وأن فعل الشرط غير جواب الشرط، وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. من فوائد هذه الآية أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة، وسبق أن المراد بها مسكنة القلب، فقد يكونون كثير المال لكن لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال، ومن فوائد هذه الآية إثبات العلة، أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، أي مقرونة بالحكمة. ودليل ذلك قوله ذلك بأنهم، وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله، وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن العلة غرض، العلة غرض يريده الفاعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. ومن كلماتهم الدارجة يقولون إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض، ثلاثة أشياء: عن الأغراض والأعراض والأبعاد. الأغراض يعني الحكمة، ولهذا ينكرون الأسباب كلها، لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب الكونية. والأعراض الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما أشبهها. والأبعاد الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبهها. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أفعال الله عز وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها حكمة، لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بين الله لها حكمة، وهي أنها كانوا يقتلون، يعني يقتلون أنبياء الله بغير حق، ويكفرون بآيات الله ويعصون الله. من فوائدها أيضا أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات، لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن، مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن فوائدها عتو بني إسرائيل بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة، لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب، منها قتل الأنبياء، ومنها أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، لقوله بغير حق، وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير. ومنها أيضا جواز تعدد العلل لمعلوم واحد، جواز تعدد العلل لمعلول واحد، وهذا متفق عليه، وذلك لأن العقوبات التي ذكرت عدة عقوبات، والسبب واحد لكنه متعدد النوع، سبب واحد إلا أنه متعدد النوع. ويجوز أيضا أن تتحد العلة، أي أن تكون واحدة والمعلول متعددا، مثل أن يفعل الإنسان فعلا واحدا يترتب عليه عدة أشياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم، لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية، أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، لقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء. ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوي في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في المعصية والأحوال والأوصاف. ثم بيّن ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم، لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء. ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين، يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في المعصية والأحوال والأوصاف. ثم بيّن ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب أمة قائمة. قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثيرا، وأظهر هنا في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع عليه الضمائر، وإما لاستئناف الجملة، لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة. أمة أي طائفة، قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله، فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله، وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود، لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا. يتلون آيات الله آناء الليل، يعني كلمة قائمة صفة، يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالا، لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة، هذه القاعدة، سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا. فإذا قلت رأيت، فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا، صح ها؟ لأنه موصف. وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب، صح أيضا. هنا في الآية الكريمة أمة قائمة، أمة نكرة وقائمة صفة لها، يتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة. يتلون آيات الله، التلاوة تارة يراد بها الاتباع، وتارة يراد بها القراءة، فإن صلح المقام للوجهين للمعنيين جميعا حمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به. فإذا قلت تلا علي آية من القرآن، فالمراد القراءة، القراءة. وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع. وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله. وقوله آناء الليل، آناء بمعنى أوقات، أوقات، ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم، فآناء بمعنى أوقات. آناء الليل يعني أوقات الليل وساعاته وهم يسجدون. هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجهها أن تكون استئنافية وأن تكون حالية من الواو في قوله يتلون، يعني يتلون آيات الله، والحال أنهم يسجدون. فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات، لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع، حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار، فلهذا اختصت بالقيام. فقوله يتلون آيات الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول، وهم يسجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. يؤمنون بالله، الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة وأن تكون حالا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به، ومن آمن به وأنكر توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به. فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة. أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة، وثم يوما آخر لأنه لا يوم بعده، إذ هو منتهى الخلائق ولا فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كل في مكانه، إما في الجنة أو في النار، فهو آخر شيء، آخر شيء يكون فيه العباد. ومعلوم أن العباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة، ولهذا سمي اليوم الآخر. اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت. فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء. فلهذا قال الشيخ الإسلام، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منه، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لئلا نضل الناس، لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل التغيب أو الترهيب، والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد، لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ، حتى وإن كان فيها ترغيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب. والواجب على من ألف في الترغيب والترهيب أن لا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأننا في غنى عنه، في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سبق ذكره في هذه السورة مرتين أو مرة واحدة، سبق هذا الثالث، أنا أقول سبق، أنا ما أقول ذكر، أقول سبق ذكره مرتين، الأمر معروف والنهي عن المنكر. طيب، وذكرنا في أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه. ويسارعون في الخيرات، يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات، يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم. وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات، مع أن سارع تتعدى بإلى، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها. انتبهوا، المراد المسارعة إليها، فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة، يسارعون فيها. وهذا هو السبب، والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات، نعم، ولم يقل إليها. وقوله في الخيرات، الخيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره. فالصلاة خير، وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضا، فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير. والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل. قال: وأولئك من الصالحين. أولئك المشار إليه هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب. قال أهل العلم: والصالح من قام بحق الله وحق العباد، وضده الفاسد. والصلاح يدور على شيئين: علم وعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد. فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح، والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح، وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم. ومن لم يكن عاملا فليس بصالح، وعنده من فقد الصلاح بقدر ما فقد من العمل. ثم قال تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه. ما شرطية وجملة فلن يكفروه جواب الشرط، وفي هذه الآية قراءتها: وما تفعل من خير فلن تكفروه بالتاء. والثانية: وما يفعل من خير فلن يكفروه بالياء. فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات، لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في الآية التي قبلها. وعلى قراءة التاء وما تفعل يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، وأيضا يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة. وقول ما تفعل من خير من هذه بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط، واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى بيان. ولهذا كلما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية. وقوله من خير سبق لنا آنفا أن مراد بالخير كل ما يقرب إلى الله. وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه. والكفر أصله الستر، ومنه الكفر، والكفر يعرفه آدم. ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم، هو غلاف الطلع، غلاف طلع النخل يسمى كفرة. هذا الكفرة يستر، ولهذا قالوا إن الكفر أصله الستر، لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه ولا يظهرها عليه، فالنعمة تقتضي الشكر، فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن فلن يكفروا أي فلن يحرموا ثوابه، لأنهم لو حرموا ثوابه لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لم يظهر له أثر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على تقواهم. والتقوى لها فوائد كثيرة، أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة. نعم، في الحرم. أي نعم، وقبله أيضا فوائد التقوى. وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها، وإلا فإن الله عليم بكل شيء. نأخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء، فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله، وهو صريح في الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب. ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل، وأنه يعطي كل ذي حق حقه. فلما ذكر الذم ذم بني إسرائيل، ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة، فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف، أنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده. فقال الله: ليسوا سواء. ليسوا سواء يعني أن منهم من ليس كذلك. ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة

0: هنا أمة الإسلام، ولكن هذا بعيد جدا، لأن أمة مبتدأ وخبرها من أهل الكتاب، ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب، بل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، فكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكل آية فيها الكتاب فالمراد بهم بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى رحمك الله. من فوائد هذه الآية الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها. تؤخذ منين يا أخ؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من أين تؤخذ من الآية؟ لا أخذ الأخ، أين ذهبت؟ وين سرحت؟ أجل ما في شيء، سرحت للتقوى؟ ها؟ أقول أنت معنا ولا تهوجس بشيء، تفكر في شيء؟ ها؟ طيب لا عبد القادر أمة قائمة، هذا وجه الثناء عليه. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملا. من أخذ عبد داود يتلون آيات الله، من أين عرفت أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة يثنى على صاحبها؟
1: في سورة البقرة.
0: لا نريد من الآيات هذه
1: أنا بما وصف بعده وهو ما يفعل من خير فلي بفضل،
0: لأن هذا ضد من اتصفوا بالصفات الأولى، لأن لما ذكر الصفات الأولى قال ليسوا سواء ثم ذكر الفرق. طيب من فوائد الآية فضيلة السجود. نعم مقبل الأخ على الجدار. فضيلة السجود
2: وهم يسجدون.
0: ها؟
2: على الليل وهم يسجدون.
0: وهم يسجدون. طيب ومن فوائد هذه الآية الثناء أيضا على من آمن بالله واليوم الآخر. أخونا اللي وراك نص الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر. من أين تأخذه؟ ما معكم مصحف؟ ها؟ إيش؟ وين المصحف؟ الله يهديك. نعم يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب هل إذا أثنى الله على شخص من صفة يكون مذموما إذا لم يتصف بها؟ نعم
2: ها؟ إذا انتبهت هذه ينتبه الحمد على
0: عنه، يعني ينتبه الحمد عنه، وقد يستحق الذم وقد لا يستحق.
2: يستحق الذم إذا انتبهت هذه،
0: يعني الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه ينتفى، يعني إذا انتفى الإيمان فهو مذموم يعني هو كافر. لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة الضحى، هل معنى ذلك أنه لو لم يصلي فهو مذموم؟ ها؟ طيب إذن نأخذ قاعدة، لا يلزم من انتفاء المدح ثبوت الذم، وينبني على هذا فائدة فقهية أيضا.

0: وهو أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو أن رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. وهذه قاعدة مفيدة، لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه، لكنه ينقص أجره لا شك، لكن لا يلزم أو يقال إنه وقع في مكروه أو أمر منهي عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رشيد، طيب لو قال قائل لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الآن شو بدأ بتلاوة آيات الله والسجود، وثنى بالإيمان بالله واليوم الآخر، وثلث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم خالد،
1: تلاوة الآيات تذكر باليوم الآخر وتثبت الإيمان به،
0: يعني لا يمكن إيمان بشيء إلا بعد العلم به كذا. فهم إذا تلوا آية الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به.
2: حافز هذا عمل اليوم،
0: يعني أنه غاية. نعم،
2: تنصيص على التلاوة.
0: كيف
2: أقول تنصيص على التلاوة؟
0: لا، يمكن التنصيص على التلاوة بعد أن يؤخر، بعد أن يقول يؤمن بالله واليوم الآخر ويتم كتاب الله.
2: يعني.
0: نعم،
2: يفضل يعني تقديم التنصيص على التلاوة.
0: نعم،
3: نقول من عطف العام على الخاص.
0: لا، التلاوة عمل. على كل حال يظهر لي أنا أنه ما قال الأخ خالد إنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، ولا نعلم عن اليوم الآخر إلا بعد تلاوة كتاب الله، ولكن قدم السجود على الإيمان باليوم الآخر لاقترانه بالتلاوة. نعم،
1: قد يأتي الآيات من يؤمن به ومن لا يؤمن به، وجد الكفار أنهم
0: يتلون آياتهم. نعم،
1: ولا يتم المدح حتى
0: يؤمن. هذا جيد، لكن السياق إذا كان في مقام المدح صار المراد بالتالين الذين يتلونه على وجه الإيمان، على وجه الإيمان به. طيب، من فوائد هذه الآية الثناء على المسارعة في الخيرات. من قوله ويسارعون في الخيرات. طيب، فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا؟ نعم، اي نعم،
2: المسارعه
0: في الخيرات قيام الصلاه، يعني معناها الخيرات ما امر به الشرع كذا، والاسراع في الذهاب الى الصلاه ليس من الخير لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب، اذن الجواب أن نقول إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع كذا. طيب،
2: المسارعة في إرادة الصلاة نفسها،
0: في
2: سيدنا الوجه الثاني إرادة الصلاة نفسها المسارعة عليها في إتقانها.
0: لا، هذه داخلة في العموم ما في إشكال، لكن كيف نهى عن الإسراع إليها؟ أقول كونه مثلا يتقن الصلاة لا شك أنه مسارعة في الخيرات وداخل في العموم، لكن سؤالنا عن النهي عن الإسراع إليها، فيقال إن المراد بالمسارعة في الخيرات هي المسارعة إلى التزام الشرع والقيام به. نعم.
4: من الذي يذهب إلى الصلاة بسكينة يكون له من الخير أعظم
0: من
4: الذي يذهب
0: إليها بسرعة فيشغل. نعم. طيب هذا هو يعني معناه أن الخيرات ما وافق الشرع، فالمسارعة فيها أن تلتزم بها. من فوائد هذه الآية الثناء على هؤلاء بالصلاح لقوله وأولئك من الصالحين. إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها. طيب فإذا قال قائل هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ يعني إن قلت إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحا؟ وإن قلت إنه أمر كسبي فهذا أمر ممكن. والجواب أن الأصل أنه فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وللصلاح أسباب، للصلاح أسباب، منها ما ذكر الله هنا تلاوة آيات الله، كثرة الصلاة، الإيمان بالله واليوم الآخر وتحقيقه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد، فكيف يصلحه؟ نقول أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب، فإن هذا من أسباب الصلاح. ولهذا قال وأولئك من الصالحين. طيب صحبة الأخيار من أسباب الصلاح، فهل في الآية ما يدل عليها؟ نعم، لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدا من أهل إيش المنكر والشر، فيكون في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار، ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل الجليس الصالح بمن يحامل المسك، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. هذه أقل ما لنا فقهية. نعم. نعم نعم، تشمل من آمن بالرسول بعد بعثته مثل عبد الله بن سلام وغيره، وتشمل من كانوا على الاستقامة فيما سبق. نعم. اي نعم.
1: هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى الصلاة يكون يجري أو يكون؟
0: مهو بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسرع، قال إذا سمعتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. ثم إنه قال لأبي بكر لما أسرع وركع قبل أن يصل الصف قال زادك الله حرصا ولا تعود. إنه يؤخذ منها فضل قيام الليل وقراءة القرآن في الليل. هنا نعم. نعم.
2: أمة المقتدى.
0: نعم.
2: موصوفة بنكرة.
0: نعم. نعم.
2: كيف جاز أنها
0: تكون؟ يجوز أن تبتدئ بالنكرة إذا أفادت، وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة، ولو قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة. فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة. نعم.
2: قوله تعالى دون آيات الله أنا الليل والسجود، ما يدل هذا على أن تلاوة القراءة ليست العبد، لأنه خصصت بالليل.
0: نعم.
2: يكون في الليل
0: نعم هذا يرجح أنها تلاوة القراءة، لكن حتى في الليل الإنسان محتاج إلى أن تكون يكون عمله مطابقا للشرع. لو أنه ابتدأ في صلاة الليل فإنه لا ينفعه.
4: بعض الكتب
0: الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أجاز بعض العلماء ذكره، لكن بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: الأول أن يكون أصل العمل ثابتا، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك: لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة فهذا أصل العمل ثابت، ولكن بشرط أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا. والعامة إذا قرأت عليهم الحديث سيعتقدون على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الله أكبر. حاول بعض العلماء أن يعين هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فما رأيك في هذا؟
5: صحيح أنا نتركه يعني كما جاء القرآن، يعني ما نعين،
0: ما نعينه، لأنه لو كان في تعيينه فائدة لعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟
5: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم. الأقلام هنا معين.
0: لا ما هي مشكلة حتى تعين.
5: لكن
0: بعد ما قال انها
5: سلاح
0: او بس اختلفوا في معناها فقط.
5: اسماء اصحاب الكهف.
0: نعم اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم. طيب يرى سمع مما وقف عليه بيت فيها قراءة ثانية. حج البيت ثلاث الحاء. طيب ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب هل الناس على عمومها؟ يعني إذن الكافر لا يحاسب على ترك الحج؟
6: لا، والناس كلهم، لكن المقصود الأول هو المؤمنون، أما الكافر فيحاسب على ترك الحج، يعني يحاسب على ترك الحقوق الشرعية، لكن المقصود المؤمنون.
0: نعم آدم.
7: الناس عام.
0: عام حتى العاجز. حتى العاجز. حتى العاجز.
7: حتى العاجز.
0: إذن هذا ليس على عموم، مقيد بقوله من استطاع إلى سبيل. طيب ما هي الفائدة من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ نعم يعني لم يقل من أول الكلام ولله على المستطيع حج البيت. يعني ليبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله باشتراط الاستطاعة. طيب إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد فيها من استطاعة، فلماذا قيدها هنا؟ قيدها هنا
6: بس
0: لأن الحج الغالب فيه المشقة. نعم أحسنت، الغالب فيه المشقة أكثر من غيره. طيب هو ناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟
5: كان عادة بالدور عادة
0: بس الدور كان نول يمكن نخلص ما نخلص له. ها اي نعم. طيب
8: او
0: يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب. من أين يؤخذ التحذير من طاعة أهل الكتاب؟ نعم، قالوا يردوكم بعد إيمانكم، يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم، أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم، لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب، قوله اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟
8: اختلف العلماء في ذلك.
0: نعم،
8: قال بعضهم أنها منسوخة في قوله تعالى في سورة البقرة
0: لا يكلف الله
8: نفسا إلا وسعها.
0: نعم،
8: والصحيح أنها محكمة،
0: أنها محكمة غير منسوخة،
8: أي أنها اتقوا الله بقدر ما
0: تستطيعون، بقدر ما تستطيعون. طيب، إذا دار الأمر، إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ، فمن الأصل معه؟
8: الأصل نجمع بين الآية،
0: لا، من الأصل معه، مع من قال إنه منسوخ كل معه من قال إنه غير منسوخ
8: في هذه الآية؟
0: فلا، اختلاف عام، يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ، فمن الأصل معه؟
8: الأصل في عدم النسخ،
0: الأصل مع من قال بعدم النسخ. تمام. طيب، إذن ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة، فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى محكمة. طيب، إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما المعنى؟ ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟
8: أي ابدأوا من الآن بطاعة الأسماء،
0: يعني استمروا على الإسلام إلى
8: أن
0: تموتوا، استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا. أحسن. جملة وأنتم مسلمون من الإعراب، موضع من الإعراب، لا ما بيك تعرفها، جملتها محل من الإعراب.
8: أنتم
0: الجملة هذه ما محلها من الإعراب، إلا وأنتم مسلمون لا
8: حال.
0: نعم، ها
8: حال.
0: هنا في ماضي نصب على الحال. طيب، نعم، هنا في موضعين، أين هما؟
9: قوله تعالى واعتصموا بحبل الله أولا والوضع الثاني ولا تفرقوا.
0: لا، لأن الاعتصام بحبل الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به.
9: ولا تفرقوا.
0: نعم،
9: ثالث بينهم
0: النهي عن التفرق نصا.
9: ولا تفرقوا،
0: هذه واحدة. ثانية، لا، بالآيات كلها اللي قريت،
9: ولا تكونوا كالذين
0: تفرقوا. نأخذ من هذا إيش؟
9: نأخذ من هذا
0: النهي، أيوة، أن التفرق يعني شأنه كبير وعظيم. طيب، وإذا نهى التفرق لازم أن يؤمر بضده، وهو الائتلاف والاجتماع. نعم. طيب، قوله تعالى اعتصموا بحبل الله، ما المراد بحبل الله؟
9: هو الطريق الموصل إليه،
0: وهو
9: الإسلام.
0: طيب، لماذا سمي حبلا؟
9: لأنه شرع من عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا، ما هو لأن حبل الله، لماذا سمي حبلا؟
9: لأنه يوصل إلى الله،
0: يوصل إلى المقصود. ها؟ طيب، وأضيف إلى الله
9: لأنه هو الذي شرع
0: سبحانه وتعالى. نعم، ولأنه يوصل
9: إليه.
0: طيب، قول ولتكن منكم أمة، هل من هنا للتبعيض أو للابتداء وبيان الجنس؟
9: للتبعيض.
0: طيب، ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء، ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة إذا قلنا من للتبعير أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء.
10: إذا كانت التبعير
0: يعني طائفة من بعض الاثنين. إيه يعني بعضكم. فيكون الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض الفرض كفاية. طيب وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبيان الجنس صار ذلك فرضا على الجميع، يعني ولتكون أمة ولتكون جميعا أمة يدعون إلى الخير. طيب المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعيض، وأن هذا وأن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. طيب نعم قوله هنا يضروكم إلا أذى، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟
10: ها قيل إن الاستثناء متصل والمعنى والتقدير لن يضروكم إلا ضرر أذى، وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ورجحنا الأخير لأن الضرر غير الأذى.
0: ما هو الدليل على أن الأذى غير الضرر؟
10: الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر.
0: نعم.
10: وقال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فضروني، فنفى الضرر وأثبت الأذى.
0: نعم. والواقع شاهد من ذلك، قد يتأذى الإنسان برائحة كريهة ولا يتضرر.
11: بسم الله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ليسوا سواء. وهذا أظن أخذنا إلى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء؟
1: ليسوا سواء. إلى أهل الكتاب.
0: إلى أهل الكتاب. وما معنى سواء؟
1: أي ليسوا متساويين.
0: ليسوا متساويين. طيب، قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، من المراد بهم يا خالد هنا؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات؟ يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد الرسالة رسالتهم. قوله تعالى: يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات، فما الفرق؟
2: يسارعون في الخيرات، أي أنهم يسارعون إلى هذه الخيرات، فإذا وصلوا إليها يستمرون فيها.
0: يستمرون فيها. ولو قال إلى
2: إذا وصلوا إلى الخيرات تقطعون،
0: يعني ولا يستمرون. يعني لا تدل على استمرارهم في المسارعة بعد الوصول إليها. طيب، ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد قال: سارعوا إلى مغفرة، ولم يقل في مغفرة.
2: لأن المغفرة من الله عز وجل، بينما الخيرات إن كان ينحلها، أما المغفرة فلن يكون، المغفرة من الله.
0: هي نعم،
3: المغفرة ما يمكن أن تكون يعني ظرفا لهم، سارعوا لها لا في الأعمال،
0: يعني هي غاية، هي غاية وليست عملا. على كل هي غاية، هي غاية وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان، الفرق بينهما ظاهر، لأن المغفرة غاية، غاية العمل وثمرة العمل، بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان. طيب، قوله: ما يفعل من خير فليكفروا، فيها قراءتان، ما هما؟ كم من الآية: وما يفعل من خير أو فلن تكفروا، ما الفرق بين القراءتين؟
1: القراءة الأولى ما يفعل من خير لا يمكن أن تكون للاتفاق، إنها تكون على ضمير الخير، ولو كانت،
0: لكن على من يعود الضمير فيها؟
1: على
0: هذه القراءة، على الكتاب،
1: على الكتاب.
0: نعم،
1: الكتاب بالتاب،
0: نعم،
1: ثم محمد عليه السلام، وتكون
0: فيها الاتفاق لأنها في ضمير المقام. نعم. طيب، ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان؟
3: لن يبخس وجههم
0: فيه. ايش؟
3: لن يبخس او ينقص في اجرهم
0: فيه، يعني لن يحرموه. قوله تعالى: والله عليم بالمتقين يا عليان، هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل؟
2: شامل.
0: أجل، لماذا قيده بالمتقين؟
2: زيادة عناية.
0: ها؟
2: أقول زيادة عناية بهم.
0: العناية بهم ولا إيه؟
2: نعم.
0: وش تقولون؟
2: الحث على التقوى.
0: أي الحث على التقوى والعناية بهم، أنه لن يضيع ثواب تقواهم. طيب، أخذنا الفوائد أظن.
2: نعم.
0: إلى إذا يعني آخر آية.
4: والله عليهم بالمتقين، يعني يكون رد على يعني اليهود لما يعني ظنوا أنهم هم المتقون هم على الحق، الله عليهم بالمتقين، يعني رد عليهم، الله عليهم بالمتقين.
0: هذه على قراءة الياء، على قراءة الياء. نعم، يكون لها هذا أول شيء. أيضا من فوائد هذه الآية قوله تعالى: وما يفعل من خيرا فلن يكفروا، من فوائدها أن من فعل خيرا أثيب عليه، لأن المراد هنا بالنفي هنا تمام الإثبات، يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص. ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل بكون العامل إذا عمل عملا أثيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله لقوله والله عليم بالمتقين، ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى. والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة، أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن فوائدها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا لقوله من خير.

0: وهي في سياق الشرط فتكون عامة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم أو مسلم ارتد. المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة. وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. ومن أمثلة هذا النوع أعني الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن قتال المسلم ليس بكفر، أي ليس بكفر مخرج عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر. فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر. والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: يا خالد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، ولها أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهنا يقول تعالى: إن الذين كفروا، هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر، لقوله تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار، بل لا بد له من الخروج منها. وقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءا. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وحينئذ نقول إن قوله لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع، فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج. لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له: دعني، أنا أعطيك ما شئت من المال، خذ ما شئت من مالي، حينئذ أغنى عنه المال. الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا؟ لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم أشد الناس حماسا في الدفاع، يعني الأولاد في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا. فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة. فلهذا قال ولا أولادهم، لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم. من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ لن تغني. قال الأصوليون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء كان، سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم، وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا، هي فضلت على حرارة النار في الدنيا 69 جزءا، نسأل الله السلامة. فإنت إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة، فإن نار جهنم أشد منها، يعني تزيد عليها 69 جزءا، فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 70، يعني مقدار حرارتها 70 عن حرارة نار الدنيا. وقوله أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها، وهم فيها خالدون أي ماكثون. ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيئا ولا تنفعهم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي، يعني لأن التشبيه يقولون إنه نوعان، تشبيه إفرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد، وتشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة، يكون المشبه شيئا مجموعا، نعم شيئا مؤلفا من عدة أمور، والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور، فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا. والأول تشبيه إفراد، تشبيها إفراديا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيف صرير من شدتها، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم، يعني مصيب ومصاب، حرث قوم أي زرعهم، ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت. فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزرع، هذا الحرث. طيب وجه الشبه ظاهر، لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما، لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط، عادت هباء، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. طيب فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر، وفسرنا الصر بأمرين، البرودة والشدة الصوت لها صريع من شدتها، وباردة هذه لا تبقي على الزرع، لا تبقي ولا تذر، فأهلكتهم. قال الله تعالى: وما ظلمهم الله، يعني أن الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها، ما ظلمهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر. وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومن إلا نفسه. وقوله ولكن أنفسهم يظلمون في إشكال، وهو أنه نصب المبتدأ، والمعروف أن المبتدأ يكون مرفوعا. فما الجواب بخور؟
1: نقول
0: المبتدا محذوف، وانفس خبر، والخبر يكون منصوبا في ليله الجمعه.
1: ليست التي تعمل، لكن هي ليست التي تعمل، هذه لكن.
0: طيب الان عملت، نصبت انفسهم. عبد الرحمن بن داود ليش؟
1: يظلمون أنفسهم.
0: إي. وش تقول؟ صحيح. نعم، هذه مفهوم مقدم يا أحمد. ليظلمون. علامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. إذن فأنفس هذه مفهوم به مقدم. وفائدة التقديم الحصر، يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل، والله أيضا ما ظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. أما كونهم ما ظلموا الله فلأن الله قال وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول وما ظلمهم الله، فالله ما ظلمهم، وهم لم يظلموا الله، أي لم ينقصوه شيئا، وإنما نقصوا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون. في هذه في هاتين الآيتين فوائد. أولا بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا، عددا لقولها أولاد، مددا أموال، مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. من فوائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد، حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل. فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، قلنا هذا غير مراد، لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم، فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله. من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار. ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون، والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت. طيب، فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟ فالجواب أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن. ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد هذه الآيات قول يقال، بل لو قاله قائل فقوله مردود عليهم، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبدا. وإذا جاء النص فلا قياس، إذا جاء النص فلا قياس. فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي، وإلا لكان أمره خطيرا جدا، لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن، والأمر خطير جدا. لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يغفر لهم تأويلهم. لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته، أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة، لأنه غير معصوم، العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين إثبات القياس، إثبات القياس لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. ووجه ذلك أن المثل إلحاق للأصل بالفرع، إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس. أصل القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس، إذ أنه إلحاق المشبه بماذا؟ بالمشبه به. وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس. ومن فوائده، من فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد. وجهه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة.